0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن صور الرحمة التي نعلمها للأبناء الرحمة بين الأهل والأقارب، والرحمة بالضعفاء والفقراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي خفف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرحمة بالحيوان فيه مغفرة الذنوب. وعن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. قال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وقال رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان ذبحي فليكن ذلك برفق وإحسان دون تعذيب الحيوان. وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. فعلينا أن نعلم أبناءنا الشفقة والرحمة على الخلق حتى على الكفار، ننظر لهم نظرة الرحمة والشفقة، ونسأل الله تعالى لهم الهداية، وأن ينقذهم الله تعالى من النار فيدخلوا في دين الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا على خلق الرحمة، وأن يجعلنا من الرحماء الذين يرحمهم الله ويرضى عنهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: في القرن الميلادي الأول كان هناك تواصلا تجاريا عمانيا صينيا على يد الرحالة الصيني بان تشاو، ولذلك ورد اسم عمان تحت مسمى عمان لأول مرة في الوثائق والسجلات الصينية. وأول وصول صيني إلى عمان كان عام 97 للميلاد عبر مندوب الإمبراطور الصيني بانغ شاو من أسرة هان والذي يسمى جان يينغ، وكان ذلك بمثابة بدء مرحلة التبادل التجاري المباشر بين عمان والصين. إلا أن القرن الميلادي الخامس يمثل الطفرة في حجم التبادل من حيث الكم والنوع، كذلك بالنسبة لعدد الرحلات البحرية المباشرة لسفن البلدين، أو بالنسبة لكمية البضائع المتبادلة بين الطرفين. وقد مثلت الفترة الممتدة ما بين القرنين السابع الميلادي والتاسع الميلادي زيادة في التبادل التجاري العماني، فالسجلات الصينية تبرهن من خلال ما وثقته عن وصول الوفد العماني بقيادة أبو عبيد الله ابن القاسم إلى بلاط الإمبراطور الصيني جين سانغ عام 1950 للميلاد. وحملت السفن العمانية التي وصلت إلى سواحل الصين الجنوبية منتجات عمان ومنتجات الأقاليم المجاورة لها مثل التمور والسمك المجفف والبخور ومشتقاته كاللبان والصمغ، والتي تعد منتجات عمانية، إضافة إلى المنتجات التي يعاد تصديرها عبر الموانئ العمانية كالذهب والعاج وغيرها. وتعود تلك السفن محملة بسلع الصين ومنتجاتها من الأحجار الكريمة والعنبر والمسك والعود والمنسوجات والحرير والكافور والدار الصيني والخزف الذي عثر على آثاره في الكثير من المواقع الأثرية العمانية. في هذه الحلقة نتعرف على موانئ كانتون ومدينة الزيتون الذي يعد ميناء هاما على ساحل بحر الصين الجنوبي، وموانئ أرخبيل الملايو حيث يحدثنا الباحث في التاريخ حبيب المرهون الهادي حول تلك الموانئ قائلا:
5: ومن أهم موانئ الصين التي وصل إليها الملاحين العمانيين ميناء خانفو أو ميناء كانتون حاليا، وهو يقع في جنوب الصين. وهذا الميناء هو من أشهر موانئ الصين ويعد بوابة الصين إلى العالم الخارجي، وقد اكتشف آثار كثيرة في هذا الميناء تدل على أن تواصل العمانيين ومكوثهم في ذلك الميناء واستيطانهم وتكوين جاليات عمانية في ذلك الميناء. وذكرت المصادر الصينية أيضا عن وجود مستعمرة عربية في جنوب الصين قرب ميناء كانتون في عصر ما قبل الإسلام، فهذه نقطة مهمة جدا تشير إلى أن العمانيين وصلوا إلى الصين ما قبل الإسلام حتى، وليس فقط في فترة العصور الإسلامية. وزادت حركة التجارة بعد ظهور الدولة الإسلامية، حيث الدين الإسلامي يدعو إلى التجارة ويدعو إلى العمل والإخلاص في العمل، وأيضا نشر الإسلام، وهذه كانت نقطة مهمة أيضا أضافت إلى العمانيين رصيدا آخر وعامل آخر مهما للتوسع في التواصل الحضاري والتجاري مع الصين ومع السواحل الآسيوية بشكل عام والصين بشكل خاص. فيشير المسعودي في القرن الرابع الهجري إلى أهمية ميناء كانتون، حيث يقول بأنها مدينة عظيمة على نهر عظيم أكبر من دجلة يصب إلى بحر الصين. ويمكن القول بأن التجار العمانيين أسهموا مساهمة كبيرة في نشر الإسلام في هذا الميناء. وجاء أيضا في معرض الحديث عن التواصل التجاري بين ميناء كانتون وميناء ميرباط العماني، حيث يشير بعض الرحالة إلى القول عندما يغادرونها، أي يغادروا ميناء كانتون العمانيون، عندما يغادروا ميناء كانتون في فصل الشتاء يصلون إلى ميرباط بمساعدة الرياح الشمالية، أي الرياح الشمالية التجارية الشمالية الشرقية في 60 يوما. فهذه أيضا نقطة مهمة تشير إلى المسافة التي تقطع بين ميناء كانتون في الصين وميناء ميرباط. وأيضا يشير الرحالة إلى أن التجار والمسؤولين الحكوميين والأغنياء في ميرباط يلبسون عمائم جميلة على رؤوسهم وعملتهم التي يستخدمونها في التجارة من الذهب والفضة. هذا في معرض الحديث عن التجارة أو التواصل التجاري بين ميناء كانتون وميناء ميرباط العماني. أيضا من المواني المشهورة في الصين ميناء الزيتون، يسمى ميناء الزيتون أو يسمى أيضا ميناء لوقين. يذكر صاحب كتاب رحلة جيان تشن الصيني بأن السفن التي تأتي إلى هذا الميناء لا تحصى، وهذه السفن تحمل البخور والمجوهرات بكميات كبيرة حتى قيل إن حجمها بلغ مثل الجبل. وهذه دلالة على حجم السفن العمانية التي كانت تصل إلى الصين، لأن المواني الصغيرة لا يمكن لها أن تقطع كل هذه المسافة. فكان أهل عمان أيضا كانت سفنهم كبيرة الحجم، حتى وصفها الكتاب الصينيين بأنها كالجبال. وأيضا ذكر هنا مادة البخور، أي اللبان الذي كان ينقل من مواني ظفار إلى مواني الصين. كما أشار أيضا أن الأجانب الذين جاءوا من بلاد تاشي، بلاد تاشي هي بلاد تسمى العرب باللغة الصينية في تلك الفترة، وكانوا يسكنون في مدينة قوانتشو. وهذه إشارة إلى وجود التجار العرب وأغلبهم عمانيين في هذا الميناء، لأن أغلب التجار العرب كانوا من العمانيين. وتدل المصادر أيضا أن في هذه المدينة ميناء الزيتون تم اكتشاف ضريح لرجل عربي، وفيه شاهد قبر توفي في ربيع الأول 29 هجرية. وهذه أيضا نقطة ملفتة جدا ومؤكدة على الوجود العربي في ميناء كانتون أو في ميناء الزيتون في فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي. وقد تطرق أيضا ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري لذكر هذا الميناء، فقال ومرساها من أعظم مراسي الدنيا. وأن أيضا ابن بطوطة قابل في هذا الميناء أحد التجار المسلمين الكبار، وكان ذلك التاجر كان أيضا قاضيا للمسلمين في هذا الميناء. فهنا أيضا نشار إلى أن المسلمين كانوا يقوموا يمارسوا عبادتهم بشكل يعني شكل مريح، وكان لديهم هناك القضاء ولديهم أيضا المسؤولين الإداريين في ذلك الميناء. ومن المواني أيضا المهمة في منتصف الطريق بين عمان والصين مواني الخبيل الملايو، وهذا الميناء يسمى بكلهبار، يقع في ملقة حاليا في ماليزيا. هذا الميناء أيضا كان له مكانة كبيرة عند التجار العمانيين، حيث كانوا يتبادلوا تجاريا في هذا الميناء، وكان أيضا نقطة استراحة لهم ثم للانطلاق، لأنه كان في منتصف الطريق، ثم الانطلاق إلى موانئ الصين، الوجهة الرئيسية للملاحين العمانيين. يقع هذا الميناء على الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو، ويعد من أهم موانئ أرخبيل الملايو، بل ومن أعظم تلك الموانئ في العصور خاصة الإسلامية الأولى، وهو ملتقى التجار العرب والفرس والهنود والصينيين وغيرهم من التجار. وقال عنه المسعودي أن الملاحين العمانيين كانوا يختلفون إلى بلاد كله والزابق، يعني سومطرة، وبلاد كله يعني يقصد بها ميناء كله بار. وهذه إشارة من المسعودي وهو معاصر لفترة الملاحة العمانية في تلك الفترة، يشير بوضوح إلى تفوق الملاحين العمانيين في التجارة البحرية في فترة العصور الإسلامية الأولى، خاصة في القرن الرابع. والسيرافي أيضا يؤكد ذلك، حيث يشير وهو في القرن الثالث الهجري إلى علاقة موانئ عمان بموانئ ميناء كالهبار، فيقول كان مجمع الأمتعة من الأعواد والكافور والصندل والعاج وغيرها والجهاز في هذا الوقت إليها ومنها إلى عمان واقع، يعني هنا يعني كان يتجهزوا وكانوا يعدوا العدة ويتاجروا ويشتروا في هذا الميناء للانطلاق إلى عمان. أيضا جاء ذكر هذا الميناء كالبار في رحلة أحد الملاحين العمانيين، وهو إسماعيلويه بن إبراهيم بن مرداس، الذي كان ينطلق بسفنه أو بأسطوله التجاري من ميناء كالهبار إلى ميناء مرباط. أيضا جاء ذكره ذلك في عام 317 هجري، وأيضا إلى ميناء صحار، حيث كان والي صحار أخذ عشورا على هذا التاجر، وقدرت تلك العشور بستمائة ألف دينار، وهذا مبلغ كبير في تلك الفترة، وهو أيضا يدل على حجم الثراء وحجم التجارة الكبيرة التي كانت بين ميناء كالهبار وميناء صحار.
3: العمانيون والبحر.

0: خلال الرحلات التجارية للسفن العمانية استقرت أعداد كبيرة من الجاليات العمانية وغيرها من الجاليات العربية في موانئ الملايو وإندونيسيا والصين، بحيث كانت تلك الموانئ أسرع المراكز للتحول إلى الإسلام وثقافته منذ القرن الأول الهجري، حيث يذكر المؤرخون بأن بداية انتشار الإسلام في الصين منذ عهد أسرة تانغ الصينية في القرن الأول الهجري السابع الميلادي. فعندما خرجوا للتجارة حملوا أمانة نشر الإسلام من خلال المعاملة والأمانة والصدق. ويعد أبو عبيدة عبد الله بن القاسم البسيوي العماني من الأوائل الذين اشتغلوا بالدعوة للإسلام في الصين بدايات القرن الثاني الهجري.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن موضوع الأمجدية العربية وتطورها في مجان، وقلنا أن الآثار التي وجدت في مجان، طبعا الآثار وجدت عبارة عن أختام في عدة مواقع، وجد ختمان من الأختام في رأس الجنز في موقع رأس الجنز واحد اللي هو في تلة، يعني مطلع على بحر العرب. هذا المكان وجد فيه ختمين، الختمين كل ختم وجد فيه ثلاثة أحرف. هذه الأحرف يعني بعد دراسة هذه الأختام وجدت أنها أختام مجانية عمانية صنعت داخل عمان، ووجد فيها في كل ختم ثلاثة أحرف، اثنين من الأحرف متشابهين في الختمين وحرف واحد مختلف بين الختمين. هذه الأحرف من بينها حرف H اللي موجود حتى الآن في اللغة اللاتينية الإنجليزية، وهذه الأختام أرخت إلى 2200 قبل الميلاد. طبعا يعني هذه الفترة هي تعتبر أقدم فترة ممكن يؤثر عليها على حروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية. طبعا هناك أيضا حروف أبجدية أثر عليها تسمى الحروف الأبجدية الجنوبية اللي هي موجودة خط المسند في اليمن، السبائية والقتبانية وغيرها من الحروف، وأيضا الحروف الأبجدية الشمالية تسمى اللي هي طبعا الثمودية واللحيانية والصفوية وغيرها. طبعا الحروف هذه اللي موجودة في اليمن وفي شمال الجزيرة العربية أرخت الألف قبل الميلاد كحد أقصى كأقدم، ولكن الحروف اللي وجدت في مجان لها 2200 قبل الميلاد، أي 4200 قبل الميلاد، وتعتبر هذه الحروف هي الأقدم على الإطلاق في الجزيرة العربية، وقد تكون هي أقدم الحروف أيضا بالنسبة للكتابة كتابة الأبجدية. طبعا الكتابة بدأت في وادي الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد، الكتابة المسمارية الصورية عبارة عن صور، وأيضا الكتابة بدأت في وادي النيل أيضا منذ القدم 3200 أيضا قبل الميلاد، لكن الكتابة بالأحرف الأبجدية أقدمها هي ما عثر عليه في مجان وتعود إلى 4200 من الآن. طبعا احنا بنتكلم عن الأختام، الأختام إن استخدام الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان، يعني الأختام ليست جديدة في مجان، لها 2500 قبل الميلاد، لكن هذه الأختام كانت كلها أختام مستوردة، أي يعني كانت أختام تجلب من وادي الرافدين أو تجلب من السند. طبعا أثر على كثير منها، يعني في رأس الجنز، في رأس الحد، في مواقع أخرى من عمان. أما الأختام اللي أثر عليها في كلباء وفي نيابة رأس الحد بصور، فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني، باستثناء ختم التحالف الذي أثر عليه في رأس الجنز، وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبور من طراز قبور أم النار في هيلي. أيضا من ضمن الآثار اللي وجدت الأختام أيضا ختم عثر عليه في هيلي من طراز أم النار. أم النار القصد فترة من الفترات التاريخية اللي هي من 2700 قبل الميلاد تقريبا إلى 2000 قبل الميلاد. ثلاث من هذه الأختام المربعة الصغيرة مصنوعة من النحاس، وهذا التطور في الأختام يمكن أن يعود إلى تكثيف التجارة ولزيادة المحاولات لإنشاء نظام مؤسسي فيها، رغم أنه لا أحد يملك نظاما موحدا. وتطورت الكتابة وفقا لذلك، والنصوص المسمارية لوادي الرافدين تكشف لنا أسماء ثلاثة أشخاص من مجان، يعني ثلاثة أشخاص من مجان وجدوا مكتوبين في بلاد الرافدين وهم من مجان، وهم مانيوم الذي هزم على يد الملك نارامسين. طبعا ملك نارامسين هو ملك أكاد، وهذا اسم من الأسماء القديمة اللي كانت موجودة من حكام عمان يسمى مانيوم، وأيضا حاكم آخر نادوبي لي أيضا ملك أو أمير في مجان، وأيضا ويدو أوم المبعوث الذي أرسله إلى عمار سوسن، وهو ملك سومري لأور في القرن 21 قبل الميلاد. يعني هؤلاء الملوك الثلاثة أو الحكام الثلاثة الذي ذكروا مكتوبين في خطوط وادي، يعني الآثار المسمارية اللي موجودة في وادي الرافدين لحضارة سومر وأكاد. هذه الأسماء الثلاثة هي سامية غربية، مما يعني أن اللغة المسجلة على الأختام ربما تكون في الحقيقة لغة سامية غربية، مثلها مثل اللغات العربية الجنوبية التي كتبت بها أكثر من 1000 عام قادمة في اليمن. يعني اليمن طبعا كتبت فيها الأسماء وكتبت فيها اللغة، اللغة يعني الأبجدية المسندية تعود إلى 1000 قبل الميلاد، لكن الآثار هنا اللي موجودة في مجان تعود إلى 2000 قبل الميلاد أو أكثر. والتشابهات بين علامات رأس الجنز وتلك الموجودة في اللغة العربية الجنوبية يقود إلى تطورات مثيرة، ومعرفتنا أن أهل مجان قد كانوا يستخدمون نوعا من الكتابة لأغراض عملية بنهاية 1000 قبل الميلاد، يعتبر انقلابا رئيسيا في معرفتنا بهؤلاء البشر وإنجازات مجتمعهم. إن الاستفادة من المواقع الرئيسية والقبور التي لا زالت في حاجة إلى مزيد من البحث الأثري ووضع مشجع للآثار في مجان، فلا زالت أفضل النتائج تحتاج إلى مزيد من الجهد والبحث والتحليل. ملخص هذا الحديث أحبتي الكرام أن المكتشفات التي اكتشفت في مجان للأبجدية هي أقدم أبجدية حد الآن من ناحية التاريخ، وتعود إلى نهاية 1000 قبل الميلاد، أي 2200 قبل الميلاد، وقد يكون قبل ذلك. وهذه الأبجدية هي الأقدم، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في حوض البحر المتوسط، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في شمال الجزيرة العربية، وقبل الأبجدية المسندية التي تسمى خط المسند في بين يعني السبائية والقتبانية والحضرمية وغيرها في اليمن. أن الأبجدية اللي موجودة في مجان هي الأقدم، إلا أن هذه الأبجديات الأخرى مثل الثمودية وغيرها تم تحليلها، وأيضا خطوط المسند تم تحليلها وأيضا قرأت. وطبعا الكتابات اللي موجودة في بلاد الرافدين وفي مصر أيضا كتبت وقرأت، وطبعا تم فك شفرتها، إلا أن الخطوط اللي موجودة في مجان ما زالت لم يتم فك شفرتها، بمعنى لم يستطع القراءة لها، رغم أنها توجد بكميات كبيرة جدا، ومن بينها ما اكتشفه الباحث العماني علي أحمد محاش الشحري الذي اكتشف أكثر من 250 موقع لكتابات موجودة في ظفار، وأيضا هناك كتابات في شمال عمان، وكل هذه الكتابات تحتاج إلى فك شفرتها، مما يعرفنا على كثير من تاريخ عمان القديم، وأيضا نتعرف على فترة هذه التاريخ، والتي قد تثبت أن بداية الكتابة الأبجدية هي انطلقت من مجان عمان ثم انتشرت حول العالم. وهذا طبعا اكتشاف عظيم جدا، ومن أعظم الاكتشافات قد تكون، ومن أعظم الآثار التي وجدت في مجان، وهو وجود أختام تعود إلى أقدم أبجدية تكتشف في المنطقة بأكملها. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وألتقي بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر العراقي السيد موسى بن جعفر الطالقاني. وقد عاش في الفترة من 1815 إلى 1881 ميلادية. ولد في النجف من أسرة حسينية طالقانية شيعية اثني عشرية. تلقى مبادئ علوم العربية وقرأ القرآن على والده، ثم درس الأصول والفقه والشريعة على جماعة منهم مرتضى الأنصاري. برز في الأدب ونظم الأدب الشعبي وفنونه المختلفة. كان عالما أديبا شاعرا، له ديوان شعر كبير حققه محمد حسن الطالقاني وطبعه في النجف بعنوان ديوان السيد موسى الطالقاني، وكان ذلك عام 1957. نقرأ من موشحاته في هذا الديوان هذه المختارات. قال متغزلا: يا غصون البان، يا غصون البان، قد مال غصني وانثنى والصبر عني بان. يا ظبي الضال، ما لي وللعذال، يا ويلهم قد سعروا في قلبي النيران. قد سلت الأحداق سيفا على العشاق، فالله في أكبادنا يا مرهف الأجفان. قد هاج في الشوق لما حدوا بالنوق، فارفق بباقي مهجتي يا سائق الأضعان. لم أعرف الأتراك إي والهوى لولاك، فارحم فؤادا مولعا قد حالف الأشجان. نهب لكف البين قلبي ودمع العين يجري، وقد أصبحت نوحا وهو لي طوفان. الغصن منه غار والظبي فيه حار، فالفت بجيد نحونا يا فاضح الغزلان. يا رشيق القد أنحلتني بالصد، تالله لا أسلوك حتى ألبس الأكفان. يا طيب الأعراق عطفا على المشتاق، لا صبر يا حلو اللمى عندي ولا سلوان. الرأس مني شاب والقلب وجدا ذاب، فاعطف على الأحباب يا نزهة الندمان. أحرمت جفني النوم لما تبعت اللوم، فالله يا قاسي الحشا في ساهر الأجفان. يا حمام الدوح حتى ما هذا النوح، هل راعك الإلف الذي تهواه بالهجران. ما لي وللوام لم يعذروا من هام، قد صيروني مثلا صارت به الركبان. لم يحكني أيوب كلا ولا يعقوب، يا يوسف الحسن الذي لم تحوه كنعان. يا لين الأعطاف إني من الأشراف، مهلا فقد أذللت من في عهده ما خان. فاعجب له من صاح من فيه تجلى الراح، صاح إذا ما قام يمشي خلته نشوان. للقلب مني قد إذ هز ذاك القد، ما كنت أخشى قبله من ذابل الخرصان. فانظر له إن قام والوجه بدر تام، يمشي كما تمشي القطا تيها إلى الغدران. ظبي من الأتراك ذا أم من الأملاك، أم من جنان الخلد قد فر من ولدان. إن أحرق الأحشاء أرضى بما قد شاء، قد صار فينا مالكا فالغوث يا رضوان. قد مال فيه التيه والموت في جفنيه، لم يرن إلا جدل الأبطال والشجعان. من ذا يجير اليوم من لؤم علج القوم، قد صار فرعونا لموسى ذلك الشيطان. ويقول أيضا من موشحاته: من لي بريم نفروه يهوى وصالي مثلما أهواه لكن حجبوه قد خان صبري إذ خان بدري إن لم يكن بدر السماء إي والهوى فهو أخوه يشكو إليهم قلب لديهم ماذا عليهم آه لو رقوا له أو أطلقوه زاد اشتياقي يوم التلاقي يا صاح دعني لا تسل عن حال من قد فارقوا. ويقول أيضا في موشحة أخرى: أزكى سلام يهدى إلى حبيب أبدى منه الجفا والصدى من واله لولاه ما سهرت عيناه كم ناشر للعتب ومخلص في الحب على النوى والقرب من شوقكم براه وهجركم أضناه أسير كف وجدكم قتيل يوم بعدكم رق له من بعدكم واشيه إذ رآه ميتا وقد رثاه حتى إذا ما جنى ليل الفراق حنى فلو تراه مضنى عجبت من بلواه وذبت من شكواه يغنيك بالمدامع عن وكف غيث هامع يشكو لغير سامع إلى الذي نواه بسهمه رماه. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر العراقي السيد موسى بن جعفر الطالقاني.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: أحلى صباح.

سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه ما اسمه.

دقات السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني

0: السهر وحتى الصباح،
1: وفي غد تهيبه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
2: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على نباتات جنس الكيموفورا أو مجموعة الكيموفورا، والجنس والجنرا هي مصطلح يستخدم باللغة اللاتينية يقصد فيها المجموعة، يعني ولا يقصد فيها الجنس الكائن الحي سواء كان ذكر أو أنثى، وإنما يقصد مجموعة من الكائنات الحية، وهي تسمية تصنيفية. الكائنات الحية تبدأ بالجنس، تعتبر مثل الأب في عالم الإنسان، وبعدين النوع، يعني النوع هو اسم النوع مع الجنس، بعدين تأتي الرتبة، العائلة، وهكذا المملكة وهكذا. هذا النوع يعني مصطلحات تصنيفية علمية، لذلك أحيانا عندما نقول جنس الكيموفورا نقصد فيه مجموعة من النباتات التي تشترك وتتشابه فيما بينها، فتتشابه فيما بينها بصفات ظاهرية وبصفات على مستوى الزهور، على مستوى اللحاء، في صفات مشتركة هي اللي تجمع عملية التصنيف. وعملية التصنيف تتطور مع الزمن، الآن أصبحنا نتحدث عن التصنيف الجيني، وهذا التصنيف الجيني ربما يعيد تصنيف الكائنات الحية مجددا، لأنها ستعتمد على وضعها الجيني أكثر من الوضع الظاهري أو من التفاصيل المختلفة. وفعلا قد انقسمت مجموعة من الكائنات الحية التي كانت ضمن مجموعة واحدة، مثل مجموعة الأكاشيا. الأكاشيا هذا مثلا ترك للأكاشيا الأسترالية، والأنواع الأخرى كلها قسمت إلى أنواع مختلفة، من ضمن ذلك أشجار الثور، يعني لم تعد من الأكاشيا أشجار الطلح، لم تعد من الأكاشيا كيرت، لم تعد من الأكاشيا، كلها أصبحت لها مسميات علمية مختلفة ودخلت في مجموعات أخرى متشابهة بناء على تشابه معين. يعني هذا التطوير اللي يحدث في علم التصنيف، فكل الكائنات الحية لها قبائل ولها يعني أسس ولها تصنيفات معينة ولها ارتباطات مختلفة، سواء كانت ارتباطات جينية أو ارتباطات شكلية. ولا زال أيضا يوجد بعض الاختلاف أحيانا في بعض الأنواع لأسباب لم يتمكن العلم من تفكيكها حتى الآن، عندما تفكك سوف يتم إعادة تصنيفها من جديد. وأكبر مثال على ذلك أشجار التين، لدينا بعض الأشجار التين ذات الورقة القلبية الكبيرة مثل طق الفايكس فيستا، أو الورقة شبه القلبية مثل قيطلت، يعني دائرية إلى حد ما، والتين المختلف اللي يظهر بالتين التجاري. وعندنا أيضا مجموعة أخرى من أشجار التين اللي أوراقها رمحية مثل إيثيب العثبة ومثل طيرفت، هذه الأنواع أوراقها رمحية لكنها ضمن مجموعة التين، مش أوراقها مثل طق مثلا قلبية أو أوراق كبيرة، لذلك قد يأتي تصنيف معين يخرج هذه المجموعة من الكائنات الحية عن بعضها الأنواع عن هذه العائلة، لأنه التين أكثر من 2000 نوع، فسوف يتم تفكيكها مستقبلا، لم يتم حتى الآن لكن سيتم. هذا بناء على ملاحظة الإنسان العادي، لأن التصنيف قد يكون اعتمد على نوعية التكاثر في الزهرة ذاتها، لأن أشجار التين تتكاثر بالدبابير، الدبابير التي تدخل إلى داخل الثمرة ولا يوجد فيها زهرة، أشجار التين كلها، لأن الثمرة هذه اللي نشوفها في التين هي في داخلها مجموعة كبيرة من الزهور، ويتم تلقيحها بالدبابير خاصة. وهذا هو ربما النقطة المشتركة التي جعلت هذه المجموعات كلها في في في في مجموعة التين، لكن ربما ستنفصل مستقبلا بسبب أيضا وجود فوارق كثيرة بين هذه الأنواع. هذا أخذنا إلى مفهوم التصنيف اللي يحدث للكائنات الحية. نعود إلى شجرة عكر مثلا، هذه الشجرة التي كانت تستخدم كسياج محلي طبيعي مثل البوكاج الفرنسي اللي يزرع الأنسجة الحية التي توضع بين المزارع، وما لها من أهمية كبيرة جدا للنظم البيئية وحتى للزراعة ذاتها. لكن هذه الشجرة أيضا فوائد كثيرة جدا، من ضمنها تتحمل أن تنمو في مختلف المناطق، قد تكون منحدرات صخرية، قد تكون جبال جافة، قد تكون جبال أيضا غنية، وهي على هيئة شجيرة صغيرة متفرعة تحمل في أغصانها بعض الأشواك الخفيفة، ليست الأشواك التقليدية وإنما مثل الساق الخشبية البسيطة، وإذا جرحت يخرج منها هذا السمق، يستخدم هذا السمق في احتياجات طبية مختلفة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الأولى. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات متسارعة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها بما يسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على سلامة الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي. تتابع سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع في منطقة البحر الأحمر، وتؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر. وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان في مانيلا. واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة، وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه معالي إيد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة. كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف

0: في المفاوضات، إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. وبحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشنكر وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى عودة انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز، مع أهمية التركيز على خفض التصعيد والتوتر ومعالجة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية والحلول التوافقية بين جميع الأطراف. افتتح في العاصمة الفلبينية مانيلا رسميا المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي، وذلك ضمن جهود سلطنة عمان لتطوير منظومة استقدام القوى العاملة ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات ما قبل السفر بما يحفظ مصالح العمال وأصحاب العمل. ويعد المركز أول مرفق متكامل مخصص لخدمة المواطنين الفلبينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في سلطنة عمان لإنجاز إجراءات التأشيرة والفحوصات الطبية في موقع واحد اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات. أقيم الافتتاح برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. نوالي قراءة هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الأولى. واصل الجيش الأمريكي شن غاراته الجوية على إيران مستهدفا عدة بلدات. يأتي هذا فيما قالت طهران إن الهجمات الأمريكية تسببت في مقتل شخصين وإصابة آخرين.
1: بندر عباس وتشهبار وقشم ورامشير وبوشهر، وصولا إلى أطراف العاصمة الإيرانية طهران، مناطق كانت ضمن نطاق الهجمات الأمريكية على إيران في يومها 12. القيادة المركزية الأمريكية قالت في أحدث بيان لها إنها أكملت جولة من الضربات، وإنها استهدفت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصولا للدفاع الجوي. كما ذكرت القيادة الأمريكية مجددا أن الهجمات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حركة البحارة المدنيين والسفن التجارية وحركة الملاحة في المنطقة. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية الأخيرة تسببت في مقتل شخصين في بلدة شلامجة، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت مدن الأهواز ورامشير وأندمشك في غرب إيران. الهجمات هذه جاءت في الوقت الذي تستمر فيه التهديدات بين الجانبين، حيث توعد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إيران بمزيد من الهجمات في حال واصلت طهران نهجها الحالي، فيما حملت التصريحات الإيرانية تهديدا مماثلا بالرد على الهجمات الأمريكية. ومع تواصل التصعيد وتبادل الجانبين التهديدات، تمضي الحرب الأمريكية الإيرانية في طريق المواجهة الحالي، بينما تسعى الجهود الدولية إلى تخفيف هذا النهج عبر الحوار والعودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.
0: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة اللبنانية ستعمل بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر لقرى الجنوب، وأضاف أن العمل سيبدأ من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين وتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دول العالم إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشددا في كلمة له على ضرورة عدم توقف المساعي الحثيثة لتحقيق سلام عادل بما يضمن الاستقرار والازدهار لشعوب العالم. كما جدد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت الرافض لأي اعتداء على الدول العربية، مطالبا في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية بالكف عن استخدام القوة وضبط النفس ووقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات علاء لقيمة السلام وصونا لحقوق الشعب. تصعيد ميداني خطير يقوده الاحتلال الإسرائيلي بعد تسهيل اقتحامات موسعة للمسجد الأقصى من جانب المستوطنين وسط تصاعد الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية.
2: استباح آلاف المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى في مدينة القدس بدعوة من منظمات الهيكل لإحياء الذكرى المزعومة لخراب الهيكل. سلطات الاحتلال دعمت الاقتحامات عبر نشر المئات من عناصرها وإقامة حواجز عسكرية على الطرق المؤدية إلى الأقصى والبلدة القديمة. وشدد جنود الاحتلال الإجراءات على بوابات الحرم القدسي ومنع المصلين الفلسطينيين من الوصول، إضافة إلى إقامة مظلة للمستوطنين داخل الحرم ونشر مزيد من العناصر قرب حائط البراق استعدادا لاستقبال آلاف المستوطنين. الأقصى شهد مشاركة وزير الأمن إتمار بن غفير وعضوي الكنيست عميت هليفي ونسيم فاتوري في الاقتحامات، ورفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ونفذوا طقوسا أبرزها السجود الملحمي أمام قبة الصخرة. وزارة الأوقاف الإسلامية أكدت أن ما يحصل انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم، والهدف فرض تقسيم زمني ومكاني على الأقصى لصالح المستوطنين مع السعي لبسط السيطرة الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية. مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت مقبرة إسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل وعمدت إلى تخريب بعض القبور، فيما نفذ آخر اقتحامات لبلدات جنوب الضفة الغربية وأحرقوا أراض زراعية قرب نابلس، في وقت شن الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لعدة مناطق واعتقل العشرات، وأصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين حاولوا اقتحام شرق نابلس. مصادر إسرائيلية تحدثت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة وإصابة فلسطينيين في عملية طعن قرب مستوطنة ألوم موري شرق نابلس. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف سابق على جباليا، وأصيب آخرون في إطلاق نيران غرب خان يونس التي شهدت أجزاؤها الشرقية مع شرق مدينة غزة قصفا مدفعيا وسط تدهور خطير للوضع الإنساني للسكان. وزارة الصحة أعلنت نفاذ أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان ما يضع حياة 4000 مريض على الأقل على المحك، فإسرائيل تواصل حصارها وقيودها على المساعدات حتى الطبية منها ما يعمق واقع الأزمات المركبة التي يعيشها سكان غزة والذين تتضاءل آمالهم بشأن حل سياسي ويرون أن وقف إطلاق النار أجوف، فلا القتل توقف ولا الحياة استقامت بفعل التسويف والتعنت الإسرائيلي الذي يصب في سياسة التصعيد المتفاقمة ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: 13 دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في إذاعة سلطنة عمان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه أجرى محادثة وصفها بالجيدة والصريحة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. وأكد روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية الأسيان في مانيلا على استعداد واشنطن للقيام بدور بناء للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. من جانبه جدد لافروف التأكيد على استعداد موسكو لتسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع والتزامها بالمقترحات التي قدمها الجانب الأمريكي في اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محذرا في الوقت نفسه من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف. هذا وسيطرة القوات الروسية على بلدات جديدة مع استمرار قصفها للموانئ وسفن الإمداد الأوكرانية، في الوقت الذي طالبت فيه كييف بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية هجمات موسكو في البحر الأسود وسط سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
3: أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استكملت السيطرة على بلدة بلغداتنايا في مقاطعة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك على بلدة أرتيلنايا وفالخوفسكايا في مقاطعة خاركوف، وتحرير بلدة بيليتسكويا في دانياتسك، منوهة بأنها تمكنت في يوم واحد من إسقاط أكثر من 800 مسيرة أوكرانية وتدمير منصتين صاروخيتين ساحليتين وتكبيد الجانب الأوكراني 1270 عسكرياً. ويلفت النظر في هذه التحركات أنها تجري بعيدا عن دانياتسك التي تحاول روسيا طوال سنوات الحرب استكمال السيطرة عليها، وربما كانت السيطرة على بلدات إضافية في خاركوف مثلا لكي يتم التفاوض عليها لاحقا لاستبدالها بالمناطق التي لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها حسب بعض التعليقات. من جهة ثانية، وسعت القوات الأوكرانية من هجماتها على المدن الروسية وخاصة الحدودية، حيث أسفر قصفها لبلغراد عن مقتل 9 أشخاص وجرح 77 حسب تصريحات شوفايف القائم بأعمال حاكم بلغراد. كما أعلنت الدفاع الأوكراني أن أنظمتها غير المأهولة المسيرات تمكنت من استهداف 1 مليون عسكري منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وأن نسبة 90% منها إصابات محققة، مشيرة إلى مقتل قرابة 200,000 عسكري وجرح 200,000 آخرين بواسطة المسيرات خلال 6 أشهر المنصرمة، مما يعني أن القوات الروسية حسب الأرقام الأوكرانية تفقد قرابة 80,000 عسكري شهريا، أي قرابة 3,000 عسكري يوميا بالمسيرات وحدها، ما اعتبرته المصادر الروسية مبالغة غير منطقية. من جهة ثانية، أعلن المستشار الألماني ميرتس أن أزمة الطاقة مستمرة في ألمانيا بسبب نقص الغاز الروسي، ولا يستثنى أن تكون هناك محاولات غير رسمية للتفاهم ولو نسبيا بين موسكو وبرلين رغم تقييد الاتصالات السياسية الأوروبية مع روسيا. ولهذا لفتت تصريحات الرئيس الأذربيجاني عليف النظر إبان مؤتمرا صحفي مع ميرس نفسه بإعلانه أن اجتماعا سريا بين بعض كبار المسؤولين الألمان والروس السابقين جرى قبل أيام في العاصمة الأذرية باكو. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تجاوزت حصيلة وفيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على الهند وباكستان وأفغانستان خلال الأسبوع الجاري 90 شخصا، كما تسببت بأضرار واسعة النطاق في الأراضي الزراعية والبنية الأساسية والمرافق العامة، وتضرر أكثر من 650,000 شخص في الهند بسبب الأمطار الغزيرة، كما أصيب أكثر من 100 شخص في أفغانستان وباكستان جراء هذه الفيضانات. أوضح فريق دولي من العلماء بأن موجة الجفاف الشديد التي تضرب أوروبا تفاقمت بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، وأتى حريق غابات هائل في أسبانيا على نحو 80,000 فدان، ما استدعى إجلاء السكان من 34 قرية.
4: موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا. ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تسريع فقدان الرطوبة من التربة والأنهار والبحيرات، مما زاد من حدة الجفاف ورفع مخاطر حرائق الغابات. باحثون يؤكدون على أن احتمالية حدوث جفاف شديد في التربة أصبح أعلى ب5 مرات في أوروبا الغربية و11 مرة في أوروبا الشرقية، وأن الغلاف الجوي الأكثر دفئاً بات يمتص كميات أكبر من الرطوبة، مما يجعل موجات الجفاف أكثر شدة. فرنسا سجلت نحو 6,000 حالة وفاة خلال موجة الحر الشديدة التي شهدتها بين يونيو ويوليو، في زيادة هي الأعلى في معدل الوفيات منذ موجة الحر التاريخية عام 2003. وفي إسبانيا آتى واحد من أكبر الحرائق المسجلة في تاريخها على نحو 80,000 فدان بإقليم جوادا لاخارا بعد أقل من أسبوعين على حريق دمر تجمعا صغيرا للمغتربين في جنوب إسبانيا. وأخلت السلطات نحو 34 قرية في المنطقة، فيما كافح أكثر من 200 رجل إطفاء تلك الحرائق، وتحسبا من الرياح الجافة والساخنة التي يتوقع أن تشتد مع نهاية الأسبوع الجاري، دعت السلطات الأوروبية إلى ضرورة توخي الحذر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسية وجفاف الغطاء النباتي.
0: ومع ارتفاع درجات الحرارة ننتقل إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2536 حالة، منها 1033 حالة وفاة. وقال معهد الصحة العامة إنه تم اكتشاف 50 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي في إقليمين شرق الكونغو. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. حققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي بتسجيلها نسبة إجمالية بلغت 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا مقارنة ب 72% لعام 2024. وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم 27 مؤسسة و93 خدمة شملت عدة قطاعات. وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في الركائز الأساسية للمؤشر، والتي تشمل توفر الخدمة وتطورها واستخدامها ورضا المستخدم حيالها والوصول إلى الجمهور. تتجه سلطنة عمان إلى استقطاب المستثمرين لرفع مستويات الإنتاج من الثروة المعدنية الملحية لتبلغ 8 ملايين طن سنويا، وباستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. وفي خور الملح بولاية قريات تمتلئ المساحات بهذا المورد الطبيعي الذي يستخدم في الكثير من الصناعات الغذائية والكيميائية.
5: يتلألأ الكنز الأبيض من بيوت هندست بتناسق، فالبحر يبدأ رحلته الأخيرة، تتبخر المياه فتبقى باللورات الملح. إنه خور الملح بولاية قريات مورد طبيعي لم يتعدى إلا حدود أن يكون ملحا غذائيا، ولكن سلطنة عمان فتحت الأنظار إلى الأملاح لتتجاوز الإنتاج التقليدي إلى الصناعات الكيميائية ذات القيمة المضافة. محمد بن مبارك العامري من سكان ولاية قريات تحدث قائلا:
6: يعتبر الملح ليس منتج غذائي فقط، وإنما منتج تكويني كيميائي يدخل في كثير من الصناعات مثل الكلور، الصودا الكاوية، أيضا يدخل في تنقية مياه.
5: وزارة الطاقة والمعادن تنظر لرفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الملح إلى نحو 8 ملايين طن سنويا باستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. ولا ريب فإن ما يحدث من إنتاج في خور الملح بقريات هو جزء من منظومة غذائية مهمة من الخام للصناعات المتقدمة في مناطق الامتياز الملحية. فمحافظة الوسطى الغنية بالأملاح تقف على أرضها مشروعات من بينها مصنع أملاح الدقم، وفي محوت مشروع نقال الملح، وفي منطقة فيلم خصص موقع لإنتاج الأملاح عالية النقاوة.
6: من حيث أنه قيمته الغذائية عالية جدا، وبذلك فهو فرصة للاستثمار، فرصة كبيرة جدا، لأنه يدخل في جميع المواد الغذائية مثل المخبوزات، عندك الأجبان مثلا وتكوينها، عندك المخللات، عندك ممكن المواد الطبية، وكثير من الأشياء اللي ممكن يستفاد منها وتعمل منها صناعات تحويلية.
5: الجدوى الاقتصادية مرتفعة لقطاع الملح بعد بلورته، فهو مدخل رئيس للصناعات الدوائية والمنتجات الكيميائية المتخصصة والكثير من المشتقات من بينها مواد التنظيف، والقائمة تطول لثروة تعدينية واعدة تستقطب اهتمام المستثمرين. من خور الملح بولاية قريات، فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة مسقط.
0: ومن الملح إلى العسل والكركم، حيث افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسخة 4 من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار، بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. كما ارتفعت أسعار المحاصيل الزراعية إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أعوام في الوقت الذي تتسبب فيه موجات الحرارة المرتفعة وتصاعد الهجمات في البحر الأسود في التهديد بتعطيل تجارة الحبوب حول العالم، بما يجدد من مخاطر تضخم أسعار الغذاء التي تفاقمت أيضا بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق وكالة بلومبرج للأنباء. تستهدف تركيا وسوريا رفع حجم التبادل التجاري بينهما، فيما يتواصل العمل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر جديد أمام حركة التجارة والمسافرين قبل نهاية هذا العام.
7: لم يعد الحراك بين أنقرة ودمشق مجرد تصريحات دبلوماسية، بل تحول إلى خطة عمل اقتصادية تسعى لرفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، مع تسريع الخطى لافتتاح معبر نصيبين القامش للاستراتيجي قبل نهاية العام، وفق تصريحات رسمية خلال منتدى المناطق الحرة وبيئة الاستثمار في سوريا المنعقد في أنقرة. هذا الرقم المستهدف يحمل في طياته دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز لغة الأرقام، فسوريا تمثل الشريان البري التقليدي للصادرات التركية نحو أسواق الخليج والأردن، وإعادة إحياء هذا المسار تعني خفض تكاليف الشحن وتأمين ممرات بديلة وآمنة للطاقة والترانزيت في منطقة تعج بالتوترات البحرية. في المقابل، تفتح هذه الخطوة الباب أمام الشركات التركية للمشاركة الواسعة في مشاريع إعادة الإعمار والموانئ الجافة السورية. أما الحدث الأبرز فيكمن في التوجه نحو فتح معبر نصيبين القامشلي. هذا الممر لا يمثل مجرد نقطة عبور للبضائع، بل هو خطوة جيوسياسية بامتياز، كونه يقع في عمق منطقة التواجد الكردي والإدارة الذاتية شمال شرق سوريا. يبدو أن افتتاح المعبر بإشراف وتنسيق مباشر بين الحكومتين التركية والسورية يعكس رغبة مشتركة من أنقرة ودمشق في محاصرة أي مشاريع انفصالية وإعادة بسط سيادة الدولة السورية الرسمية على الحدود، مما يسحب البساط التدريجي من القوى المحلية المدعومة دوليا عبر سلاح الاقتصاد والمنافذ، ويعيد خلط الأوراق السياسية والعسكرية في منطقة شرق الفرات. اقتصادياً، سيعيد المعبر دمج منطقة شرق الفرات الغنية بالنفط والقمح بالاقتصاد السوري العام والأسواق التركية، مما ينعش المجتمعات المحلية ويخفض أسعار السلع، لتتحول لغة المصالح الاقتصادية إلى الأداة الأقوى لرسم ملامح المرحلة المقبلة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: وبهذا التقرير نأتي إلى ختام فترتنا الإخبارية الأولى والتي قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الروسي استعداد بلاده للقيام بدور بناء لإنهاء حرب أوكرانيا، وكييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن هجمات موسكو. وفاة قرابة 100 شخص جراء الأمطار الغزيرة في الهند وباكستان وأفغانستان خلال هذا الأسبوع. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الأولى. لكم تحيات الزملاء من التحرير الزميل غانم النبهاني، ونفذ الفترة على الهواء الزميل مانع الفارسي. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
0: غيرك.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

أيما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بالخير أيها الأحبة، صباحكم سكينة تتسلل إلى القلوب، وصباحكم نور يملأ الدروب. نسأل الله أن يكون هذا الصباح صباح يوم الجمعة صباحا مكللا بالرضا، وأن يكتب لكم فيه توفيقا يرافق خطاكم، وطمأنينة تسكن صدوركم، وابتسامة لا تغيب عن وجوهكم. إذن دعونا مستمعينا نبدأ هذا الصباح بطاقة إيجابية، بقلب ممتن وبروح متفائلة ترى في كل إشراقة فرصة جديدة للحياة والعطاء. إطلالة متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وهذه المساحة الصباحية. اليوم الجمعة 9 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق له 24 من يوليو لعام 2026. إذن نرحب بكم من الآن إلى تمام 9 بمحطات عديدة مختلفة، ونرجو أن نكون الصحبة الماتعة لكم في هذه الصباحات. وتقبلوا تحيات فريق العمل، معكم على الهواء مباشرة رويدة بنت حميد الرواحي، وفي الإخراج هذه التحيات مانع بن خلف الفارسي.

إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الصباحات. صباح الخير عليكم، صباح البركة والجمال، وصباح مكلل بكل ما هو جميل. يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك أيضا في جمعة عوائلنا إذا كانت هناك في جمعات في هذا اليوم المبارك. إذن مستمعينا، في أحلى صباح اليوم الجمعة 9 من صفر لعام 1448 الموافق له 24 من يوليو لعام 2026، هناك مجموعة من المحطات التي ستكون حاضرة في حلقتنا، وأولاها ستكون استعراض للصحافة في أحلى صباح، قراءة لعناوين الصحف، وأيضا هناك ستكون لدينا محطة حوارية قادمة ونتعرف من خلالها حول تفاصيل إحدى الفعاليات المقامة وملتقى أجواء الأشخرة، وسيكون معنا في قادم الوقت الفاضل محمد بن علي المشرفي، وهو مدير بلدية جعلان بني بو علي وعضو اللجنة الرئيسية لملتقى أجواء الأشخرة. ما هي تفاصيل هذا الملتقى وكل ما يحتوي؟ سنتعرف من خلال ضيفنا حول كل تلك التساؤلات. وأيضا هناك مجموعة من الأخبار التي سننقلكم إليها مستمعينا، هناك من الأخبار الصحية غذاء ودواء، وأيضا هناك مجموعة من الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأيضا مجموعة من الأخبار المنوعة من كل مكان. إذن نرحب بكل من يستمع إلينا في هذه المساحة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذا المشوار متواصل معكم مستمعينا إلى تمام التاسعة.

7244-2010 مستمعينا شاركونا صباحاتكم كيف ابتدأت وفي العادة كيف تقضوا يوم الجمعة. إلى جانب هذا الموضوع أيضا مستمعين نطرح عليكم موضوع آخر وهكذا مساحتنا الحوارية معاكم اللي أكيد نستمتع من خلالها بقراءة آرائكم المختلفة. هناك مصطلح يعرف بإنحياز الحنين، ماذا نعني بهذا المصطلح؟ يقصد به هو أن يميل الأشخاص للتعلق بالماضي ويتمسكون به، ولربما أيضا يعظم بعض المشاعر التي تكون يعني عاشوها في لحظة من اللحظات مع أنها كانت عابرة، ولكن هذا الحنين للماضي يجعلهم يشعرون بأن تلك المشاعر كانت عميقة وكانت يعني كبيرة جدا، مع أنه في وقتها يمكن هو مر عليه ذاك الموقف وعاش تلك اللحظة وكانت يعني فيها من المشاعر الشيء البسيط، لكن مع مرور الوقت وتعلقه بالماضي يجعله يعني يكبر من حجم تلك المشاعر وحتى يعظمها. فسؤال لكم مستمعينا، هل أنتم من الأشخاص اللي يميلوا للتعلق بالماضي؟ أم أنكم تقولوا خلاص اللي راح اللي فات مات ويعني اترك الماضي ورا ظهرك وكمل حياتك؟ فشاركونا أيضا تفاصيل هذا الموضوع، ويعني هل سبق وسمعتم بهذا المصطلح بما يعرف بإنحياز الحنين؟ هناك مجموعة من المشاركات التي وصلتنا عبر 7244-2010. نقرأ بعضا من هذه الرسائل الصباحية. سالم سليمان العاصمي، صباحك خير، يتكلم عن الطاقة، هنا يقول اهتمام طاقة والطاقة عمر، فلا تهدر عمرك في مطاردة ما يستنزف روحك ولا تمنح هموما عابرة أكثر مما تستحق، وجه انتباهك لما ينمي عقلك ويطمئن قلبك ويضيف إلى حياتك معنى وأثرا، فحيث يذهب تركيزك تمضي حياتك. شكرا لك يا سالم العاصمي على هذه المشاركة. وأيضا هنا يشاركنا خالد بن سليمان العاصمي، رسالته الصباحية، صباحك خير يا خالد. وأيضا سليمان العاصمي شكرا لك على هذه المشاركة. إذن نذكركم مستمعينا بموضوع حلقتنا لليوم، نسألكم هل أنتم من الأشخاص الذين يميلون للتعلق بالماضي، أم أنكم تتركونه وتجعلونه خلف ظهوركم وتكملوا حياتكم؟ يقال أيضا من ليس له ماضي ليس له حاضر، فما مدى التعلق بالماضي إذا كنتم من الأشخاص المتعلقين بالماضي؟ شاركونا عبر 7244-2010. وفي صحافة اليوم نقرأ لكم بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 9 من صفر لعام 1448 للهجرة الموافق له

مقر تشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا. دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة. تنام الجهود التوعوية ومبادرات تعزيز ثقافة الدمج 2569 حالة لمتلازمة داون مستفيدة من منظومة التشخيص المبكر والتأهيل. وإلى الصفحة الثالثة، كتبت نورة العبري: الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية أثر مستدام يرسخ الاستقرار الاجتماعي وقيم التكافل. المتحدث الواعد: برنامج لصقل مهارات الناشئة في الخطابة. توزيع 14 كرسية متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة بالداخلية. وإلى عمان اليوم، حاور خالد البلوشي الدكتورة تماظر المحروقية حيث قالت أن القلق مشاعر طبيعية قد تتحول إلى اضطرابات أو قد تتحول إلى اضطراب نفسي يستدعي التدخل. تكريم كبار السن والناشئة في مسابقات قرآنية. برنامج توعوي بالخابورة لتعزيز المشاركة النسائية في الصحة البيئية. وإلى عمان الاقتصادي: سلطنة عمان تحقق إنجازا جديدا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي. باستثمار بلغ 25 مليون ريال عماني، إنشاء مصنع للسيراميك بمنطقة صحار الصناعية. حلقة عمل ضمن أعمال الملتقى الخليجي للاستثمار السياحي بصلالة. أنشطة إعادة التصدير تحقق نمواً بنسبة 66% وترتفع إلى 769 مليون ريال. مازون للألبان تتوسع في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري. مؤشر بورصة مسقط يرتفع والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال. وإلى عمان الرياضي: منتخب الشباب للقدم يتعادل مع البحرين ودياً ويكرر المواجهة غداً. صالح الغساني يتوج بكأس بطولة القمة للرياضات الإلكترونية. إذن مستمعينا، هذه بعض العناوين التي جاءت في جريدة عمان. بإمكانكم أكيد الاطلاع على جريدة عمان بتاريخ اليوم الجمعة 9 من صفر لعام 1448 الموافق له 24 من يوليو لعام 2026.

أجمل الصباحات نرجو لكم مستمعينا، 8 دقائق بعد 8 وهذا المشوار متواصل معاكم إلى تمام 9. شكراً لكل من يتواصل معنا عبر 72-44-10. سألناكم مستمعينا في حلقة اليوم، هل أنتم من الأشخاص الذين يتعلقون بالماضي أم أنكم تتركونه خلف ظهوركم وتكملوا حياتكم؟ رسالة من سالم الكلباني يقول فيها بعد التحية والسلام، وهنا أرسل لنا دعاء يقول: اللهم أحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك واشرح صدورنا برضاك واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك. آمين يا رب. شكرا لك يا سالم على هذه المشاركة، وأيضا شاركنا تفاصيل موضوعنا لليوم. هل أنت من الأشخاص الذين يتعلقون بالماضي أم أنك تقول خلاص خلي وراء ظهري وأكمل حياتي بدون ما نلتفت إلى الكثير من التفاصيل التي قد تكون أيضا مؤذية في بعض الأحيان؟ أيضا رسالة من عبد الله البطاشي من ولاية قريات يقول: طاب صباحك بالخير والبركة والرضا، وصباحك أيضا يا عبد الله. يقول بخصوص موضوع التعلق بالماضي، إذا كان أمر مهما أو عفوا إذا كان أمرا مهما تبقى الذكريات متعلقة في العقل، أما إذا كان أمر مهم يبقى بين الحنين والآخر متعلق، ولكن لا أشل به أهمية لأنه ماضي ولن يعود. أدعو الله أن تكون حياتنا سعيدة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أبو عصام. فعلا سبحان الله في بعض الأحيان قد نميل إلى الحنين إلى بعض الذكريات وإلى جمال تلك الذكريات التي قد تكون جمعتنا بأشخاص بأناس، ولكن أحيانا في بعض الأمور أنه قد تخطر في بالنا بعض الذكريات ممكن تكون هي قديمة جدا، لكن في وقتها أصلا ما كانت بذلك العمق، بس لأنه نحن حابين نعيش هذا الشعور أن نتعلق بهذا الماضي فيتعاظم الشعور، ممكن يجعلنا يعني نحس أنه الشيء اللي فقدناه في الماضي شيء عظيم، مع أنه كان شيء عادي وشيء عابر في تلك اللحظة. أيضا رسالة من سالم بن محمد الهاجري يقول: الإنسان يتعلم من الماضي ولا يتوقف عنده، ويعيش الحاضر ويستمتع به ويتطلع إلى المستقبل ويخطط له، هكذا إنه يعيش بثلاث اتجاهات في وقت واحد، إنه مثل قائد السيارة الحكيم الذي يقود سيارته بالحاضر وينظر للمستقبل ولا ينسى أن ينظر إلى أو في المرآة الجانبية ليرى ما خلفه حتى يستفيد منه ويتحاشى وقوع الخطأ فيه أو يتحاشى تكرار الخطأ الذي وقع فيه. شكرا لك يا سالم، كلمات جميلة فعلا. يعني الماضي نتعلم منه، وأن نعيش اللحظة الحاضرة بتفاصيلها بجمالياتها نصنع ذكريات فيها أيضا من الأمور المهمة، ولا مانع في أن نخطط للمستقبل عسى أن يكتب لنا فيه الخير الكثير. إذن 72-44-10 مستمعينا، هذا هو رقم التواصل، شاركونا موضوع حلقتنا لليوم، وأيضا شاركونا صباحاتكم وجهاتكم المختلفة، وين مخططين تروحوا في يوم الجمعة، وهل أنتم من الأشخاص الذين يتعلقون بالماضي أم أنكم تتركونه خلف ظهوركم وتمضون للأمام؟ ننتظر المشاركات، ونحن أيضا مواصلين معاكم هذا المشوار في أحلى صباح.

0: غذاء ودواء.
1: وفي غذاء ودواء مستمعينا، لربما الفترة الماضية انتشرت بعض العادات اليومية التي قد يقوم بها بعض الأشخاص، ومن ضمنها تناول جرعة من زيت الزيتون والليمون. ولكن هناك أيضا العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، هل فعلا شرب هذه الجرعة اليومية من زيت الزيتون والليمون له فوائد، أم أنه فقط مجرد أمر دارج في وسائل التواصل الاجتماعي وجعل من الأشخاص يقلدون ما يرونه بشكل مباشر؟ إذا كنت تفكر في تجربة جرعة من زيت الزيتون مع عصير الليمون، فمن الطبيعي أن تتساءل عن أفضل توقيت لتناولها، وهل يختلف تأثيرها بين الصباح والمساء؟ قد يساعد تناول جرعة من زيت الزيتون وعصير الليمون في الصباح على بدء اليوم بنشاط، إذ يعتقد أن زيت الزيتون يدعم صحة الجهاز الهضمي من خلال تعزيز امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، وهي فيتامينات ألف وواو دال وهاء وكاف، كما قد يسهم في الحد من الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. وفي الوقت نفسه قد يساعد عصير الليمون عند تناول صباحا في دعم تنظيم مستويات السكر في الدم، إلى جانب زيادة إجمالي ما يحصل عليه الجسم من مضادات الأكسدة بفضل احتوائه على مركبات نباتية وفيتامين سي المعروفين بخصائصهما الوقائية. لكن ماذا يحدث إذا تناولنا هذه الجرعة مساء؟ قد يكون إدراج زيت الزيتون وعصير الليمون ضمن الروتين المسائي مفيداً أيضاً، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن زيت الزيتون قد يسهم في دعم التعافي الليلي بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. كما توجد مؤشرات على أن زيت الزيتون قد يساعد في التخفيف من أعراض الإمساك خلال الليل، لكونه يعمل كملين طبيعي لطيف، وهو ما قد ينعكس إيجابا على حركة الأمعاء في اليوم التالي. ولكن أيضا يبقى السؤال، هل هناك من أدلة كافية حول شرب هذه الجرعة بشكل يومي؟ حتى الآن لا تتوفر سوى دراسات محدودة وموثوقة تناولت تأثير تناول زيت الزيتون وعصير الليمون معا في صورة جرعة واحدة، لذلك لا ينبغي التعامل مع هذا المزيج بوصفه علاجا للمشكلات الصحية أو بديلا حتى عن الإرشادات الطبية، بل يمكن اعتباره إضافة غذائية قد تكون مفيدة عند دمجه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن ونمط حياة سليم. أيضا تشير الأبحاث إلى أن زيت الزيتون وعصير الليمون يقدمان فوائد صحية مثبتة نسبيا عند تناول كل منهما بصورة منفصلة. فزيت الزيتون له فوائد عديدة جدا، منها بأنه قد يعزز صحة القلب، حيث يرتبط الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون خصوصا زيت الزيتون البكر الممتاز بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعزى ذلك إلى احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة. كما أن هناك دراسة أظهرت أن تناول واستهلاك كميات مرتفعة نسبيا من زيت الزيتون من الممكن أن تحسن في مستويات ضغط الدم والدهون في الدم، وهما من أهم عوامل الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. أيضا مستمعينا، زيت الزيتون يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، حيث تتميز المركبات الفينولية ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في زيت الزيتون بقدرتها على تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج من الإجهاد التأكسدي. أيضا من الممكن أن يساهم زيت الزيتون في حماية الدماغ، حيث تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون الوظائف الإدراكية مثل التفكير، الذاكرة والتركيز، كما أنه يساعد في حماية خلايا الدماغ من التلف. وبعض الأدلة تشير إلى أنه تناول زيت الزيتون بانتظام من الممكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف. ولكن ماذا عن عصير الليمون؟ أيضا عصير الليمون إذا تناولناه بشكل منفصل فهو يحتوي على مضادات الأكسدة بنسب مرتفعة جدا، وأيضا يحتوي على فيتامين سي وغيرها من المضادات، وهي مركبات تساعد على تقليل تأثير الجذور الحرة والحد أيضا من تلف الخلايا، ومن الممكن أيضا أن يسهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة. أيضا قد يساعد على الوقاية من حصى الكلى، إذ يحتوي عصير الليمون على مادة السترات التي ترتبط بأملاح إكسالات الكالسيوم، وهي المكون الأساسي لأكثر أنواع حصى الكلى شيوعا. وقد يساعد هذا الارتباط في تقليل فرص تكون الحصوات، خصوصا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها. أيضا فوائد عصير الليمون مستمعين من الممكن أن يعزز في امتصاص الحديد، ومن الممكن أيضا أن يحسن من عملية الهضم، إذ وفقا لدراسة صغيرة من الممكن أن يسهم تناول عصير الليمون قبل الوجبة في زيادة حموضة المعدة، وهو ما يساعد على هضم النشويات بكفاءة أكبر. كما تشير بعض الأدلة إلى أنه من الممكن أن يعزز حركة الأمعاء الدودية خلال عملية الهضم، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها. إذن أنتم من الأشخاص الذين يشربون هذه الجرعة اليومية من زيت الزيتون مع عصير الليمون، أم تفضلون بتناولهما بشكل منفرد؟ في كلتا الحالتين هما يملكان مجموعة من الفوائد العظيمة التي من الممكن نحصل عليها من خلال هذين العنصرين.

0: أجمل التحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الصباحات. أنتم تستمعون لأحلى صباح. صباح الخير والبركة لكل من يشاركنا صباحات عبر 7244410. عاد أنا عندي شوية عتاب لأم ناصر الهادي. أم ناصر وينش؟ زمان عنش. رسالة صباحية من أم ناصر تقول: صباح الخير وهدى وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور، جمعة مباركة علينا وعليكم وعليك أيضا يا أم ناصر وعلى جميع المسلمين، صباح الورد وصباحكم سعيد، صباحك أسعد وصباحك أجمل يا أم ناصر. عاد نحن افتقدناش، يعني أحس كذا زمان عن هذه الرسالة من أم ناصر الهادي. إذن شكرا لأم ناصر وشكرا لكل من يتواصل معنا عبر 7244410. شاركونا صباحاتكم وجهاتكم المختلفة في إجازة نهاية الأسبوع، وأيضا شاركونا موضوع حلقتنا لليوم وحول هذا المصطلح انحياز الحنين. هل أنتم من الأشخاص الذين تميلون للتعلق بالماضي، أم أنكم تتركونه خلف ظهوركم وتمضون للأمام؟ هناك الكثير من الآراء حول هذا الموضوع، ونحن أكيد مستمعين سنقرأ مشاركاتكم في قادم الوقت. دعونا الآن نذهب معكم مستمعينا إلى محطة حوارية، وهذه المرة الحديث حول ملتقى أجواء الأشخرة لعام 2026، والتي ستقام بحديقة الأشخرة العامة والمواقع المحيطة بها في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية. إذ يمثل هذا الملتقى حدثا سياحيا وتنمويا بارزا يستغل الأجواء الصيفية الباردة والمنعشة التي تمتاز بها نيابة الأشخرة المطلة على بحر العرب. والحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الفاضل الأستاذ محمد بن علي المشرفي، وهو مدير دائرة بلدية جعلان بني بوعلي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وصباح الخير.
1: أهلا وسهلا الأخت رويدة، وصباح الخير لكم وللمستمعين لإذاعة سلطنة عمان في برنامج أحلى صباح. بداية نشكر لكم اهتمامكم بتغطية فعاليات ملتقى أجواء الأشخرة في نسخته الرابعة، الذي يأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة.
0: نعم، ونحن أيضا نسعد بهذه الاستضافات أستاذ محمد، وأيضا من خلالكم أيضا نحاول أن نقرب الصورة للمستمع الكريم، لكل من يحب ولكل من يرغب أيضا بزيارة نيابة الأشخرة في قادم الوقت، فنعرفه نقرب له الصورة حول تلك الفعاليات. دعني بداية أستاذ محمد نتعرف على الإضافات والقيمة النوعية التي ستقدمها هذه النسخة الرابعة من الملتقى هذا العام مقارنة بالنسخ السابقة.
1: طبعا تميزت النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة بتوسيع نطاق الفعاليات لتشمل أكثر من 120 فعالية متنوعة تجمع بين الرياضة والثقافة والترفيه. والمميز أيضا في هذه النسخة إقامة مناشط ترفيهية لمواقع جديدة ولأول مرة بالمنتزه الشمالي بالنيابة، والتي تقام عليه فعاليات مائية للأطفال وألعاب الدراجات وغيرها من الألعاب الأخرى خلال الفترة الصباحية، مراعاة لزوار الأشخرة حتى يجدوا عناصر الترفيه والجذب متوفرة طوال الوقت. كما شهد الملتقى هذا العام زيادة مشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأسر المنتجة، إلى جانب تعزيز الجانب التنظيمي والخدمي بما يضمن تقديم تجربة سياحية وثقافية متكاملة تعكس مكانة الأشخرة كوجهة سياحية مميزة خلال موسم الصيف.
0: نعم جميل، يعني أكيد برجاء لكم بالتوفيق في هذه النسخة الرابعة من هذا الملتقى ومن هذه الفعاليات أيضا. اليوم هذه الفعاليات التي تقدم في نيابة الأشخرة، كيف تترجم الهوية البحرية والتراثية الفريدة للأشخرة؟
1: نعم، حرصت اللجنة المنظمة على أن تعكس الفعاليات الهوية الأصيلة للأشخرة باعتبارها مدينة بحرية ذات إرث ثقافي، وذلك من خلال إبراز الموروث البحري والحرف التقليدية والأكلات الشعبية وأيضا الفنون العمانية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات رياضية بحرية وأنشطة تراثية تبرز ارتباط المجتمع المحلي بالبحر وتاريخه. بما يعزز الهوية الوطنية ويمنح الزائر تجربة ثقافية أصيلة.
0: نعم جميل. اليوم أيضا أستاذ محمد يعني نتحدث عن استعداداتكم لاستقبال الزوار، ما هي أهم الاستعدادات لكي تضمنوا أيضا انسيابية الحركة المرورية، توفير أيضا الخدمات الأساسية، أماكن الإقامة، الضيافة، هل ستستوعب فعليا هذا التدفق الذي سيكون حاضر في قادم الأيام بإذن الله تعالى؟
1: نعم، تم إعداد هناك خطة متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ومن ضمنها إدارة التراث والسياحة بالمحافظة، حيث تضمنت تنظيم الحركة أيضا المرورية مع تخصيص مواقف للمركبات وتعزيز التواجد الأمني والإسعافي وجاهزية خدمات النظافة والصحة والسلامة، كما تم التنسيق أيضا مع منشآت الإيواء السياحي وأصحاب الاستراحات والشقق الفندقية لتوفير خيارات مناسبة للزوار.
0: نعم.
1: إلى جانب توفير مرافق خدمية ومواقع للضيافة.
0: نعم واضح جميل. يعني نقدر نقول أن المكان متكامل بالخدمات التي تسهم في إعطاء الراحة لهذا الزائر. اليوم أنت ستزور نيابة الأشخرة، ستستمتع بهذه الفعاليات المقامة هناك، وأيضا في ذات الوقت الخدمات الموجودة ستجعل التجربة متكاملة. يعني ذكرت وتفضلت في بداية الحوار أستاذ محمد أن هناك أيضا في مشاركة من الأسر المنتجة، من المؤسسات الصغيرة، كيف يسهم اليوم هذا الملتقى بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي للولاية وأيضا توفير فرص استثمارية لشباب المنطقة؟
1: طبعا يمثل الملتقى منصة مهمة لتنشيط الحركة الاقتصادية في نيابة الأشخرة، حيث يتيح للأسر المنتجة والحرفيين ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصة تسويق منتجاتهم والتعريف بها أمام أعداد كبيرة من الزوار، كما يسهم في تحفيز الأنشطة التجارية والخدمية ويشجع الشباب على الاستثمار في المجالات السياحية والتراثية، بما يعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويعزز استدامته.
0: نعم جميل. يعني ذكرت أيضا أستاذ محمد أنه هناك الفعاليات متنوعة متعددة، 120 فعالية، يعني عدد كبير ما شاء الله، من بينها فعاليات رياضية، ثقافية، ترفيهية، إلى جانب أيضا تخصيص يوم أو أيام للنساء. ما هي المعايير التي اعتمدت عليها أو اعتمدتها اللجان المنظمة لتحقيق هذا التوازن وهذا التنوع في الفعاليات المطروحة في ملتقى نيابة الأشخرة؟
1: طبعا اعتمدت اللجنة المنظمة على دراسة احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الحرص على تنويع الفعاليات بين الرياضية والثقافية وأيضا الترفيهية والاجتماعية، وتخصيص برامج تناسب الأطفال والشباب والعائلات وكبار السن، إضافة إلى تخصيص أيام وأنشطة خاصة بالنساء، بما يحقق الشمولية ويضمن مشاركة الجميع والاستفادة من فعاليات الملتقى.
0: نعم واضح. يعني رجعنا لكم بالتوفيق في هذه النسخة الرابعة. أستاذ محمد، هل لك أن توضح للمستمع الكريم تفاصيل المكان الإقامة وأيضا موعد انطلاق هذا الملتقى للي حاب يزور ملتقى أجواء الأشخرة؟
1: طبعا انطلاقة الملتقى كانت في يوم 22 سبعة يوم الأربعاء الماضية، ويستمر إلى 15 أغسطس في 15/8 إن شاء الله تعالى. في الختام نوجه بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة سلطنة عمان على الاستضافة، كما ندعو الجميع إلى زيارة نيابة الأشخرة والاستمتاع بما يقدمه الملتقى من فعاليات متنوعة.
0: نعم شكرا لك أستاذ محمد، رجاء لكم بالتوفيق، وإن شاء الله هكذا أيضا هذا الملتقى يحقق النجاح وفقا للأهداف التي وضعتموها، ونرجو أيضا زيارة ماتعة للزوار المتجهين إلى نيابة الأشخرة أن تستمتعوا بأجواء تلك النيابة والبراد التي تملكه مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق في سلطنة عمان. بالإمكان أن تذهبوا لهذه المناطق الجميلة وتستمتعوا بالأجواء فيها. أنا شاكرة وجودك معي أستاذ محمد، شكرا لكل هذه التفاصيل. الأستاذ محمد بن علي المشرفي، مدير دائرة بلدية جعلان بني بو علي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا، أحسنتم.
0: بارك الله فيك. إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا حول ملتقى أجواء الأشخرة لعام 2026 الذي ينطلق أو انطلق من 22 من يوليو لعام 2026 ويستمر إلى تاريخ 15 أغسطس بحديقة الأشخرة العامة والمواقع المحيطة بها في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية.

0: من كل مكان.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا ومن كل مكان. في خبر لربما يكون غريب، اختفاء مريب لعشرين طنا من الجبن في ألمانيا بسبب منصة إلكترونية، ولكن ما هي تفاصيل هذا الخبر؟ حيث فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا في اختفاء 20 طنا من الجبن كان مخططا أن تنقل من ألمانيا إلى فرنسا من خلال شركة للنقل تقدم خدماتها عبر منصة إلكترونية. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن شحنة جبن الأمنتال اختفت أثناء نقلها من مصنع للأجبان في مدينة بايرويت بولاية بافاريا بجنوب شرق ألمانيا إلى جهة استيراد في فرنسا. وأوكلت شركة الشحن مسؤولون عن العملية مهمة النقل إلى شركة أخرى عبر منصة إلكترونية. وذكرت الشرطة أن شاحنة وصلت إلى مصنع الأجبان في مدينة بايرويت وحملت 20 طنا من الجبن، لكن الشاحنة لم تصل أبدا إلى وجهتها في فرنسا. يعني نحن نسمع عن اختفاء أشياء ثمينة، أما هالمرة اختفاء الجبن فشيء غريب. ولم تسفر التحقيقات عن نتائج حتى الآن، فيما تثير العملية الريبة بشأن إمكانية اختفاء الشحنة بسبب عملية نصب باستخدام المنصة الإلكترونية، خصوصا وأن قيمتها تقدر بنحو 80,000 يورو. وجاءت العملية في وقت تسببت موجة الحر في أوروبا بأضرار بالغة في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني، مما يثير مخاوف متزايدة من ارتفاع كبير لأسعار المنتجات بما فيها الألبان والأجبان بسبب الأزمة الناشئة والمرتبطة بالطقس بحسب تقارير عدة. ولكن لماذا أمر الجبن بهذه الأهمية؟ حيث يمثل الجبن قيمة كبيرة في المجتمعات الأوروبية خصوصا في فرنسا، إذ يتجاوز كونه مادة أساسية للاستخدام في الموائد إلى حضور لافت بوصفه إرث ثقافي مهم في تاريخ هذه المجتمعات. وتتصدر ألمانيا قائمة أكبر مستوردي الجبن في العالم، كما تتصدر أيضا قائمة أكبر المنتجين في أوروبا والعالم، فيما تحتل فرنسا الرتبة الثانية في قائمة أكبر المستوردين في العالم. وتعد تجارة الأجبان بين ألمانيا وفرنسا من أكبر قطاعات التبادل التجاري في المواد الغذائية في أوروبا. خبر غريب، يعني الجبن في الأخير كيف يختفي؟ بس لأنه القيمة في أوروبا، فأتوقع اللي قام بعملية النصب هذه كان يفكر بطريقة يعني عقلانية أكثر، لأنه عارف القيمة للجبن. إذن مستمعينا، هذا كان خبرنا من كل مكان.

0: 47 دقيقة بعد 8 نحن مواصل معاكم من مشوار مستمعينا في أحلى صباح إلى تمام 9. كل التحية لكل من يتواصل معنا عبر 72-44-20-10. وهنا رسالة أرفق فيها صاحبها مجموعة من الصور الجميلة التي تدل على وجوده حاليا في محافظة ظفار. ومحافظة ظفار محافظة الجمال، يعني نغبط دائما الأشخاص اللي فعلا تكون وجهتهم في هذه الأجواء إلى هذه المحافظة الجميلة. هل أنتم من الأشخاص اللي تخططوا للسفر لمحافظة ظفار هذا العام والاستمتاع بأجواء خريف ظفار، أم أنكم أجلتوا هذا الموضوع إلى وقت لاحق؟ على طاري محافظة ظفار، مستمعين نذكركم بأنه إذاعة سلطنة عمان عبر منصة الواتساب لكل من يحب أن يتعرف على الوجهات المختلفة هناك في محافظة ظفار وأبرز تلك الوجهات أيضا وأحدثها، بإمكانك الآن أن تشترك عبر قناتي إذاعة سلطنة عمان بالرقم 72-44-20-10 لكي يصلك كل جديد حول الفعاليات وحول المناشط والأماكن الجميلة هناك في محافظة ظفار.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: منصة الواتساب مستمعينا لكل من يرغب بالتعرف على كل تلك المستجدات، تلك الجماليات هناك في محافظة ظفار، ففرصتكم للاشتراك عبر قناة الواتساب. للوجهات الجميلة مستمعينا اللي نطرحها أيضا في هذه المنصة، كهف المرنيف ونوافير المغسيل المائية، وهذا الموقع تحديدا منطقة المغسيل بولاية صلالة بمحافظة ظفار، حيث تحتوي هذه المنطقة على تراكيب صخرية جبلية فريدة تطل على بحر العرب، وأيضا تشتهر بنوافيرها الطبيعية التي تنبثق منها مياه البحر بقوة إلى الأعلى بفعل حركة الأمواج الهائجة في ظاهرة طبيعية فريدة مع صوت هدير البحر القوي. في بعض الأشخاص يقول لك أنا مستحيل أروح ظفار وما أروح المغسل، فعلا المكان جميل وأجواء رائعة. إيش الأنشطة، أو عفوا كيف ممكن نصل إلى هذا الموقع؟ المسافة التي يبعدها عن مركز المدينة يبعد حوالي 40 كيلومتر غرب مركز مدينة صلالة. أنشطة كثيرة بالإمكان أن تقوم بها هناك مستمعين في كهف المرنيف بالمغسيل أو منطقة المغسيل بولاية صلالة، منها استكشاف الكهف، التصوير، أيضا بإمكانكم أن تطلعوا على النوافير المائية وأن تعيشوا أجواء عائلية فريدة.

0: Τεχνολόγια.
1: وفي تكنولوجيا مستمعينا، في خبر نشرته أحد المنصات الإخبارية، مفادها بعد فشل الذكاء الاصطناعي فورد تعيد المهندسين إلى مصانعها. هذا اللي يقول لك أنه ممكن الذكاء الاصطناعي يأخذ وظائفنا، لكن هنا تأكيد أنه وظيفتك إن شاء الله أنه ما راح يأخذها الذكاء الاصطناعي، بس ممكن يطور في بعض الجوانب. حيث أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات أنها أعادت توظيف بعض المهندسين بعد أن فشل الذكاء الاصطناعي في مجاراة مهاراتهم وخبراتهم، حيث اعتمدت الشركة الأمريكية الذكاء الاصطناعي في بعض أجزاء عملياتها بما في ذلك فحوصات الجودة، في محاولة للاستفادة من مزايا هذه التقنية التي يقول مطوروها أنها قادرة على خفض التكاليف وتعزيز الإنتاجية. لكن ووفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ، قال مسؤولون تنفيذيون في فورد إنها أعادت توظيف أكثر من 300 مهندس من مفتشي الجودة المخضرمين خلال السنوات الأخيرة لتعويض أوجه القصور في الأنظمة الآلية. وقال نائب رئيس هندسة أجهزة المركبات في الشركة تشارلز بون للصحفيين أن الذكاء الاصطناعي أداة رائعة، لكنه لا يكون أفضل من جودة المعلومات التي تستخدم لتدريبه. وأضاف أيضا أن في السنوات الماضية لم نول الاهتمام الكافي لخبرات مهندسينا الأكثر معرفة الذين عملوا معنا عبر دورات عديدة لتطوير المنتجات. وفورد تعتبر واحدة من بين العديد من الشركات التي سارعت إلى تبني موجة الذكاء الاصطناعي، خصوصا في ظل الحماس لإمكانات هذه التقنية في زيادة هوامش الأرباح. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أيضا لجيم فارلي بمقابلة في يونيو الماضي أن الذكاء الاصطناعي سيترك كثيرا من العاملين في الوظائف المكتبية خلفه. وأيضا في مكالمة إعلان الأرباح في أكتوبر، قال مدير العمليات أن الشركة تنشر الذكاء الاصطناعي عبر النظام الصناعي بأكمله. وأيضا شمل ذلك نشر 900 كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مصانعها، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف مشكلات الجودة عند المصدر والمساعدة في الحد من اضطرابات سلسلة التوريد. لكن بون قال أيضا أن الفحوصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لم ترقى إلى مستوى التوقعات، وأوضح بأنهم اعتقدوا أن هناك خطأ أو من الخطأ أن مجرد إدخال الذكاء الاصطناعي وتغذيته بمتطلبات التصميم التي لدينا سيؤدي إلى إنتاج منتج عالي الجودة. وبحسب بلومبرغ، أشار بون إلى أن الأدوات الآلية كانت تفتقر إلى التدريب والخبرة اللذين يمتلكهما المهندسون المخضرمون، وكثير منهم غادروا الشركة قبل الاستفادة من معرفتهم لتحسين هذه التقنيات. وقال أدركنا أنه لكي نطور بعض أدوات الأتمتة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لدينا كان علينا التأكد من أنها تدرب على يد أكثر الأشخاص خبرة. إذن هذا الخبر مستمعين، خلينا نطمئن بأنه إن شاء الله تعالى الذكاء الاصطناعي ما راح يأخذ وظائفنا، ممكن فعلا أن يطور، ممكن أن يكون أداة رائعة تفيدنا في مجالاتنا المختلفة، ولكن من المستحيل أن تأخذ أو أن تأخذ محلنا في وظائفنا المختلفة. إذن مع هذا الخبر مستمعينا نكون وصلنا معاكم أيضا إلى ختام هذه الحلقة من أحلى صباح، الملتقى بكم يوم غد السبت بإذن الله تعالى ذات التوقيت بتفاصيل عديدة ومختلفة ومحطات متجددة مستمعينا. إلى ذلك الحين نرجو لكم صباحا مكللا بالخير والجمال، وأن تستمتعوا بتفاصيله، اصنعوا الذكريات الرائعة مع من تحبون، وعيشوا تفاصيل هذه الأيام بروح محبة، وتقبلوا تحيات فريق العمل. كنا معكم على الهواء مباشرة رويدة بنت حميد الرواحي، وتحيات مخرجنا مانع بن خلف الفارسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعي الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: قل يا إبراهام، هل تدبرت أمر العمال؟
1: نعم يا سيدي، سنبدأ جني المحاصيل غدا إن شاء الله.
0: أحسنت أحسنت، أنا فخور بك يا بني.
1: أنا آسف لأني لم أستشركم في أمر أجورهم.
0: ها؟ كم هي أجرة كل عامل؟
1: 35 دولارا في اليوم.
0: الأجر معقول في ظل أزمة العمال الحالية. تعلم أن جميع المزارع تحتاج إلى عمال الآن.
1: بالفعل.
2: هل ستشاركهم في موسم الحصاد يا بيتر؟
3: لا أدري.
1: أنا واثق أن السيد بيتر لديه أفكار حول طرق العمل أثناء جني المحاصيل. سنكون سعداء بمشاركته لنا.
3: أستأذنكم
2: بيتر. إلى أين أنت ذاهب؟ بيتر،
0: دعيه دعيه يا كارولين، دعيه، لم يعد صغيرا لتقلقي عليه.
1: أنا أعتذر، ربما سببت له بعض الغضب وتدخلت في أمر لا يعنيني.
0: لا لا لا تقلق يا بني، هذه طبيعته، وهو دائما حاد الطباع والتصرفات هذه الأيام.
1: أستأذنكم.
0: مع السلامة.
4: أبراهام أبراهام، أرجوك ابحث عن بيتر، لا تدعه يغادر المزرعة في هذا الليل.
5: خرج إبراهيم يبحث عن بيتر ويناديه وهو يجول

0: في المزرعة ذهابا وإيابا دون جدوى. عاد أخيرا إلى غرفته. كانت المفاجأة حين وجد بيتر هناك وهو في ثياب النوم.
1: مساء الخير يا بيتر.
2: مساء الخير. أعتذر لأني كنت فظا معك.
1: لا عليك يا بيتر، أنا أعلم في أعماقي أنك شاب طيب ونبيل وتملك قلبا صافيا.
2: لم تكن طباعي هكذا، لا أدري ما الذي أصابني، أنا إنسان سيء.
1: لا يا بيتر، أنت لست كذلك. الإنسان يمر في أيام المحن بلحظات لا يعرف فيها نفسه، ولكن يجب أن يخرج منها قويا وينطلق في آفاق الحياة. وثق بأني لا أريد لك سوى الخير، كما أود لو تشاركني همومك. لقد روت لي أختك ما جرى معك.
2: لقد دمرني حبي لهذه الفتاة.
1: هل هي تحبك أيضا؟
2: نعم، ولكن عائلتها متورطة كما تعلم في تجارة المخدرات.
1: والفتاة التي تحبها، ما هو موقفها من عائلتها؟
2: أعتقد أنها غير راضية، ولكن ماذا تفعل؟ إنها تضطر لمجاراتهم والسير معهم، إنهم عائلتها في النهاية.
1: حسنا، ألا تخبرني كيف تعرفت عليها؟
2: في أحد المطاعم القريبة من الجامعة.
1: هل هي طالبة جامعية؟
2: لا لا لا، لم تتجاوز الثانوية بعد، عائلتها كثيرة التنقل.
1: أنت شاب جامعي وطموح، وهي فتاة تنتقل من مكان إلى آخر وتجاري أسرتها في أعمالها.
2: أنا واثق أنها لا ترغب في ذلك، لكنها مجبرة.
1: حسنا، إذن لماذا لا تأتي وتعيش معك إذا كانت تحبك؟ ما المانع من ذلك؟
2: عرضت عليها الأمر لكنها لم توافق، وقالت إنها لن تتخلى عن عائلتها.
1: ومن منا لا يحب عائلته أو يود التخلي عنها؟
2: أبراهام، أبراهام، ما بك؟
1: لا شيء، لا شيء أبدا، لكن حين يكون الحديث عما يعشقه القلب يختلف الأمر دائما.
2: لقد طردتني في آخر مرة قمت بزيارتها، أتدري لماذا؟ قالت للحفاظ على حياتي وحياتها، فأخوها ووالدها وعمها يظنون أنني الشخص الذي وشى بهم.
1: الفتاة تريد حمايتك وحماية نفسها، أهلها مجرمون يا بيتر، يجب أن تتخلى عنها.
2: لا أستطيع.
1: أيها العاشق، اسمح لي الآن بالذهاب إلى النوم، فلدينا غدا الكثير من الأعمال. ما رأيك أن نتابع الحديث في وقت لاحق؟
2: متى ستبدأون العمل؟
1: عند شروق الشمس.
2: أبراهام، هل يمكنك أن توقظني؟
1: جراحك لم تشفى بعد يا بيتر، أنت بحاجة للراحة.
2: أود العمل معكم، أتدري لماذا؟ من أجل والدي.
1: هذا خبر مفرح، لا بأس إذن سأوقظك، أما الآن فتصبح على خير.
2: وأنت أيضا يا أبراهام.

0: أبي انظر،
1: ماذا؟
0: أخي بيتر يعمل بنشاط مع العمال، إنه هناك قرب إبراهيم وريتشارد.
1: كم تمنيت قدوم مثل هذا اليوم يا مهدى.
0: الفضل لأبراهام، لقد استطاع بصبره النفاذ إلى قلبه ونزع الأشواك منه.
1: أماندا، هل تحبين أبراهام يا ابنتي؟
0: لا أدري،
1: نظرات الحب لا تخفى.
0: أخاف أن تتكرر تجربة جون يا أبي.
1: ما مضى قد مضى، عليك أن تستمري بحياتك.
0: أبراهام يتجاهلني ويهرب من نظراتي.
1: أنا واثق أن في قلبه من الآلام ما يثقل روحه.
0: ليتني أستطيع إسعاده والتخفيف عنه.

0: بعد أسبوعين تم قطاف المحصول وتم بيع جميع المحاصيل. كانت الأرباح جيدة.
1: أبي لدي اقتراح لك.
2: اقتراح؟ قل يا بيتر.
1: أقترح إقامة حفلة للجميع بمناسبة الحصاد وانتهاء الموسم.
2: فكرة ممتازة. إذن أنت مسؤول عن الإعداد لهذه الحفلة ولا تقصر في أي شيء. ها؟

0: اجتمعت الأسرة كلها مع وجود إبراهيم وبعض العمال وأصدقاء بيتر. ظهرت أماندا بثياب بسيطة. كان الجميع مبهوراً بجمالها. أما إبراهيم فقد كان يتهرب بعينيه منها، رغم أن قلبه كان يخفق بشدة إعجاباً بها. لكنه شعر بأن شيئاً ما يقبض على روحه. خرج إلى الشرفة فوجد ريتشارد المسؤول عن محاسبة العمال وضبط دوامهم.
1: أهلاً يا أبراهام، أراك هربت من الصحراء.
2: أحب استنشاق بعض الهواء. أود أن أسألك سؤالاً يا ريتشارد.
1: تفضل.
2: كيف يستطيع المرء الخروج من المدينة والسفر إلى خارج أمريكا؟
1: هذا صعب يا أبراهام.
2: لماذا؟
1: من يعيش هنا في أمريكا يشعر أن العالم كله قد تلاشى ولم يبقى سوى هذا البلد. هذا البلد كالمغناطيس يجذب كل من يصل إليه، ولا يستطيع الفكاك بعد ذلك من قبضته، فيتوهم أن هذا البلد هو مركز العالم.
3: مساء الخير، هل تسمحان لي بالجلوس معكما؟
1: أهلا يا آنسة، هذا شرف كبير لنا.
3: ولكن يبدو أن أبراهام لا يرغب بوجودي.
2: بل يسعدني ذلك يا أماندا.
1: أستأذنكما، سأعود إلى الداخل.
3: ما رأيك في هذا الثوب؟ لقد اشتريته أثناء ذهابي إلى بوسطن.
2: أنت جميلة في أي ثوب ترتدينه يا أماندا.
3: شكرا لك.
2: في الحقيقة أنا معجب بك يا أماندا، لأنك تشاركين في أعمال المزرعة ولا تترفعين عن أي عمل.
3: المزرعة مصدر رزقنا يا أبراهام، وأنا أشكر الله الذي أرسلك لنا. لا أدري ماذا كنا سنفعل دون وجودك.
2: أنا واثق أنك وبيتر قادران على إدارة المزرعة بنجاح واقتدار.
3: بيتر؟ هذا الغبي الذي ما زال يركض وراء فتاة المخدرات؟
2: لا تكوني قاسية يا أماندا. أرأيت كيف ساهم في العمل معنا كأي عامل؟ إنه يتغير، علينا أن نعطيه الفرصة اللازمة لتصحيح حياته.
3: الفضل لك يا أبراهام.
2: أنا لم أفعل شيئا، الحب والخير موجودان في قلوبكم. أنا واثق أن ذلك بفضل والديك.
3: أمي مريضة يا أبراهام، إنها تكافح لتعيش من أجلنا رغم الآلام التي تنخر جسدها. لقد أتعبها بيتر كثيرا. أتصدق يا أبراهام أنني وصلت إلى قناعة بأن جميع الشبان أغبياء وأنانيون ومحتالون.
2: وما الذي أوصلك إلى هذه القناعة؟
3: جون.
2: ومن هو جون؟
3: شاب وسيم كان يسكن وسط القرية مع أسرته، تقرب مني وأظهر لي حبه في كل مناسبة.
2: وماذا عنك أنت؟
3: لقد أحببته من كل قلبي، أصبح كل شيء بالنسبة لي.
2: وهل قام بهجرك كبقية قصص الحب المعهودة؟
3: ليته فعل ذلك.
2: إذن ما الذي حدث؟
3: كان يعدني بالزواج ويتحدث عن موعد الخطوبة في آخر لقاء. وبعد أسبوعين افتقدته، وحين سألت عنه أخبرتني والدته أنه في المشفى في قسم أمراض السرطان. لقد جعلني أتعلق به وهو مريض بالسرطان، لم يخبرني بمرضه أبدا. يا له من أناني.
2: أنا آسف لما حصل لك يا أماندا، لعلك أعطيته بعض الأمل.
3: لكنه استغلني وخدعني.
2: أنت فتاة قوية وجميلة، سوف تجدين من يحبك حتما.
4: أبراهام.
2: نعم يا بيتر.
4: والدي يريدك في الداخل.

0: اسمع يا أبراهام، غدا بعد أن تنهي عملك في المزرعة أريد أن تكون مستعدا للذهاب معي في مشوار.
1: حسنا، يسعدني ذلك يا سيدي.
2: عاد إبراهيم إلى مسكنه بعد الحفلة ليجد بيتر قد وصل قبله وهو يبتسم.
3: أود أن أشكرك يا إبراهام، لقد كنت راقيا وصبورا في التعامل معي.
1: أنت تمتلك قلبا كبيرا وعقلا ذكيا يا بيتر، أنا واثق أنك سوف تكون عونا لأسرتك. أنصحك بأن تتابع دراستك، فأنا سأرحل في يوم ما وسوف تكون رب هذه الأسرة.
3: سوف أفكر في الأمر.
1: اذهب الآن ونم مع عائلتك.
3: لكني أرتاح بالنوم هنا والحديث معك.
1: يجب أن تكون قريبا من أسرتك، إنهم يحبونك.
3: حسنا حسنا، سوف أغادر. وأنت أيضا يا إبراهام، عليك أن تفكر جيدا قبل رحيلك.
1: أفكر بماذا؟
3: هناك من يهتم لأمرك ويزداد حبه لك كل يوم، فلا تكسر قلبه الجريح.
1: ماذا تقصد يا بيتر؟
3: أنت تفهم ما أقصد. هل تظن بأني غافل عن نظراتك إلى أماندا؟
1: لحظة يا بيتر، قبل أن تذهب،
3: ما الأمر؟
1: أريدك أن تكون موجودا غدا في حدود 10 صباحا لتحل مكاني في العمل.
3: ها؟ لماذا؟
1: أنوي الذهاب مع والدك في مشوار مهم.
3: وأين سوف تذهبان؟
1: في الحقيقة لا أدري.

0: هل سلمت بيتر الشغل؟
1: نعم يا سيدي، وأعتقد أنه سيكون كفءاً له.
0: لقد كان يعمل معي في المزرعة قبل أن يتعرف على هذه الفتاة المشؤومة. الآن هيا بنا.
1: إلى أين يا سيدي؟
0: سوف تعرف. لقد وصلنا.
1: هذا مشفى. خير إن شاء الله.
0: سأجري بعض الفحوص وسوف أبدأ بطبيب العظام.

0: سيد ويليام، لديك انقراص شديد في العمود الفقري عند المنطقة القطنية.
1: أعرف ذلك، وما الحل أيها الدكتور؟
0: الحل الناجح يكون في إجراء عملية جراحية، ولكن قلبك لا يحتمل هذه العملية الصعبة.
1: لدي موعد مع طبيب القلب بعد ساعتين، وسوف أرى ماذا يقول. الآن بما تنصحني؟
0: أنصحك أن تعيد استخدام المسكنات نفسها التي كنت تتناولها، وأنصحك أيضا بالتخفيف من العبء الجسدي.
1: هيا يا أبرام. شكرا لك يا دكتور.

0: أعتقد أنك جائع وأنا أيضا جائع. على أي حال يوجد مطعم صغير قرب المشفى، هيا بنا، لدينا ساعة ونصف لمقابلة طبيب القلب.
1: سيد ويليام، نحتاج بعض الأسمدة خلال الأيام القريبة لتسميد الأرض للموسم القادم.
0: افعل ما تراه مناسبا واطلب المبلغ الذي تريد. أبراهام، أريد أن أسألك سؤالا.
1: نعم يا سيدي، تفضل.
0: قل لي صراحة، هل يكفيك الراتب الذي تأخذه كل شهر؟
1: يكفيني أيها الرجل الطيب، من سيجد 400 دولار هذه الأيام مع الأكل والشرب؟
0: لا لا لا لا، سوف يصبح راتبك 600 دولار ابتداء من الشهر القادم.
1: شكرا لك يا سيدي.
0: هيا بنا يا بني، لقد اقترب موعد الطبيب. بالمناسبة والده كان صديقي.
1: على مهلك يا سيدي، هل تريد أي معونة؟
0: لا لا لا.

0: اخلع ثيابك يا سيد ويليام.
1: حسنا حسنا. اسمع هذه القصة قبل أن تبدأ الفحص.
0: حسنا.
1: ذهبت مرة مع والدك حين كنا أطفالا للسباحة في النهر، ولحق بنا كلبكم البشع، ما كان اسمه؟ نعم، سويت. قمت أنا بطرده ونهره أكثر من مرة، لكنه أصر على اللحاق بنا. خلعنا ثيابنا وغطسنا في ماء النهر البارد، فقام الكلب بسرقة ثيابي وهرب بها انتقاما مني. ناداه والدك رحمه الله فلم يرد عليه.
0: وكيف رجعت؟
1: تشاركت مع والدك في الثياب، ولكنه لم يعطني سوى الحذاء. والده يا أبراهام كان شابا جميلا، وكان زير نساء، ولكنني أشهد أنه قد توقف عن العشق بعد التعرف على والدتك.
0: عم ويليام، أشعر بالسرور حين تزورني، ولكن لدي زبائن كثيرون ينتظرون.
1: ألم أقل لك يا أبراهام إنه طبيب مشهور؟
0: دعني أستمع إلى قلبك أولا. عمي ويليام، أريد منك أن تذهب إلى المخبر وتقوم بالتحاليل التالية.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الإملاء والصوتيات القرآنية.
2: مستمعين الأعزاء، ينتشر تعبير خطأ إملائي كثيراً للتعبير عن الخطأ الكتابي، غير أن كلمة الإملاء لا تدل على هذا، فلنتأمل فيها ثم نتحدث عن ضرورة العودة إلى واحدة من ظواهر الصوتيات القرآنية. الجذر اللغوي لهذه الكلمة هو ميم لام لام، ومنه ملو وملا وملأ، وقد اختلطت هذه الجذور في المعجمات، فانفصل ما كان حقه الاتصال واتصل ما كان حقه الانفصال. ومن هذا الأصل الملة، الرماد الساخن والجمر. أمل فلان على فلان، شق عليه، وأنا أملل عليه الكتاب، وجعلوا أمليته لهجة كما زعموا. ونظراً لذلك الاختلاط، اتفق اللغويون على أن الإملاء من الجذر ميم لام واو، ومنه قول العرب أمليت القيد للبعير إملاء إذا وسعته، ثم ظهر قولهم وتمليت عمري إذا استمتعت به، وقالوا أبليت جديدا وتمليت حبيبا، أي لتطل سعادتك به طويلا. وقد ورد في التنزيل العزيز وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكذلك فليكتب وليملل الذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. فاتفق اللغويون والمفسرون على أن الإملال والإملاء بمعنى واحد، تقول أمليت عليه وأمللت عليه، وأجمعوا على أنهما لغتان جيدتان جاء بهما القرآن، غير أننا لا نرى أنهما لغتان ولا أنهما بمعنى واحد، فثمة فرق بين لفظي يملل ويملي، فاللفظ الأول فيه شدة وإلزام، واللفظ الثاني فيه انفساح. والآية الثانية في الدين، وهي أطول آية في القرآن، وبلغت الشدة فيها إضافة إلى وليملل يمل فليملل، اشتراط الشهداء عليها، واستشهدوا شاهدين ولم يقل شاهدين، وممن ترضون من الشهداء لا من الشهود فحسب. وثمة فرق كبير بين الشاهد والشهيد. ونرى أن نكتفي بهذا لننظر في استعمال الكلمة اليوم مبتدئين من الأصل الصحيح إلى الخطأ الشائع. تقول معلم يملي على طلابه، قد يخطئ المملي أي المعلم فيقول عسل لذيذ، ويكتب الطلاب ما يسمعون، فهذا خطأ إملائي صدر من المملي، ويصدر الخطأ من المملى عليه، كأن يقول المعلم حياة طيبة فيكتبها الطالب حياة طيبة بالتاء الطويل، وقد يزيد فيجعلها حياة طيبة فيكتب التنوين حرف نون. ولكن حين يخطئ كاتب من غير أن يملي عليه أحد، فهذا الخطأ لا علاقة له بالإملاء، ولا يصح أن يوصف بأنه خطأ إملائي، بل هو خطأ كتابي، لأن لا إملاء في هذه الحالة. أما عن الظاهرة الصوتية التي نريد الإشارة إليها فهي المتعلقة بلفظ هذا، ذلك، هؤلاء وما أشبهها، وقد دعا باحثون منذ خمسينيات القرن الماضي إلى كتابتها بالألف، هذا، ذلك، هؤلاء وغيرها. ولقد سبق أن قلنا أن اللغة العربية لغة منغمة بحركاتها وسكناتها وبظواهر الإدغام والإشمام والإشباع والترنم والإمالة وإلى سائر رموز الأصوات اللغوية العربية. ومن ظواهرها الحركات، فثمة فتحة قصيرة وفتحة متوسطة، ثم حرف الألف وكسرة قصيرة وكسرة متوسطة، ثم حرف الياء وضمة قصيرة وأخرى متوسطة، ثم حرف الواو. وتنفرد بأن جميع حروفها المكتوبة تقرأ لا كاللغة الفرنسية والإنجليزية مثلا، وكان العرب ينطقونها بكل تلك الظواهر النغمية التي تتجلى في رسم الكلمات القرآنية، حيث ترى كلمة هذا توضع على الهاء منها حركة الفتحة وإلى جانبها فتحة متوسطة ترسم بألف صغيرة ولا وجود للألف. ومثل ذلك تراه في ذلك وهؤلاء والطاغوت، وكذلك في حالات الكسرة والضمة. وبذلك فإن كلمة هذا وذلك وهؤلاء ليس فيها حرف ألف، وإن كنا نلفظها بألف مشبعة ممتدة هذا، وإنما هي نصف ألف تناسينا كيفية أدائها، ولا يصح أن نكتبها بلفظ هذه الأيام، إذ لو أجزنا ذلك لأجزنا اختلاط الضاد بالضاء والدال بالزاي والذال بالزاي والزاي بالسين حتى صارت ولا الضالين ولا الضالين، ثم بالتأكيد ولا الزالين. كما أن إضافة تلك الحروف تؤدي أحياناً إلى خلط الكلمات بغيرها. والعودة إلى التلفظ الصحيح كما في قراءة القرآن هو الحل.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: في القرن الميلادي الأول كان هناك تواصلاً تجارياً عمانياً صينياً على يد الرحالة الصيني بان تشاو، ولذلك ورد اسم عمان تحت مسمى عمان لأول مرة في الوثائق والسجلات الصينية. وأول وصول صيني إلى عمان كان عام 97 للميلاد عبر مندوب الإمبراطور الصيني بانغ شاو من أسرة هان، والذي يسمى جان يينغ. وكان ذلك بمثابة بدء مرحلة التبادل التجاري المباشر بين عمان والصين، إلا أن القرن الميلادي الخامس يمثل الطفرة في حجم التبادل من حيث الكم والنوع، كذلك بالنسبة لعدد الرحلات البحرية المباشرة لسفن البلدين، أو بالنسبة لكمية البضائع المتبادلة بين الطرفين. وقد مثلت الفترة الممتدة ما بين القرنين السابع الميلادي والتاسع الميلادي زيادة في التبادل التجاري العماني، فالسجلات الصينية تبرهن من خلال ما وثقته عن وصول الوفد العماني بقيادة أبو عبيد الله ابن القاسم إلى بلاط الإمبراطور الصيني جين سانغ عام 1950 للميلاد. وحملت السفن العمانية التي وصلت إلى سواحل الصين الجنوبية منتجات عمان ومنتجات الأقاليم المجاورة لها مثل التمور والسمك المجفف والبخور ومشتقاته كاللبان والصمغ، والتي تعد منتجات عمانية، إضافة إلى المنتجات التي يعاد تصديرها عبر الموانئ العمانية كالذهب والعاج وغيرها. وتعود تلك السفن محملة بسلع الصين ومنتجاتها من الأحجار الكريمة والعنبر والمسك والعود والمنسوجات والحرير والكافور والدار الصيني والخزف الذي عثر على آثاره في الكثير من المواقع الأثرية العمانية. في هذه الحلقة نتعرف على موانئ كانتون ومدينة الزيتون الذي يعد ميناء هاما على ساحل بحر الصين الجنوبي، وموانئ أرخبيل الملايو، حيث يحدثنا الباحث في التاريخ حبيب مرهون الهادي حول تلك الموانئ قائلا:
3: ومن أهم موانئ الصين التي وصل إليها الملاحين العمانيين ميناء خانفو أو ميناء كانتون حاليا، وهو يقع في جنوب الصين. وهذا الميناء هو من أشهر موانئ الصين ويعد بوابة الصين إلى العالم الخارجي، وقد اكتشف آثار كثيرة في هذا الميناء تدل على أن تواصل العمانيين ومكوثهم في ذلك الميناء واستيطانهم وتكوين جاليات عمانية في ذلك الميناء. وذكرت المصادر الصينية أيضا عن وجود مستعمرة عربية في جنوب الصين قرب ميناء كانتون في عصر ما قبل الإسلام، فهذه نقطة مهمة جدا تشير إلى أن العمانيين وصلوا إلى الصين ما قبل الإسلام حتى، وليس فقط في فترة العصور الإسلامية. وزادت حركة التجارة بعد ظهور الدولة الإسلامية، حيث الدين الإسلامي يدعو إلى التجارة ويدعو إلى العمل والإخلاص في العمل وأيضا نشر الإسلام، وهذه كانت نقطة مهمة أيضا أضافت إلى العمانيين رصيدا آخر وعامل آخر مهما للتوسع في التواصل الحضاري والتجاري مع الصين ومع السواحل الآسيوية بشكل عام والصين بشكل خاص. فيشير المسعودي في القرن الرابع الهجري إلى أهمية ميناء كانتون، حيث يقول بأنها مدينة عظيمة على نهر عظيم أكبر من دجلة يصب إلى بحر الصين. ويمكن القول بأن التجار العمانيين أسهموا مساهمة كبيرة في نشر الإسلام في هذا الميناء. وجاء أيضا في معرض الحديث عن التواصل التجاري بين ميناء كانتون وميناء ميرباط العماني، حيث يشير بعض الرحالة إلى القول عندما يغادرونها، أي يغادروا ميناء كانتون العمانيون، عندما يغادروا ميناء كانتون في فصل الشتاء يصلون إلى ميرباط بمساعدة الرياح الشمالية، أي الرياح الشمالية التجارية الشمالية الشرقية في 60 يوما. فهذه أيضا نقطة مهمة تشير إلى المسافة التي تقطع بين ميناء كانتون في الصين وميناء ميرباط. وأيضا يشير الرحالة إلى أن التجار والمسؤولين الحكوميين والأغنياء في ميرباط يلبسون عمائم جميلة على رؤوسهم وعملتهم التي يستخدمونها في التجارة من الذهب والفضة. هذا في معرض الحديث عن التجارة أو التواصل التجاري بين ميناء كانتون وميناء مرباط العماني. أيضا من الموانئ المشهورة في الصين ميناء الزيتون، يسمى ميناء الزيتون أو يسمى أيضا ميناء لوقين. يذكر صاحب كتاب رحلة جيان تشن الصيني بأن السفن التي تأتي إلى هذا الميناء لا تحصى، وهذه السفن تحمل البخور والمجوهرات بكميات كبيرة حتى قيل إن حجمها بلغ مثل الجبل. وهذه دلالة على حجم السفن العمانية التي كانت تصل إلى الصين، لأن الموانئ الصغيرة لا يمكن لها أن تقطع كل هذه المسافة. فكان أهل عمان أيضا كانت سفنهم كبيرة الحجم، حتى وصفها الكتاب الصينيين بأنها كالجبال. وأيضا ذكر هنا مادة البخور، أي اللبان الذي كان ينقل من موانئ ظفار إلى موانئ الصين. كما أشار أيضا أن الأجانب الذين جاءوا من بلاد تاشي، بلاد تاشي هي بلاد تسمى العرب باللغة الصينية في تلك الفترة، وكانوا يسكنون في مدينة قوانتشو. وهذه إشارة إلى وجود التجار العرب وأغلبهم عمانيين في هذا الميناء، لأن أغلب التجار العرب كانوا من العمانيين. وتدل المصادر أيضا أن في هذه المدينة ميناء الزيتون تم اكتشاف ضريح لرجل عربي، وفيه شاهد قبر توفي في ربيع الأول 29 هجرية. وهذه أيضا نقطة ملفتة جدا ومؤكدة على الوجود العربي في ميناء كانتون أو في ميناء الزيتون في فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي. وقد تطرق أيضا ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري لذكر هذا الميناء، فقال: ومرساها من أعظم مراسي الدنيا. وأن أيضا ابن بطوطة قابل في هذا الميناء أحد التجار المسلمين الكبار، وكان ذلك التاجر كان أيضا قاضيا للمسلمين في هذا الميناء. فهنا أيضا نشار إلى أن المسلمين كانوا يقوموا يمارسوا عبادتهم بشكل يعني شكل مريح، وكان لديهم هناك القضاء ولديهم أيضا المسؤولين الإداريين في ذلك الميناء. ومن المواني أيضا المهمة في منتصف الطريق بين عمان والصين مواني الخبيل الملايو، وهذا الميناء يسمى بكلهبار، يقع في ملقة حاليا في ماليزيا. هذا الميناء أيضا كان له مكانة كبيرة عند التجار العمانيين، حيث كانوا يتبادلوا تجاريا في هذا الميناء، وكان أيضا نقطة استراحة لهم ثم للانطلاق، لأنه كان في منتصف الطريق، ثم الانطلاق إلى مواني الصين الوجهة الرئيسية للملاحين العمانيين. يقع هذا الميناء على الساحل الغربي لشبه جزيرة الملايو، ويعد من أهم مواني أرخبيل الملايو، بل ومن أعظم تلك المواني في العصور خاصة الإسلامية الأولى، وهو ملتقى التجار العرب والفرس والهنود والصينيين وغيرهم من التجار. وقال عنه المسعودي: أن الملاحين العمانيين كانوا يختلفون إلى بلاد كله والزابق يعني سومطرة، وبلاد كله يعني يقصد بها ميناء كله بار. وهذه إشارة من المسعود وهو معاصر لفترة الملاحة العمانية في تلك الفترة، يشير بوضوح إلى إلى تفوق الملاحين العمانيين في التجارة البحرية في فترة العصور الإسلامية الأولى، خاصة في القرن الرابع. والسيرافي أيضا يؤكد ذلك، حيث يشير وهو في القرن الثالث الهجري إلى علاقة مواني عمان بمواني ميناء كالهبار، فيقول كان مجمع الأمتعة من الأعواد والكافور والصندل والعاج وغيرها والجهاز في هذا الوقت إليها ومنها إلى عمان واقع. يعني هنا يعني كان يتجهزوا وكانوا يعدوا العدة ويتاجروا ويشتروا في هذا الميناء للانطلاق إلى عمان. أيضا جاء ذكر هذا الميناء كالأبار في رحلة أحد الملاحين العمانيين وهو إسماعيلويه بن إبراهيم بن مرداس، الذي كان ينطلق بسفنه أو بأسطوله التجاري من ميناء كالهبار إلى ميناء مرباط. أيضا جاء ذكره ذلك في عام 317 هجري، وأيضا إلى ميناء صحار، حيث كان والي صحار أخذ عشورا على هذا التاجر، وقدرت تلك العشور بستمائة ألف دينار، وهذا مبلغ كبير في تلك الفترة، وهو أيضا يدل على حجم الثراء وحجم التجارة الكبيرة التي كانت بين ميناء كالهبار وميناء صحار.
1: العمانيون والبحر.

0: خلال الرحلات التجارية للسفن العمانية استقرت أعداد كبيرة من الجاليات العمانية وغيرها من الجاليات العربية في موانئ الملايو وإندونيسيا والصين، بحيث كانت تلك الموانئ أسرع المراكز للتحول إلى الإسلام وثقافته منذ القرن الأول الهجري، حيث يذكر المؤرخون بأن بداية انتشار الإسلام في الصين منذ عهد أسرة تانغ الصينية في القرن الأول الهجري السابع الميلادي. فعندما خرجوا للتجارة حملوا أمانة نشر الإسلام من خلال المعاملة والأمانة والصدق. ويعد أبو عبيدة عبد الله بن القاسم البسيوي العماني من الأوائل الذين اشتغلوا بالدعوة للإسلام في الصين بدايات القرن الثاني الهجري.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطر.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: بسم الله، نفتتح الجلسة أفراد أسرتي المصونة. عندي لكم خبر مفرح وأرجو أنكم تستمعون لي بكل جوارحكم.
2: وكلنا أذان صاغية
3: وأذان مشتحة بعد. قولي
4: قولي يا يمه، قولي وطلعي كل اللي بقلبك.
2: يمه شوكتيني على اللي بتقولينه. قولي يمه.
3: شفيك الكل مسلم أمره لك، اشتبين بعد؟ قولي اش عندك خلصينا.
1: الموضوع اللي بتكلم فيه هو لصالح الجميع. قبل فترة شخص عزيز صادفته في مكان، وماكو داعي نتكلم عن المكان، اقترح علي مشروع دراسات الليلية.
3: قصتك محو الأمية؟ عرفته من هو؟
1: يا شوي خلزي بالصمت. ما حد سألك عن الشخص.
3: إيه بس من حقنا نسأل، شلون تعرفتي على هذا الشخص؟
2: عمتي خلي أمي تكمل، ماكو داعي ندش بمواضيع جانبية حاليا، مع الوقت كل شيء يتضح لنا، مو كذي يمه؟
1: عمتي شفات خليني أشرح الموضوع. من رأيي نأجل جلسة ونختار شخصين بالكثير أجتمع معهم علشان أقدر أسترسل بالحديث ونحط النقاط على الحروف.
3: حكي جديد قاعدين نسمع، تسترسل وأيضا وأحبذ، هذه مو سوالفة. أنا من زمان مخالجني الشك ويكم تتحكى مثلها.
5: يسلم عليك برازي وتشكر منك وايد.
6: الله يسلم.
5: ويقول أنا هالريال ما أطلع من يزاه. عطاني ظرفين، واحد لي والثاني لك.
6: ها وش في الظرف هذا؟
5: فلوس بعد. شفيه
6: ها؟ سوينا لحنا هذا أكثر من حقي، شي زايد.
5: أنا عطاني هم مثلك، قلت له هذا وايد، قال لا لا لا لا لا هذا أقل من حقكم، وإذا ما أخذتوه ترى أزعل عليكم.
6: وانت ايش رايك علي؟
5: أنا أقول يعني ما يرد الكريم إلا اللئيم.
4: زين بس يا يما،
1: هدوء رجاء هدوء، خلوني أتمم حديثي. أنا أدري إن هناك شخوص يخالجهم الشك، وعلشان أكون واضحة معاكم، أنا التقيت بشخص يدعى
3: الأستاذ أيوب، مدرس اللغة العربية في مدرسة محو الأمية. صح؟
1: صح.
3: شفته وشون عرفت؟
1: وإذا عرفتي شنو الغلط في المعرفة؟ شخص مثقف انفتح الحديث أمام القصاب موسى اللي ناخذ منه اللحم، وهو كان موجود مع صاحبه وعرف أني ما أعرف أقرأ ولا أكتب. حاول يقنعني إن مدارس محو الأمية ساعدت كثير من الناس واستفادوا، ليش ما تحاولين تدرسين فيها؟ قلت أراجع نفسي، عاد نقلت لكم راية وأشوف شو تقررون.
2: أحسن فكرة يمه، ليش ما تدرسون بمحو الأمية وأنا معكم بالبيت أعلمكم الشيء اللي يصعب عليكم.
4: يمه خلاص كبرنا وراحت علينا الدراسة، ومثل ما يقولون القط العود ما يتربى.
1: يمه هذا حكي ما أخذ خيره، من قال القط العود ما يتربى؟ قاعدين يروضون أسود وفيلة، يرقصونهم بالسيرك، عايزانين عن القطو اللي انت واحد منهم.
3: أنا موافقة، يعني لمتى أقعد أترجى العالم يكتبون لي ويحسبون حقي؟ هم مو ملزمون فيني، أنا الحين سيدة أعمال، لازم عندي خلفية ثقافية قدام العالم. إيه
2: عزم يا فهد وانت يا حمد.
7: زين ودوامنا شلون؟
3: دوامكم الصبح وبالليل مدرسة،
2: وإذا صعب عليكم شيء أنا موجودة.
1: الريال مستعد، قال أنا مستعد أيكم البيت وأدرسكم عند اللزوم.

0: ايه عند اللزوم بعد ايش تبين؟ مدرسنا منا وفينا.
1: قصب لسانش لا اقوم اقصه، لا تقعدين شيشين عيالي علي.
0: وانا ايش قلت؟ ليش الشايلين الظن فيني يا حافظ؟ ليش؟ لو اجلع عيوني واعطيتش اياهم ما يبين بعينك.
2: صلوا على النبي، صلوا على النبي
1: عليه الصلاه والسلام.
2: عمتي حبيبتي، امي تبي لنا الزين.
3: انتوا ليش ما تجربون شهر وبعدين حكموا؟
1: اذا مشيتوا بالدراسه كملوا، واذا لا ردوا على شغلكم.
0: انا بواصل باللي هو، لين اقدم دراسات عليا ان الله وفقني.
1: وانا وياك. يلا صار
3: صار.

0: جراح خلاني ملاني جراح وبجاني، وينك يا أيوب عن أراضينا؟ انقطعت حتى عن بيتك وقلت جياتك، ليش ليش ليش يا ولفي ما تخاف الله؟ وين تروح وين تجفي ما تخاف الله؟ انت ايش تبي بعد؟ هلو هلو،
1: مرحبا عواشة، شلونك؟
0: هلا والله، اهلين. ها اشوف اتصلتي، كنك ندمتي على الكلام اللي سمعتيني اياه.
1: عمري ما اندم على شيء قلته.
0: عيل ليش متصله فيني؟
1: اتصلت علشان اذكرك بالاتفاق اللي بيني وبينك.
0: شو الاتفاق اللي بيني وبينك؟
1: نسينا ما كلينا يا عواشه.
0: تكلمي عدل واحترمي نفسك احسن لك. والله ما تنلام مستوره يوم تدوس ببطنك.
1: قبل لا تسدين الخط سمعيني عدل يا عواشة،
0: انت ايش تبين بالضبط؟
1: انا بعطيك مهلة 3 ايام ما في غيرهم، مهلة عشان تعطيني الدكان حق ولدي وليد، ولا افضحك قدام حبيب القلب ايوب واقول له عن سوالفك والسحر اللي قاعدة تسوين لياه، اللي ترستي بيته بهالطبوب وهالسحور، كل هذا علشان ياخذك.
0: هذا تهديد؟
1: اي نعم تهديد، وغصب عليك علشان خاطر ولدي. ترى احنا لعبه عندك، توعدينا بالدكان وبعدين تقلبين علينا. لا عيوني بعدش ما عرفتي موليد. ها اشوف بلعت لسانك اجي للتلحيه يوم الطبوب والسحور، ناويه تجننين الريال مو كذي؟ الو الو، ما تردين؟
0: اسمعك حبيبتي موليد، ايش فيك؟ اسمعك، افا عليك بس ما عاش اللي كدرك يا وخيتي. تعالي باكر عندي البيت وما يصير خاطرك الا طيب.
1: باكر الصبح انا عندك، مع السلامه.
0: لا بارك الله فيك، حسبي الله عليك من مره. من وين طلعت لي هذه بعد؟ الحين شو اسوي يا ربي؟ شلون اتصرف وياها؟ لا يكون تقول حق أيوب هالسالفة واطيح من عينه. أنا بروحي على طريف، شو أسوي الحين؟
2: تشكرني، شو سويت أنا؟ يبا أنا ما سويت إلا الواجب، وهذا حقك، مالي فضل عليك، لا عليك ولا على صاحبك أيوب.
3: عمي احنا مستعدين نخدمك بعيوننا بدون مقابل، لانك تستحق كل الخير. انت ريال خير وفضلك على وايد من الناس، وخصوصا الجمعيات الخيريه اللي تساعدهم ودور الايتام، سواء عندنا هني بالديره ولا بره، والله يشهد على كل هذا. احنا نفتخر فيك عمي، نفتخر ان عندنا ريال مثلك بديرتنا، قلبه على الديره وعلى اهل الديره، لك مواقف مشرفه.
2: ما عليك زود يا أستاذ نايف، ما علينا من هالحكي. قول لي ايش صار على تسجيلنا في مدرسة محو الأمية؟
3: الأستاذ أيوب قام بالعملية، هو اللي متابع تسجيلهم بين المدير وبين وزارة التربية، وإن شاء الله خلال الأيام الجاية بتي الموافقة.
2: تبي الصج يا أستاذ نايف؟ أنا متردد.
3: ها ليش عمي متردد؟
2: ما أدري، مستثقلها. ريالش كبري، آخر عمري أروح أتعلم في محو الأمية؟ بس أنا ما قدرت أكسر كلام الأستاذ أيوب لأنه لزم علي وأنا استحيت منه.
3: عمي شوف، إذا أنت متضايق ومستحي يعني ممكن إحنا نقنع المدير يسوي لكم فصل خاص بالمدرسة، أو إحنا نيجي أنا والأستاذ أيوب نعلمك في البيت بدون ما حد يشوفك.
2: أنا شرت عليه بالراي، قلت له تعالوا للبيت بس ما رضى.
3: إيه الأستاذ أيوب على حق، ترى على حق، لأن جو المدرسة يختلف جو التعليم بالمدرسة، في منافسة بين الطلبة، وبين فترة وفترة نسوي امتحانات، فتحس أنك قاعد يعني في معهد التعلم ومعك مجموعة من الطلاب بغض النظر عن أعمارهم، يصير نوع من المنافسة الشريفة، تشوف الطالب يتحدى نفسه، يحاول أنه يكون أحسن من غيره. هذا فرق المدرسة عن البيت.
4: كفو يمه كفو، هذه الأخبار العدلة. زين متى بتسلمنا المحل إن شاء الله؟
5: ما قالت أمته، هي قاعدة تحول مع أخوها خالتها النحيس، ظاهر ما هي قادرة عليه.
4: ولا يعني مو أكيد نستلم المحل.
5: واي وليد كافي بس، ترى نشفت ريجي يمه، شوفت عينك قاعدة أحارب في كل الجبهات، كل هذا علشانك، يعني شي يطلع بيدي أنا؟ بعدين الله يهداك يمه، أصبر أصبر شوي، إحنا الحين صبرنا كل هالمدة، خلنا نصبر هاليومين، وإذا الله كاتب لك هالدكان بتاخذه بتاخذه.
4: الله يسمع منك.

0: قاعد يا أستاذ نايف، بغيتك في موضوع.
1: تفضل
0: أستاذ نايف. أنت تمون على أستاذ أيوب؟
1: طبعا.
0: أكو خلاف بين الأستاذ أيوب والطالب فيصل ولد المستثمر؟
1: أسأل الأستاذ أيوب، هو اللي مستلمه ويدري عنه أكثر مني أنا.
0: أستاذ أيوب يذم فيه وايد، يقول غبي وما يستوعب وما راح يتعلم شيء.
1: الأستاذ أيوب قال لي عنه، وبعدين على ما أعتقد يا أبو همام الولد مريض، كذا مرة طاح عليهم بالصف تيلة دوخة، بس هم ما حبوا يقولوا لك.
0: وليش ما قلتولي على الأقل؟ كان قلت حق أبوه، باكر الولد يصير له شيء يحملنا المسؤولية.
1: أنا من رأيي يا أبو همام، علشان لا تضايق أبوه، يعني حول الولد على الصحة المدرسية، خلي يسوون له كشف عام ويطلع تقرير من الطبيب، منا نعرف إذا الولد صاحي ولا مريض.
0: ضروري ضروري، أنا أبيك أنت تقوم بهالعملية، حاول تأخذه توديه الصحة المدرسية بدون ما حد يدري، لا أيوب ولا أبوه، وبعدين نقرر
1: اللي تامر فيه. بس أستاذ أنا عندي حصص، يعني شوف واحد يستلم مكاني بالصف على ما أخلص الشغلة هذه اللي كلفتني فيها. تخاف بعد يحولونا مستشفى تحاليل ومني ومناك، لازم واحد يستلم عني يدرس عني.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، مشكور.

مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المويل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الشاعر العراقي السيد موسى بن جعفر الطالقاني. وقد عاش في الفترة من 1815 إلى 1881 ميلادية. ولد في النجف من أسرة حسينية طالقانية شيعية اثني عشرية. تلقى مبادئ علوم العربية وقرأ القرآن على والده، ثم درس الأصول والفقه والشريعة على جماعة منهم مرتضى الأنصاري. برز في الأدب ونظم الأدب الشعبي وفنونه المختلفة. كان عالما أديبا شاعرا، له ديوان شعر كبير حققه محمد حسن الطالقاني وطبعه في النجف بعنوان ديوان السيد موسى الطالقاني، وكان ذلك عام 1957. نقرأ من موشحاته في هذا الديوان هذه المختارات. قال متغزلا: يا غصون البان، يا غصون البان، قد مال غصني وانثنى والصبر عني بان. يا ظبي الضال، ما لي وللعذال، يا ويلهم قد سعروا في قلبي النيران. قد سلت الأحداق سيفا على العشاق، فالله في أكبادنا يا مرهف الأجفان. قد هاج في الشوق لما حدوا بالنوق، فارفق بباقي مهجتي يا سائق الأضعان. لم أعرف الأتراك إي والهوى لولاك، فارحم فؤادا مولعا قد حال في الأشجان. نهب لكف البين قلبي ودمع العين، يجري وقد أصبحت نوحا وهو لي طوفان. الغصن منه غار والظبي فيه حار، فالفت بجيد نحونا يا فاضح الغزلان. يا رشيق القد أنحلتني بالصد، تالله لا أسلوك حتى ألبس الأكفان. يا طيب الأعراق عطفا على المشتاق، لا صبر يا حلو اللمى عندي ولا سلوان. الرأس مني شاب والقلب وجدا ذاب، فاعطف على الأحباب يا نزهة الندمان. أحرمت جفني النوم لما تبعت اللوم، فالله يا قاسي الحشا في ساهر الأجفان. يا حمام الدوح حتى ما هذا النوح، هل راعك الإلف الذي تهواه بالهجران. ما لي وللوام لم يعذروا من هام، قد صيروني مثلا صارت به الركبان. لم يحكني أيوب كلا ولا يعقوب، يا يوسف الحسن الذي لم تحوه كنعان. يا لين الأعطاف إني من الأشراف، مهلا فقد أذللت من في عهده ما خان. فاعجب له من صاح من فيه تجلى الراح، صاح إذا ما قام يمشي خلته نشوان. للقلب مني قد إذ هز ذاك القد، ما كنت أخشى قبله من ذابل الخرصان. فانظر له إن قام والوجه بدر تام، يمشي كما تمشي القطا تيها إلى الغدران. ظبي من الأتراك ذا أم من الأملاك، أم من جنان الخلد قد فر من ولدان. إن أحرق الأحشاء أرضى بما قد شاء، قد صار فينا مالكا فالغوث يا رضوان. قد مال فيه التيه والموت في جفنيه، لم يرن إلا جدل الأبطال والشجعان. من ذا يجير اليوم من لؤم علج القوم، قد صار فرعونا لموسى ذلك الشيطان. ويقول أيضا من موشحاته: من لي بريم نفروه يهوى وصالي مثلما أهواه لكن حجبوه قد خان صبري إذ خان بدري إن لم يكن بدر السما إي والهوى فهو أخوه يشكو إليهم قلب لديهم ماذا عليهم آه لو رقوا له أو أطلقوه زاد اشتياقي يوم التلاقي يا صاح دعني لا تسل عن حال من قد فارقوا. ويقول أيضا في موشحة أخرى: أزكى سلام يهدى إلى حبيب أبدى منه الجفا والصدى من واله لولاه ما سهرت عيناه كم ناشر للعتب ومخلص في الحب على النوى والقرب من شوقكم براه وهجركم أضناه أسير كف وجدكم قتيل يوم بعدكم رق له من بعدكم واشيه إذ رآه ميتا وقد رثاه حتى إذا ما جنى ليل الفراق حنى فلو تراه مضنى عجبت من بلواه وذبت من شكواه يغنيك بالمدامع عن وكف غيث هامع يشكو لغير سامع إلى الذي نواه بسهمه رماه. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر العراقي السيد موسى بن جعفر الطالقاني.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.
2: أي منهج كان هناك المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة.
1: التعليم في القرن الحادي والعشرين يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
2: إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا.
1: إذا كان المنهج قديم فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة في اختلاف في درجات الطلبة يختلف من مدرسة إلى أخرى؟
1: ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
2: المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. يشهد التعليم اليوم دعوات متزايدة لتجويد مخرجاته، غير أن الجدل يتمحور حول أولويات إصلاح التعليم. هل تبدأ بتطوير طرائق التدريس وتعزيز كفاءة المعلم في إيصال المعرفة، أم بتحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل؟ فهل يصنع المعلم الفارق مهما كان المنهج، أم أن المنهج هو الذي يرسم جودة العملية التعليمية منذ البداية؟ وإذا كان لابد من تحديد الأولوية، فأيهما أجدر بالاستثمار؟ أولاً طرائق التدريس أم المناهج التعليمية؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامج المناظرة، حيث نتحدث عن أولويات تجويد مخرجات التعليم بين ضرورة تطوير طرائق التدريس وتحديث المناهج التعليمية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان، فأهلا وسهلا بكم مستمعينا. ضيف الأول في هذه المناظرة الأستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجويد طرائق التدريس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم، ذلك أن المعلم هو العنصر الأكثر تأثيرا في تحويل المناهج إلى تعلم فعال. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر.
4: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أستاذ إدريس، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. وحقيقة يعني أنا تابعت حلقات كثيرة عن موضوع المناظرة وسعدت جدا، ويعني المخزون المعرفي اللي تعلمناه من كل حلقة وأخرى، وجزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذا الجانب وهذا المحور المهم، ونسأل الله التوفيق لنا جميعا بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى، حياك الله أستاذ عمر. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة الأستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي يمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، ويرى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية، لأن جودة التعليم كما يرى أنها تبدأ من جودة المحتوى والأهداف التي تبنى عليها العملية التعليمية. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: حياكم الله أستاذي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام كذلك. إن شاء الله يعني سنعيش دقائق بإذن الله تعالى ممتعة وجميلة مع موضوع جدير بالطرح
3: بإذن الله تعالى. وأنتم في ميدان العملية التعليمية والتربوية وما يتعلق كذلك بطرائق التدريس وما يتعلق أيضا بتحديث المناهج التعليمية نفسها، بين وجهتي نظر مطروحتين في طاولة المناظرة. يعني كالمعتاد في المناظرة نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح، وأبدأ معك أستاذ عمر خطاب الافتتاح في 3 دقائق بما يدعم وجهة نظرك من هذه القضية المطروحة.
4: جزاكم الله خير أستاذ إدريس. حقيقة هنا في بداية الأمر يجب أن ننوه، حقيقة نحن نختلف في وجهات النظر، ولكن أبدا يعني لا تفسد في الود قضية، فنحن اليوم نعطي وجهات نظرنا من خبراتنا المتواضعة. حقيقة أنا أقول أن المناهج هي مهمة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن طريقة التدريس يجب أن تفعل، وأن كذلك أن تغير من سنة إلى أخرى. اليوم نحن وصلنا إلى في 2026 بالتطورات الحديثة وكذلك المستحدثة، فيجب أيضا أن تكون هناك طريقة تدريس حديثة تناسب الجيل الحالي من الطلبة. اليوم نحن لو ما يعني عملنا وحاولنا واجتهدنا نغير المناهج الموجودة، لكن من هو القائد الحقيقي في في في ذلك؟ يعني الطائرة اليوم لا تسير إلا بوجود طائر أو طيار ماهر في قيادة هذه الطائرة. كذلك إذا أخذناها من جانب الخطط التنفيذية والاستراتيجية، ما يستطيع أحد أن ينفذ هذه الخطط إذا لم يوجد هناك قائد حقيقي لتنفيذ هذه الخطط. بنفس الطريقة يعني في جانب المناهج، المنهج موجود في أهداف تعليمية، في كذلك المحتوى والكتاب وغيرها، فجميع ذلك يعني حقيقة لن يستطيع تنفيذه بطريقة صحيحة ما لم يكون هناك معلم ذا كفاءة عالية يمتلك طريقة تدريس مستحدثة تناسب الطلبة الحاليين الموجودين معه. لو ذكرت كذا بشكل بسيط، أحد الباحثين التربويين جون هاتي حلل العديد من الدراسات التربوية، وجد بأن التأثير حقيقة في التحصيل الدراسي مهم جدا وكبير جدا حقيقة في المعلم الذي يمتلك طرائق تدريس مناسبة. بالمناسبة الشيء بالشيء يذكر أيضا دراستي للماجستير كانت حول هذا الموضوع في أثر تدريس مادة الرياضيات باستخدام إحدى الطرق اللي هي التقنية، طريقة اللي هي طبعا استخدمت اليوتيوب، وحقيقة لاحظت أن هناك وجود فرق كبير في الطلبة الذين درسوا باستخدام اليوتيوب والطلبة الذين يعني استخدموا بالطريقة المعتادة. فهذا يؤكد يعني أهمية طرائق التدريس للمعلم، وعلى المعلم أن يطور من حقيقة من ذاته وكذلك من طرائق التدريس الموجودة إذا ما أردنا يعني بالفعل أن ننفذ المنهج الموجود الحالي بطريقة صحيحة.
3: نعم أستاذ عمر، يعني أنت تنطلق من فكرة أولوية تطبيق أو تطوير طرائق التدريس، وكذلك يعني من وجهة نظر تطبيقية أو نماذج تطبيقية في الواقع التدريسي، ولكن في المقابل هذه الفكرة أو هذا الرأي يقابل في المقابل يعني وجهة النظر الأخرى التي تقول أن المناهج التعليمية يجب أن تأخذ يعني النسبة الأكبر من الاهتمام نفسها في مسألة التطوير. وهذا الأمر يعني كذلك معك أستاذ إسماعيل في خطاب الافتتاح 3 دقائق تفضل.
1: نعم، أنا أبدأ بهذا الخطاب القصير لكنه موجه بإذن الله تعالى لمعرفة أهمية المناهج ودورها في إصلاح التعليم. تحديث المناهج التعليمية هو السبيل الأول لتجويد مخرجات التعليم، فهو ضرورة قصوى يتبعها التربويون جميعا في مختلف المجالات. وجودة التعليم تنطلق من بناء منهج متكامل تبنى عليه الأهداف والمعايير والكفايات والاستراتيجيات. المعلم مهما بلغت كفاءته لا يستطيع أن يصنع تعليما للمستقبل إذا كان المنهج ينتمي إلى الماضي. هذه النقطة جدا مهمة. نعم نحن لا ننكر أهمية الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلمون، لكن السؤال في هذه المناظرة ليس من المهم بل من الأولى بالاستثمار. ومن وجهة نظري المناهج هي أولى بالاستثمار لأنها تضم العديد من الأشياء من بينها استراتيجيات التعليم. نقول في كنقطة بداية يعني إن المنهج هو الذي يحدد ما سيأتي بعده، ما سيأتي من أهداف، ما سيأتي من استراتيجيات، ما سيأتي من طرائق تعليم وغيرها. فهو الذي يحدد ماذا يتعلم الطالب وما المهارات المطلوبة وما القيم والمعارف التي ينبغي اكتسابها. لنضع الصورة يعني بشكل أوضح، نضرب مثالا بالبناء الذي يشيد البيوت. هذا البناء لا يستطيع أن يبني بيتا إذا لم تكن هناك خارطة طريق أمامه. فالخارطة هي المنهج الذي يسير عليه هذا البناء، ودون وجودها لا يمكن أن يكون هناك منزل متكامل. أيضا حتى أمهر الجراحين لا يستطيع إجراء عملية ناجحة إذا كان التشخيص خاطئا. كذلك إذا ذكرنا المعلم، المعلم مهارته لا تعوض قصور المنهج مهما كانت يعني مستويات المعلمين. إذا لم يكن المنهج موازيا لهذه الكفاءات، فنحن يعني لن نستفيد من هذه الكفاءات ولن نستفيد من طرائق التدريس، لأن المنهج هو الذي يحدد ما يجب تعلمه. كذلك تشير الأدبيات التربوية الحديثة إلى أن تحديث المناهج يمثل أحد أهم مداخل إصلاح التعليم، لأنه يعيد صياغة نواتج التعلم والكفايات بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. أختتم هذه المقدمة بما أكدته اليونسكو كمؤسسة مسؤولة عن التعليم، فنقول في مبادرة مستقبل التعليم اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المناهج الحديثة هي التي تهيئ للمتعلم أو تهيئ المتعلم لمهن المستقبل، وليس مجرد اكتساب للمعلومات كما كان في السابق.
3: نعم، يعني أستاذ إسماعيل أنت تنتصر لفكرة تطوير المناهج التعليمية كقاعدة أساسية لتجويد مخرجات التعليم
1: بالطبع،
3: أكثر من النظر يعني في طرائق التدريس، ويعني إن كان لها أيضا كذلك بالرغم من أن لها الكثير يعني من المحاسن والمنافع بما يجود يعني مخرجات العملية التعليمية، وتنتصر لهذه الفكرة بشكل استدلالي بما ذكرته من نماذج. لكن هذا الأمر يعني بين هذا وذاك يحيلنا إلى الحديث عن فرضيات في هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. طيب أستاذ عمر، يعني هناك فرضية تقول لك أن تحديث المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل يمثل المدخل الأساسي لتجويد مخرجات التعليم، أما طرائق التدريس فتظل مجرد أدوات لتنفيذ ما تتضمن المناهج. كيف ترد على هذه الفرضية في إطار الدقيقتين؟ تفضل.
4: حقيقة في البداية بس أنا حبيت أعقب على كلام أستاذ إسماعيل بخصوص أن هو ذكر أن المناهج هو التي يجب أن تغير، بعد ذلك نغير من طريقة تدريس المعلم. فحقيقة أنا شوية ما أتفق مع هذه النقطة. المنهج مهما طورنا مهما حدثنا المنهج سيبقى جامدا ما دام هناك لا توجد الأداة الأساسية وهو المعلم وطريقة تدريسه الصحيحة لتنفيذ هذا المنهج. فدائما المنهج يصير حيوي، وكذلك يعني يصير في نوع من التفاعل إذا كان هناك معلم قادر على تنفيذ هذا المنهج بطريقة صحيحة. على هذه النظرية التي ذكرت حقيقة أنا أختلف معها طبعا، لأن طريقة التدريس إذا اعتبرناها فقط كأداة هي تعتبر نوعا ما يعني يمكن أخطأنا الوصف بذلك، لأن دائما أنا حقيقة أؤمن بأن طريقة التدريس هي الأساسية. أي منهج كان هناك منهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة وطريقة التدريس الصحيحة التي تناسب الجيل الحالي. حقيقة بس هناك حابة نذكر في دراسة عالمية حاليا تقام له دراسة تيمس، هذه الدراسة تيمس اللي تهتم بدراسة الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن. نحن نشوف من مدرسة إلى أخرى وكذلك من دولة إلى أخرى هناك اختلاف في نتائج الطلبة الذين يختبروا هذا الاختبار. ليش السبب في ذلك؟ وجدنا حقيقة بعض الدراسات وجدت بأن السبب أو المشكلة في ذلك طريقة التدريس التي تدرس المنهج الذي الموجود في كل دولة.
3: نعم.
4: فدائما هي طريقة التدريس هي التي توصل المعلومة الصحيحة وتطور من عقلية الطالب اليوم.
3: نعم، يعني أستاذ عمر وضع إطارا تحليليا مغايرا لما جاء في هذه الفرضية، كونها أيضا فرضية لا تتفق مع يعني إطلاقا.
1: نعم.
3: وأيضا هي تتفق معك بشكل كبير يعني أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
3: كيف ترد على هذه الفرضية وكذلك فيما وضعه أستاذ عمر يعني في تفنيده لهذه الفرضية؟
1: أنا أعود للنقطة الأولى التي ذكرها الأستاذ عمر في حول دراسته في مادة الرياضيات. قال إنه تحدث عن استخدام استراتيجية اليوتيوب، لكن هل استخدم هذه الاستراتيجية دون وجود مناهج؟ اعتمد بالطبع اعتمد يعني على المناهج الموجودة، وبعد ذلك هذه الاستراتيجية جاءت لتقوية هذه المناهج لتحديث هذه المناهج وليس العكس. إذا الاستراتيجية التي يتحدث عنها هي جزء بسيط جدا من عملية إعداد المناهج
3: وقائمة على قاعدة تعليمية نظرية.
1: نعم. أيضا ذكر موضوع تيمس، تيمز أيضا يعني لا يمكن أن يوضع هذا الاختبار دون وجود معايير. هذه المعايير أخذت من المناهج الدراسية الموجودة في مختلف بلدان العالم، ومعنا يعني مثال هنا في سلطنة عمان.
4: نعم.
1: بعد ظهور نتائج تيمس خلال فترات سابقة في مادتي أو مثلا في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم، اتجهت سلطنة عمان إلى الاستفادة من منهج كامبريدج، ويعني كان هو أول عمل نفذته يعني وزارة التعليم هنا في سلطنة عمان، تحويل المناهج أو تغيير المناهج ثم تدريب المعلمين ووضع الاستراتيجيات المناسبة. بالنسبة للمحور الذي ذكرته، نعم، تحديث المناهج يمثل المدخل الأساس أو المدخل الأساسي لتجويد التعليم، حيث أن الإصلاح يبدأ من المنهج لأنه يحدد نواتج التعلم. وأيضا يعني يتفق هذا الطرح مع تقرير Future of Education and Skills 2030. هذا التقرير يعني يؤكد أن إصلاح التعليم في القرن 21 يبدأ بإعادة تصميم المناهج حول الكفايات المستقبلية، وليس الاكتفاء بتطوير أساليب تقويم المحتوى. يعني ممكن نقول أنه لا يمكن قياس جودة التعليم قبل تحديد ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، وهذه المهمة يقوم بها المنهج وليس الاستراتيجية.
4: نعم.
1: المنهج هو من يحدد ما الذي يتعلمه الطالب وكيف يتعلمه ولماذا يتعلمه. الاستراتيجية هي يعني الإطار الذي يعني يساعد هذا المنهج في عملية التعلم.
4: نعم. وأنت تستدل بكل هذه الأدلة، يعني أستاذ إسماعيل، وما يدعم وجهة نظرك وما يفند أيضا وجهة نظر الطرف الآخر في المناظرة أستاذ عمر. طيب، يعني هناك فرضية أيضا تطرح، تقول لك هذه الفرضية يعني حتى أفضل المناهج التعليمية لن تحقق مخرجات نوعية إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية حديثة تراعي مهارات التفكير والتفاعل والتعلم النشط. وذكر غير مرة وبشكل غير مباشر أو بشكل مباشر في جزئية مما طرحها أستاذ عمر، أن أحيانا تكون هذه المناهج مهما كانت يعني ترتقي لدرجة عالية أو مستوى عال من الجودة، إلا أنه قد يمسها نوع من الجمود إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية فعلى. كيف ترد على هذا الطرح؟
1: نعم، هو لا يوجد جمود إذا كنا يعني نبني منهجا تفاعليا، منهجا يعني يتوافق مع متطلبات العصر. كذلك المنهج هو الذي يحدد وجهة السفينة.
4: نعم.
1: أما طرائق التدريس فهي طريقة الإبحار، ولا يمكن تحسين الإبحار إذا كانت الوجهة نفسها خاطئة.
4: نعم.
1: يعني إذا كنا لا نعرف أين الطريق، فيعني سنصبح يعني تائهين. صحيح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تؤكد أن جودة التدريس من أقوى العوامل المدرسية المؤثرة في تعلم الطلبة، لكنها تؤكد أن التعليم في القرن 21 يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. ويعني هنا يعني نستدل أيضا ببعض التجارب الموجودة عالميا، يعني مثلا معنا تجربة سنغافورة. قبل تدريب المعلمين على طرق التعلم واستراتيجيات التعلم الحديثة، قامت سنغافورة بإعادة بناء المناهج بالكامل لتصبح قائمة على التفكير الناقد، حل المشكلات، الكفايات المستقبلية، ثم بني التدريب بناء على هذا المنهج. أيضا هناك تجربة أخرى في فنلندا. فنلندا قائمة على ماذا؟ على مبدأ أن إصلاح التعليم فيها بدأ بإعادة تصميم المنهج الوطني. يعني كانت هناك حاجة.
4: نعم.
1: من هذه الحاجة تغير المنهج، ثم درب المعلمون على تنفيذ هذا المنهج. أيضا هناك تجارب في بعض دول الخليج العربي. يعني هذه التجارب أوضحت لنا أنه عند إدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، لم يبدأ الإصلاح بدورات تدريبية للمعلمين فقط، وإنما بتحديث المناهج وإدخال هذه المواضيع في المناهج الدراسية. ومن خلال الخبرات الموجودة هنا في سلطنة عمان، ومن خلال الحديث مع بعض من ذوي الشان، يمكنني القول أن هذه الخبرات تشير أنه بعد تطبيق النسخ المطورة من بعض المناهج في سلطنة عمان، مثل ما ذكرنا يعني كامبريدج في الرياضيات والعلوم، أيضا منهج اللغة الإنجليزية يعني الذي يعني بدأ تطويره قبل 4 سنوات، الآن وصلنا إلى الصف الثامن، هناك تحسن ملحوظ في مستويات التفاعل والتحصيل، يعني أذكر على سبيل المثال منها في مادة اللغة الإنجليزية في الصفين السابع والثامن في إحدى مدارس السلطنة، وجدنا تحسن ملحوظ حتى في نسبة الإتقان، أي في نسبة يعني الطلبة الحاصلين على 75% فأعلى في الاختبار النهائي، يعزى إلى تغيير المناهج.
4: نعم،
1: لأن بتغيير المناهج يعني تواكبت مع معطيات العصر.
4: واضح جدا.
1: نعم.
4: يعني أستاذ عمر، ما ذكره أستاذ إسماعيل بأن هذه النماذج الجيدة وهذه المخرجات الجيدة والنتائج التي كان يرتجى أن تكون فعلا على أرض الواقع، هي نتيجة تصميم أو إعادة النظر في تصميم وتطوير هذه المناهج التعليمية. أرى أن ما ذكره جدير بالرد عليه وأن يقابله رأي يعني مغاير كذلك بما يتلائم مع وجهة نظرك العامة من هذه القضية وفي إطار هذه الفرضية المطروحة.
5: نعم أستاذ إدريس، حقيقة جزاك الله خير على أستاذ معيل والطرح المفصل، ما شاء الله هو أسهل في هذا الموضوع، ولكن أنا فقط أرد على نقاط بسيطة. هو ذكر أن المناهج طورناها وهي يجب أن تطور، بعد ذلك نطور طريقة التدريس.
4: نعم.
5: لو نذكر مثلا كذا، يعني لو نرجع بالزمن للخلف، المناهج سابقا هي كانت عبارة عن فقط مجرد كمية من المعارف، هذا كم المعرفي كان يوصل للطالب عن طريق التلقين والحفظ ونظام المحاضرات.
4: نعم.
5: فاليوم نحن مهما طورنا المنهج، أنا راح أطور المنهج، أطور المنهج وأطور، ولكن أنسى الأداء الأساسية وهي المعلم. إذا المعلم بقي على نفس الطريقة التقليدية التي يدرس بها طلبة، فهنا ما راح يكون في أي يعني أي فائدة، وكذلك المخرجات التعليمية ما راح توصل لدى الطالب، وهو المحور الأساسي أكيد في العملية التعليمية. اليوم الطالب يحتاج إلى عدة نقاط مهمة، يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى التحليل، يحتاج كذلك إلى نوع من الإبداع، وأيضا التعلم الجماعي. هذا الأشياء ما راح تحصل إذا ما كان هناك معلم هو القائد الأساسي طبعا في الغرفة الصفية، وهو الذي ينفذ هذا المنهج مهما كان المنهج موجود معه. اليوم المنهج يعني نحن المعلمين صحيح معنا منهج معين، ولكن ما الكل طبعا يجب أن يلتزم بنصا بما وجد في ذلك المنهج. هناك معلم مبدع يستطيع أن يحول هذه المناهج إلى مناهج تفاعلية من خلال التفاعل مع الطلبة. نحن نقدر أن نصف بذلك المنهج اليوم، والمعلم يجب أن يكون في مش في اتجاه واحد فقط. ما أقصده أن ما فقط المعلم هو من يلقي والطالب فقط مستمع. يجب أن يكون هناك عدة اتجاهات، أي أن بين الطالب والمعلم، بين المعلم بين المعلم والطالب، وكذلك بين الطلبة أنفسهم.
4: نعم.
5: فهذا هو التعليم الذي نحن نصبو عليه. هناك حقيقة هو ذكر عن سنغافورة وفنلندا.
4: نعم.
5: طيب، هي فنلندا وسنغافورة بالفعل طورت المناهج وغيرت المناهج، ولكن من سينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة؟ فهو الأساس دائما نعود ونذكر المعلم هو من يجب أن ينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة لكي تنفذ هذه المخرجات التعليمية لدى الطالب. أنا أشوف حقيقة أن هناك علاقة طردية بين المنهج وبين طريقة التدريس. كل ما غيرنا المنهج يجب أن تغير كذلك طريقة التدريس وترتقي ب يعني ترتقي بـ بـ بـ بهذا المنهج وكذلك النهائية. بطريقة تنفيذه بطريقة صحيحة.
4: نعم. بكل تأكيد، وهذا أيضا ما يعزز وجهة النظر هذه، أن كثيرا من الدول اتجهت نحو الاستثمار فيما يتعلق ب حتى طرائق التدريس. أنا يعني أفهم تماما أن هناك ما تود أن ترد عليه، ولكن حتى يعني تدارك للوقت استثمارا لهذا الوقت.
1: نعم.
4: يمكن في أقل وقت أن ترد على ما ذكره أستاذ عمر يعني أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
4: حتى نذهب بشكل أكثر دقة وتفصيلا في فرضية أخرى، وهي الفرضية التي نطرحها وأعود إليك فيها أستاذ عمر، ثم بعد ذلك أعود إليك أستاذ إسماعيل. يعني تقول هذه الفرضية أن الاستثمار في تطوير المعلم وطرائق التدريس نفسها يحقق أثر أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة التعليم مقارنة بالاستثمار في تحديث المناهج وحدها. نجد أن هناك استثمار يعني في البعدين من خلال هذه الفرضية المطروحة، إلى أي درجة تتفق فيها؟ أيهما يحقق أكثر يعني جودة في نتائج المخرجات التعليمية في مسألة الاستثمار في البعدين؟
5: نعم نعم صحيح أستاذ إدريس، حقيقة أنا أتفق جدا مع هذه الفرضية، ويمكن هي تؤيد نوعا ما الجانب الذي أنا موالي له، اللي هي طريقة التدريس، وكذلك دائما نحن بما أننا نركز على المعلم وهو الأساس في العملية كذلك التعليمية، مقارنة كذلك أيضا مع الطالب. المعلم كل نحن ما كان هناك أساس قوي، إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه،
3: نعم،
5: راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا. فدائما نحن نعود على نفس النقطة بأن المعلم هو من يجب أن يطور في البداية، بعد ذلك يستطيع أن ينفذ أي منهج، يعني مهما أعطيته المنهج، سواء غيرنا المنهج بطريقة مستحدثة وجديدة وتواكب سوق العمل، دام أن هناك موجود معنا معلم قادر أن ينفذ هذا المنهج بطريقة صحيحة،
3: نعم،
5: سنصل إلى الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. أيضا أقدر أن أقول كذا بصورة بسيطة ومختصرة، قد ننتج أفضل كتاب لدينا ومنهج، ولكن المعلم هو من يصنع أفضل تعلم،
3: نعم.
5: فأنا أستطيع أن أختصر ذلك بالمنهج هي بالفعل هي الخطة، ولكن المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها وينفذها بطريقة صحيحة، يحولها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
3: جميل، يعني هذا التفنيد أيضا بالنسبة لي أو ما قدمه من استدلال حول هذه الفرضية المطروحة. إليك أيضا الكلمة والرأي وما تود أيضا أن ترد عليه فيما ذكره أستاذ
1: طيب
3: عمر.
1: نبدأ بالرد أو نبدأ بالمحور؟
3: تبدأ بالرد على ما ذكره ثم طيب ننتقل إلى المحور أو إلى هذه الفرضية نفسها.
1: طيب الآن الأستاذ عمر في حديثه يثبت ضرورة وجود المنهج وتحديثه، يعني الشيء بضده يعرف كما يقال،
3: نعم.
1: فهو عندما تحدث يعني عن تدريب المعلم ذكر أن تدريب المعلم يأتي بعد تحديث المنهج،
3: نعم.
1: فأنا أسأله الآن هذا السؤال، هل يمكن الاستثمار أو هل يمكن البناء في تدريب المعلمين على الخبرات السابقة فقط أم على تحديث المنهج بشكل دائم؟ بمعنى آخر، هل يمكن الاستثمار في الطرائق دون استثمار في المناهج بداية؟ من وجهة نظري أقول يعني من المهم جدا الاستثمار في المناهج، فالمعلمون يختلفون في الكفاءة، لكن المنهج الموحد يضمن أن جميع الطلاب يتعلمون الحد الأدنى من المعارف والمهارات، هذا إذا ما نظرنا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية،
3: نعم.
1: أي أن المنهج يقلل الفجوة بين المدارس ويقلل الفجوة بين الأساليب التدريس المختلفة، كما أن تطوير المعلم أساسا يعتمد على المنهج. عندما يتغير المنهج تبنى برامج تدريبية جديدة، تطور طرق التدريس، تحدث أدوات التقويم، لذا فإن تحديث المنهج يقود إلى تطوير المعلم وتطوير العملية التعليمية وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الأساليب وتطوير طرق التدريس وليس العكس.
3: لا.
1: فهناك بعض التساؤلات التي من الممكن أن أطرحها الآن إذا كان يعني الأستاذ عمر أو الطرف الآخر من وجهة نظرهم يعني يرون أن تحديث المناهج غير أمر غير مهم، فلماذا تغير جميع الدول المتقدمة مناهجها باستمرار؟ لماذا تصرف الدول الكثير من الأموال والكثير أو تهدر الكثير من الوقت في تغيير المناهج وتطويرها؟ سؤال آخر، إذا كان المنهج قديما جدا، فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟ يعني من الواضح جدا أننا نحتاج إلى تغيير المناهج وتحديثها،
3: نعم،
1: وتحديث معارف المعلمين حتى وإن كانوا متميزين، فالمعلم أيضا بحاجة إلى تدريب بناء على تحديث هذا المنهج.
3: واضح جدا، يعني هذه تساؤلات في إطار دقيقة ترد عليها، ترد على الأستاذ إسماعيل ثم بعد ذلك ننطلق يعني إلى خطاب الختام في هذه المناظرة. تفضل أستاذ عمر.
5: نعم، حقيقة هو ذكر أول حاجة أن المناهج مهم أن تطور، وأنا حقيقة ذكرت أن بالفعل المناهج يعني ولا أحد ينكر ذلك أن من المهم تطوير المناهج يعني جيلا بعد جيل، المنهج يجب أن يتغير على حسب الجيل الحالي الموجود معنا. نحن اليوم وصلنا في عصر الذكاء الاصطناعي وثورة الصناعية الخامسة الداخلين عليها، فلا بد حقيقة أن يطور المنهج،
3: نعم.
5: ولكن من سينفذ ذلك المنهج بعد ذلك في الغرفة الصفية؟
3: نعم.
5: أنا اليوم سأوفر أفضل منهج لطلابي في سلطنة عمان،
3: نعم.
5: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، كذلك التحصيل الدراسي،
3: نعم،
5: يختلف من مدرسة إلى أخرى؟ ذلك كله حقيقة يعتمد على المعلم وطريقة تدريسه وتنفيذه لهذا
2: المنهج.
4: نعم.
2: فهذا يمكن رد بسيط للأستاذ إسماعيل.
4: نعم.
2: في هذا الموضوع يعني.
4: في إطار هذا التدافع الكلي بكل استدلالاته ومنطقه بما قدمتمها أيضا من نماذج، يعني لا شك أن هناك وجهتي يعني أو وجهة النظر متباينتين حول هذه القضية المطروحة. هكذا نصل إلى خطاب الختام أو بما نسميه يعني خطاب الختام، نجمل فيه كل يعني ما ذكر في هذه المناظرة وكل ما ذكره منكما في القضية المطروحة. أبدأ معك بداية أستاذ إسماعيل في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم طبعا العملية المعلم هو محور العملية التعليمية، أقصد في التطوير لا ننكر ذلك.
4: نعم.
1: وهو ركيزة أساسية في التعليم، لكن القضية هي تحديد الأولويات، والمنهج هو الذي يرسم الأهداف ويحدد المهارات ويواكب متطلبات المستقبل ويوجه التدريب والتقويم. أما طرائق التدريس فهي الوسيلة التي تنقل هذا المحتوى إلى الطالب، هي مجرد وسيلة، أي أنها جزء من كل جزء من المناهج الدراسية. وينبغي أن نقول إن المناهج الدراسية ليست مجرد كتب مدرسية فقط، هي تحتوي على طرق التدريس، تحتوي على التقويم، تحتوي على أشياء كثيرة. في الختام يعني نقول إن الفريق الآخر يتحدثون عن جودة التنفيذ، ونحن نتحدث عن جودة التصميم، ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
4: شكرا لك أستاذ إسماعيل. أستاذ عمر في دقيقة واحدة تفضل.
2: جزاكم الله خيرا. حقيقة يمكن أختم بذلك أن نحن لا نقلل من أهمية تطوير المناهج، وكذلك لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن تبقى الأولوية، وهذا ما أنا مقتنع حقيقة فيه، الأولوية هي بتقوية الأساس وهو المعلم. كل ما قوي المعلم وزادت كفاءته وتطوير من ذاته ومن إنمائه المهني، فبعد ذلك سيستطيع أن ينفذ أي منهج يعني موجود معه. المنهج قد يفتح الباب أكيد في للتعلم، ولكن المعلم هو من يقود الطلبة لعبور هذا أو هذه البوابة. إذا أردنا تعليما أفضل فنبدأ حقيقة بمن يصنع التعلم كل يوم داخل الغرفة الصفية، وما أقصد هو هنا المعلم.
4: نعم.
2: هو من يجب حقيقة أن يتم استثماره بطريقة صحيحة.
4: أشكر جزيل الشكر أستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجوير طرائق التدريس مثل جانب الموالاة في القضية المطروحة، وكنت ترى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم. كل الشكر لك.
2: جزاكم الله خير، وحقيقة أشكرك أستاذ إدريس على هذا الطرح الجميل، ونسأل الله لنا التوفيق، وحقيقة نتمنى أن المستمعين والمشاهدين كذلك في عبر القنوات الأخرى أن يتم يعني الاستفادة ولو بشكل البسيط
4: بإذن الله تعالى. كما أشكرك أيضا أستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي ومثلت جانب المعارضة في الفكرة والقضية المطروحة في المناظرة، وكنت ترى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية في هذه المنظومة. أشكر جزيل الشكر.
1: شكرا لكم، ويعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح وجهات نظرنا، وأيضا أشكر الأستاذ عمر على ما قدمه من يعني مداخلات مثرية وجميلة.
4: بارك الله فيكما. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رؤيتين مختلفتين حول أولويات تجويد مخرجات التعليم، بين من يرى أن تطوير طرائق التدريس هو نقطة الانطلاق، ومن يؤكد أن تحديث المناهج هو الأساس، ويبقى الحوار العلمي وتبادل الرؤى سبيلا لبناء تعليم أكثر جودة وكفاءة. إلى أن نلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. جولة ضربات أمريكية جديدة على طهران، وترامب يلمح باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن المتضررة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وما تشهده

وتعمل سلطنة عمان حاليا بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن على استئناف المسار السياسي وخريطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية على هامش مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري بمناسبة مرور 50 عاما على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الأسيان في مانيلا. واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وما تتسم به من توافق في الرؤى وتفاهم متبادل على مختلف الأصعدة. وبحثا سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين تبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات الإقليمية والدولية ولا سيما ما يتصل بالملاحة في مضيق هرمز وسبل الإسهام في خفض التوترات والدفع بمسارات السلام بما يصون أمن المنطقة واستقرارها. واستعرض معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه بمعالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه معالي إيد ميليباند وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين والبناء على التعاون القائم في المجالات ذات الأولوية المشتركة. كما بحث الوزيران تطورات حالة الحرب في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات إلى جانب التنسيق بشأن استعادة حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. وبحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل البناء على التعاون القائم بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية في إطار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامانيام جاشنكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى عودة انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز مع أهمية التركيز على خفض التصعيد والتوتر ومعالجة جميع القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية والحلول التوافقية بين جميع الأطراف. افتتح في العاصمة الفلبينية مانيلا رسميا المقر التشغيلي لمركز عمان للتأشيرات والفحص الطبي، وذلك ضمن جهود سلطنة عمان لتطوير منظومة استخدام القوى العاملة ورفع كفاءة وموثوقية إجراءات ما قبل السفر بما يحفظ مصالح العمال وأصحاب العمل. ويعد المركز أول مرفق متكامل مخصص لخدمة المواطنين الفلبينيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل في سلطنة عمان لإنجاز إجراءات التأشيرة والفحوصات الطبية في موقع واحد اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات. أقيم الافتتاح برعاية مشتركة من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.

شنت القيادة المركزية الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي. وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 55 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على إيران منذ يونيو الماضي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة أنصار الله وإيران بما أسماه عقابا عسكريا كبيرا بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي، مخلفة عددا من الإصابات. وأظهرت صور مباشرة تداولتها وسائل إعلام أظهرت مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال أصدر في الساعات الأخيرة أوامر إخلاء لمنازل في 6 مناطق بالقطاع. ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، فإن إسرائيل تواصل خرقه وحصار غزة وتفرض قيودا مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات فضلا عن عملياتها العسكرية المستمرة. استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في وقت مبكر اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الضربات استهدفت مستودعات تابعة لشركة وولدبيرز الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية، في حين ذكرت الشركة أن اثنين من مستودعاتها في المدينة قد علقا عملياتهما مؤقتة من دون تقديم مزيد من التفاصيل. واستهدفت كييف سانت بطرسبرغ في الوقت الذي كثفت فيه في الأسابيع الأخيرة من ضرباتها البعيدة المدى على منشآت الطاقة والجيش والخدمات اللوجستية الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت إسبانيا في وقت متأخر الأمس حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، كما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ. وهذا وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. انتهت نشرة أخبار الساعة 11، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية لاحتوائها. سلطنة عمان تؤكد على ضرورة تجنب التصعيد وأي تهديدات تؤدي إلى تعقيد الوضع وتعرض حرية الملاحة للخطر في منطقة البحر الأحمر. جولة ضربات أمريكية جديدة على طهران، وترامب يلمح باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن المتضررة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11. هذه تحيات المحرر غانم النبهاني، ونفذ هذه النشرة الزميل مانع الفارسي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: أبى المفسرون إلا أن يخوضوا في هذا الأمر، وهم في ذلك مختلفون، فقبل ذلك اختلفوا في هذا الذي مر على القرية المشار إليها، هل كان مؤمنا أو كان كافرا. فجمهور أهل التفسير على أنه كان من المؤمنين، وروي عن مجاهد وبعض التابعين الآخرين أنه كان كافرا شاكا في البعث، وهو الذي أول عليه المعتزلة. وهؤلاء استدلوا بأدلة على أنه كان كذلك، أي كان من الكافرين. من هذه الأدلة ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم من قوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فإنه سبحانه وتعالى ذكر عنه أنه كان في حيرة من هذا الإحياء، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وذلك ما لا يكون من المؤمن، فإن المؤمن من أول وهلة هو مؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومؤمن بصحة كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ومن بين ما أخبر به تبارك وتعالى إحياؤه الموتى، فلا يخالج المؤمن شك في ذلك. وهذا الكلام يدل على الارتياب، إلا أنه رد بأن قوله ذلك لم يخرج مخرج الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما خرج مخرج الاستبعاد بعدما رأى القرية وهي خالية من سكانها، وقد تهاوت مبانيها وأقفرت ربوعها، ولم يعد هنالك مطمع في كونها تعود إليها الحياة وتعود إليها الحركة مرة أخرى، على أن ذلك كثيرا ما يحصل في كثير من الأمور. فقد استبعد الإنسان تحول أمر ما من حال إلى حال. قد يكون من المصلحين من يستبعد تحول أهل منطقة أو قبيلة معينة أو أهل حج من الأحياء أو مجتمع من المجتمعات من الفساد إلى الصلاح بسبب مكابرة الصلاح والإصلاح دائما، ولكن الله تبارك وتعالى عندما يمن بلطفه ويشمل أولئك بهدايته يحولهم. هذا في الأمور المعنوية، ومثل ذلك الأمور الحسية، ودلائل ذلك في الكتاب نفسه. حتى إذا استيأس الرسل تؤتي الدعوة ثمارها بعدما يشارف أهلها وعلى رأسهم مرسلون اليأس، وذلك لا يعني بحال من الأحوال الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يحول الأحوال من حال إلى حال متى شاء، ولو لم يدخل ذلك في حساب البشر. ومما استدل به هؤلاء أن الرجل حكى الله تبارك وتعالى عنه بأنه لما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو لم تتبين له الحقيقة من أول الأمر، ولو كان مؤمنا لكانت الحقيقة متبينة له. وأجيب عن ذلك بأنه قال ما قاله عندما تبين له بالشاهد المشاهد، بالشاهد المرئي، عندما رأى المثل أمام عينيه، عندما رأى الحقيقة ماثلة أمام ناظريه، قال ما قاله. فالتبين إنما هو بوقوع هذه الحقيقة التي مثلت أمام عينيه، وليس التبين بالاستدلال، فإن التبين الاستدلالي لم ينفه الله تبارك وتعالى عنه. فالذي حصل هو التبين بالشاهد الحي الذي أبصره. واستدل هؤلاء أيضا بأن الله تعالى حكى عنه أنه قال بعدما تبين له الذي تبين: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي عندئذ أيقن أن الله على كل شيء قدير. وفيه دليل على أنه قبل ذلك لم يكن موقنا بذلك، ومعنى ذلك أنه لم يكن على الإيمان. فلذلك قال بعدما تبينت له الحقيقة، وذلك بعد الإماتة والإحياء، فعندما مر على القرية لم يكن مؤمنا. وأجيب بأن هذا من باب تقرير الإيمان الذي في النفس، فإن الإنسان عندما يشاهد حقيقة ترسخ الإيمان وتقوي اليقين، تنطلق لسانه بمثل هذه الكلمات تعبيراً عما وقر في نفسه من رسوخ الإيمان. ولا يعني ذلك أنه كان قبل ذلك على غير الإيمان. أما الفريق الآخر وهم جمهور المفسرين الذين قالوا بأن الرجل كان مؤمنا، كان على ذروة الإيمان، بل كان نبيا على رأي جماعة كبيرة من هؤلاء، فإنهم استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة أيضا من نفس هذا السياق. من بين هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى حكى عنه قوله: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذا يعني أنه مؤمن بالله وأنه يحيي الموتى، ولكن يتساءل متى يحيي الله تبارك وتعالى هذه القرية بعدما مر بها هذا الموت، أو مر بها هذا الهمود وصارت هي بهذه الحالة. فهذا دليل على أنه كان عارفا بربه سبحانه وتعالى. والدليل الآخر الذي استدل به هو ذلك الخطاب، وذلك أنه خطب: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. أولا هذا الخطاب نفسه هو خطاب إلهي موجه، وبما أنه خطاب إلهي فلا ريب أن الرجل كان على إيمان إذا اختصه الله تبارك وتعالى بالإيحاء إليه بهذا الخطاب. والإيحاء إنما يكون إلى الصفوة المختارة من عباد الله سبحانه الصالحين الذين يختارهم الله تعالى لوحده. ولا يقال بأن هذا كان خطابا من غير الله كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير ذلك لأن ما بعده يدل إليه. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وما لا يجعل شيئا ما آية إلا الله، فالله تعالى هو الجاعل. فهذا الخطاب إذا من الله. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وذلك من فعل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي ينشزها وهو الذي يكسوها لحما. فهذا الخطاب إذن إنما هو من الله سبحانه وتعالى وليس خطابا من غيره عز وجل. ولا يكون هذا الخطاب موجها إلى كافر، فإن في ذلك من التكريم ما ليس بعده. والحجة الثالثة هي أن الله تبارك وتعالى أخبر هذا الرجل بأنه يجعله آية للناس، وهذا تكريم ليس فوقه تكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يختص بمثل هذا الخطاب أنبياءه وصفوته من خلقه، كما قال في مريم وابنها: وجعلناها وابنها آية للعالمين. فإذا هذا التكريم دليل على أن الرجل كان على الإيمان، وإلا ما كان الله سبحانه وتعالى ليكرمه هذا التكريم. ثم بجانب ذلك هنالك حجة رابعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان تشريفا بما أوله إياه، فقد تحقق أمر خارق للعادة فيه، وهو أنه سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم بعثه. وليس ذلك فحسب، بل ما كان معه من طعام وشراب لم يتسنه، أي لم يتغير، ظل على ما هو عليه. ففي هذا من التكريم ما لا يليق أن يكون من الله سبحانه وتعالى لأحد من أعدائه الكافرين. على أن الروايات التي جاءت عن جميع الصحابة والتي جاءت عن معظم التابعين تدل على أن الرجل كان على الإيمان، ففي ذلك ما يعضد هذا الرأي ويقويه. وهؤلاء اختلفوا في المراد به، منهم من ذهب إلى أن هذا الرجل هو عزير، كما جاء ذلك في العديد من الروايات، قد روي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من علماء التفسير من التابعين فمن بعدهم. قيل هذا هو عزير، وذلك أنهم قالوا بأن بخت نصر سباه في من سبى من أهل أيلة بسبب الفساد الذي وقع في بني إسرائيل، وحملهم إلى أرض بابل، وشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ينفلت من قهر ذلك الطاغية وأن يعود إلى قريته، فتحسر وتألم عندما شاهد تلك القرية على وضعها الذي صارت إليه بعدما كان فيها الأنس بكثرة سكانها، فتمنى أن يحييها الله تبارك وتعالى، وتساءل أن يحيي هذه الله بعد موتها. وذهبت الطائفة إلا أنه أشعياء، وجماعة من هؤلاء قالوا بأنه هو الخضر عليه السلام واستبعد ذلك ابن عطية وأيده القرطبي، ولا دليل على هذا ولا ذاك. فكل من ذلك إنما هو إما أن يكون مجرد خاطرة تخطر ببال أحد فيجعلها رأيا، وإما أن يكون اعتمادا على روايات من مسلمة أهل الكتاب، وذلك ما لا يعول عليه في مثل هذه المقامات. على أن من أعجب العجب قول من قال بأن المراد بقوله تعالى أو كالذي مر على قرية أنه من خطاب إبراهيم عليه السلام للذي حاجه عندما قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعد ذلك إبراهيم له أو كالذي مر على قرية، أي أحيي كإحياء الذي مر على قرية، أو أحيي كإحياء الذي مر على قرية. وهذا قول هو من الضعف بمكان. فقبل كل شيء من حيث الفاصل الخطابي نجد أن كلاماً فصل ما بين هذا الذي قالوه بأنه معطوف وما بين المعطوف عليه الذي زعموا. ومع تخلل مثل ذلك الكلام يبعد العطف لأنه يؤدي إلى الالتباس. ثم من ناحية أخرى القصة كما هو مشهور إنما وقعت في عهود بني إسرائيل، وبين إبراهيم وبين هذه القصة قرون، فأن يكون ذلك من خطاب إبراهيم احتجاجاً على الذي حاجه هذا. وقد ذهب العلامة ابن عاشور في تفسيره إلى أن المراد بالذي مر على قرية هنا هو حزقيال، النبي حزقيال، وكان في عهد أشعيا وبعض أنبياء بني إسرائيل، وعندما أغار بخت نصر على الأرض المقدسة وسبى بني إسرائيل وفعل الأفاعيل خشي هذا على شريعة موسى عليه السلام، على العهد الذي فيه شريعة موسى عليه السلام، وعلى عصا موسى، وعلى بعض العهود، فجعلها في مكان ما تحت الأرض، ولعله وضع لها علامة وعرف بها أنبياء بني إسرائيل وخلفائهم، وكان في جملة السبي. ثم بعد ذلك كانت تتراءى له رؤى، وقد ذكرت كتب اليهود رؤيا من هذه الرؤى التي رآها، وحاول العلامة ابن عاشور أن يطبقها على ما تقتضيه الآية الكريمة، ولكن بين عباراتها وعبارات الآية الكريمة ما يدعو على أن القصة لا يمكن أن تكون واحدة. فإذا مع هذا الإبهام الذي في الكتاب العزيز في هذا المار على القرية، نرى أن ندع الأمر كما هو، وألا نتعرض للترجيح في بيان من المراد، بذلك إلا دليل يدل على هذا الترجيح، ولا يرجح بغير دليل هذا. وقد اختلف هؤلاء أيضا في القرية ما هي، فقيل هي أيلة، وقيل هي قرية العنب بينها وبين بيت المقدس نحو فرسخين، وقيل بأنها هي القرية التي خرج منها ألوف حذر الموت، وقيل بأنها هي دير هرقل على شاطئ دجلة، وقيل غير ذلك. هناك الكثير من الأقوال في تحديد هذه القرية، وليس هنالك من دليل على أي قول من هذه الأقوال، وهي خاوية على عروشها. أولاً، هذه الجملة هي جملة حالية، ولكنه مما اشتهر أن الحال إنما يكون من المعرفة لا من النكرة، والقرية هنا نكرة. وقد ذهب جماعة من أهل التحقيق إلى أن الجملة الحالية أو الحال تكون من النكرة قليلاً كما تكون من المعرفة. ومن أجل ما اشتهر عندهم من أن الحال لا تكون إلا من المعرفة، ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن هذه الجملة هي جملة وصفية للقرية، وهذا كلام هو بمنأى من التحقيق، ذلك لأن الجملة الوصفية لا تقترن بالواو بخلاف الجملة الحالية. وذهب آخرون بأن هذه الجملة هي حالية، ولكن الحال من الذي مر على قرية، والكلام أيضا بعيد عن الواقع، فإنه يتبادر من أول الأمر على أن هذه الحال إنما هي من هذه القرية، لأن الضمير يرجع إليها، وهي أي القرية خاوية على عروشها، ضميران هي وها في قوله عروشها، كلاهما عائد على القرية، وهي خاوية على عروشها. يقال خوى، يخوي خواء وخويا، ويقال أيضا خويا، يخوى خوى، كل منهما يأتي بمعنى التهدم والوقوع، ويأتي بمعنى الفراغ. يقال هذا البيت خاوي من المتاع، أي فارغ من المتاع، ويقال خوت النجوم بمعنى تهاوت. فإذن من المحتمل أن يكون هنالك معنيان، أحدهما أن يكون الخواء المراد هنا هو الفراغ، وذلك بأن القرية خوت من سكانها بحيث لم يبق فيها أحد من السكان. وقوله على عروشها يكون في هذا بناء على هذا التأويل بمعنى أنها كانت ثابتة على عروشها، إذ العروش هي السقوف، العرش هو السقف، ويقال عرش يعرش بمعنى بنى مما يعرشون، ومنه سمي العريش، وهو كل ما يكن فإذا المراد بقول خاوية على عروشها أي على سقوفها، هي خاوية من سكانها على سقوفها أي ثابتة على سقوفها بناء على هذا التأويل. وقيل بأن المراد بخاوية هنا واقعة متهدمة، كما في قول الله تبارك وتعالى أعجاز نخل خاوية أي واقعة على الأرض. وبناء على هذا فقوله على عروشها متعلق بخاوية، ومعنى ذلك إذن أن هذه العروش وقعت من قبل، قبل أن تقع الحيطان. فلما وقعت العروش عندئذ انقعرت الحيطان فوقعت على العروش، فخوت أي وقعت على العروش وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قيل المراد بأن يحيي هذه الله بعد موتها متى يحيي هذه الله بعد موتها، وقيل بأن المراد بذلك كيف يحيي هذه الله بعد موتها، وليس ذلك كما قلنا استبعادا للقدرة، وإنما كان نظره إلى واقع القرية نفسها لا إلى جانب قدرة من يحييها، فإن من يحييها على كل شيء قدير. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، على أن هنالك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بهذا التساؤل تساؤل عن إحياء الموتى من البشر، وقد سبق الحديث فيما تقدم في معنى القرية وأنها من قرى الماء بمعنى جمع، فهي سميت قرية لأنها تجمع مبانية وتجمع أهلين وأنها لا تنحصر في المجامع البشرية الصغيرة، بل تطلق على المجامع البشرية الكبيرة التي تسمى المدن، كما هو واضح من خلال النظر في القرآن، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك، وأن القرية قد تطلق أيضا على المجموعة من البشر بناء على كونهم أهل القرية، أهل المباني، أهل الحي، كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فبناء على ذلك قال من قال بأن المراد بالقرية هنا أهل القرية، أن الإحياء المراد بالإحياء إحياء أهل القرية، ولكن ذلك مستبعد فإن الأهل لم يشر إليهم. نقتصر على هذا القدر سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة الآية 259 من سورة البقرة سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار
3: ومن عذاب. الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر الزواج ليكون سكنا، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة وأمنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير الناس وأبرهم بأهله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا أيها المؤمنون أن الله جعل الزواج سكنا وأقامه على المودة والرحمة، وهيأ له من أسباب الاستقرار ما يعين الزوجين على بناء بيت آمن مطمئن. ومع ما تشهده الحياة اليوم من ضغوط وما يعتريها من تحديات ومنغصات، فإن المسلم الفطن يدرك أن نجاح الحياة الزوجية لا يقوم على خلوها من التحديات، بل على حسن التعامل معها وفق هدي الله تعالى الذي بيّن أصول الحياة الزوجية في كتابه، وجسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته. وبالاقتداء بهذا الهدي تتحول التحديات إلى فرص لتعميق المودة وترسيخ الرحمة وتعزيز الاستقرار، إذ جعل الله الزواج ميثاقاً غليظاً يقوم على الوفاء وحسن العشرة وتحمل المسؤولية. يقول تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً. ثم جعل العلاقة بين الزوجين قائمة على ركائز ثلاث تختفي معها المشكلات. يقول الله رب الأرض والسماوات: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المسلمون، إن البيوت الكريمة لا تخلو من المواقف التي تمتحن الحلم وتختبر الصبر وتدعو إلى حسن المعاشرة، وقد شاء الله تعالى أن تجري هذه السنن في بيوت الأنبياء أيضا، ليبقى هديهم نوراً يهدي الناس إلى حسن التعامل عند وقوع الخلاف، غير أن عظمة نفوسهم وسمو أخلاقهم ورجاحة عقولهم كانت تجعل المواقف العارضة تمر في هدوء، وتحفظ للمودة مكانتها، وللمعروف أثره، وللرحمة حضورها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج المواقف بحكمة ويحتوي المشاعر برفق، فقد قال لعائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غضبا. فقالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ المشاعر بعين الرحمة، ولا يزيد الغضب غضبا، ولا يقابل الانفعال بانفعال، بل يحتويه بالحكمة واللين. فالسعادة الزوجية تبدأ بفهم النفوس وتسير مع الاعتدال في ردود الأفعال، وإن حسن المعاشرة هو المعيار الحقيقي لسمو الأخلاق وكمال الرجولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عباد الله، لقد تخرج الصحابة رضوان الله عليهم من مدرسة النبوة، فانعكس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
على بيوتهم مودة ورحمة، وعلى معاشرتهم لطفا وإحسانا، امتثالا لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فترجموا هذا التوجيه الرباني إلى سلوك عملي ومواقف تفيض احتراما وتقديرا. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهكذا فهموا أن استقرار الحياة الزوجية يقوم على تبادل الحقوق، يقوم على تبادل الحقوق وتسابق كل من الزوجين إلى أداء ما عليه قبل المطالبة بما له، فتنمو المودة، فتنمو المودة وتترسخ الثقة، وتزول أسباب الخلاف قبل أن تتسع، وتبقى البيوت عامرة بالألفة والسكينة. أيها المسلمون، إن القوامة في مفهوم الرعيل الأول لم تكن تسلطاً ولا استعلاءاً، بل كانت بذلاً وتحملاً وتجملاً، وتجملاً لمن جعلها الله سكناً له. وإن من أعظم جنايات الأنانية في زماننا أن يطلب الرجل حقوقه كاملة موفورة، وينسى أو يتناسى حقوق شريكة عمره، فينزع عن عينيه طيب المنظر وعن لسانه حلو المنطق، ثم يبتغي من البيت استقرارا. فما أجمل أن ترى الزوج حريصا على أن لا تقع عين زوجته منه إلا على جميل، ولا يشم أنفها منه إلا طيبا. وما أبهى أن ترى الزوجة وفية لا يرى عين زوجها منها إلا حسنا، ولا تزيده إذا نظر إليها إلا سرورا. تمثلاً بالفطرة السوية، تمثلاً بالفطرة السوية، وامتثالاً للأمر الرباني في العشرة بالمعروف. أيها المسلمون، إن عمارة البيوت لا تقوم على الشح والمشاححة، وإنما تبنيها المسامحة والمصافحة، وأن يسبق بذل الواجب فيها حب الأخذ والاستيفاء، لتبقى عرى الزوجية متينة لا تقوى عليها عواصف الخلاف. فاتقوا الله عباد الله، واهتدوا بهدي الصحابة الأخيار، وأدوا الأمانات إلى أهلها، واجعلوا التجمل والتودد عبادة تبتغون بها وجه الله، وحصنا لبيوتكم من دواعي الشقاق. وأيقنوا أن التعامل الحسن بين الأزواج من العمل الصالح، من العمل الصالح الذي تؤجرون عليه. والله جل شأنه يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم. إن

0: الحمد لله الولي الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله الموفق بالرأي والفعل السديد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السالكين درب نبيهم الرشيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الحياة الزوجية المطمئنة ليست موكولة للحظ يصيب معها أو يخطئ، بل هي بناء متين، بل هي بناء متين يشترك فيه الطرفان وعيا ومسؤولية. ولكي نصون بيوتنا عن المشكلات التي تجلب الهم وتمزق الأسرة، فهذه خطوات شرعية من الكتاب والسنة، دليل لمن طلب السعادة. أولها قاعدة التغافل الذكي، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض، أي لا يبغض مؤمن مؤمنه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن هذا الهدي النبوي نتعلم أن السعادة الزوجية تزدهر بالتغافل، تزدهر بالتغافل الجميل واستحضار المحاسن وإحسان الظن. فالمؤمن ينظر إلى ما في شريك حياته من خصال الخير، ويجعلها منطلقا لتعزيز المودة، فتدوم الألفة وتخف آثار الهفوات. ذلك أن كمال الحياة الزوجية يتحقق بتقديم فضائل العشرة على العثرات العابرة. وأما القاعدة الثانية التي يقوم عليها صرح الحياة الزوجية، فهي صون غيبها وحفظ سرها وحياطة خصوصيتها ونفيها عن مجالس القيل والقال ومنصات التواصل الافتراضي. فإن السر إذا تخطى عتبة الباب اتسع خرقه وتعاظم خطبه وتلاقفته الأهواء بالتأويل وأذكت ناره المقارنات بالتهويل حتى يسلم البيت إلى الخراب. ولذلك جاء الزجر النبوي مجلجلا فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا الأدب أمانة يتشاركها الزوجان، فكل واحد منهما مؤتمن على صاحبه، وحارس لحرمة بيته، وصانع لسكينته. أيها المسلمون، إن من مزق ستر بيته لم يقترف هفوة عابرة، بل قد نقض غزل الميثاق الغليظ وتنكر لأمانة المضجع والعشرة. فلا تستفزنكم العالمية الزائفة على شاشات الهواتف، ولا يستدرجنكم سراب الإعجاب والتعاطف، فإن وراء الماضحين أعينا حاسدة تتمنى زوال النعمة، وقلوبا شامتة تقتات على الفجائع. فمن كان يرجو ستر الله يوم البعث والنشور فليمدد ستره على صاحبه في الدنيا، وليجعل بيته حصنا مكينا لا يؤتى من قبله. فاتقوا الله في رعاياكم، واعمروا بيوتكم بالكظم والسكينة، ولا تجعلوا حرماتكم كلاء مباحا للناظرين، ولا مادة دسمة للمتفكهين. والقاعدة الثالثة عباد الله هي التشارك الإيماني. التشارك الإيماني في بيت الزوجية من قراءة للقرآن الكريم، وإقامة للصلاة، وذكر واستغفار لله. فبيت هذا حاله طرد الشيطان من عتبته ونزلت السكينة عليه. يقول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت رش في وجهها الماء، ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى رشت في وجهه الماء. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا لصون بيوتكم وازدهار أسركم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ونبينا إبراهيم وعلى آل سيدنا ونبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقياً ولا محروماً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

عباد الله، استووا، استقيموا، تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا كل خلل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على العطف والرحمة. العطف والرحمة خلق جليل وجميل ينبغي تعليمه الأبناء، وهو من أخلاق الأنبياء والمرسلين، وسمة من سمات عباد الله الصالحين. والرحمة إرادة إيصال الخير للغير، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان والإنعام والتآزر والتعاطف والتعاون وبذل الخير والمعروف. ويكفي الرحمة شرفا وقدرا أنها صفة من صفات الله عز وجل. والله تعالى أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وصبر عليه الصلاة والسلام على ما لاقاه من أذى. فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه حينما خيره ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال والموالي. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ورباهم على خلق الرحمة، فكان فيهم التراحم والتعاطف والمحبة والمودة. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن مواقف الرحمة التي نذكرها لأبنائنا أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان قاسيا في الجاهلية، وحينما أسلم أصبح رحيما عطوفا. قال مرة لأسلم مولاه: أتنام الليل؟ قال: نعم. قال عمر: والله ما نمت منذ ثلاث. فقد جعل الله في عنق الأرملة والمسكين والشيخ الكبير والعجوز واليتيم. وبلغ من رحمته رضي الله عنه أنه كان يسأل عن أطفال المسلمين: ماذا أكلوا وماذا شربوا وكيف ناموا. وصفة العطف والتراحم صفة تزرع في المجتمع المسلم الوحدة والألفة والتماسك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ومن صور الرحمة بين الخلق الرحمة بالنفس والرحمة بالأبناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة بالأبناء تعليم لهم على الرحمة بالناس، ومما يجب تعليمه الأبناء الرحمة بالوالدين، فما أحوج هو، ما أحوج الناس إلى رحمة الأبناء وشفقتهم وإحسانهم، فيجب التواضع لهما وطاعتهما وتلبية احتياجاتهما. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهما يحتاجان إلى الرحمة خاصة عند المشيب والكبر، ويحتاجان إلى رحمة الأبناء والدعاء لهما والصدقة عنهما بعد وفاتهما وإكرام صديقهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ومن صور الرحمة التي نعلمها للأبناء الرحمة بين الأهل والأقارب، والرحمة بالضعفاء والفقراء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس، أي خفف، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والرحمة بالحيوان فيه مغفرة الذنوب. وعن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها. قال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وقال رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وإذا دعت الحاجة إلى قتل حيوان ذبحي فليكن ذلك برفق وإحسان دون تعذيب الحيوان. وعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي توم بيرنسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الأسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي، وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. من جانب آخر، تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز. شنت القيادة المركزية الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي، وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 55 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على إيران منذ يونيو الماضي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة أنصار الله وإيران بما أسماه عقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، وكذلك في حيي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازي، مخلفة عددا من الإصابات. أظهرت صور مباشرة تداولتها وسائل إعلام أظهرت مباني مدمرة وكتلا من اللهب وحفرا في الأرض في المواقع التي استهدفتها الغارات.

حرائق غابات عن السيطرة، ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، كما يضع مسؤولية التعامل مع الأزمة في عهدة وحدة عسكرية للطوارئ. وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. كان هذا عرضا سريعا لهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي، ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع للروايات العمانية التي صدرت حديثا عن النادي الثقافي، وكانت نتاج ورشة حملت عنوان حياة كاملة أشرفت عليها الروائية هدى حمد. فأهلا وسهلا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أصدر النادي الثقافي 5 روايات جديدة هي نتاج ورشة حملت عنوان حياة كاملة ونظمها النادي الثقافي، وهذه الروايات هي المستظلون بالحلم لسالم الراسبي، ومناجل لفاطمة العجمي، وكراس سلمى لشريف الرحبي، وقريبة لوفاء المصلحي، ومقهى الغرباء لأحمد راشد. الورشة التي أشرفت عليها الروائية هدى حمد جمعت كتاباً بمسوداتهم الروائية وراقبت نمو الروايات من لحظة تشكل أفكارها مروراً بالشخصيات والأحداث، وعملت على تقنيات السرد وتطوير الشخصيات وبناء الحبكة وطرائق الكتابة. عن الورشة والروايات 5 التي نتجت عنها، يسعدنا في القادم من الوقت أن تكون معنا الروائية هدى حمد. مرحباً بك أستاذة هدى في برنامج

0: برنامج المشهد الثقافي، وننطلق بدءا من الفكرة الأولى التي انطلقت منها ورشة حياة كاملة ومدلول الاسم الذي حملت.
1: حياك الله إدريس وبكل من يستمع إلينا الآن، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. والحقيقة بدأت القصة أتذكر في أغسطس 2024 لما كلمتني الكاتبة والمترجمة مديرة النادي الثقافي أزهار الحارثي بشأن أنه في مجموعة من الأعمال اللي تقدمت للنشر في النادي الثقافي، وتساءلت عن مدى إمكانية أن تكون هنالك فكرة لتطوير هذه الأعمال. والحقيقة في البداية كثير راقت لي الفكرة، لكن مع الكثير أيضا من المخاوف، يمكن كانت المخاوف في البدايات الأولى حول أسئلة كثيرة أنا دائما ما أطرحها على نفسي، وهي هل الكتابة تعلم؟ حقيقة نحن نقدر نعلم الكتابة، أما أن الكتابة يعني شيء فردي، شيء جدا خاص وحميمي لا يمكن أن نشاطره مع الآخرين. فهذه الأسئلة هي أسئلتي أنا أصلا ككاتبة أيضا. يمكن من حسن الحظ أنه أنا جربت أن أكون أنا ضمن ورشة عام 2014 في محترف نجوى بركات، وأيضا قدمت العديد من الورش في الجانب التنظيري، بمعنى أنه ورش لعدة ساعات أو لعدة أيام. لكن فكرة أني أكون أمام مشروع ممتد لمدة سنة، أمام أعمال مش بس في الجانب التنظيري، وإنما الدخول في هذه الأعمال في أعماقها، في شخصياتها، في إطارها الزماني والمكاني، في نمو الحبكة، في كيف ندخل إلى النص، كيف تذهب إلى النهاية، وأيضا مع أن نتشاطر على طاولة واحدة الآراء. يعني الموضوع ترى ما سهل أبدا على أن يتلقى الآخر أيضا النقد أو الرأي. وأيضا كان عندي مخاوف أخرى حول الذوق الشخصي، يعني أنا ككاتبة لدي ذوق شخصي تجاه كيف يكتب العمل، ما هو العمل بالنسبة لي الفارق والخاص. وبالتالي كنت أمام سؤال كبير جدا، كيف أستطيع أن أقدم هذه الورشة دون أن أعكس ذائقتي الفردية أو رغباتي الشخصية أو تصوراتي الفردية تجاه فعل الكتابة؟ كيف تبقى لكل كاتب منهم بصمته ونمطه وأسلوبه في الكتابة؟ لأنه هذه مشكلة كبيرة جدا فيما لو تم إملاء يعني ذوق ما على هذه التجارب. ولذلك بدأت هذه اللعبة أو هذه المغامرة بكثير من من من من الحذر وتوخي أهمية إنه أنا ما هي حدودي أيضا كمدربة. سألتني عن الاسم حياة كاملة، كان هذا عنوان واحدة من أجمل الروايات لكاتب نمساوي، وشعرت أنه هذه التجربة هي تجربة الكتابة، هي حياة كاملة، بمعنى منذ المسودة الأولى إلى أن تخرج إلى الطباعة. فكانت هي دورة حياة الكتابة، تشكل عوالمها وشخصياتها ونموها إلى لحظة الطباعة.
0: وحتى تكون حياة كاملة بمعنى هذه التجربة، ربما أيضا في هذه التجربة حتى تركزي على مخرجاتها اقتصرتم على عدد معين. أستاذة هولا، اقتصرت على هذا العدد، لماذا اقتصرت على خمسة أشخاص فقط؟
1: كما ذكرت، ربما تكون هذه التجربة من ورشة حياة كاملة هي التجربة الصفر، فما كانت ربما كبداية، هي البداية جاءت من أعمال تقدمت إلى النادي الثقافي. ولكن رأى النادي الثقافي إمكانية أنها قابلة لأن تتطور، لأن يعني تتجاوز شكلها الأولي إلى أن تغدو مشاريع أخرى، وبالتالي فكانت هذه هي المشاريع الموجودة سلفا. وأظن أنه أيضا خمسة هو عدد ليس بالعدد البسيط، يعني خصوصا أنه كل عمل كان يمتح في أو يذهب إلى منطقة مغايرة تماما عن الآخر. يعني في رواية تتقاطع مع البعد التاريخي، رواية تذهب إلى عالم أو بعد سياسي، روايات تذهب إلى الميثولوجيا العمانية، تذهب إلى عالم الأوبئة، فكانت مواضيع مختلفة، شخصيات، طرق في الكتابة مختلفة. فإدارة خمس أشخاص، خمس طرق في الكتابة، لم يكن أيضا بالأمر اليسير، وذلك كان العدد جدا ملائم للتجربة الأولى.
0: نقترب من المراحل التي مر بها المشاركون. في هذه الورشة لو تطلعين عليها أستاذة هدى؟
1: نعم طبعا كان تخللت هي مدة سنة كاملة مرت بعدة مراحل، بعضها كانت اجتماعات واقعية كنا نلتقي في أروقة النادي الثقافي، كان هنالك حديث مستمر حول كل فكرة، كان يسمح للجميع المشاركين أن يبدوا آراءهم حتى في بعضهم البعض.
0: نعم.
1: لأنه كما ذكرت أيضا تلقي النقد من شخص لآخر كان متباين بين من هو متقبل ومنفتح بين من يجد صعوبة في تقبله، وبالتالي كانت هذه المشاركة يعني تفتح شكل من من من أشكال الانفتاح على الكتابة عموما، بأن الكتابة هي مشروع غير مكتمل، هي مشروع حتى الكتاب الكبار والمتمرسين ينظرون إلى مشاريعهم الكتابية كمشاريع غير مكتملة، إنما تغذى تنمو مع الوقت. فالجلسات الأولى ركزت في كل مرة على مرحلة معينة، مثلا يعني هذه الأعمال يعني شابها بعض المسائل اللي كانت محتاجة معالجة.
0: نعم.
1: مثلا اللغة التقريرية، بعضها كان هنالك لغة تقريرية، الذهاب المباشر إلى المقاصد، بينما الكتابة تحتمل أن تكون هنالك طبقات للحكي.
0: نعم.
1: هنالك مستويات للقص. فأعتقد أو أكاد أجزم مرة ثانية سأعود لما قلته في المقدمة، إنه هل نحن نستطيع تعليم الكتابة فعلا؟ هل نحن مؤهلين لأن نعلم الكتابة؟ طبعا الكتاب يختلفون بشكل شاسع.
0: نعم.
1: جدا اتجاه هذه المسائل، هنالك من يؤيد تعلم الكتابة، هنالك من يرى أننا ندخلها إلى كأنما الكتابة تتحول إلى عجلة التصنيع، كأنما هو شيء منتج نسلعه.
0: نعم.
1: أو نصنعه، وبالتالي هنالك آراء مختلفة. أنا كشخص أيضا أظن أنني تعلمت كثيرا من هذه التجربة ككاتبة أيضا، وهي جزء من مرحلة نموي الشخصي، وبالتالي كنت أمام هذه الأسئلة القوية. فأظن أن هنالك من كان يقول، وأعتقد أنه محترف اسمه محترف غومبرفيتش، ينظر إلى الكتابة بأن عربة الكتابة تربط بحصانين، حصان مروض وحصان جامح. الحصان الجامح هو ذلك الاستعداد الفردي لدى الأفراد. يعني أنا بالنسبة لي أذهب إلى الرأي الوسطي الذي يرى إذا كان ما يمتلك أصلا هو الموهبة، ما يمتلك هذا الحصان الجامح والاستعداد الشخصي والفطري للكتابة، فأنت مهما بذلت من جهد لتعليمه لن يتعلم شيئا. وإلى جوار الحصان الآخر المروض، وهو إنك أنت تعطي هذا الكاتب، وهذا ما أردته تماما، إنك تنبش الأسئلة اللي يمكن ما تخطر على باله، أنت تعطيه الذخائر.
0: نعم.
1: تعطيه العتاد إنه هذه هي الأشياء اللي ممكن تستعين فيها للكتابة فقط لا أكثر.
0: نعم.
1: إذا كان هو عنده الجاهزية سينمو سيكبر، أما عدا ذلك فلن تستطيع أي ورشة مع أهم كتاب العالم أن تطور من أي كاتب. لذلك مثلا نحن موضوع الشخصيات، قد تكون الشخصية ينظر لها من خارج، أو كأنما تكون الشخصية هي مجرد أداة في الرواية.
0: نعم.
1: كيف نستطيع أن نغير دور الشخصية؟ كيف نستطيع أن نبنيها في طبقاتها النفسية المتعددة؟ هذا مثلا أخذنا عليها أسبوع كامل نحن نتكلم فقط عن كيف تبنى الشخصية.
0: نعم.
1: وكنا أيضا نتشارك الكتب، ما هي الكتب اللي ممكن نقرأها، لماذا في شخصيات إلى اليوم مثلا في روايات نجيب محفوظ هي نتذكرها بالاسم أو ماركيز تذكر إلى الآن، تكاد تلك الشخصية تصير واقعية أكثر من شخصيات واقعية.
0: نعم، وكل هذه التفاصيل دقيقة جدا، يعني في إطار بناء وانضباط هذه التجربة لدى المشاركين. وكما ذكرت يعني أيضا أستاذ هدى أنها أضافت لك كما أنت أيضا أضفت لا شك يعني بالنسبة للمشاركين في هذه الورشة تحديدا. قبل أن نتوقف عن كل إصدار منها أستاذ هدى، ما الانطباع الذي تولد لديك أو يعني بعد قراءة هذه الأعمال كنتاج لهذه الورشة؟
1: نعم طبعا أنا أكثر شيء كان يسعدني هو التطور، أنا أقول قياسا بالمسودات الأولى. يعني كيف استلمنا المسودة الأولى، كيف مثلا الجلسة الأولى اللي هي مدة أسبوع نتكلم عن الشخصيات وبنائها، في القراءة الثانية كيف اختلفت الشخصيات.
0: نعم.
1: يعني الشخصيات اللي كنت تراها في مستوى واحد كيف صارت تنقرأ على أكثر من بعد. في جلسات لاحقة بدينا نتكلم عن الحيز المكاني، كيف إنه المكان أيضا هو شخصية في الرواية، كيف نتعامل مع الزمن في الرواية، كيف نومئ للأشياء أكثر من أن نقولها بشكل مباشر، كيف يخفي السرد تحت طبقاته ما لا يقال، يعني نفتح مجال للتأويل ما نكون فقط مباشرين. يعني كل هذه الألاعيب أعتقد أنه إذا شيء قدمته الورشة أو ما تفعل الورش عادة هي أنك تعطيك الألاعيب السردية، عاد أنت ككاتب كيف تعمل، كيف تستغلها، كيف تقدر أنك تنضج عملك الروائي على أساسها.
0: نعم، كما أشرنا سنتوقف عند كل إصدار من الروايات الخمس، ولكن بعد الفاصل.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نرحب بك مجددا الروائية الأستاذة هدى حمد في هذه الحلقة من برنامج المشهد الثقافي التي نخصصها للروايات التي صدرت حديثا عن النادي الثقافي والتي كانت نتاج ورشة حياة كاملة التي أشرفت عليها. وكما ذكرنا قبل الفاصل نستعرض في الوقت القادم هذه الروايات وانطباع كتابها، ونستهل مع رواية المستظلون بالحلم للكاتبة سالمة الراسبي. يعني هذه الرواية تنطلق كما تقول كاتبتها من سؤال ظل يؤرقها منذ أن وقعت عيناها على صورة توثق جانبا من المأساة التي أعقبت نكبة زنجبار عام 1964، وتساءلت كيف حدث ذلك. ومن هذا التساؤل بدأت رحلة بحث امتدت في المصادر التاريخية والشهادات والوثائق لتتحول إلى عمل روائي يمزج بين الحقيقة التاريخية والخيال الأدبي. في قادم الوقت نستمع إلى الكاتبة سالمة الراسبي متحدثة عن روايتها المستظلون بالحلم.

0: أتحدث عن رحلتي في رواية المستظلون بالحلم. رحلة بدأت بسؤال وتحولت مع الوقت إلى بحث في الذاكرة والتاريخ والإنسان. بالنسبة لي طبعا بدأت الحكاية من صورة رأيتها لنكبة زنجبار والتي حدثت في 12 من يناير 1964. كانت صورة صادمة بما حملته من ألم إنساني وما كشفت عنه من جانب مهم في التاريخ. طبعا هو تاريخ قريب منا لكن لم أكن أعرف تفاصيله، وهو ما دفعني طبعا إلى كتابة هذه الرواية. كنت أدرك طبعا منذ البداية أن الاقتراب حقيقة من نكبة زنجبار كان يحتاج إلى كاتب يحمل همين، هم السردي بما يحتاجه من جمال وفن، وهم التاريخ بما طبعا يفرضه من دقة وأمانة وبحث، وأيضا يحتاج أيضا إلى تحليل عقلاني وإلى يعني حيادية في التحليل والقراءة. في تصور الرواية التاريخ طبعا تنجح متى؟ تنجح عندما تكون هناك مساحة للفهم والتأمل، بمعنى أني لا أقدم للقارئ قالب جاهز وحكم نهائي، لا بالعكس أتيح له المجال للتأمل والتفكر. بالنسبة للورشة، ورشة حياة كاملة تقدمت فيها في هذه الورشة بمسودة لا تتجاوز 100 صفحة، وكانت الورشة رائعة جدا، استفدت منها كثيرا مع المدربة المعروفة هدى حمد جزاها الله خير، وأشكر طبعا النادي الثقافي هنا وجه له كل الشكر والتقدير، لأنه استطاعت هذه المؤسسة الاقتراب من الموهوب أكثر، ترك مساحة له لصناعة ما يود صناعته من الكتابة والسر الذي يعني يتكون في ذاكرته. كان طبعا بالنسبة لي ربطت الأحداث التاريخية بمرحلة صعبة طبعا، وبالتالي هذا ساعدني في البحث عن عدد من مراجع كثير طبعا تتكلم عن تاريخ زنجبار وشخصيات مثل كتاب زنجبار شخصيات وأحداث الباحث ناصر بن عبد الله الريامي الذي وجه له كل التحية وتقدير، وكتاب جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار المؤرخ المعروف سعيد بن علي المغيري، طبعا إضافة إلى مقالات صحفية من جريدة عمان وأسير الدياتية لعدد من الشخصيات العمانية وسيرة السيدة سالمة بثلاث أجزائها، وكذلك عدد من التقارير المترجمة وعدد من الدراسات والبحوث أيضا المترجمة العربية والمترجمة أيضا، كل ذلك ساعدني في عملية يعني جمع الوثائق والمعلومات التي بعد ذلك سردتها على شكل رواية. طبعا كذلك لا أخفيكم أنني أيضا ساعدتني حقيقة المتابعة البصرية على اقتراب أكثر من زنجبار، تابعت برنامج من السواحل والذي كان يقدمه الأستاذ محمد المرقبي أوجه له كل تحية وتقدير، وكذلك للإعلامي نصر المسعيدي الذي أيضا كان في عنده برنامج أو كان يقدم برنامج بودكاست عدد من الشخصيات العمانية التي واجهت أحداث زنجبار، أوجه له كل الشكر وكل التقدير أستاذ نصر. طبعا تابعت كذلك السلسلة الوثائق اللي قدمتها قناة الجزيرة في عن زنجبار، قناة الجزيرة الوثائقية كشفت تفاصيل حياة اليومية وثقافة المجتمع، وحقيقة استفدت كثيرا جدا يعني من هذه القناة. مع مرور الوقت طبعا تحولت 100 صفحة إلى 374 صفحة، طبعا في محاولة لحفظ جزء من ذاكرة زنجبار وقراءة مرحلة تاريخية من خلال الإنسان الذي عاشها. في النهاية يعني أرى أن المستظلون بالحلم رحلة بدأت بصورة تركت أثر ثم تحولت إلى سؤال، وبعد ذلك انتهت برواية تحمل أصوات أشخاص وذاكرة مكان وحكاية شعرت بأنها تستحق أن تروى.
1: كانت هذه الكاتبة سالمة الراسبي وقد تحدثت عن روايتها المستظلون بالحلم. أستاذة هدى، اطلعت على رواية المستظلون بالحلم للكاتبة سالمة الراسبي، نتحدث عن قراءتك لهذه الرواية وانطباعك عنها.
2: نعم، صراحة اللافت في هذه التجربة إنه الخمس أعمال كل عمل كان يروح المنطقة كما ذكرت من قبل مختلفة تماما. يعني سالمة الراسبية اختارت أن تذهب إلى التاريخ العماني، فترة وجود العمانيين في زنجبار، فترة التحولات الكبيرة التي قد تصادفها الشخصية عمانية ذهبت إلى هناك آنذاك، إلى وأن تتبع تاريخها من لحظة الوصول، الزواج، إنجاب الأبناء، الالتحام مع مجتمع مغاير، وصولا إلى النكبة. هذا العمل منذ اللقطة الأولى، يعني هو يشتغل على تقنيات الفلاش باك، يعني تبدأ من لحظة المشهد أو الصورة اللي ذكرتها، وهي الحفرة التي كانت الحفرة التي وثقت أيضا بضرب العمانيين بالنار من مسافة ما. فهي تبدأ وتفتتح العمل. هذا العمل مثلا على سبيل المثال لو نتكلم كيف جف المسودة الأولى، ما دام نتكلم عن، فكانت سالمة تتكئ بصورة كبيرة جدا على المصادر التاريخية.
1: نعم.
2: وكانت تقرأ وتتابع الوثائقيات لتستطيع أن تكتب هذا العمل. المشقة في الكتابة خلال هذه الفترة كيف نستطيع أن يذوب التاريخ في النسيج الروائي. كان هذا مثلا كل رواية كنت أواجه تحدي ما، يعني هنالك الكثير من المقولات، هنالك الكثير مما كتب في التاريخ، لكن كيف يستطيع الروائي الحاذق أن ينتقي وأن يتحول تتحول هذه الكلمات إلى مشهد بصري مرئي؟ كيف تجعل الشخصيات حقيقية؟ كيف يذوب التاريخ في نسيج الشخصيات وحياتها؟ يعني بدل ما أن تكون هي مقولات جاهزة، هي تصبح نصدق تلك الأحداث لكن عن طريق تحريك الشخصيات، وليست الأحداث المفرغة، يعني أو لأن الرواية هنا لا تقوم بمسألة التوثيق، هي تعيد كتابة تاريخها المتفرد وإن كان يستند على التاريخ الحقيقي. فكانت هذه تجربة سالمة في هذه الرواية، وكانت هنا المشقة، وفعلا استطاعت من نسخة إلى أخرى أن يعني أن, أن, أن تسمح لكل هذاك الكم من القراءات أن تذوب في هذا النسيج.
1: جميل. تأخذنا الكاتبة فاطمة العجمي عبر روايتها مناجل في رحلة إنسانية عميقة حول مصابة بمرض دم وراثي تتأثر بمتاعبه منذ طفولتها، ولم تكن تعرف من مسمى مرضها سوى أنه نقص دم. كبرت مع هذا المسمى وسط مجتمع يختصر هويتها بنعت مريضة، وكانت أختها الوحيدة أكثر قربا منها، تدفع بها نحو القوة ونحو النور في أكثر اللحظات عتمة لتأخذ حقها في الحياة. في القادم من الوقت نستمع إلى الكاتبة فاطمة العجمي متحدثة عن روايتها مناجل.

0: طبعا انطباعي ما بعد إقامة الورشة ليس كما كان قبله، حيث كنت أشعر بربكة البداية، وإن شاء الله هذا الفارق قد ألمسه جليا في مسيرتي القادمة ككاتبة بإذن الله. الكتابة من خلال هذا المحترف خرجت من حيز جهدي الفردي إلى فضاء جماعي بإدارة المدربة القديرة والكاتبة المبدعة أستاذة هدى حمد، ومع أربعة من الزملاء المشاركين الذين كنت أشاركهم حضور هذا المحترف والاستفادة من نقاشاتهم وأفكارهم، وأخيرا مع المدقق اللغوي الأستاذ جمال دراز الحقيقة، الذي أضفى على روايتي بل على جميع الروايات، أضفى بعدا جماليا بعد التخلص من حشوها اللغوي الزائد. بالنسبة لرواية مناجل، هي ربما انبثقت أحداثها من منتصف التسعينات، وهي تدور حول فتاة تواجه مرضا كان إلى ذلك الوقت مرض مجهول التسمية، ولم يكن يؤخذ بعين الرعاية أو التعريف به أو التوعية به، لذلك هي لم تكن تعرف من مسمى هذا المرض سوى أنه نقص دم. ثم فوجئت من خلال تقرير الفحص الطبي للتوظيف بأن تلك المعاناة التي أولدتها الأقدار به منذ طفولتها وحملها قصتها الاستثنائية في محيط اختصر هويتها، مع كل أسف بنعت مريضة. وطبعا هذا المرض عرفت أنه مرض وراثي، وأنه ما هو إلا خلايا متمردة في دمها يأخذ شكل انبعاجها شكل المنجل، لذلك أطلقت عليه مسمى مناجل. ومضت حياتها تخوض هذا الثقل الدرامي مع كل ألم يتشكل لها في بيئة لم تكن تؤمن باختلافها. وكيف مضت هذه المناجل تحصد كل فرح في حياتها وتحصد علاقتها بالمحيطين بها، سواء كان في البيت أو في بيئة العمل أو حتى لاحقا علاقتها بزوجها الذي حارب رفض أمه المبدئي لها عندما يعني أراد الزواج منها أو أراد الزواج بها. كل ذلك يعني أحملها في تجربة إنسانية، صح أن نقول ذلك يعني، فهي أوضحت أيضا ما الصعوبات التي تواجه مصاب هذا المرض ومنغصاته على حياتها. وطبعا مناجل هو ربما رمز يمثل كثرة التحديات التي تواجه المصابين أو هذه البطلة أيضا من خلال الرواية. إن شاء الله أتمنى أن يكون لهذه الرواية صدى في نفوس قارئها أو قرائها، ككونها يعني تجربة إنسانية. وأوجه شكري إليكم مرة أخرى، والسلام عليكم.
1: كانت هذه الكاتبة فاطمة العجمي متحدثة عن روايتها مناجل. أستاذة هدى، نسألك عن قراءتك لهذه الرواية، رواية مناجل للكاتبة فاطمة العجمي.
2: نعم، وأيضا الحين ننتقل من الكتابة التاريخية إلى كتابة خاصة بكتابة هذا النوع من الأوبئة أو هذا المرض. حقيقة يعني تفاجأت أنه شخص أو كاتب يعني، وهذا قليل جدا على فكرة عندنا حتى في الوطن العربي، فما بالك في المستوى المحلي، أنه شخص يهتم بمرض ويحاول أنه يتتبع أو يكتب رواية كاملة عن هذا النوع من المعاناة اللي نحن ما كثير متماسين فيه إذا ما كان تجربة تعيشها في عائلتك. يعني كيف أستطيع أن أعرف عن معاناة هذا النوع من الأمراض الدم؟ كيف تقدر تشوف معاناته في البداية؟ مثلا ككل رواية بقول لك كيف جات وكيف يعني حاولنا أن نذهب بها إلى منطقة ما. يعني فمناجل حتى عجبتني من تصوير إنه شكل كريات الدم هي مثل شكل المنجل، فهي اختارت أن تسمي الرواية بهذا المسمى. تكاد أصلا يكاد المرض يكون هو شخصية رئيسية في هذه الرواية. فهنا كانت المشقة، كيف نستطيع أن نحول المعرفة الطبية والتقارير الطبية إلى شيء أنا أحسه، شيء أنا أقرأه، شيء أنا أستشعر في ألمه. فكانت جدا فاطمة أيضا لديها حساسية عالية في تحويل كل تلك التقارير الطبية وتلك المعلومات، لأنه كان في سيل من المعلومات، إلى أنه أنا ما أريد أشوف المعاناة كتقرير طبي، أريد أشوفها هي كيف تتصلب أطرافها هذه المريضة، كيف تعاني، كيف أثر هذا على البعد الاجتماعي في حياتها، في زواجها، في أمانيها، في أحلامها. فبدأنا نخلص قليلا قليلا المسودة الأولى من مثل ما خبرتك هذه التقارير والمادة ربما الجافة نوعا ما، إلى أن تدخل حيز إن إحنا نعيش مع المريض، إن إحنا نشعره، إحنا نتألم معاه. فمثلا على سبيل المثال هذا ما كان يحصل.
1: جميل.

تقدم رواية كراس سلمى للكاتب شريف الرحبي شخصية سلمى في عمل يغلب عليه الطابع الوجداني، وتخلص الرواية أن الحياة مهما أثقلتنا بالأوجاع والآلام لا بد أن يشرق يوم جديد مليء بالحب. في الوقت القادم نستمع إلى الكاتبة شريف الرحبي متحدثة عن روايتها كراس سلمى.

حياة كاملة ليست ورشة عادية بالنسبة لي، فقد كانت نقطة تحول في عالمي الروائي. ورشة حياة كاملة هي البوابة الرئيسة لباكورة الروائية، وممكن أن أقول أن الورشة قد أتاحت لي الفرصة أن أضع النقاط على حروفها وأرتب أفكاري المبعثرة في الكثير من المسودات التي كتبتها ووضعتها في أدراج إلكترونية. حقيقة خرجت من الورشة وقد تسلحت بأدوات الكتابة الروائية وماهيتها. تذكرت حديث الكاتبة هدى حمد أثناء الورشة أن كل شخص يملك قصة، ولكنه قد لا يملك الأدوات الكافية لكتابتها بالطريقة المناسبة. الورشة فتحت بصيرتي لأمور يجب ألا أتجاهلها في الكتابة الروائية، مثل التفاصيل الدقيقة للشخوص وتفاصيل مكان وتضاريسه، طريقة سير الحبكة الروائية، لغة الكتابة الروائية، البدايات القوية للرواية وغلق الفصول بطريقة شائقة، ونهايات للرواية. حياة كاملة جعلتني أبحث عن حقائق، سواء من قبل الأمهات أو ممن عاشوا تلك الحقبة الزمنية. الورشة أيضا جعلتني أكتب وأن أعيش أحداث رواية كراس سلمى بكل تفاصيلها، وأستشعر مشاعرها وأحاسيسها حتى أنقلها للقارئ بما أشعر به تماما. أما بالنسبة لرواية كراس سلمى، فأنا أعتبرها أنها هدية لقارئ السبعين والثمانين، يتذكر بعضا مما بقي عالقا في ذاكرته. وكذلك هذه الرواية تمثل هدية لقارئ التسعين أو الألفية الجديدة ليتعرف على أحداث أخرى. سلمى ترمز لتلك الفتاة التي حرمت من التعليم نتيجة لضعف اجتماعي، رغم تعلقها وحبها للعلم وإصرارها على التعلم. رواية كراس سلمى ستنعش في ذاكرة كل قارئ بعضا من هويتنا العمانية. سيعيش القارئ في الكراس بكل أحداثه، سينغمس مع تفاصيل جديدة، سيشعر القارئ بسلمى وهي تبحث عن روحها الصغيرة المفقودة التي اختفت. سلمى ترمز للفتاة التي انتزعت منها طفولتها وبراءتها وعاشت أحداثا أكبر من عمرها، ولكن مع هذا فالنهاية ستكون باسمة. ورغم الأزمات ورغم الضغوطات ورغم الآلام التي يمر بها الإنسان، إلا أن حياته سوف تبتسم له يوما ما.

0: كانت هذه الكاتبة شريفة الرحبي متحدثة عن روايتها كراس سلمى. أستاذة هدى، ما الذي يمكن قوله عن رواية كراس سلمى للكاتبة شريفة الرحبي؟
1: نعم، هذه أيضا هذه الرواية تذهب أيضا إلى الجانب الاجتماعي الذي يتقاطع قليلا مع الميثولوجيا العمانية وبعض المرويات الشعبية، إن كنا نستطيع أن نقول ذلك. ولكن إلى جوار ذلك كان هنالك فعل المقاومة، بداية فترة السبعينيات، بداية دخول المرأة والفتاة إلى المدرسة، الفتاة العمانية إلى المدارس المنتظمة، يعني وليس فقط الكتاتيب وتعليم القرآن. فكانت هنالك مقاومة من العائلة، فهي كراس سلمى هو ما تريد هذه الفتاة أن تكتبه في كراسها الشخصي، عن فعل المقاومة. إلى جوار تشتغل شريفة أيضا على نوع من الغموض، حياة الطفلة هذه الغامضة وما تحتوي عليه من أسرار تتكشف تباعا كلما قرأنا أكثر.
0: حملت رواية قريبة لوفاء المصلحي أجواء عالم سردي مشحون بتوتر نفسي متصاعد، حيث تمتزج الواقعية المحلية بالأحداث الغرائبية في نسيج مشوق يلامس حدود الأساطير القديمة، مستلهما الموروث الشعبي برؤية أدبية مغايرة. عن هذه الرواية تتحدث في قادم الوقت كاتبتها وفاء المصلحي.

0: ورشة حياة كاملة هي أحد أهم التجارب الأدبية المتكاملة التي لطالما تمنيت الالتحاق بها، حيث جاءت هذه الفرصة الذهبية تحت مظلة النادي الثقافي، ولأول مرة في السلطنة أن يكون لنا ورشة متكاملة ومكثفة في تحرير الرواية تحت إشراف الكاتبة الجميلة هدى حمد، التي ساهمت مشكورة في توجيه المشاركين حول كيفية تحرير الروايات وإعادة بنائها بطريقة أكثر احترافية وأكثر عمقا، من خلال تطوير الشخصيات وتحسين لغة السرد وتطوير الحبكة، حيث ساهمت وساعدت هذه الورشة في تحديد المواضع التي تحتاج للتكثيف واستكشاف المسارات التي يمكن أن نهوض بها والنهوض بالفصول إلى مستويات أعلى، ونتج عنه نقلة نوعية في أسلوب الكتابة لدى الكتاب المشاركين في ورشة حياة كاملة. أما عن أهم التحديات التي واجهتني، هو أنني وعلى مدى سنوات طويلة أكتب في القصة القصيرة، حيث يتم اختزال الأفكار واحتوائها في قالب أقل اتساع، بينما الرواية أكثر شمولية لعدد أكبر من الشخصيات وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في تكثيف الزمان والمكان والحبكة. سعيدة وفخورة بهذا العمل الجماعي الذي جمعني بمجموعة من الكتاب الرائعين، والاطلاع عن قرب على تجاربهم الكتابية والتحديات التي مروا بها والتحديات التي مرت بها كل رواية خلال رحلتنا في ورشة حياة كاملة. ممتنة كثيرا لإدارة النادي الثقافي والأستاذة هدى حمد لإيمانهم بي وإتاحة المجال لي لخوض هذه التجربة. أشكر لهم دعمهم الذي قدموه لنا منذ بداية الورشة إلى تحرير وطباعة الإصدارات. كما أود أن أسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها المدقق اللغوي الأستاذ جمال دراز في تدقيق وتحرير الروايات، والشكر أيضا للمصور والمصمم الرائع حسين المحروس على أغلفة الروايات التي أبدع في تصميمها. رواية قريبة هي قصة مستلهمة من الأساطير الشعبية المحلية، تدور أحداثها في قرية قريبة في وادي بني خالد، التي تخفي الكثير من الأسرار والأحداث الغامضة، حيث تختلط الأحداث الواقعية بالمواقف الخيالية التي تخفي في طياتها الكثير من اللمحات من الصراعات الغرائبية التي يواجهها بطل الرواية غابس. يحاول غابش بشتى الطرق الهرب والفرار من المصير الذي عانى منه أجداده من قبله، والسعي لعدم الرضوخ لهذا الإرث الذي يفرض عليه، والبحث عن حلول لفك هذا الارتباط السوداوي. تندرج هذه الرواية تحت نمط الواقعية السحرية، حيث يمتزج الواقع بالخيال، وتدور الأحداث في مناطق موجودة حاليا في وادي بني خالد، وتمت إعادة تشكيلها بشكل خيالي بما يتناسب مع غرائبية الأحداث في رواية قريبة.
1: كانت هذه الكاتبة وفاء المصلحي متحدثة عن روايتها قريبة. أستاذة هدى، نتحدث عن قراءتك لهذه الرواية، رواية قريبة للكاتبة وفاء المصلحي.
2: نعم، كانت هذه الرواية أيضا من الروايات اللي فيها تحدي كبير جدا، لأنه الاقتراب من الميثولوجيا أو الخرافة، أو يعني ينبغي أن يكون اقتراب حذر، أن تعرف ماذا تريد أن تقول، ما إلى وين العمل سيذهب لاحقا. فكان في تحدي كبير جدا، لأنه عندما نستعيد هذا الفلكلور الشعبي، لا أظن أنه مهمته هو أنه نأتي لتأكيد الخرافة. نحن الأدب لا يقوم بتأكيد الخرافة، أو لا يأتي ليقدم الأشياء كما يقدمها المخيال الشعبي.
1: نعم،
2: ينبغي أن تقوم الرواية بدور مغاير، ينبغي أن تبطن أيضا أكثر مما تبدي. فكان بين وبين وفاء حوار طويل جدا حول ما تريد أن تقوله هذه الرواية، لأنها قائمة تماما على الواقعية السحرية، يعني قائمة على قصة شديدة الغرابة، وعندها يعني وفاء مخيلة خصبة، يعني طبعا أكيد اتكأت على الموروث، ولكن كيف يستطيع هذا السيل من المخيلة أن يذهب إلى مكان أبعد، أن يقول ما هو أكثر من ذلك وليس فقط مجرد تأكيد على الخرافة. فكان حديثنا طويل جدا والكثير من الاتصالات والمكالمات، كيف نستطيع، ماذا نفعل؟ ليس فقط بالألاعيب السردية، ولكن كنت أنصحها بالكثير من الأعمال التي كتبت في أدب أمريكا اللاتينية وآداب أخرى كانت تعمل على الواقعية السحرية التي يعني تخرج المضامين البسيطة المحلية الشعبوية إلى إلى إلى منطقة مغايرة تماما. وأظن أنه استطعنا أن نأخذ العمل من مسودته تلك إلى شوية مناطق أبعد، أو هذا ما أأمله على الأقل.
1: جميل.

الرواية الخامسة في الإصدارات الروائية التي نتجت عن ورشة حياة كاملة التي نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها الروائية هدى حمد هي رواية مقهى الغرباء للكاتب أحمد راشد، وتسرد حكاية ستة غرباء دفعتهم ظروف مختلفة وغريبة إلى الهجرة والبحث عن بداية جديدة في مدينة ترحب بالغرباء، حيث تدور أحداث الرواية حول هذه الشخصيات الست الرئيسية والتي دفعتهم الظروف ليكونوا جزءا من مقهى أطلق عليه مقهى الغرباء، والذي بدوره يشكل شخصية رئيسية سابعة تتعايش معهم، حيث تروي كل شخصية قصتها التي دفعتها للهروب والمجيء إلى هذه المدينة. في الوقت القادم نستمع إلى الكاتب أحمد راشد متحدثا عن روايته مقهى الغرباء.

0: ورشة حياة كاملة حقيقة لم تكن يعني مجرد ورشة في الكتابة، بل كانت مساحة ثرية للتأمل والتجربة في عالم أو في تقنيات كتابة الرواية. فقد تعلمنا في ورشة حياة كاملة كيفية كتابة الرواية من البداية، أو ما يطلق عليه دخلة إلى الرواية، وصولا إلى الخاتمة وإلى كيفية قفل الرواية بطريقة تليق بالأحداث التي جرت في في في في في نصوص وفصول الرواية. وتعلمنا حقيقة بأن الجميع لديه حكاية، والجميع يستطيع أن يكتب حكايته، ولكن ليس بمقدور الجميع أن يحول هذه الحكاية إلى عمل روائي يصلح للنشر. فعشنا مدة من الزمن في ورشة حياة كاملة بما تعنيه هذه الورشة من معنى حياة، وبالفعل هي كانت حياة لأنها شهدت ميلاد الرواية منذ البداية إلى النهاية. فظهرت رواية مقهى الغرباء، والتي حقيقة هي رواية نستطيع أن نقول فريدة من نوعها، فالمقهى هذا يعتبر جزء من الرواية بالإضافة إلى الست الشخصيات التي تتمحور حولهن أحداث الرواية. فرواية مقهى الغرباء ربما أيضا مميزة بكونها تحمل ستة أو ست قصص مختلفة تجمعهم في رواية واحدة، وهذه الست الشخصيات ساقهن القدر إلى أن يجتمعن في مقهى واحد أطلق عليه مقهى الغرباء. مقهى الغرباء أيضا يعني شخصية، تعتبر شخصية السابعة التي تتحدث وتتفاعل وتتأثر وتشعر وتحس بجميع من من من من من من يجلس في هذا المقهى. ففي هذه الرواية، رواية مقهى الغرباء، أردت القول بأن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى، تروى بكل ما فيها من أحزان وأفراح وصعود وانكسار. وحرصت أيضا في رواية مقهى الغرباء بأن تكون اللغة قريبة جدا من القارئ، لأني أؤمن بأن نجاح أي رواية لا تقاس بعدد صفحاتها، بل بما بقدرتها على أن تترك سؤال في ذهن القارئ، أو موقفا أو فكرة أو شعورا يبقى مع من يطلع أو يعيش حياة رواية مقهى الغرباء.
1: كان هذا الكاتب أحمد راشد متحدثا عن روايته مقهى الغرباء. أستاذ هدى، وصلنا إلى الرواية الخامسة، وهي رواية مقهى الغرباء للكاتب أحمد راشد. ما قراءتك لهذه الرواية وانطباعك عنها؟
2: والله هذه كانت أيضا من أصعب التجارب، لأنه هذا أيضا أحمد ذهب إلى سياق سياسي، يعني رواية ذات طابع سياسي، وست شخصيات من مختلف الدول العربية، وكل شخصية لديها قضية مختلفة عن القضية الأخرى. كل يعني هؤلاء كانوا يعني أشبه بأنهم لاجئين إلى هذا المقهى الذي لا يقل غرائبية عن قصصهم وحكاياتهم. أعتقد أنه أحمد يمكن أكثر شخص أعاد كتابة العمل لأكثر من مرة، وحقيقة إذا في شيء أشكر فيه هذا الإنسان هو هذا الصبر وهذا الجلد، لأنه حتى يعني أتذكر الفترة الأخيرة أنه اضطر يسافر ليعيد بناء العمل من بدايته. عدد الشخصيات كان أكبر من كذا بكثير، بدأنا في تقنين الشخصيات، بدأنا بسحب كل ما هو متشابه بين تعرف السياق العربي وتشابه القضايا أحيانا، فألغينا كل المشتركات والمتشابهات لتصبح كل قضية متفردة. فكرنا ماذا لو كان هذا المقهى مقهى غير عادي، ماذا لو أضفينا عليه بعض الغرائبية؟ الورشة كلها قائمة على فكرة ماذا لو، هي الورشة تطرح أسئلة لفتح الخيال عند الكاتب، ماذا لو أنه المقهى كان كذا، ماذا لو أنه الشخصيات بهذه الطريقة. فأعتقد كانت الشخصيات تلتقي وتتشابك، وكل شخصية في هذا المقهى تحكي قصتها بطريقة مغايرة، فكان واجد عليها شغل يعني، فكان يتحلى بالكثير من الإيمان للحظة إتمامها.
1: يعني أيضا بالعودة إلى ورشة حياة كاملة، هل تجدين أستاذة هدى أنها حققت أهدافها بعد صدور هذه الروايات كنتاج نهائي؟
2: أعتقد أن الفيصل والحكم هو القارئ، القارئ الذي سيتلقى هذه الأعمال. وحقيقة يعني أنا واحدة من مخاوفي أيضا التوقعات العالية، سواء من قبل المشاركين في الورشة أو من قبل القراء والنقاد لاحقا. هناك توقعات عالية أن هؤلاء خضعوا مثلا لورشة مدة سنة، ولكن كما ذكرت في البداية كل عمل هو في لغة كاتبه. يعني حاولت بشكل كبير جدا أن أعزل نفسي، أن أعزل لغتي، أن أعزل يعني نظرتي أحيانا للأشياء، لكن كل ما كنت أريد أن أفعله هو أنه أيضا كما ذكرت في ذخائر معطلة، هي الاستعارات والمجاز والاشتغال على الشخصيات وكيف ننظر للحبكة وكيف ننهي العمل وكيف نطرح الأسئلة على كل فصل من فصول هذه الأعمال. أعتقد ما كنت بالنسبة لي أظن إنه الرهان ليس على هذا العمل، لكل كاتب من هؤلاء الخمسة الرهان مش على هذا العمل اللي طلع الآن، الرهان على العمل التالي. لأنه سيكون منفصل عن هذا التوجيه، منفصل تماما عن هذه، إذا كنت الأدلجة أو هذه المحاولة بقول أشياء ربما تؤثر بطريقة أو بأخرى، العمل الثاني هو الذي سيكون الفيصل في المسألة.
1: هل تتصور أن ثمت هدى حمد في كل واحد منهم يعني بطريقة أو بأخرى؟
2: يعني لا تستطيع إنكار هذا الشيء، يعني لا نستطيع إنكار هذا الشيء، ولكن أظن أن الكاتب الحقيقي منهم سيجد صوته الفردي، سيجد صوته الفردي، وهذا هو الرهان.
1: هل يمكن اعتبار الورشة مشروع مستمر لتأهيل؟
2: أنا هذا ما أتمنى حقيقة، وأوجه رسالتي إلى النادي الثقافي، لأنه إحنا لا توجد لدينا مشاريع من هذا النوع، وبالمناسبة في تعطش كبير جدا، العديد يعني وصلتني الكثير من المراسلات والشباب الراغبين يعني للانضواء يعني لمشاريع من هذا النوع، إنهم على الأقل هو يختبر إمكانياته، يختبر قدرته. البعض حتى بالمناسبة، حتى أنا لما خضعت يوما ما لورشة كنت مع أشخاص من مختلف دول الوطن العربي، البعض لم يستطع حتى أن يصمد أمام النقد. يعني كانت عندنا مدربة وكانت تقول رأيها في الأشياء، البعض لا يستطيع أن يصمد، البعض عنده توجس الشخصي، البعض لا يريد هذا التدخل. بالتالي هي إمكانيات أن تستطيع أنك تنفتح على رأي الآخر، ولكن دون أن تفقد أيضا أن تفقد يعني رأيك الفردي. أنا بالنسبة لي أرى أن القراءة هي المعلم الأول والوحيد، لأننا عندما نتعلم نحن نعيد اكتشاف ذواتنا، نعيد اكتشاف كيف ننظر نحن للأشياء عموما،
1: وتتسع الآفاق حولها. أخيرا أستاذة هدى، ما الذي يمكن يعني تتصور يعني تعديله أو إضافته في حال تنظيم نسخة جديدة من هذه الورشة؟
2: طبعا أن تكون هنالك معايير دقيقة جدا في مسألة الاختيار، أن تكون أن لا ترسل يعني مثلا مسودات مكتملة، أن تكون هنالك فكرة، أن يكون هنالك مثلا كتابة فصل مثلا من هذا العمل، يستطيع المدرب أن يتعرف على لغته، على عوالمه، أن أيضا الاستعانة بخبرات عالمية وحتى من الوطن العربي، أعني الآلية المتبعة عموما، لأنه نحن في عمان، وأيضا الإيمان بالقاص والكاتب العماني، نحن ما شاء الله عندنا كفاءات عالية جدا من العمانيين، كتاب قصة وكتاب رواية، وأظن أنهم يعني عندهم القدرة الكافية إنهم يخوضوا تجارب من هذا النوع فيما لو تسنت لهم الفرصة.
1: نعم، ختاما نشكرك الروائية الأستاذة هدى حمد، وقد سعدنا بالحديث معك عن ورشة حياة كاملة التي نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها، وكان نتاج هذه الورشة 5 روايات، ونأمل أن نلتقيك في مناسبات قادمة. كل شكر لك.
2: شكرا لك إدريس ولكل من استمع إلينا.
1: وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها للإصدارات الروائية التي كانت نتاج ورشة نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها الروائية هدى حمد. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الهولندي والنرويجي تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة. المؤشر العام لبورصة مسقط يغلق بانخفاض بنحو 5% وارتفاع في إجمالي قيمة التداول بأكثر من 180 مليون ريال عماني. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. تضمنت تهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي توم بيرندنسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معالي في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. كما عبر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وأكد حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد. من جانب آخر، تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبان بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز.

0: ومسرح الطفل الذي يتضمن مسابقات وجوائز إلى جانب الفنون التقليدية ومشاركة الأسر المنتجة والأكشاك المتنوعة بما يوفر أجواء ترفيهية تلائم مختلف أفراد الأسرة. افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسخة الرابعة من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. تتجه سلطنة عمان إلى استقطاب المستثمرين لرفع مستويات الإنتاج من الثروة المعدنية الملحية لتبلغ 8 ملايين طن سنويا وباستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. وفي خور الملح بولاية قريات تمتلئ المساحات بهذا المورد الطبيعي الذي يستخدم في الكثير من الصناعات الغذائية والكيميائية.
1: يتلألأ الكنز الأبيض من بيوت هندست بتناسق، فالبحر يبدأ رحلته الأخيرة، تتبخر المياه فتبقى باللورات الملح. إنه خور الملح بولاية قريات، مورد طبيعي لم يتعدى إلا حدود أن يكون ملحا غذائيا، ولكن سلطنة عمان فتحت الأنظار إلى الأملاح لتتجاوز الإنتاج التقليدي إلى الصناعات الكيميائية ذات القيمة المضافة. محمد بن مبارك العامري من سكان ولاية قريات تحدث قائلا:
2: يعتبر الملح ليس منتج غذائي فقط، وإنما منتج تكويني كيميائي يدخل في كثير من الصناعات مثل الكلور، الصودا الكاوية، أيضا يدخل في تنقية مياه.
1: وزارة الطاقة والمعادن تنظر لرفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الملح إلى نحو 8 ملايين طن سنويا باستثمارات تفوق 384 مليون ريال عماني. ولا ريب فإن ما يحدث من إنتاج في خور الملح بقريات هو جزء من منظومة غذائية مهمة من الخام للصناعات المتقدمة في مناطق الامتياز الملحية. فمحافظة الوسطى الغنية بالأملاح تقف على أرضها مشروعات من بينها مصنع أملاح الدقم، وفي محوت مشروع نقال الملح، وفي منطقة فيلم خصص موقع لإنتاج الأملاح عالية النقاوة.
2: من حيث أنه قيمته الغذائية عالية جدا، وبذلك فهو فرصة للاستثمار، فرصة كبيرة جدا، لأنه يدخل في جميع المواد الغذائية مثل المخبوزات، عندك الأجبان مثلا وتكوينها، عندك المخللات، عندك ممكن المواد الطبية وكثير من الأشياء اللي ممكن يستفاد منها وتعمل منها صناعات تحويلية.
1: الجدوى الاقتصادية مرتفعة لقطاع الملح بعد بلورته، فهو مدخل رئيس للصناعات الدوائية والمنتجات الكيميائية المتخصصة والكثير من المشتقات من بينها مواد التنظيف، والقائمة تطول لثروة تعدينية واعدة تستقطب اهتمام المستثمرين. من خور الملح بولاية قريات، فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة مسقط.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بنحو 5% مع اختتام تداولات الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول ليتجاوز 182,600,000 ريال عماني، فيما سجلت القيمة السوقية انخفاضا لتبلغ نحو 37,170,000,000 ريال عماني.
3: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط للأسبوع الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 5% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7,117 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وائل بن محمد بن علي مدير الوساطة الدولية بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
4: هذا الأسبوع البورصة كانت فيها نوع من جني الأرباح، شفنا فيها تأثير سلبي على خلفية الأحداث السياسية التي تسارعت بدءا من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أيضا شهدنا نوع من التخارج من المؤسسات الأجنبية على بعض الأسهم، وأتصور هذا الشيء كان ظاهري على مستوى أسواق المنطقة وليس على بورصة مسقط فقط.
3: وشهد

0: إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنحو 33% ليقترب من 182 مليون و696 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 714 مليون ورقة مالية من خلال أكثر من 39 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا بنحو 2% لتبلغ نحو 37 مليار و170 مليون ريال عماني.
1: بالنسبة لأحجام التداولات لم ترتفع بدرجة كبيرة، وأتصور هذا المؤشر يعطيك نوع من الإيجابية على أن هناك في نوع من التماسك على بعض الأسهم، فأتصور أن المستثمر اليوم يترقب تطورات من أحداث سياسية وتأثيراتها على الاقتصاد وعلى المنطقة.
0: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بنحو 85% مقابل نحو 75% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بنسبة 22%، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد بنحو 24%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
2: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي والنرويجي تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع في المنطقة. المؤشر العام لبورصة مسقط يغلق بانخفاض بنحو 5% وارتفاع في إجمالي قيمة التداول بأكثر من 180 مليون ريال عماني. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. نلتقي الشاعر السوري منذر مصري، نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: منذر مصري شاعر ورسام سوري، ولد في 27 من أيار مايو عام 1949 باللاذقية. حاز في العام 1971 إجازة في العلوم الاقتصادية في حلب، وفي العام 1979 حاز دبلوم في الاقتصاد الاجتماعي التخطيط الإقليمي من وارسو في بولندا. بدأ مسيرته الأدبية بنشر قصائده في كراسة صغيرة كان يطبعها ويوزعها على أصدقائه قبل أن تصدر مجموعاته الشعرية. إلى جانب كتابة الشعر والمقالة، رسم لوحات تشكيلية، أقام معارض فردية، ثم واصل حضوره عبر المعارض الجماعية والعروض الشعرية البصرية التي مزجت بين القصيدة والفن التشكيلي. لمنذر مصري نحو 20 كتابا في الشعر والمقالة والمسرح والسيرة. ومثل الشعر السوري في عدد من الأنطولوجيات العربية والعالمية، وأدرجت نصوصه في مختارات شعرية دولية، وشارك في مهرجانات وملتقيات شعرية وثقافية عربية ودولية في فرنسا وبريطانيا وتركيا والسويد ومصر وغيرها. ترجمت مختارات من شعره إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والسويدية. يعتبر منذر مصري أحد أبرز أصوات قصيدة النثر السورية المعاصرة منذ السبعينيات وحتى اليوم. صدر له آمال شاقة، إصدار خاص ومحدود، عام 1978، بشر وتواريخ وأمكنة، عام 1979، أنذرتك بحمامة بيضاء، مجموعة شعرية مشتركة مع الشاعرة مرام مصري والشاعر محمد سيدة، عام 1984، داكن دمشق، عام 1989، وهي المجموعة التي طبعت ثم أتلفت قبل توزيعها، وقد صدرت مرة أخرى في طبعة جديدة عام 2014، مزهرية على هيئة قبضة يد، عام 1997، الشاي ليس بطيئا، عام 2004، الأعمال الشعرية الجزء الأول، عام 2006، من الصعب أن أبتكر صيفا، عام 2008، أنطولوجيا الشعر السوري انعطافة السبعينات الجزء الثالث، عام 2008، لأني لست شخصا آخر، عام 2010، منذر مصري وشركاء، عام 2011، الصدى الذي أخطأ، عام 2011، لمن العالم وسير مشبوهة أخرى، عام 2016، بولونيزات مونذريوس مصريام، عام 2018، تجارب ناقصة، عام 2019، الأعمال الشعرية الكاملة في 3 أجزاء، عام 2023، وله في الكتاب المسرحية أيضا حقل الفخاري، 4 مسرحيات قصيرة، عام 2017، وفي المقالة صدر له مغلقة بسبب الإصلاحات، عام 2017، وله أيضا محمد سيدة الأعمال الشعرية تحقيق ودراسة، عام 2019، كما صدر له أيضا يحسبني الدخان نافذة، مجموعة شعرية عن دار رياض الرئيس، عام 2025. نرحب بك الشاعر منذر مصري في هواء الكتابة.
3: يا هلا، يا أهلا فيك.
0: لا نعرف من أين نبدأ منذر مصري في الحديث عن تجربتك المديدة والثرية والخصبة، لكن ربما سأبدأ من طفولتك، يعني ربما كما حدثتنا أنت طبعا تتذكر أشياء كثيرة هنالك في الطفولة، الولادة في حارة حي الصباغين، الجدة فاطمة روشن التي رعتك واهتمت بك، أنت تعتبرها معلمتك الأولى، طبعا إخوتك أو أخواك تحديدا، وأختك مرام مصري الشاعرة أيضا، وأجواء أخرى وفضاءات أخرى مهمة جدا في هذه الطفولة. لا أعرف، دعنا نقول أو نسأل عن الطفولة كمكون أساسي ل حساسيتك الشعرية وأيضا وعيك بالأشياء والعالم.
3: بطريقة ما خليني جاوبك.
0: نعم.
3: إنه يوما لما كنت طفلا صدق ذلك. حتى والدتي اللي هي من كتير مؤثر حقيقي بحياتي وبتركيبتي اسمها خالدية نحلوس، سمعت مرة عم بتقول إنه ما حسيت إنه منذر مر حتى بالمراهقة. كان عندي طفولة حقيقة غنية بالذكريات، ذكريات قائمة على المراقبة، على المشاهدة، على الأحاسيس بمعنى ما، ما قائمة على يعني على براءة الطفولة والمغامرات بيعملوها الأطفال وإلى آخره
0: واللعب.
3: كنت شخص أبو اللعب، ما كنت شخص ما بلعب، براقب. وكان شيء فيني بتركيبتي هيك في توجس بمعنى ما، أو في خوف ما معنى ما نشأ فيني. هلا عم بحكي هالشيء لأول مرة بحياتي، يعني حياتي عم بحكيها ومتفاجئ بحالي عم بحكيها.
0: نعم.
3: وتنقلت بالمدارس، يعني كانت مدرستي الابتدائية مدرسة حياتي كانت مدرسة لطيفة، يعني ما كانت فيها يعني مشاكل المدارس اللي دائما، بس كانت درست بالأرض المقدسة للصف الخامس، يعني لعمر ال 11 لعمر 12. ذكرياتي بالمدرسة لطيفة، ولكن مثل ما عم بقول لك ذكريات قليلة، بحاول استعيدها. بستعيد لحظات فيها مع أخي ماهر، بستعيد لحظات فيها إلى ولكن لحظات قليلة.
0: يبدو أنك وماهر ذهبتما في نفس العام إلى المدرسة.
3: نعم ذهبنا بنفس العام أنا المدرسة، هو أصغر مني بسنة ونصف، وبالتالي كنت أنا بصف أعلى، ويعني وأنا قضيت مع أخي ماهر بالحقيقة فترة كبيرة كتير بالحياتي، حتى تزوجنا، تزوجت أنا وتزوج هو، حتى انفصلنا كنا أخين كتير قريبين من بعضهم، وأنا بدين لأخي ماهر حقيقة بالاهتمامات اللي هو يعني بلش فيها قبلي. حقيقة أنا بحكي إنه هو أول شيء جاب ديوانين شعر لبدر شاكر السياب، المعبد الغريق ومنزل الأقنان، يعني دخلوا عنا على البيت وكانوا بشكل يعني حقيقة بالنسبة لي كان شيء كتير هيك، إنه أقري هيك شعر عميق ومؤثر وشعر حقيقي، بينما كانوا أصدقائنا بيقروا نزار قباني وبيقروا إلى آخره.
0: على أي حال يبدو تأثير ماهر أيضا في حياتك، حتى أنك أهديته أكثر من نص، طبعا مثل نص جواب في مجموعتك الثانية.
3: نعم طبعا. هذا صحيح. حقيقة ماهر شاعر بدون ما يكتب شعر، يمكن أكثر مني شاعر، عاش حياة كثير فيها مغامرة، سافر على الهند فترة وسافر على أمريكا اللاتينية واشتغل بحار، وكان شخص يعني حقيقة متمرد بالمعنى كذا. أنا فيني شغلة بقولها، كانوا الناس تقول عني إنه منذر خالف، تعرف الناس اللي بتكتب ترسم بتحكي بطريقة تانية، بس أنا حقيقة هالشيء كنت ما حسه صحيح. كنت حس إنه في بأعماقي في قبول، يعني في نزعة للقبول عارمة، وكنت ظن وكنت فسر إنه أنا بكتب شعر جديد وبرسم بطريقة جديدة وبتذكر أفكار جديدة، يعني من باب قبول هالشيء أكثر ما باب رفض شيء تاني. يعني أنا متقبل الأفكار الجديدة، متقبل الأسلوب الجديد بالحياة بالرسم بالكذا، جاي من وراء تقبل أكثر ما جاي من وراء تمرد وجاي من وراء رفض. يعني إذا كنت بدي أفكر تماما يعني أنا شو الدوافع الجوا بحياتي.
0: نعم يعني، لكن
3: الدافع يمكن هذا أثر كتير فيني، إنه بقائي في البلد، وبينما كان كل أقراني كل الناس بيشبهوني، وعرضت حالي نتيجة هالبقاء لمخاطر عديدة ومشاكل عديدة بسبب هذا الشيء،
0: أنك بقيت في اللاذقية. نعم، في سوريا. نعم
3: نعم
0: نعم. على أي حال دعنا قليلا أيضا، يعني أنت طبعا تقول أنك لم يعني تحس بالطفولة إحساسا غامرا، وربما هنالك صور يعني نادرة تتقافز في داخلك أو في دواخلك من تلك الطفولة، لكنك أيضا بكثافة اشتغلت على استعادة تلك الطفولة وتلك الفضاءات وتلك المناخات. يعني شارع واحد أنت تذكر أنه في كل متر مربع واحد هنالك يعني قصص وحكايات، وتسرد طبعا أشياء كثيرة في هذا الشارع طبعا. أو في كل متر فيه
3: بالمدينة طبعا مدينتي اللاذقية مدينة أنا يعني ممكن بقول انصلبت عليها وانتميت لها.
0: أنت تتذكر أنت تتذكر بورخس
3: اللي تقلب المكان فيها،
0: نعم.
3: المكان الأذية اللي صابت المكان، حسيت إنه بيحتاج لأهل هالمكان يكونوا جنبه ويواسوه أكثر ما يلعنوه، أكثر ما إنه يبدو سخطن عليه. هي أولادي عم تتغير، هي أولادي عم وشوارع عم تتوسخ وإلى آخره. بقى أنا كنت أتفهم إنه الأماكن تتقبل الأذية وما فينا تصدها، والزمن بيساعدها وأهلها اللي بيساعدوها إنه تتخطى الكوارث اللي بتمر فيها. وهذا هذا صرت علل فيه بقائي في المدينة، إنه المدينة هسه كان إنه بتحتاجني، بتحتاج ضل فيها لهالحد. يعني
0: أنت ذكرت بورخس وعبارته الشهيرة أو تصوره عن الجنة على شكل مكتبة، وأنت تقول أنك تتصور الجنة على شكل مدينة تشبه اللاذقية، واللاذقية جنتك كما تقول.
3: صحيح.
0: نعم.
3: أكيد.
0: طيب هل هناك شيء محدد أغواك بها؟
3: أعيش بمكان ما صالح.
0: نعم.
3: إذا خيروني يعني بعد الموت اختار مكان لعيش وتابع حياتي فيه، بختار هذا المكان اللي هو أعطاني الحياة وأعطاني الأحاسيس وأعطاني الحب وأعطاني كل هالشيء اللي أنا عليه.
0: نعم.
3: يعني هذا الشيء كأني رفض للموت. يعني الجنة هي عبارة عن متابعة حياة أكثر ما هي انتقال لعالم آخر أو إلى آخره. بتعرف هالشيء من فترة تذكرت عندي خال كان لاعب كرة قدم وآخر عمره كان عازب عاش عندي، فأس به مرة قبل وفاته بقليل بشيء من إخفاء هيك خفيفة بقلي شفت منام عم بلعب فوتبول بالجنة. يعني بالتأكيد للاعب كرة قدم بدها تكون الجنة فيها ملعب كرة قدم حتى. يعني
0: نعم، لكن الخشية أن يكون عادة الأحلام يقال عكسها أحيانا.
3: هذه الأحلام مثل ما بيقول بورخيس بيقول إنه هو بيفكر الجنة مكتبة. يعني
0: نعم.
3: يعني هذا الشيء صار من عموم الكلام، يعني إنه
0: صحيح
3: الناس كيف بتفكر الجنة. الجنة بالنسبة لنا نحن يعني الإسلام قدم لنا جنة مكتملة، يعني بتختلف عن الجنات السابقة. عند هي جنة كاملة والناس بيكونوا فيها هن نفسهم. هذه شغلة يعني فيها مفارقة حقيقة، إنه واحد نفسه بيحمل حاله بروح على هذا العالم المليء بالجمال ومليء بالملذات وإلى آخره. هو نفسه هي شغلة يعني فيها مفارقة حقيقة وفيها تغيير كتير.
0: يعني أنت من أولئك الذين لم يفكروا في الهجرة، رغم طبعا الأحداث التي حصلت في سوريا اعتبارك أيضا متجذر.
3: أنا ما هاجرت، فكرت بالهجرة كتير.
0: أنت طبعا فكرت بالهجرة لكن لم تذهب.
3: اللي ببقى بسوريا صالح كل يوم بفيق الصبح بقول ليش أنا بقيان. أنا بالذات بقيت، وكان دائما هذا السؤال أنه أنا شو بقاني. كانت أختي مرام تقول لي فيني افهم كل شيء بس شو بقى شيء متعذر علي مستحيل افهمه، شو بيبقى واحد مثلك. حتى وقت الاستعاءات الامنيه يعني يقولوا لي انت ليش بقيان، يعني يستغربوا واحد مثلي ما يعني معروف شو توجهي السياسي والثقافي انه اصر انه ابقى. بمكان أنا شبهته والناس يعني شبهته بحفرة، كنا عايشين بحفرة فظيعة، حفرة حفرة كل شيء كل شيء بيحدث فيها إنه بتقع فوقك الحجارة، يعني ما أن يقع الماء مرق في حفرة حتى تقع فوقه الحجارة. يعني كنا عادين، وكل كل مرة الحفرة، وأنا عندي هذا المقال بقول ماذا يفعل أهل الحفرة يحفرون، يعني كان عملنا الحفر والبقيان، يعني بينما العالم عالم برا، أمثالي من الناس طلعوا برا عالم مفتوح، عالم في فرص.
0: نعم
3: أنا حقيقة بعد 2011 يعني أصابني ما أصابني من قرار من قراري إنه أبقى
0: أو بالضبط. من الشيء، لكن كان لديك وساوس من أنك إذا ما هاجرت لن تجد ما تحلم به كما تقول، أو يعني أن ما ستحلم به عندئذ هو العودة أو الموت، يعني مرة يعني العودة مرة أخرى والموت للأسف. طبعا
3: كنت أقول شغلة أنه يمكن فيني أعيش برا بس ما فيني موت برا، يعني كنت يعني أقول أنه هذا البلد اللي أنا عايش فيه هو البلد اللي بيصلح لموتي، يعني اللي بيصلح أنه ضل عايش فيه حتى الموت، أما برا ما. وهذا الشيء هو هذا الشيء الحقيقي بالنهاية، أنه البشر فينا تدبر حالها كيف ما كان هيك وهيك، بس باللحظة هي ورايحة لهذا المصير الأخير، المصير يعني البشر كلها بتروح له، يعني البلد اللي أنت خلقت فيه والبلد أنت عشت فيه ما على نحو إطلاقي كان بالنسبة لي هو المكان اللي فيني عيش فيه حتى موت بهالمعنى. وبالشهر هيك كتبت أنه أنا بقيان، يعني مهما كانت الظروف مهما كانت الـ يعني العواقب
0: بيت. نعم طيب نذهب الى جوانب اخرى. يعني ضمن ما هو تحقيبي البعض يضعك ضمن شعراء الثمانينيات، لكنك طبعا كتبت انت شعر منذ السبعينيات. مجموعتك الاولى امال شاقه صدرت ضمن خاص ومحدود عام 1978، مجموعتك الثانية بشر وأمكنة وتواريخ في العام 1979، أيضا أصدرت أنطولوجيا الشعر السوري الجزء الثالث العنوان الفريق حمل انعطاف السبعينيات، ومن ضمن بينها ومن بين هذه النصوص تجربتك أيضا أنت وشعراء آخرين مثل رياض صالح الحسين وغيرهم. ما الذي يمكن القول عن تجربتك في الكتابة في هذا السياق التحقيبي أو الزمني وما يتعلق بالسبعينات والثمانينات من القرن المصري؟
3: يعني أنا من الناس اللي بينسألوا، أنا من القليلين البقيانين اللي بينسألوا عن المرحلة، بينسألوا عن بداية قصيدة النثر بسوريا، وأنا مثل ما قلت صاحب الكتاب انعطاف بالسبعينات سبعينيات في الشعر السوري، يعني الانعطاف اللي حدثت بالسبعينات. بس حقيقة أنا جيت على الشعر السوري من خارج الشعر السوري، أنا ما من الناس اللي إجوا يعني ما كانوا أولا ماني عايش بدمشق محل ما الشعر يحدث، يعني محل ما كانوا عايشين كل شعراء الستينات موجودين فيه، وما جيت منهم. يعني أنا حقيقة جيت كتبت قصائد وقت بلشوا ينشروا لي قصائد أنا أولا أنا شاعر سبعين، يعني من عقد من جيل السبعينات أكثر ما أكون من جيل الثمانينات، لأنه بدأت بنشر قصائدي باكرا من 1974، أنا نشر لي قصائد بالموقف الأدبي ونشرت لي قصيدتي المقاطع الأربعة بالمعرفة أيام زكريا تامر وإلى آخره، يعني بالحقيقة. وصدر كتابي الأول هو آمال شاقة، يعني آمال شاقة سنة 78، طبعة خاصة أنا اللي رتبتها وعملتها وإلى آخره، بسبب أنه أنا ما كان إلي دالة على بالشام أنه أطبع يعني بوزارة أو أطبع بالاتحاد، ولكن كتابي البشر وتواريخ وأمكنة هو هذا كتابي الأول، بس ما مجموعتي الأولى انطبعت عن وزارة الثقافة، وكانت إلى هداك الصدى. يعني بالحقيقة كتاب كان علامة بمعنى ما لقصيدة النثر السورية اللي عاملة مفارقة مع شاعر النثر الكبير اللي كان اسمه محمد ماغوط. يعني سوريا أدمت ثلاث شعراء الكبار بالحداثة الشعرية العربية، أدمت جيل الخمسينات، جيل الرومانسي، جيل اللي انتقل من القصيدة الكلاسيكية للقصيدة الحديثة، مثل عمر أبو ريشة، مثل نزار قباني. نزار قباني عم بيحكي عنه بالذات بالاسم، هذا الاسم اللي عم يستوى الوطن العربي كبير. بعدين أدمت أدونيس، أدونيس يعني شيخ الحداثة بالوطن العربي. صحيح. اللي هو إجا بالستينات طبعا بالآخرين. بعدين أدمت محمد مغوط، محمد مغوط واحد من أكبر رواد قصيدة النثر اللي كلغة وكمقاصد وكأسلوب.
0: نعم.
3: بقى مشان لكن هيك يعني
0: نعم
3: نعم.
0: حسين بن حمزة، حسين بن حمزة. طبعا أنت مختلف في حساسيتك يبدو، ويرد اختلاف تجربتك عن تجارب أقرانك من الشعراء السوريين، خصوصا شعراء الستينيات والسبعينيات، إلى تنوع قراءاتك ومصادر قراءاتك ومؤثرات أيضا التي لم تكن محض سورية. يعني هنالك المناخ البيروتي أو اللبناني، أثر شوقي أبو شقرة، جبرة إبراهيم جبرة، عصام محفوظ، توفيق صايغ وغيرهم. يبدو أنك كما حسب تعبير حسين حمزة.
3: أنا أظن أنا أول شاعر سوري من جيلي، يعني يمكن بظن أنا أول كتاب لشوقي أبو شقرة دخله على سوريا، وأنا دخلت شوقي أبو شقرة، وأنا دخلت كتاب ما صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة لأنس الحاج وبالحقيقة أنا جيت على قصيدة النثر بتأثيرات لبنانية لحد ما، وبتأثيرات شاعر مثل توفيق الصايغ وشاعر مثل جبرة إبراهيم جبرة. حدث أنه أنا قريت المدار المغلق لجبرة إبراهيم جبرة وتأثرت بقصيدة تأثر شديد، قصيدته اسمها رسالة لتوفيق الصايغ، حقيقة أحد مؤثرات أثرت فيها. وجيت بقى من هالتركيبة اللي كانت سورية وقتها. سورية كان ممنوع تدخل مجلة شعر عليها. سورية كانت تعتبر حركة الشعر، حركة مجلة شعر وحركة مجلة حوار، إنه هذه مرتبطة مرتبطة بالخارج. وتقريبا حتى أنا كتب عني بمعنى ما إنه أنا يعني شعراء قصيدة النثر اللي هادون عم يعملوا مؤامرة على اللغة العربية، يعني ومؤامرة على الشعر العربي. كان بسوريا في مد قومي ثوري بينظر لهذا الحركة الليبرالية اللي كانت عليها مجلة شعر ومجلة حوار. وبتعرف تأكد بعدين الارتباطات بالأخير إنه طلعوا بالحقيقة إنه ارتباطات مع منظمة الحرية وإلى آخره. يعني كانت وجهة النظر من ناحية سياسية يمكن يعني بصيب جزء من الحقيقة.
0: نعم.
3: لكن على مستوى الكتابة، على مستوى الشعر طبعا، يعني وقت أنا نشروي بالمعرفة، وأنا شاعر ما معروف أبدا، ما معروف بدمشق. وقت زكريا تامر كان رئيس التحرير، ووقت خلدون شمعة كان مسؤول عن التحرير، وقت نشروي القصائد يعني المقاطع الخمسة ووقت خلدون شمعة اللي كنت عم زوره أنا بزيارة دمشق، وكان معنا شوقي بغدادي، قال إنه منذر تقريبا أول شاعر بمعنى الحداثة، إنه أول شاعر حديث، لأنه بصورة عامة كان شعر محمد مغوط شعر ميال ليكون رومانسي وميال ليكون يعني صعلكة وإلى آخره وشغلات، ما ما يعني عايش بفكرة الشعر صعلوك الشعر، يعني شعر صعلكة ورفض وتمرد وإلى آخره. كان شعري أنا شعر تأمل وشعر يعني شعر مختلف حتى باللغة، يعني كان كان شيء مختلف بالحقيقة. أنا بقى مشان هيك رغم تأثري بالمغوط، يعني مغوط أنا بقول إنه ما حدا بمر بأرض المغوط إلا بيتلوت إجراء ومنه حلو.
0: يبدو أنك أيضا
3: مغوطين.
0: نعم، حساسيتك الخاصة
3: حتماته يعني
0: بالضبط، وأيضا اشترحت يعني لغة خاصة بك. عموما أظن أن الحوار الذي أجرته معك الشاعرة راما وهبة واحد من أهم الحوارات الكاشفة عن تجربتك الشعرية. يعني في هذا الحوار يتبين ربما العلاقة البسيطة والمعقدة مع الشعر، مع كتابة الشعر، مع رؤيتك الشعرية أيضا. مثلا تقول في هذا اللقاء: قليل من شعري هو شعر، شعر أقول يمكن الإقرار بأنه كذلك، أغلبه أفخاخ وشراك شعرية، عراضات ومرافعات ضد الشعر، ذلك لأني في الحقيقة جئت للشعر كعدو للشعر، ضاربا بالحائط كل ما كان الآخرون حولي يعتبرونه شعرا. صحيح. تسللت للشعر كعميل للنثر، همي تحطيمه إلى آخره. طبعا يبدو أن لديك رغبة في تلك اللحظة في حوارك ربما مع الشاعر راما وهبة، في أن أنت راما وهبة، نعم، أن تقول شيئا آخر أو مختلفا في فيما يتعلق بتجربتك. نعم، يعني ربما يمكن فهم مثل هذا القول في ارتياب الشاعر طبعا في المعاني الجاهزة، مقت الكليشيهات ربما
3: طبعاً
0: التي بنى عليها الخطاب يعني الشاعر العربي السائد.
3: نوع من الشعر صحيح.
0: نعم.
3: يعني أنا وقت بلشت ادخل ب ب ب ب ب يعني بسوق الشعر السوري أو بجو الشعر السوري أو إلى آخره، بكار الشعر السوري، بنشان أعرف شو كيف أنا بختلف عنهم. أولا مثلا يعني مثلا كان عندي نظرة على أنه الإدعاءات بالشعر والافتعالات بالشعر اللي هي كأسلوب يعني مثلا القوافي والنبرات والشعر المنبري، وحتى بالمضامين الشعر بيكون نصف إله، الشعر بيكون يعني متلبس شعر جاهلي أو شعر إلى آخره، هذا الشيء كلياته. حتى وقت بقول وقت أنه علينا أن نبعد الكذبة عن الشعر كما عن الحياة، يعني كنت حاول أكتب شعر يكون ما أمكن صادق، ما أمكن يكون حقيقي، هذا بمواجهة أنه الفكرة أنه الشعر لازم يكون إلى آخره، لازم يكون أنه أجمل الشعر هو الشعر
0: الكاذب،
3: يعني الشعر هو اللي بتتخيل. حتى انه كان عندي مشكله مع الخيال، كنت اقول انه انا ما بحاجه للخيال بشعري. أيوه.
0: نعم
3: لا كان بمعنى ما، طبعا هذا حكي البدايات، كان نعم. عندي كثير تعصب،
0: نعم.
3: وكنت كثير مضيق على حالي، بشر وتواريخ وامكنه قصائد كثير حقيقيه، كثير عن حالي، عن ناس المدايري، عن مشاعري الحقيقيه، كنت صعب اتلبس مشاعر جديدة أو أفكار جديدة إلى آخره.
0: هنالك
3: هذا الباب كثيرون المختلف دخلت فيه. نعم. على الشعر السوري.
0: نعم. كثيرون. نعم. كتبوا عن هذه التجربة، تجربة مجموعتك بشر وتواريخ وأمكنة، ومن بينهم نعم. مثلا خلف علي الخلف كتب عن نعم. هذه التجربة، يقول إن أهمية بشر وتواريخ وأمكنة لا تعود إلى كونه واحدا من أبرز دواوين قصيدة النثر العربية في سبعينيات القرن الماضي فحسب، بل إلى أنه قدم اقتراحا مختلفا لمعنى القصيدة نفسها. لهذا ظل بشر وتواريخ وأمكنة بعد أكثر من نصف قرن على كتابة واحدة من الكتب المؤسسة في قصيدة النثر العربي إلى آخر ما طبعا تحدث فيه.
3: كلام تصدقوا لدرجة كنت بقول أنه أنا كنت ما بحاجة لكتاب آخر. يعني وكنت فكر دائما أنه الشعر بكفي كتاب آخر، وقيمة بشر وتواريخ وأمكنة ثبتت مع الأيام صالح. أنت ما بعرف إذا بتعرف أنه بسنة 25، بنهاية سنة 25، مجلة باريس ريفيو، المجلة الأدبية الشهيرة اللي يعني اللي ما ذكرت عرب غير 3-4 عرب خلال 70 سنة من إقامتها، بيتصلوا فيني وبيترجموا قصيدة من أحد قصائد بشر وتواريخ وأمكنة مكتوبة سنة 76، هي فلسطيني وسوداني والثالث مغربي.
0: نعم نعم.
3: تصور إنه قصيدة مكتوبة من 50 سنة بيكتب لك رسالة واحد اسمه روبن كرسويل، دكتور الأدب المقارن بجامعة ييل، بقول هالقصيدة أجبرتني، ما أنا لحالي، إنه ننظر لسوريا نظرة جديدة، مع إنه هي قصيدة مكتوبة من 50 سنة. تصور إنه وبتنشر بهالعدد، عدد الأخير من سنة 25، مع 3-4 قصائد لناس آخرين، الوحيدة القصيدة المترجمة. يعني أنا نفسي بستغرب إنه مثلاً إنه قصيدة بتبلش عفواً اسمح لي أقول بدايتها حسب ذاكرتي، في النصف الأخير من دراستي اصطفيت لنفسي 3 أصدقاء عرب. قصيدة بتبتدي بنثر، يعني ما بيكتبوا الواحد بالرسائل. في النصف الأخير من دراستي اصطفيت نفسي.
0: ربما من خلال انفتاحك على الـ على الـ على الـ الـ الجنسيات الثلاثة أو الأشخاص الثلاثة الموجودين في القصيدة.
3: بجوز اكتسبت هالقصيدة قيمتها من كوني عم بحكي عن سوداني أو عم بحكي عن واحد فلسطيني. واللي بقول بآخرتها بقول إنه ما بعرف وين هو عايش، بس كل شيء فيني أقوله إنه لا وطن له حقا. يمكن هالخاتمة جعلت من القصيدة قصيدة يعني تقدر تكون عايشة وتقدر تكون مؤثرة بعد كل بعد 50 سنة.
0: دعنا نعود قليلا إلى مجموعتك الشعرية الأولى آمال شاقة. نعم آمال شاقة. نعم
3: قلت آمال ولا أعمال؟
0: لا قلت آمال. آمال ولدي سؤال عن هذه الآمال أيضا. أنت نعم. طبعا تلعب على أحيانا بعض الكلمات، مثلا بدل أعمال شاقة آمال شاقة أو المألوف هكذا، وكن رقيقي بدل كن رفيقي أو صديقي، أو دعوة خاصة للجميع بدل دعوة عامة للجميع إلى آخره يعني.
3: صحيح.
0: نعم. فلذلك منذ باكورة الشعرية
3: حتى أقول لك شغلة كتير مهمة. اللعب باللغة مثلا عنوانه لنزيه أبو عفش بين هلاكين بعدال بين هلالين. المهم إذا اللعب إذا ما بحد ذاته عامل قيمة، هو بحد ذاته قيمة، ولا بيتحول الأمر بيبقى لعب. يعني وقت أنت بتقول وقت بتغير من أعمال شاقة لآمال شاقة، آمال شاقة أنت نقلت الفكرة لحقيقة الآمال شقية. الآمال يعني بأحد روايات بلزاك بيحكي عن شاعر من قرية بيروح على باريس وبيرجع، نهايته بتقول إنه طوى أحلامه وعاد إلى الحياة. يعني طوى آماله طوى أحلامه. الحين الآمال أحيانا يعني تشبه سجن آمال شاقة. وببداية آمال شاقة في استهلال، هو استهلال صار معروف عني، يعني معروف إنه أشد ما أكرهه في اليأس سهولته.
0: نعم.
3: يعني انك تحس انه
0: يعني انت فككت حتى هذا الياس. نعم. على أي حال يبدو هذه النزعة في انزياح الكلمات عن الشائع والمألوف يعني بهكذا ذهاب.
3: نعم.
0: يعني هنالك مصهر جديد للكلمات، طاقة للكلمات جديدة وحيوية جديدة لهذا.

0: حولت عفوا تعولت حولت الحب يرى الكره اعمى تماما لعب على الفكره انه الحب اعمى الحب يرى الكره اعمى.
1: صحيح. تفضل عن هذه التجربة الأولى آمال شاقة، يعني حدثنا عن ظروف الكتابة، أو دعني أسأل ما الذي أنطقك شعرا، يعني كيف التف عليك الشعر بتلك الآمال الشاقة؟ أنت تقول أن أنت ربما كتبت أو قاربت الشعر أو كتبت الشعر وأنت في 24 من عمرك، وفي أكتوبر من عام 1973 أظن هكذا شيء القبيل في بوحك. نعم. في ما مع راما وهبة.
0: أنا دخلت على الشعر طبعا دائما بقول دخلت بدون عدة، دخلت على الشعر يعني
1: أنت بدأت بالرسم في البداية.
0: عندي عندي عندي نعم. رغبة عندي رغبة عندي رغبة كان إنه عبر وإنه يعني كنت أرسم، بس حس إنه الرسم يعني ما يعني بدي شيء زيادة عن الرسم، بدي أقول أشياء محددة إلى آخره، كان عندي هذه الرغبة. ووقت بلشت أكتب شعر بالحقيقة كنت عم بطلع على شعراء يعني يجوا على الجامعة تسمع عليهم وكذا وإلى آخره، عدا على أنه كان عندي مؤثر فظيع أنه أنا من صغري بسمع للغنى الأجنبي، بسمع لبوب ديلان وبسمع للبيتلز وبسمع للستون، بسمع لفرق بيكتبوا شعر وبيغنوا. بالأخير أخذ واحد منهم بوب ديلان أخذ نوبل للأدب سنة 17، يعني هذون كان واحد مثل بوب ديلان أنا بعتبره مؤثر شعري بالنسبة لي، مثل جارد كوهن، يعني أنا جيت كأني حقيقة جيت من برا الشعر العربي، عدا على أنه الشعر اللبناني كان يعني كتير كمان هو كان قاطع مع الشعرية العربية بالمعنى الإبداعي لكلمة قاطع. يعني أنت وقت بتقرأ شوقي أبو شقرة مثلا بسنجاب يقع من البرج والشمس حمارة في الحساب كل يوم تخطئ وتقع في الغلطة ذاتها، قديش هذا نائي عن الشعرية العربية يعني بمعنى العربية.
1: ثم يأتي أنس الحاج يأتي أيضا شاعر مثل بول شاول وهذه التجارب المهمة. نعم نعم
0: طبعا طبعا التجربة اللبنانية تجربة كتير عاملة يعني حقيقة كتير رائدة بالنسبة للشعر العربي، مع أنه كان وبدنا نعرف أنه بيروت كانت مأوى لشعراء عرب كبار، للسياب كان فيها ويعني الشعراء كلياتهم، ولذلك الملائكة تجي تقعد مع شعراء مع خميس الشعراء كلياتها كانت تحولت بيروت بنهاية الخمسينات وبداية الستينات بواسطة مجلة شعر لمؤثر كبير بالشعر العربي.
1: نعم.
0: انتقل هذا المؤثر شوي شوي على سوريا وانتقل على العراق وانتقل على على مصر، بعدين انتقل بكل مكان يعني بالجزيرة العربية كلياتها من السعودية للإمارات لعمان لكل لليمن. تحولت تجربة مجلة شعر كانت تجربة يعني مؤثرة على نحو يعني
1: نعم.
0: على نحو شديد
1: حقيقة. نعم. طيب دعنا نقفز قليلا من الآمال الشاقة إلى مزهرية على هيئة قبضة يد. طبعا هذا الكتاب
0: آمال شاقة لبشر وتواريخ وأمكنة.
1: نعم.
0: لأنه الحقيقة وقت أتيح لي أطبع كتاب بوزارة الثقافة، وقت فكرت أطبع كتاب بوزارة الثقافة كنت ما بدي أكتب، ما بدي أعمله باكورتي، يعني ما بدي أطبع شعر الباكر اللي كنت حاطه ببشر اللي حاطه بآمال شاقة اللي كان فيه كتير تأثيرات من آمال شاقة. هي تقريبا سداد ديون، يعني قسم منها مهدى لشوقي أبو شقرة، قسم منها مهدى لمحمد مغوط، قسم منها مهدى لمحمد سيدة، يعني كانت كلها عبارة عن تسديد ديون.
1: إذا ماذا يمكن القول عن دعوة خاصة للجميع، يعني تسديد ديون هائلة وضخمة في هذه المجموعة؟
0: عزيزي أنا شغلتي بحياتي تسديد ديون يعني
1: لأن جميع النصوص مهدى لأشخاص نعم وأصدقاء وشعراء
0: كان حياتا ناس
1: صحيح.
0: والأكثر من هيك طلعت منذر مصري وشركة.

0: مكة، هذا اللي عملت هذه الأنطولوجيا العجيبة الغريبة يعني.
1: نعم.
0: بدعة كانت.
1: أنا ذهبت للقول عن
0: ببشر ما صالح صدق. مهمة شغلة كتير ببشر وتاريخ يمكن ما في قصيدة حب يعني عبارة عن كتاب أول ناس يظنطه أو يعني بالعنوان ومصوت خملته كتاب بالجغرافيا أو كتاب بي بي بال بعلم السكان أو الآخر شو بشر وتاريخ يمكن هذا العنوان اللي كان هو عليه وكان حجمه الكتاب كبير وإلى آخره وديوان بيقول عنه رياض صالح حسين عمل عنه مقالة أحد كتاباته النادرة جدا جدا عن الشعر كان مقالة كتب عني بيقول أنه منذر ما في قصيدة حب الكتاب كله مع أنه منذر شاب عمره 28-29 سنة يعني كنت أعتبرت بطريقة أخرى أنه هذا الكتاب بده يكون كتاب يعني كتير جدي وكتير يعني حقيقة الكتاب يعني كتير ساعدني كتير كرسني وكتير أعطاني الناس الجو الشعراء يعني قدروا واحترموا للكتاب يعني وفي ناس مثل ما قالك بيقولوا لي يا لك مكتب تغيره المعلومة.
1: طيب فيما يتعلق بقصائد الحب أنت طبعا ذهبت إلى ربما إنصاف هذه التجربة أو يعني تكريس هذه الثيمة في مجموعة كن رقيقي هنالك الكثير من
0: هي اللي اسمها صحيح الحكي جمعت كل شعر حب فيها وكان كان هذا العنوان الأول بال بال بال بالكتاب اللي طبع لي خالد خليفة وتعمل دار نشر اسمه أميسة أنا بقول طبع أربع كتب ثلاثة لألو وكتابي اللي هو المجموعة الأربعة الأولى وحقيقة المجموعات الأربعة الأولى مجموعة واحدة كانت مطبوعة يعني عملت أنا الجزء الأول من شعري انجمع كله ما كان في غير مجموعة واحدة مطبوعة اللي هي بشر وتواريخ وأمكنة
1: بالضبط
0: باعتبار آمال شاقة كانت طبع خاص وكانت كان وقتها المجموعة عن الحب جمعت كل قصائد الحب وحطيتها بمجموعة واحدة كان اسمها كن رقيقي اللي تحولت بعدين لعنوان آخر بالحقيقة اللي هو الحب يرى الكره أعمى هيك تحولت لعنوان آخر يعني ما ضلت على هذا العنوان الرقيق اللي كان كن رقيقي بعد بشر وتاريخ وأمكنة وطلع هذا أنثرتك بحمام بيضاء المجموعة اللي أنا عديتها من شعر أختي مرام وشعر صديقي ومعلمي محمد السيدة انمنع لي كتاب اللي كان صار طالع سنة 89
1: داكن
0: كتاب داكن
1: نعم
0: داكن طبعته الوزارة وصادرته بسبب قضية الساقة الشهوة وأنا وقفت عن وقفت عن النشر لأنه ما كان عندي محل انشر أنا ماني معروف بلبنان أو يعني ما حتى سنة 97 وقت اتصلوا فيني من دار رياض الرئيس هن اتصلوا وقالوا لي نحن دار رياض الرئيس وعندنا رغبة ننشر لك
1: مثل لذلك أنا كنت أسألك هذا السؤال عن صدور كتابيك يعني مزهرية على هيئة قبضة يد عام 1997 والشاي ليس بطيئا عام 2004 وأظن بعد ذلك من الصعب أن أبتكر صيفا نعم 2008
0: نعم. أنت لاحظ أولا مزهرية على هيئة قبضة يد اللي انطبعت لي سنة 97 كان كمان مختارة وقتها يوسف بزي والتابعين للدار ارتقوا أنه يطبعوا مجموعة بتعبر عن تجربتي بصورة عامة أنا بعت لهم مجموعتين بالحقيقة وانتخبوا منها أخذوا من هون وبالتالي هلأ أعمالي الشعرية اللي يعني انطبعت ما في عمل باسمه مزهرية هي قبضة يد يعني بحد ذاتها هي كان عمل بالحقيقة كان عمل يعني أقرب للمختارات بعدين توزعت قصائده على كذا مجموعة
1: لكن أنت قلت بعد هذه الإصدارات قلت في لقائك الصحفي تقول رحت أبدو ليس فقط شاعرا مكرسا بل أكاد أكون شاعرا منجزا تاما الأمر الذي منعني من الاستمرار في الكتابة على نحو كلي أحتاج دائما لذلك الشعور بالبدء الشعور بالاكتشاف بكتابة ما لا يراه الآخرون شعرا بل شططا واعتداء على ما يظنونه الشاعر
0: أظن هاي فكرة كتير كتير مهمة وكتير كتير.
1: يعني هنالك شعراء ينتفخون أو يصابون بالتخمة بعد تلك الإصدارات ربما، دعنا نقول التي هي تكريس أو منجز تام، لكنك من الشعراء اليتامى الذين يبدأون ويكررون الاكتشاف ويسبحون مجددا.
0: هي هي هي كما يلي، الأمر ما سهل. يعني أنا بظن إنه بنهاية الثمانينات بديوان من أحسن دواوين بظن ومن أفضلهم، الصدى الذي أخطأ اللي طبعته دار أثر. أنا بظن إنه كملت المشروع اللي كنت أنا اللي كان بعقلي بالسبعينات فيه، تصوري عن القصيدة وراح لبعيد، صار اكتب قصائد طويلة واكتب كذا، يعني الأدوات صرت استخدمها لمهام أبعد ولقصائد أصعب. بظن بصدى الذي أخطأ اللي واحد من يعني من أهم كتبي بظنه، خلصت. بعد الصدى الذي أخطأ اللي هو انطبع ب 2011 بس هو حقيقة قصائده متوقفة بنهاية الثمانينات، إجا شيء مختلف بشعري، إجا انعطاف ما اللي هو الشاي ليس بطيئا. كان في نظرة جديدة للغة تثبتت بشكل كتير صعب، من الصعب أن أبتكر صيفا. بلش شعري ينحى بعيد عن كليشياته الأولانية، يعني بعيد عن فكرة إنه الواحد لازم يكون دائما تكتب بصدى. صرت أقول إنه الشعر توثيق دقيق للأكاذيب، يعني صرت أحس إنه أنت بحقلك تكتب تكذب، بس بالحقيقة لازم تجيب أدلة على إنه كتابتك صحيح، إنه كتابتك حقيقية، توثيق دقيق. يعني صرت بالشاي ليس بطيئة من العنوان ومن القصائد الموجودة جواته دخلت على أفق يعني أغنى، وفي حرية أكبر من أعطيت لحالي حرية أكبر من كتابة. مشان هيك بقول بحد محلات إنه الشاي ليس بطيئة في غنى بالعواطف والانفعالات أكثر ما في غنى يعني تركت حالي حر حقيقة، يعني لا حتى لا. حتى خليت اللغة، يعني استخدم اللغة بطريقة قاسية كتير واستخدمت بنية القصيدة صرت كسرة، يعني صرت ما كتير اهتم بالشيء دائما كنت أحرص فيه على هذا، على وحدة القصيدة، على وحدة الموضوعية بداية ووسط ونهاية، يعني قيد حالي كتير فيها وإلى آخره. صار القصيدة تحوي شوات أشياء لازم تحويها أو ما لازم تحويها ما بعرف، وصرت يعني صرت ما أجبر حالي إنه يكون مفهوم، حتى ما يعني ما صعب أن أبتكر صيفا في مقاطع أنا بقول عن حالي إنه أنا ما مجبور أفهمها، يعني هيك جئت، يعني شوف هذا
1: هكذا جاءت
0: بالألية أي لك هذا، يعني صرت صدق إنه الشعراء ما ضروري يقولوا لي، يعني الشعر
1: يبررون كيف قالوا أو كيف كتبوا،
0: يعني تصور هون المفارقة صالح، إنه بقدر ما هذا الشيء هو عبارة عن كانت حرية، هي عودة للأفكار عن الشعر القديمة، إنه الشعر هو ابن الخيال، الشعر هو ابن الكذا، يعني بقدر ما كان هو جديد لإلي هالحكي وإنه تركت حالي فيه، وبالأخير تثبيت لجوهر الشعر الحقيقي يعني.
1: نعم. إنه طيب دعنا ننتقل إلى جانب آخر، ربما أنت طبعا ارتبط بصداقات شفيفة، يعني من بين أصدقائك عادل محمود، رياض الصالح، الحسين الذي ترى بأنه ما يزال يحيا ويكتب قصائد في داخلك، محمد سيدة الذي تعتبره معلم، أنت تذكر بأنك تثمن بشدة دور الصداقة في حياتك، أصدقاء الحارة والمدرسة والجامعة والعسكرية إلى آخره، وطبعا هنالك حشد هائل كما قلنا في مجموعتك، دعوة خاصة للجميع في حوارك مع الكثير من الأصدقاء والرفاق أو الأشخاص بعينهم على أي حال، يعني بغض النظر عن ربما الارتباطات يعني سؤالي هنا، بماذا أسعفت تلك الصداقات؟ ما الذي بقي أيضا من تلك الصداقات في نصوصك، في تجربتك، في حياتك منذر مصري؟
0: والله الشطر الثاني من سؤالك أو السؤال الثاني من هذا هو عبارة عن شيء يعني كتير صعب واحد يجاوب على شو هي من الصداقات. بس حتى أقول لك شغلة، اللي بيعيش باللادية وقليل ما بروح الشام، قليل ما بيسافر. صداقاته مع الشعراء يعني بظن هي هي هي هي هي الشكل الأمثل، إنه أنت بتعرفهم بتلتقي فيهم قليلا وبتحافظ على مودات وبتحافظ على ذكريات. يعني مثلا أنا واحد من الناس اللي كل فوق يكتبوا عن ممدوح عدوان، مع أنه أنا ممدوح عدوان ما أنه صديق كتير قريب مني، بس كتبت رثاء لألو وهذا النشر هذا، لأنه المرات اللي شفتها لممدوح عدوان كان كل مرة يترك فيني ذكرى، يترك فيني أثر واحتفظ أنا فيها. هالمسافة اللي بيني وبين بصورة عامة بهالعالم. بالنسبة للشعراء طبعا، بالنسبة لرياض صالح الحسين علاقتي فيه علاقة يعني يمكن بظن يعني كشاعرين علاقة ما ما ما ما بالنسبة لرياض ما ما ما ما بتكرر أبدا علاقته فيني، كنا أصدقاء. حتى على مستوى الكتابة، على مستوى الكتابة وعلى في غابة كان كتاب كتير أنا قريب منه. والكتاب أنا بقول عنه إنه رياض صالح حسين حقيقة طلع من من من من من شيء كان هو كان دائما يحكي، يعني دائما موجود فيه. وبعتبر أنا يعني هذا الديوان النشر بعد موته ديوان كتير بخصني، وهذا اللي خلاني يعني مثلا أنا أنا أنا اللي عملت له، أنا عملت له صفحة على الفيسبوك وأنا اللي بكتب.
1: وأنت كتبت مقدمة وسيرة أيضا في
0: أنا اللي كتبت
2: الكتاب.
0: الأعمال الشعرية الكاملة لرياض صالح حسين يعني أنا كنت واحد من يعني من المساهمين الأساسيين فيها. أنا كتبت المقدمة سيرة الحياة ناقصة، وأنا حققت هذا المجموعة والآخري وقدمت الشواهد والآخري. أما محمد سيدة،
1: نعم
0: محمد سيدة شعر حملته على كتافي، حملته على ظهري، لأن الدين لإله بالحقيقة يعني بآمال شاقة في قصائد تشبه قصائده يعني بدون أي مجال للشك كان مؤثر فيني. هو شخص يعني درس الصف الرابع فقط وبيكتب قصيدة نثر، لأنه ما فيني يكتب إلا قصيدة نثر بهذه اللغة البسيطة واللغة وبهالمشاعر الحقيقية العميقة اللي هو فيها.
1: طيب طيب منذر في مجموعاتك دعوة خاصة للجميع نقرأ هذا النص بعنوان عقرب دقائق وحيد في قصيدتك، أنت تكتب هكذا في قصيدتك؟ نعم في قصيدتك كتبت ضائع كعقرب وحيد في ساعة، فقلت لك يجب أن تقول ضائع كعقرب دقائق وحيد في ساعة.
0: نعم
1: هذا الحوار حصل بينك وبين محمد سيدة؟
0: لا، بيني وبين مصطفى عنتبلي. عندي صديق هذا اللي كتبت عنه قصيدة الدرس وكتبت عنه ثلاث قصائد اسمهم رأسان على وسادة ضيقة، اللي قال لي خالد خليفة انه هذو القصائد اقنعوه انه يبطل شعر ويروح يكتب رواية. قلت له هذا احسن شيء عملت لك اياه بحياتك، انقذتك من مصير الشعراء.
1: نعم
0: طبعا اللي عمله خالد بالرواية كان صعب يعمله بالشعر والى اخره. القصيدة فيها هون المقطع كتير مهم بالنسبة لي، انه عم بقول له انه انت بتقول كعقرب وحيد في ساعة، انا بقول لك كعقرب كعقرب
1: ايوه ضائع كعقرب دقائق وحيد في ساعة، انت تقترح علي بدل ضائع كعقرب وحيد في ساعة.
0: نعم لانه وقت بيقول عقرب وحيد في ساعة، لو كان عقرب الساعات، عقرب الساعات بدل انه هو على ثلاثة او هو على اثنين او ثلاثة الا ربع او اثنين الا ربع. العقرب الصغير بدل على الساعة.
1: نعم.
0: يعني هلا انا فيني اطلع على الساعة اقول هلا بدون ما اطلع على عقرب الدقائق قول تسعة وشوي، اما بيضيع حقيقة هو عقرب الدقائق، لانه بيبرم ما بيقول لك بينه ساعة، هو بيقول لك الا ثلث، بيقول لك ونص، بيقول لك تماما، بس ما بيقول لك هذا الشيء اللي بيقوله عني الشاعر فكرة الدقة. صالح كان كتير يهم لي الدقة، ولهلا يعني بشعري احيانا بيحوي استطرادات رغبة انه يكون دقيق.
1: انا كنت اتمنى ان نتحدث كثيرا، الحديث مغوي جدا معك طبعا، ويعني مثلا هنالك جوانب أساسية كنت أود أن أطرحها عليك لكن الوقت للأسف. مثلا ما الذي أضافه الشعر إلى رسمك وأيضا حساسيتك الفنية؟ ماذا أضافت إلى تجربتك الشعرية؟ الرقاب على نصوصك خصوصا مجموعة داكن كنا نود أن نتحدث حولها، أيضا عن تجارب ناقصة التي لم يفسدها الكمال وأشياء كثيرة، ومن ضمنها أيضا كتب مقالاتك. نعم، فأنا في غاية الامتنان والشكر لك. نعم نعم، شكرا جزيلا الشاعر والرسام السوري منذر مصري على هذا الحوار الشائق معك. شكرا لك على حضورك في هواء الكتاب.
0: شكرا لكم، شكرا جزيلا، ألف شكرا، مع ألف سلامة.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.

قصة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، توصلت دراسة بحثية عمانية بعنوان اللبان وفوائده العلاجية وتركيبته الكيميائية وآليات تأثيره الطبية، توصلت إلى فتح آفاق جديدة نحو تأصيل العلاجات المعتمدة على المركبات الكيميائية المستخلصة من اللبان بوصفها مواد طبيعية واعدة تدخل في الصناعات الدوائية الحديثة. فكيف جاءت الفكرة لهذه الدراسة؟ وما العلاقة التاريخية والثقافية والعلاجية التي يحظى بها اللبان في التوصل إلى نتائج هذه الدراسة؟ علما بأن هذه الدراسة نشرت في عدد من المجلات الأكاديمية والعلمية والدولية المحكمة ومجلات متخصصة في نشر الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية والطبية في مختلف المجالات البحثية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة كل تفاصيل ما توصلت إليه هذه الدراسة البحثية للتأثيرات العلاجية للبان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالباحث الدكتور عبد الله بن محمد اللواتي، وهو الباحث الرئيس في هذه الدراسة البحثية. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا ومشكورين على الاستضافة وعلى إعطائنا الفرصة أن نسلط الضوء على الدراسة.
0: حياكم الله دكتور. إذن دراسة بحثية تدرس اللبان وفوائده العلاجية وتركيبته الكيميائية وآليات تأثيره الطبية، فما الأسباب والدوافع التي دفعتكم للبحث حول موضوع اللبان تحديدا دكتور؟
1: أيوة، فإحنا في هالدراسة ارتئينا أن ننظر إلى اللبان العماني بطريقة علمية حديثة. إحنا نعرف أن اللبان جزء مهم من تاريخ عمان وهويتها، فإحنا سألنا نفسنا ما الذي يحتويه اللبان من مركبات، وهل ممكن نستخدمه لدور لإعطاء يعني مساعدة المرضى في الصحة وفي مجالات أخرى.
0: طيب الآن يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية بدءا من الفكرة ووصولا إلى نشر هذه الدراسة ونتائجها في عدد من المجلات؟ إيش مراحل الدراسة دكتور؟
1: أيوة، ففي البداية اجتمعنا مع الفريق البحثي وبغينا نشوف إيش الناقص في العالم في البحث وفي العالم عن اللبان، إيش اللي إحنا ما نعرفه لين الحين. فأول ما عرفنا وين نركز دراستنا بدأنا بأن نقرأ البحوث العالمية الأخرى ونلخص إيش النتائج اللي هم أظهروها ونقارنها بنتائجنا. فالحين إحنا في مرحلة أن نسوي التجارب وجالسين نشارك جزء من نتائجنا معاكم.
0: نعم. طيب يعني لو نعرف باللبان، يعني ما الذي يميز اللبان دكتور عبد الله؟
1: اللي يميز اللبان إنه يعني يحتوي على مركبات كيميائية نشطة، وهذه المركبات في البحوث العالمية شافوا إنها هي مفيدة طبيا، فإحنا بغينا نستفيد من هذه المركبات بس بطريقة أعمق، وشفنا آثار هالمركبات في الأبحاث في الصناعات الدوائية والتأثيرات على أجهزة من الجسم، مثلا الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمناعة.
0: نعم. طيب يعني إذا أردنا أن نعرف شجرة اللبان العمانية وارتباطها الوثيق بتاريخنا، يعني هذه الشجرة إلى أي أنواع من الأشجار تنتمي وما هي مكوناتها دكتور؟
1: أيوة، فهي من الأشجار اللي نشوفها في يعني عالميا موجودة في دول مختلفة، منها في أفريقيا وإحنا عنا في عمان خصوصا في محافظة ظفار. والمادة الأساسية في اللبان هي حمض اسمه البوسوليك آسيد أو البوسولي بالعربي، وهذا الحمض هو اللي يحتوي على مركبات اللي فيها فوائد طبية في الأجهزة التنفسية وفي فوائد على القلب والأعصاب وغيرها.
0: يعني كان يعتقد بأن اللبان له ميزاته العطرية التجميلية، لكن ماذا عن ميزاته الطبية العلاجية؟ يعني دكتور إيش مميزات شجرة اللبان طبيا علاجيا؟
1: أيوة، فهي المادة الحمضية اللي هي البوسولية تساهم في جزء يعني في عدد كثير من يعني أجسام من في الجسم، فمثلا لها تأثير على المناعة، تقوي من المناعة، أيضا في المفاصل. نعرف إحنا في جزء كبير من يعني الشعب عمان عندهم يعني ألم في المفاصل وما شابه، فهذه المادة يعني البوسوليا تساهم في يعني أن تقلل من الألم. أيضا في الجهاز الهضمي خصوصا اللي فيهم يعني مثلا مثل ما نقول إحنا حموضة، تقلل من الحموضة، وفي بعد يعني تأثيرات إيجابية على القلب، تقوي من عضلة القلب. والجهاز التنفسي كثير من المرضى احنا نشوفهم عندهم الربو وصعوبة في التنفس، فالمادة والمكونات من اللبان تساهم في ان تقلل من الآثار اللي هالأمراض تكون لها وتسبب للمريض.
0: نعم. إذن تناولت دراستكم البحثية الدور الحيوي للبان وتأثيراته المحتملة على عدد من أجهزة الجسم المختلفة. إذا أردنا أن نتحدث عن جهاز، الجهاز الجلدي، ثم العصبي، ثم القلب الوعائي، ثم التنفسي، ثم الجهاز الهضمي، فماذا أظهرت نتائج دراستكم البحثية حول التأثيرات الإيجابية الواعدة إلى الآن دكتور؟
1: أيوة، فشفنا أن مثلا في الجهاز الجلدي كثير من المرضى تجيلهم حساسية، ممكن تكون من يعني شيء في الجو أو في الهواء اللي نستنشقه إحنا يسبب حساسية للمريض. فإحنا شفنا أن اللبان لما نضيفه كمرهم يعني يكون مساعد للأدوية الطبية القائمة، لما نضيفه يقلل من الحساسية. فهذا الجهاز الجلدي يعني. أما مثلا في الأعصاب، إحنا يعني دراستنا بعدها مبدئية في هذا المجال، بعدنا جالسين نجري تجارب، بس شفنا أنه له تأثير إيجابي على الأعصاب وعلى نمو الأعصاب. مع العمر إحنا نعرف أن الأعصاب يعني ممكن تضعف، فهذه المادة اللي في اللبان ممكن تساهم في هذا المجال. أيضا مثلا في القلب، عضلة القلب مع العمر أو في أمراض بعد مختلفة تنتج إلى يعني العضلة تكون ضعيفة، هي تضعف مع العمر، بس ما في أمراض بعد مثلا الفشل في القلب وما شابه، عضلة القلب تكون ضعيفة. فإحنا شفنا أن إضافة اللبان في الخطة العلاجية ممكن تقوي من عضلة القلب بس على المدى الطويل. فهذه كثير من يعني التجارب اللي احنا سويناها، وهذه النتائج المبدئية. واحنا طبعا شغالين ونحاول نبحث في أكثر من جهاز ونطلع بنتائج أقوى بعد بإذن الله.
0: نعم، طيب، يعني معنى ذلك أنه من الممكن أن يدخل اللبان ضمن التركيبات العلاجية الدوائية؟
1: أيوة بالضبط، احنا دراستنا أشارت أن بعض مركبات اللبان قد تدخل في أنظمة توصيل دوائي، مثلا التركيبات النانوية، وهذه التركيبات ممكن تساعد على إيصال المادة العلاجية بشكل أفضل داخل الجسم وتحسين الامتصاص وتقليل بعض الآثار الجانبية. لأن الواحد لما يعطي الدواء هذا ينتشر للجسم كامل، لكن لما ندمج اللبان مع التركيبات النانوية نقدر نوصل هذه المادة إلى المكان اللي نريده في الجسم بطريقة أدق.
0: نعم، إذن من المهم جدا أيضا دكتور أن الحديث أن اللبان تتجاوز يعني إمكانياته الجمالية والعطرية إلى إمكانيات علاجية. ماذا عن أيضا التواصل مع المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية للتسويق للبان كمنتج علاجي ودوائي دكتور؟
1: فطبعا احنا بحمد الله وتوفيقه نشرنا هذه الدراسة، وهي دراسة مبدئية حقيقة في مجلات عالمية قوية، وشافوا الأطباء من يعني عالميا شافوا قيمة دراستنا، وهم بنفسهم حتى بعد المؤتمرات اللي قدمنا فيها في دول مختلفة يجوا يكلمونا ويقولوا هل ممكن احنا نتشارك ونشتغل على بحوث مشتركة بين دولتنا سلطنة عمان والدول الأخرى. فالخطوة القادمة بإذن الله هو أن نقوي من نتائجنا، أول شيء نسوي تجارب أخرى، لأن كل ما زدنا عدد التجارب كل ما أثبتنا للعالم أهمية اللبان وفوائدها العلمية. فبعد ما نجري التجارب ونطلع بنتائج إيجابية بنتواصل مع مختلف الشركات ومختلف الأطباء عالميا ونشوف كيف ممكن ناخذ هذه الفكرة وهذا المنتج إلى شيء نشوفه احنا في الأسواق وعالميا محليا وعالميا.
0: طيب، يعني إذن الفكرة أنه من الممكن الاتجاه باستخدام اللبان إلى إنتاجه بكميات تجارية يعني عبر الأدوية دكتور؟
1: أيوة ممكن، طبعا يعني العملية تأخذ وقت، احنا نقدر نقول احنا في منتصف او اقرب لبداية الى منتصف الطريق، بعدنا في مرحلة التجارب ان نثبت فاعلية اللبان في مختلف الاجهزة في الجسم، لكن بإذن الله وبالتجارب ممكن إن شاء الله نطمح أن الحلم في يوم من الأيام نشوف اللبان في الخطط العلاجية العالمية، يعني ما أنه بس يكون منتج موجود في الأسواق أو في الصيدليات، بس نريد أنه يكون يعني ضمن الخطط العلاجية اللي الأطباء يستخدمون لمعالجة المرضى. فلما الطبيب يجي ويعالج المريض مثلا بأدوية، نتمنى أن يوم من الأيام تكون أدوية وجنبها مثلا احنا الفكرة والمنتج اللي طلعنا فيه.
0: على الرغم من أنه قد يكون قد سبق إليكم عدد من الباحثين، إلا أن بحثكم رائد في كونه يطرق جوانب علاجية جديدة دكتور.
1: أيوة بالضبط، احنا طبعا عالميا في كثير من الدراسات اللي أجريت، لكن كل فريق بحثي يشوف كيف ممكن أن بحثه يكون مختلف. فإحنا عنا تركيزنا على يعني جهازات أو يعني مثلا الجهاز الجلدي والجهاز الهضمي، إحنا نركز على الأماكن أو الجهازات اللي ما واجد تم البحث والتجارب فيها، وبإذن الله نطلع بمنتج يكون جديد في المجال.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا دكتور عبد الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. شكرا لكم دكتور.
1: مشكورين، وإن شاء الله نشارككم نتائج أقوى في المستقبل.
0: شكرا جزيلا للدكتور عبد الله بن محمد اللواتي، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية اللبان وفوائده العلاجية وتركيبته الكيميائية وآليات تأثيراته الطبية. هذه الدراسة التي توصلت إلى فتح آفاق جديدة لتأصيل العلاجات المعتمدة على المركبات الكيميائية المستخلصة من اللبان بوصفها مواد طبيعية واعدة تدخل في الصناعات الدوائية الحديثة. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، وحوار مع باحث. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة للملاحة. الولايات المتحدة تواصل شن ضربات على مواقع إيرانية لليوم الثالث عشر على التوالي، وطهران تعلن عن حصيلة قتلى وجرحى في الضربات. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. تضمنت تهنئة جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الذي عقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس وفد سلطنة عمان مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وخلال كلمة نلقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أكد معالي السيد على أن الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار، وأن سلطنة عمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن انطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. وفي الشأن البحري أكد معاليه موقف سلطنة عمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل أساسا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحا أن الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونا مسؤولا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق ملقى سنغافورة بوصفه نموذجا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي توم بيرناندنسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان. وعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودته بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. كما عبر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وأكدا حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد. كما تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبان بارثيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة

الطهران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم الأمريكي على أطراف مدينة الأهواز. من جانب آخر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة أنصار الله وإيران بما أسماه عقابا عسكريا كبيرا بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. استشهد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة تل بجنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم. وأفادت الوزارة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بينهم 3 بجروح حرجة خلال تصدي المواطنين الفلسطينيين لهجوم مستوطنين على البلدة. تستمر الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية صباح اليوم نيران رشاشات على أطراف بلدة مجدلزون في الجنوب اللبناني، كما نفذت عمليات نسف لعدد من العبارات على الطرق التي تربط البلدات في منطقة حداثة الطيري وكونين، إضافة إلى تنفيذ عملية نسف كبيرة في بلدة الخيام في جنوب لبنان. وافق سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل على خطة شاملة بقيمة 27 مليار يورو لتجديد وتوسيع شبكة إمداد قوات الحلف بالوقود في أوروبا. وذكر بيان للحلف أن هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى تحديث البنية الأساسية الحالية لتخزين وتوزيع الطاقة وإنشاء منشآت وخطوط أنابيب جديدة، لا سيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية للقارة الأوروبية، بما يضمن الحفاظ على الجاهزية اللوجستية والعملياتية لقوات الحلف. أعلنت إسبانيا حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة، وجرى إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. وأمرت السلطات الإسبانية أكثر من 3,000 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب العاصمة مدريد بعدما خرجت حرائق الغابات عن السيطرة. وفي فرنسا المجاورة، يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات الواسعة الانتشار على طول ساحل المحيط الأطلسي، بينما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من الشركاء الأوروبيين المساعدة في إخماد الحرائق. وكانت أخطر الحرائق قد استعرت قرب بوردو، وهي المقصد السياحي الشهير، حيث تم إجلاء نحو 20,000 شخص من المخيمات والمنتجعات. ارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الصين إلى 11 وفاة، وأفادت حكومة مقاطعة بنغشوي جنوب غرب الصين في بيان لها بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة في موقع الحادثة، التي أسفرت أيضا عن إصابة 10 أشخاص وفقدان 50 شخصا آخرين وطمر أكثر من 10 مبان سكنية، مؤكدة عدم ظهور أي علامات حادثة على وجود ناجين رغم الجهود المكثفة لرصد أي مؤشرات حياة.

بدأت في واحة البريمي مساء أمس فعاليات صيف البريمي 2026 التي تنظمها المحافظة ضمن برنامج صيفي متنوع يستمر 4 أسابيع، وتقام الفعاليات أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 6 مساء حتى 10 ليلا، مستهدفة مختلف فئات المجتمع من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية. افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسخة 4 من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين.

0: أصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضاً بنحو 5% مع اختتام تداولات الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول ليتجاوز 182 مليوناً و600 ألف ريال عماني، فيما سجلت القيمة السوقية انخفاضاً لتبلغ نحو 37 ملياراً و177 مليون ريال عماني.
1: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط للأسبوع الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 5% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7117 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وائل بن محمد بن علي مدير الوساطة الدولية بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
2: هذا الأسبوع البورصة كانت فيها نوع من جني الأرباح، شفنا فيها تأثير سلبي على خلفية الأحداث السياسية التي تسارعت بدءا من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أيضا شهدنا نوع من التخارج من المؤسسات الأجنبية على بعض الأسهم، وأتصور هذا الشيء كان ظاهري على مستوى أسواق المنطقة وليس على بورصة مسقط فقط.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنحو 33% ليقترب من 182 مليونا و696 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 714 مليون ورقة مالية من خلال أكثر من 39 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا بنحو 2% لتبلغ نحو 37 مليارا و170 مليون ريال عماني.
2: بالنسبة لأحجام التداولات لم ترتفع بدرجة كبيرة، وأتصور هذا المؤشر يعطيك نوع من الإيجابية على أن هناك في نوع من التماسك على بعض الأسهم، فأتصور أن المستثمر اليوم يترقب تطورات من أحداث سياسية وتأثيراتها على الاقتصاد وعلى المنطقة.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بنحو 85% مقابل نحو 75% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بنسبة 22%، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد بنحو 24%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: شهد سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل انخفاضا بلغ 9.97 دولارات ليسجل اليوم 87.11 دولارا للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 97.08 دولارا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 100.02 دولارا للبرميل منخفضا 2.73 دولارا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. تتجه أسعار النفط اليوم نحو مكاسب أسبوعية، إذ أثارت الهجمات في البحر الأحمر المخاوف بشأن إغلاق ممر ملاحي استراتيجي ثان، في حين خفضت كازاخستان إنتاجها مؤقتا بعد إغلاق مسار تصديرها الرئيسي قسرا، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا إلى 99.97 دولارا للبرميل، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب 13.5%، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا لتصل إلى 91.49 دولارا للبرميل، وهي في طريقها لتسجيل ارتفاع أسبوعي بمقدار 10.9%. صعدت أسعار الذهب اليوم في معاملاتها الفورية بمقدار 2% لتسجل 4055.38 دولارا للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس 2% لتصل إلى 4058.10 دولارا للأوقية. أما أسعار الفضة فهي الأخرى شهدت ارتفاعا بمقدار 1.2% لتسجل 58.36 دولارا للأوقية. تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% حيز التنفيذ اليوم على واردات من أكثر من 80 دولة. وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما تراه الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية ملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ. نجحت الصين اليوم في إطلاق صاروخ من طراز ليجيان واحد ويحمل على متنه 5 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء، حيث تمكن الصاروخ من إيصال هذه الأقمار المخصصة للاستشعار عن بعد ومراقبة البيئة. ويعد هذا الصاروخ من الصواريخ المهمة في قطاع الفضاء التجاري الصيني نظرا لقدرته على إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وهذه جولة في أخبار الرياضة، حيث يبدأ منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة تحت 18 عاما يوم غد مشواره في التصفيات الخليجية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، عندما يلتقي منتخب الكويت في افتتاح البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 5 منتخبات خليجية تتنافس على بطاقة التأهل الوحيدة إلى النهائيات القارية. وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد بمشاركة منتخبات سلطنة عمان وقطر والسعودية والكويت والبحرين، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عاما. عين الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم يورجن كلوب مدربا للمنتخب الألماني، وكان كلوب هو الخيار المفضل لخلافة يوليان ناجلزمان الذي رحل بعد الخروج المفاجئ للمنتخب الألماني من دور 32 لكأس العالم أمام باراغواي. يستعد هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد عقده مع الفريق نهاية الموسم المقبل. وانضم كين إلى بايرن قادما من توتنهام في 2023 في صفقة بلغ 86 مليون جنيه استرليني، حيث حقق اللاعب نجاحا كبيرا مع بايرن وساعده في الفوز بلقبين للدور الألماني ولقب لكأس ألمانيا. أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الشاب ألادي بامبا قادما من فريق موناكو الفرنسي بدون الإعلان عن قيمة الصفقة. وذكر الموقع الرسمي لنيوكاسل أن بامبا البالغ من العمر 20 عاما الذي لعب مع المنتخب الفرنسي تحت 20 سنة وقع على عقد مدته 5 أعوام مع النادي الإنجليزي. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة للملاحة. الولايات المتحدة تواصل شن ضربات على مواقع إيرانية لليوم 13 على التوالي، وطهران تعلن عن حصيلة قتلى وجرحى في الضربات. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الإملاء والصوتيات القرآنية.
2: مستمعين الأعزاء، ينتشر تعبير خطأ إملائي كثيراً للتعبير عن الخطأ الكتابي، غير أن كلمة الإملاء لا تدل على هذا، فلنتأمل فيها ثم نتحدث عن ضرورة العودة إلى واحدة من ظواهر الصوتيات القرآنية. الجذر اللغوي لهذه الكلمة هو ميم لام لام، ومنه ملو وملا وملأ، وقد اختلطت هذه الجذور في المعجمات، فانفصل ما كان حقه الاتصال واتصل ما كان حقه الانفصال. ومن هذا الأصل الملة، الرماد الساخن والجمر. أمل فلان على فلان، شق عليه، وأنا أملل عليه الكتاب. وجعلوا أمليته لهجة كما زعموا. ونظرا لذلك الاختلاط، اتفق اللغويون على أن الإملاء من الجذر ميم لام واو، ومنه قول العرب: أمليت القيد للبعير إملاء إذا وسعته. ثم ظهر قولهم: وتمليت عمري إذا استمتعت به. وقالوا: أبليت جديدا وتمليت حبيبا، أي لتطل سعادتك به طويلا. وقد ورد في التنزيل العزيز: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وكذلك: فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. فاتفق اللغويون والمفسرون على أن الإملال والإملاء بمعنى واحد، تقول أمليت عليه وأمللت عليه، وأجمعوا على أنهما لغتان جيدتان جاء بهما القرآن. غير أننا لا نرى أنهما لغتان ولا أنهما بمعنى واحد، فثمة فرق بين لفظي يملل ويملي. فاللفظ الأول فيه شدة وإلزام، واللفظ الثاني فيه انفساح. والآية الثانية في الدين، وهي أطول آية في القرآن، وبلغت الشدة فيها إضافة إلى وليملل يمل فليملل، اشتراط الشهداء عليها: واستشهدوا شاهدين، ولم يقل شاهدين، وممن ترضون من الشهداء لا من الشهود فحسب. وثمة فرق كبير بين الشاهد والشهيد. ونرى أن نكتفي بهذا لننظر في استعمال الكلمة اليوم مبتدئين من الأصل الصحيح إلى الخطأ الشائع. تقول: معلم يملي على طلابه. قد يخطئ المملي أي المعلم فيقول: عسل لذيذ، ويكتب الطلاب ما يسمعون، فهذا خطأ إملائي صدر من المملي، ويصدر الخطأ من المملى عليه، كأن يقول المعلم: حياة طيبة، فيكتبها الطالب: حياة طيبة بالتاء الطويل، وقد يزيد فيجعلها: حياة طيبة، فيكتب التنوين حرف نون. ولكن حين يخطئ كاتب من غير أن يملي عليه أحد، فهذا الخطأ لا علاقة له بالإملاء، ولا يصح أن يوصف بأنه خطأ إملائي، بل هو خطأ كتابي، لأن لا إملاء في هذه الحالة. أما عن الظاهرة الصوتية التي نريد الإشارة إليها فهي المتعلقة بلفظ هذا، ذلك، هؤلاء وما أشبهها، فقد دعا باحثون منذ خمسينيات القرن الماضي إلى كتابتها بالألف، هذا، ذلك، هؤلاء وغيرها. ولقد سبق أن قلنا أن اللغة العربية لغة منغمة بحركاتها وسكناتها وبظواهر الإدغام والإشمام والإشباع والترنم والإمالة وإلى سائر رموز الأصوات اللغوية العربية. ومن ظواهرها الحركات، فثمة فتحة قصيرة وفتحة متوسطة، ثم حرف الألف وكسرة قصيرة وكسرة متوسطة، ثم حرف الياء وضمة قصيرة وأخرى متوسطة، ثم حرف الواو، وتنفرد بأن جميع حروفها المكتوبة تقرأ لا كاللغة الفرنسية والإنجليزية مثلا، وكان العرب ينطقونها بكل تلك الظواهر النغمية التي تتجلى في رسم الكلمات القرآنية، حيث ترى كلمة هذا توضع على الهاء منها حركة الفتحة وإلى جانبها فتحة متوسطة ترسم بألف صغيرة ولا وجود للألف. ومثل ذلك تراه في ذلك وهؤلاء والطاغوت، وكذلك في حالات الكسرة والضمة. وبذلك فإن كلمة هذا وذلك وهؤلاء ليس فيها حرف ألف، وإن كنا نلفظها بألف مشبعة ممتدة هذا، وإنما هي نصف ألف تناسينا كيفية أدائها، ولا يصح أن نكتبها بلفظ هذه الأيام، إذ لو أجزنا ذلك لأجزنا اختلاط الضاد بالضاء والدال بالزاي والذال بالزاي والزاي بالسين حتى صارت ولا الضالين ولا الضالين، ثم بالتأكيد ولا الزالين. كما أن إضافة تلك الحروف تؤدي أحياناً إلى خلط الكلمات بغيرها، والعودة إلى التلفظ الصحيح كما في قراءة القرآن هو الحل.
0: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة،
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: إذاعة سلطنة عمان.

أثير الخريف، ومعكم مستمعينا الكرام نجدد المشوار عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم أينما كنتم. الرحلة مع مساءات الوطن الزاهية بالجمال تقودنا إلى مواطن الثراء في سلطنة عمان، نجوب دروبها الوضاءة ونقرأ في مفرداتها الفياضة، حيث تلتقي الطبيعة بالثقافة ويعانق التراث مسيرة التنمية وتفتح السياحة نوافذها على جمال لا حدود له. مسا الجمال بلغة الرذاذ والمطر وروعة الغيوم والضباب وخضرة السهول وعبق اللبان. مسا الترحاب بضيوف سلطنة عمان القادمين إلى محافظة ظفار، حيث يرتدي الخريف أبهى حلله وتتعطر الأجواء برذاذه ونسماته، وتتوشح الجبال والسهول بثوبها الأخضر الذي يبعث في النفوس الفرح والبهجة. مع هذه الأجواء الاستثنائية نجدد الترحاب بلغة الخريف. ثوب حي بنغة الخرفي يلاقينا بترحيب نسيمة عطر الأجواء صباحية مسائية، رفيق الغيم برذاذة في جو الجنوبية، وصوته من الفرح يجدو بربوبة عمانية.

أهلا بكم ومع المساء الجميل، وأكيد نشيل الصوت ربوبة وبرعة وهبوط وزامل ونانا وتغرود وكل أنماط فنوننا العمانية المغناة الحاضرة معنا في هذه المساءات والصباحات والأجواء الجميلة لموسم خريف ظفار. كل هذا التناغم الجميل في الموروث العماني المغنى يجسد في مواقع كثيرة، لا سيما هنا في موقعنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. هنا نجدد معكم تراحيب الفرح، وهذه أحلى التحايا من فريق العمل لهذا المساء. في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. أرافقكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية لهذا المساء علياء بنت أنور بيت سمير ومحمد بن عبد الله المهري. معنا من هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن سعيد البلوشي. المهندس عمار بن حفيظ باعلوي من تقنية المعلومات. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. أهلا بكم معنا ومع مساء خريفي غائم تكسوه النسمات الجميلة، وهذه أحلى التراحيب من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف، هذه الرحلة التي تأتيكم في هذا الموعد من الخامسة وحتى السابعة يوميا من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة. أهلا ومرحبا بكم، وكالعادة تطواف كده مسائي مع زملاء في مجموعة من المحطات والوقفات المسائية التي تتعطر أكيد جمالا بخصوصية الخريف، نرصد من خلالها مجموعة من المناشط ومن الفعاليات التي تقام على خارطة يعني فعاليات الموسم، وفي الجانب الآخر أيضا نقترب من ثنايا الطبيعة بتفاصيلها الجميلة المختلفة التي تشدنا زيارة وترحابا على الدوام. في هذا المساء من محطاتنا إن شاء الله تكون لنا كده إطلالة من أجواء فعاليات الطفل، ونقول وقت الطفل في حديقة عقد، هذا الثراء والتنوع الجميل اللي ترصده الزميلة علياء بنت أنور بيت سمير في شيء من محطاتنا في الدقائق القادمة. جمهور يعني أجواء مهرجان الخريف أو مهرجان ظفار السياحي على موعد دائما مع الأجواء المسرحية والفنون الجميلة، ومن العروض الجميلة العرض المسرحي الكوميدي ما بعد السبعين، مجموعة من الأسماء ويعني التعاون الفني الجميل اللي إن شاء الله يكون كذا مثري ومميز لعشاق هذا الفن الجميل بطبعا مساراته المختلفة خاصة الأجواء الكوميدية. نخبة من الأسماء والفرق المسرحية أتوقع أيضا تشترك في كذا أجواء فنية مسرحية، فرقة أوبار، فرقة ظفار، فرقة السلطنة، وفرقة أوفير المسرحية الكوميدية مع بعد السبعين، مجموعة من النجوم. التفاصيل راح تكون أيضا إن شاء الله في هذا المساء مع ضيفنا المؤلف والمخرج المعتمد اليافعي. كلنا في هذه المساءات نرتحل في فضاء السياحة، وبالتالي المرشد السياحي أو اللقاءات مع الإرشاد السياحي كثير ما نستوقفها لنتأخذنا إلى مسارات وإلى مواقع مختلفة تبرز من خلالها يعني جماليات المحافظة، جماليات الموسم، وبالمرة أيضا يعني نأخذ كثير من التفاصيل معهم حول كثير من المواضيع التي تلامس الجانب السياحي. الزميل محمد بن عبد الله المهري ايضا ينضم الينا في رفقه مسائيه، ومحمد كالعاده يا هذه السوالف الطيبه الجميله هنا بين جنبات عوده الماضي او الانتقال الى ايضا الى بعض المواقع والفعاليات التي بدات ايضا تشهد كذا الكثير من التفاعل الجميل. من محطات الحوار نحاول أن نكون قريبين من موقعنا عودة الماضي، يمكن أنا وعليا تعودنا كل مساء نشرح كذا بعض الزوايا الجميلة والبيئات والتناغم الجميل، ونحاول في هذا المساء أن يكون معنا أيضا ضيف من القائمين على اللجان الفعاليات والمتنفسات هنا للحديث حول ما يشتمل عليه موقع عودة الماضي. من جديد أهلا بكم معنا في أثير الخريف.

0: ميدا الخريفي جميل، نقلنا في مجموعة من الإيقاعات والألوان التراثية الجميلة، خاصة الموروث الشعبي الجميل، سواء كان للراحل جمعان ديوان في مجموعة من الأعمال، الفنان الكبير مسلم بن علي عبد الكريم له كل التحية، ومجموعة من الأنفاس التراثية الجميلة. إذا أولى محطات الحوار ذكرنا بخصوصية الطفولة من حديقة عقد وقت الطفل، وتفاصيل أجمل إن شاء الله راح تكون مع الزميلة علياء بنت أنور بيت سميرة. مسي عليك بالخير يا علياء.
1: مساء النور عقيل، ومساء النور أيضا لكل مستمعينا في برنامج أثير الخريف، ولكل الزملاء أيضا في هذه المساحة المسائية. اليوم حبينا نغير شوية، طلعت من جو الاستديو إلى جو الربط الخارجي اللي انضم لزملاء في التغطيات الخارجية، بالتأكيد كل التحية لهم. من باب التغيير أيضا، من باب تجربة حديقة عقد أي وقت الطفل، المدينة اللي تجمع الكثير من الأركان وزوايا الطفولة والعائلة، إذ تعد واحدة من أهم الفعاليات العائلية خلال موسم الخريف، من الفترة اللي تمتد من شهر يوليو إلى سبتمبر. هي مساحة أيضا لتنمية مهارات الأطفال في بيئة آمنة وممتعة. وجميل جدا لما نشوف إنه هذه المدن المبتكرة الجديدة يقوم عليها شباب عمانيين من مختلف الأعمار ومهتمين بكل التفاصيل فيها حقيقة، يعني الألوان، التنظيم، الترتيب، ترفع القبة عليهم، وكل التحية لهم على هذه الجهود اللي تبذل، وكل التحية أيضا للجهات القائمة على مثل هذه الفعاليات. طبعا حديقة عقد وقت الطفل فيها الكثير من المدن، مثلا المدينة الرياضية، مدينة الانضباط العسكري، جامعة الطفل أيضا اللي أخذت صدى كبير خلال الأيام الماضية.
0: نعم.
1: وأنا اليوم موجودة في زاوية مختلفة، ألا وهي المدينة الهندسية، وتفاصيل أكثر بإذن الله راح تكون معنا مع أخوي هشام بن عبد الله الهوتي، مشرف موقع المدينة الهندسية. نتعرف معه على تفاصيل المدينة، متى يبدو، متى ينتهوا، كثير تفاعل الأطفال والأهل معهم. أهلا وسهلا هشام.
2: اهلا وسهلا فيك. نحن حاليا في المدينه الهندسيه، وهي اللي تجمع المهندسين الصغار ان شاء الله. عندنا فعاليات متنوعه، النقل والرفع، عندنا الفنانون الصغار، عندنا الحاملات، وعندنا الترامبولين، وعندنا مرفقات كثيره. نبدا في اليوم تقريبا في الويكند، نبدا من الساعه 5 الى الساعه 12، في الايام العاديه من الساعه 5 الى الساعه 11.
1: هشام، ايش اللي شجعكم على اقامه مثل هذا يعني الموقع نقول تنظيمه؟ كيف جت الفكره؟ هل في حدا اقترح عليكم، ولا انتم بداتوا من انفسكم كشباب عمانيين تجمعتوا وقررتوا انكم تعملوا هذه المدينه؟
2: هذه تنظيم من بلديه وشركه شوكليت، هم اللي قرروا وطلعوا لنا هذا الفكره المبتكره.
1: جميل. كيف تشوفون تفاعل الاطفال معاكم، اولياء الامور، حضورهم لهذا المكان يوميا؟
2: تفاعل الأطفال جدا حلو وسلس جدا، بس أتمنى من أولياء الأمور ينتبهوا أن السلامة أولا.
1: أنتوا أيضا بدوركم كمشرفين على هذا الموقع، كيف تأمنون جانب السلامة للأطفال، خصوصا إنهم من أعمار مختلفة؟
2: في بعض الألعاب مثلا النقل والرفع، هذه أنا أشوفها لعبة تناسب الفئة الكبيرة صراحة من الأطفال، فاتخذنا فيها طول. وفي بعض الألعاب اللي تناسب الفئات الصغيرة، فهنا نقدر ندخل فيها أي حد.
1: جميل.
2: بس المعدات الثقيلة والأشياء هذه نتطلب فيها العمر يكون أكثر والطول يكون مناسب.
1: جميل. إذن يعني حتى التفاصيل هذه تفرق معاهم، ما بين ذكرت رافعات، ذكرت أيضا السلامة. بالنسبة لبعض الأطفال أشوف لهم لابسين خوذة، في أيضا سترة، هذه التفاصيل كلها متوفرة عندكم. إيش التفاصيل الأخرى اللي توفروها من باب السلامة؟
2: مثلا عندك الهلمت والبس موجود، نفس الشيء دفه دفه الزمام في المعدات هذه. في بعض الخانات نفس الشيء، انه ممنوع الطفل يروح المكان المعين، لازم يكون في مكانه حتى المشغل يشرف عليه.
1: جميل جميل. اكثر شيء يلفت الاطفال في هذه اللعبه، بما أنه فيها كذا زاوية، فيها رافعات، فيها ألقان، فيها البناؤون الصغار، هناك عناوين ما شاء الله مكتوبة يعني كتقسيمة للمكان هذا، بس إيش أكثر شيء عليه طلب من الأطفال أنهم يروحوا يلعبوا في هذا المكان؟
2: أكثر المواقع زين اللي يلعبون فيها الأطفال
1: في المدينة الهندسية
2: يحبون النقل والرفع، الترمبولين والتحدي البقاء للأقوى، هذه الأكثر أشياء عليهم طلب صراحة.
1: جميل، يعني هنا في جانب تنمية مهارات وجانب تعليمي وجانب أيضا نقول إنه ترفيهي اللي هو تحدي البقاء للأقوى.
2: بالضبط.
1: جميل. كيف تضمنون أيضا استمرارية تفاعل الأطفال معاكم من جانب التنظيم، إن المكان يكون منظم؟ هل في بطاقات معينة يحصل عليها الطفل؟ هل في وقت محدد لكل طفل ولا هي تجربة سريعة وعلى طول يطلع؟
2: نحن الحين في كل ركن في أركان الهندسية عندنا أول شيء طبعا بيوقف الطفل في الطابور، له زمن معين بين لعبة ولعبة، نوزع جهاز للي ينقذ أطفال ونحمسهم يتنقلوا في المدينة كلها.
1: جميل. حلو.
2: هذا منظور المدينة الهندسية.
1: برأيك يعني هذه الألعاب تنمي الطفل من أي جوانب بالضبط؟ إيش اللي تضيفه للطفل في جانب المهارات؟
2: نضيف كفكرة جديدة يتعلمها الطفل، هو أكيد مرة عاطلين إنه في مكان ثاني إنه بيركب الشاحنات ثانية. إنزين يتعلم كيف أو إنه يبني في المستقبل، يعني إنه أنا أريد أصير مهندس.
1: إنه يأخذ فكرة عن.
2: بالضبط. يأخذ فكرة إيش هي الهندسة وكيف أكون مهندس وإيش الذاك. فنحن هنا زرعنا له المستقبل من هو صغير.
1: جميل. إذن هي فكرة فعلًا فكرة معنى. هي دافع معنوي إن طفل يرتدي ملابس المهندس، إنه يعيشها، إنه يقرب حتى الأشياء مثلاً الرافعات السيارات الكبيرة اللي يشوفها في الشوارع بشكل عام يعيشها هنا بشكل مجسد مصغر في المدينة الهندسية. شكرا لك هشام، وشكرا أيضا لكل الشباب القائمين على هذا الموقع منها في المدينة الهندسية. إذا هذه دعوة كل من يستمع لبرنامج أثير القريب أولياء أمور ثوار محافظة ظفار أن يتجهوا إلى حديقة وقت الطفل ويستمتعوا بكل الفعاليات والأركان الموجودة. الآن حيث أقف في المدينة الهندسية يمر الكرنفال الموسيقي، يتفاعل مع كثير من الأطفال والعوائل، وأيضا كل الفعاليات تقريبا بدأت كذا في نقول الزوار بدأوا في توافد كبير خلال هذه الساعة، وهذا هو حال الفعاليات العائلية خلال موسم الخريف كل يوم في الفترة المسائية. كل التحية لكم زملائي.
0: كل التحية علياء لك على نقل هذه الصورة الجميلة لأجواء الفعاليات والمناشط الهادفة جدا ما شاء الله هناك مع الأخوة في حديقة عوقد وقت الطفل، وإن شاء الله في محطة قادمة نزور أيضا الكليات والمرافق الأخرى ذات الجذب والمشاركة الفعالة. كل التحية لك مرة ثانية.
1: كل التحية لكم، وبإذن الله رحلة ممتعة للمستمعين في هذه الحلقة في برنامج أثير الخريف. تحية
0: بحول الله. كل التحية لزميلة علياء بنت أنور بيت سمير من حديقة عقد وقت الطفل، الرحلة مستمرة.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أهلا بكم من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. نصل أيضا لمحطة من محطات البرنامج الجميلة، الوجهة التي دائما يعني كثير ما تستوقفنا، هذه المساحة الجميلة في هذا الترحال عبر الأثير الإذاعي إلى أجمل الوجهات في سلطنة عمان، خاصة الآن نقول مع موسم الخريف في محافظة ظفار. والوجهة هذا المساء هي إلى كهف المرنيف ونوافير المغسيل المائية. هناك حيث يرتطم بحر العرب بالصخور تبدأ واحدة من أجمل العروض التي تقدمها الطبيعة لعشاقها ولزوارها. الوجهة أحبتنا إلى كهف المرنيف ونوافير المغسيل المائية. طبعا المكان يعد الأشهر أو من أشهر المعالم السياحية في محافظة ظفار، حيث تتعانق المنحدرات الصخرية مع أمواج البحر في مشهد يخطف الأنظار. مع اشتداد الأمواج تتدفق المياه بقوة عبر طبعا فتحات طبيعية داخل الصخور لترتفع إلى الأعلى في دوافير مائية مبهرة، يصاحبها طبعا هدير البحر ورذاذها المنعش في تجربة لا تشبه أي مكان آخر. الرحلة باستكشاف كهف المرنيف والاستمتاع بهذه النوافير الجميلة تنطلق مع أكيد مع كل موجة ومع كل التقاطة أيضا للمحة جميلة بين هذه يعني نقول العلاقة بين الصخور وبين قوة الأمواج، فتزداد جمالا مع خصوصية موسم الخريف، خاصة خلال الفترة نقول من يونيو إلى سبتمبر عندما تشتد حركة الأمواج فتزداد النوافير قوة وارتفاع وتكتمل روعة المكان مع الضباب والرذاذ والأجواء المعتدلة. أما خلال موسم الصرب في أكتوبر ونوفمبر تظل هذه المنطقة وهذا المكان أيضا مناسب أكيد للتنزه وللتصوير، بينما توفر بقية أشهر العام إطلالات بحرية رائعة وأجواء هادئة للاستمتاع بالطبيعة. الوصول إلى الموقع طبعا غرب ولاية صلالة على بعد 40 كيلومتر تقريبا غرب مركز المدينة، يمكن الوصول إليه بسهولة عبر طريق معبد ليكون من الوجهات المناسبة طبعا للرحلات العائلية. وهناك بعض النصائح التي أيضا نستوقفها في مثل هكذا ترحال، ومنها الحرص على الوقوف خلف حواجز السلامة المخصصة حول النوافير المائية. طبعا عدم تجاوز هذا المكان بتاتا مهما بدت الأمواج هادئة، اندفاع المياه قد يكون مفاجئا أحيانا وقويا، كما ينصح بعدم السباحة في المنطقة خلال موسم الخريف سواء كان المنطقة القريبة من النوافير أو الجهة الأخرى الساحلية من الموقع، وارتداء أحذية مناسبة عند المشي على الأسطح الصخرية والمحافظة على نظافة المكان ليستمر طبعا وجهه يستمتع بها الجميع. من يعني يصل إليه الأثير الآن في هذه اللحظات المسائية المتوجه إلى المغسيل المتواجد في المكان ويسمعنا، نسعد أن تكونوا معنا في مشاركة أيضا من خلال رقم الواتس على 72 442 0 10. ناخذ كذا ملامح لهذه الجولة السياحية معكم، التقاطاتكم يعني تعليقاتكم انطباعاتكم عن المكان، فنتمنى أن تكونوا معنا بالمشاركة والمتابعة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، معنا من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. يمكن ذكرنا في بداية المساحة والإطلالة المسائية أنه راح نستوقف أولى إطلالات العروض المسرحية، هذه المساحة الجمالية الفنية التي أصبحت تشكل أيضا ملمحا ورافدا جميلا ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، نظرا للتنافس الجميل بين الفرق المسرحية ولجودة الأعمال ويعني نقول الأدوات الثقافية والفنية التي برزت خلال السنوات الماضية وشكلت مساحة مختلفة أصبح لها جمهورها الكبير والرائد. يمكن المميز أو اللي لفتني هذا المساء في أولى هذه الإطلالات الجميلة المشاركة يعني الجماعية من أكثر من فرقة مسرحية ضمن فعاليات الموسم لهذا العام في عرض واحد، فرقة توبار، فرقة ظفار، فرقة السلطنة، فرقة وفير المسرحية الكوميدية. العرض المسرحي هو ما بعد السبعين. ما بعد السبعين كل واحد مننا أنا يتخيل نفسه في نفس الموقع، وأعماركم طويلة بحول الله تعالى، الصحة والعافية للجميع. أتوقع تخيلات كثيرة بين المفرحة وبين العكس ذلك، ولكن نتمناها مفرحة بروح الشبابية على الدوام. ضيف عزيز تعودنا على إطلالاته الجميلة، يعني مؤلفا ومخرجا وفنانا جميلا، الأستاذ المعتمد بن محمد اليافعي، المؤلف والمخرج، رئيس فرقة وفير المسرحية. ضيفنا في هالمساحة لناخذ شيء من نبض المسرح في أولى إطلالاته. مساء الخير والعافية.
1: أهلا وسهلا أستاذ عقيل، أنا سعيد حقيقة كثير بهذا اللقاء وشكرا جزيلا
0: الله
1: على
0: يسلمك
1: هذه
0: ويعافيك،
1: الاستضافة.
0: احنا سعداء بوجودك معنا. اكيد كلنا فرح، نقول كل موسم كذا والجميع بخير وعافية. والإطلالات المسرحية التي اصبحت ملمح من ملامح الموسم، نظرا لما تطرح ونظرا لما يعني تؤدي من رسالة، وإن كانت الكوميديا تغلب عليها فهي رسالة أيضا هادفة يمكن من خلالها إيصال مجموعة من الرؤى المختلفة. ما بعد السبعين أستاذ المعتمد، إيش نقرأ في الفكرة في البداية؟
1: هي مسرحية ما بعد السبعين هو طبعا عمل مسرحي كوميدي هادف، يقدم مجموعة من المفارقات الإنسانية والاجتماعية، يعني بشخصيات تجاوزت عمر السبعين. وحقيقة جاءت يعني هذا الفكرة بحيث أنه نقدم شيء مختلف هذا العام. نسمع، نحن طبعا من ضمن اللي في المجتمع، فنسمع كثير أنه ممكن تقول الأفكار متكررة، كثير يقول لك الأفكار متكررة. فهذا العام حقيقة حرصنا على أنه نقدم عمل مختلف. جميع الشخصيات أستاذ عقيل كلهم يعني أعمارهم تجاوزت السبعين، فهذا العمل يحاكي الحاضر ويحاكي الماضي بقالب كوميدي هادف.
0: العمل من تأليف الفنان إبراهيم الرواحي،
1: نعم،
0: مساعد مخرج
1: مرشد،
0: نعم،
1: عبد الرحمن.
0: أسماء كبيرة في نقول نجومية هذا العرض المسرحي، لو نذكر أبرز الأسماء. ما شاء الله يعني الأسماء كبيرة، أنت الأقرب للشباب.
1: هو
0: طيب،
1: مسرحية ما بعد السبعين طبعا بطولة النجم مطران عوض، وأيضا تونس الفنانة، أيضا النجمة تونس قصبوب، وأيضا عاص المشيخي، وأيضا في العمل عبد الرحيم اليافعي، وأيمن المعروف أيمن أبو شريفة، وسارة فهمي أيضا، ومشعل أحمد. وحقيقة حرصنا أيضا في هذا العمل، وطبعا هذا العمل أستاذ عقيل بالتعاون مع مجموعة فرق
0: نعم
1: مسرحية تعاونت
0: نعم
1: لتقديم هذا العمل،
0: نعم
1: فحرصنا حقيقة لاختيار الأسماء، وأيضا مشاركة الفنان والمطرب أبو ماضي
0: جميل.
1: في هذا العمل.
0: أبو ماضي فنان يعني له خصوصيته الجميلة والشعبية وله جمهوره المختلف تماما، يعني قد هناك من يتفق ويختلف مع طرح أبو ماضي، ولكن حضور الرجل واضح جدا. الفترة الأخيرة انتقاءاته أصبحت أيضا مختلفة، وأتوقع أنه قادر يؤدي ألوان في غاية الروعة، بس بشرط انه هو له لونه اللي حاب يبرز من خلاله شخصيته. هذه نتفق ونختلف، ترى فنان له وضعه الجميل وله كل التحية والتقدير، وان شاء الله يكون ايضا معنا في شيء من هذه المساءات. يعني انتم الان عندكم اكثر من نمط للجمهور، اربع فرق استاذ
1: مصر هي.
0: المعتمد،
1: نعم
0: غير جمهور ابو ماضي.
1: نعم
0: نعم
1: وحقيقة إذا نتحدث عن أبو ماضي حقيقة يعني مثل ما ذكرت من خلال يعني التعامل من خلال البروفات اللي اشتغلنا فعلا نوجه له طبعا تحية من هذا المنبر. فنان كوميدي عنده عفوية شخصية جميلة رائعة حقيقة
0: صحيح.
1: يعني وللأمانة أضاف للعمل إضافة جميلة.
0: وجود أبو ماضي هل في الجانب الغنائي، وترى رجل أيضا ميزته أنا أحس ما مستغلة للآن، يجيد أكثر من لهجة أكثر من لغة، بين البهرية بين الجبالية يعني عنده أكثر من شيء، بس ما ظاهر بالشكل.
1: لا هو بقصة شخصية شخصية موجودة جالس يمثلها، ولكن طبعا ما راح نستغني عن عن هو أيضا عنده يعني أغانيه كذا مميزة يعني
0: صحيح.
1: فتسمعها تعرف أنه هذا أغنية
0: أبو ماضي صحيح. طيب يعني ذكرت مجموعة من الأسماء الجميلة، الرسالة ما بعد السبعين، أكيد الجو الكوميدي الجميل في حرص دائما على إيصال مجموعة من الرسائل الهادفة من خلال هالقالب الكوميدي،
1: أكيد
0: وأنت من الناس
1: أكيد.
0: اللي تعتمد في اختيار هذا في أعمالكم الجميلة.
1: أكيد أكيد يعني للأمانة حرصنا لهذا العمل هو من قعدنا أنه نحن نعمل التعاون، هذا التعاون أربع فرق. إذا نتحدث عن التعاون، هذا التعاون قال أستاذ عقيل من خلال اجتماعات حقيقة مطولة، ندرك تماما أن المسرح الكوميدي في محافظة الظفار الفترة الأخيرة قد يكون يعني هناك إشكاليات كبيرة يعني كثيرة يمكن ندركها نحن المسرحيين.
0: نعم.
1: فهناك كثير من الاجتماعات جلسنا واجتمعنا وطرحنا الفكرة لبلدية الظفار، ورحبت حقيقة أيضا وجه لهم تحية لدعمهم لنا دائما سنويا. جلسنا وعطيناهم الفكرة ورحبوا بهذا الفكرة من أجل يعني خلينا نقول جودة العمل.
0: نعم.
1: فهذا العمل طبعا بكرة راح يكون انطلاقته والعروضه، متفائلين حقيقة باللي نحن جالسين نعمل فيه.
0: أربع أيام العروض تبدأ من
1: لمدة أربعة أيام. نعم
0: نأخذ التواقيت والموقع أيضا.
1: هو إن شاء الله راح يبدأ بكرة يوم السبت إلى يوم الثلاثاء، أربعة أيام متتالية، التوقيت الساعة 8:30، راح يكون في مسرح أوبار بالتراث بالمديرية العامة للتراث والسياحة.
0: جميل.
1: بجانب طبعا الموقع، بجانب الجمعية المرأة العمانية.
0: موقع أتوقع معروف لكل أبناء المحافظة ولكل الزوار أيضا. يعني المعتمد اليافعي اللي اعتدنا عليه دائما بين الإخراج والتأليف، وهذه المرة تقود قافلة فيها ركب جميل من النجوم. أتوقع الرؤية ما بقول مختلفة، لأن العمل الفني هو عمل رؤى ثابتة، ولكن أيضا إدارتك لمجموعة من النجوم في عمل واحد أحس فيها المسؤولية الصعبة وفيها الحرص على تقديم الشيء المختلف.
1: هو فعلا مسؤولية كبيرة، ولكن للأمانة نوجه تحية لجميع طاقم العمل بلا استثناء. يعني أنا أتكلم عن ممثل مثل نجم مطران عوض، فنان يعني قدير وفنان له باع في هذا المجال، وأنا أتكلم على المفارقة في
0: نعم.
1: في عملية السن يعني مسن
0: نعم.
1: بيني
0: نعم.
1: وبين مطران يعني فرق كبير.
0: نعم.
1: هو شايب طبيعي بعد السبعين. لا لا
0: رجل ما شاء الله عليه.
1: الله يحفظه يا رب يطول بعمره،
0: ورجل أخلاقه العالية وقربه من الناس سمة مختلفة عن نجوميته في العمل نفسه.
1: نعم والله. وأيضا العاصي المشيخي والفنانة تونس، الكل للأمانة كان عندهم ثقة بأنه بحكم أنه خلاص هو المخرج هو القائد نحن مستمعين له.
0: جميل.
1: فكانت هذه الفكرة، وطبعا لابد أنك أنت تؤمن بقائد بحيث أنك أنت توصل إلى بر الأمان، أما إذا كان هناك عدة يعني أكثر من واحد جالس يقود العمل فممكن يكون في تشتيت في الموضوع، ولكن للأمانة كنا مستمتعين في البروفات، أيام كانت جدا جميلة وراح تبقى ذكرى جدا جميلة، وبإذن الله متفائلين إنه بإذن الله.
0: قربنا شوية المعتمد ما بعد السبعين فيها هواجس كثيرة، هواجس ربما أحلام لم تتحقق، هواجس شيخوخة، هواجس يقول لك كلما دخلت في السن كلما شاب أيضا، في أشياء كثيرة في الموضوع.
1: انت قربت من الفكره. انت قربت من الفكره. انا احاول انه ما اذكر الفكره. هي استاذ عقيل فعلا، يعني خلينا، انا والله ما اريد اتطرق في في في في موضوع الفكره على اساس انه ما تحرق العرض، ولكن خلينا نقول العمل تتحدث عن عائله، هذا العائله توارث فيها الزهايمر، يعني الزهايمر أصبح بالوراثة، ولكن هم ما كانوا يدركون أنه هذا الزهايمر، أو ما كانوا يعرفون أنه هذا هو الزهايمر نفسه يعني. وهناك كان أيضا في طمع واحد من الأبناء أنه على أساس أنه يورث هذا البيت، وهو أيضا كبير في العمر، والتهى بأنه يعني فكر طول عمره أنه يعني خلينا نقول الطمع شتته بأنه ما يستمتع كثير بالحياة يعني.
0: نعم.
1: وطبعا هذا كلها بقالب كوميدي.
0: نعم. هو البوستر حتى يوحي بشكل كذا مختلف للشباب في مرحلة ما بعد الـ70، وإن شاء الله هذه الشباب والنجوم يقدموا الرسالة الجميلة، وبالتالي نتحدث أستاذ العزيز عن نقطة المهرجان، موسم ظفار السياحي، ما يوفره من مناخ جميل أصبح يشكل نافذة، أتوقع يعني أنتم الأقرب كأسرة مسرحية لها، يشار لها حتى من خلال مجتمعنا حتى الخليجي، يعني أصبحت نافذة جدا مميزة لإبراز الجانب أو النشاط المسرحي، وواكبته أيضا مجموعة من التجارب، سواء كانت يعني نقول ضمن فعاليات الموسم أو باجتهادات وجهود منكم كفرق أيضا خاصة.
1: حقيقة موسم الخريف نحن دائما كفرق مسرحية، والله أستاذ عقيل ننتظره بشغف، ويعني مثل ما تعرف أستاذ عقيل نحن يعني الدعم دائما في موسم الخريف يكون مختلف، لذلك الفرق المسرحية لها ظهور مميز أو لها ظهور مختلف في موسم خريف ظفار. وطبعا نحن ندرك وأيضا على علم بأننا أيضا شركاء مع يعني خلينا نقول في لإنجاح هذا الموسم الاستثنائي، وأيضا تحس كذا أنك أنت جالس تعمل شيء لبلدك وجالس تقدم شيء لهذا الموسم. فنحن كمسرحيين حقيقة نسعى ونحضر من فترة طويلة على أساس إيش ممكن نقدم لموسم خريف ظفار القادم. ف العروض المسرحية يعني خلاص صار لها كذا نفس ما تقول نافذة، يعني خاص خلاص خريف ظفار في عروض مسرحية.
0: نعم.
1: فهناك أساس وضعوها قبل فنانين قدامى طبعا، مثل الراحلين الله يرحمهم الفنان القدير عادل عبد الراب، وأيضا عامر بنقيح، وأيضا أسماء قديرة مثل أيضا مرشد راقي، دكتور مرشد، والدكتور عماد، أسماء يعني
0: نعم.
1: كان لها باع، ونحن أيضا نكمل هذا المسيرة.
0: طيب من خلال يعني هذه المساحة الرائعة اللي أشرت لها الآن، حتى أصبح الجمهور جمهور الموسم في محافظة ظفار يعني حريص على هذا الجزء أو هذا المساحة الفنية مع المسرح، ترقبها وإن غلب عليها الطابع الكوميدي، إلا إن مع ذلك التنافس الجميل والعروض المختلفة بين الفرق، يعني من خلال طبعا يعني إشادة الجميع ومن خلال الحضور تأخذ سمة مختلفة جدا. إيش السبب؟ أنا ما أعتقد أقول الكوميديا، لأن أغلب الفرق تجيد العروض الكوميدية، ليش هذه المساحة اللي أصبح لها الحضور الرائع لموسم الخريف للكوميديا المسرحية مع الفرق؟
1: والله استاذ عقيل انا اعتقد يعني هو اعتقد الاساس الكوميديا، هو العروض الكوميديه هي اللي يعني ما اعتقد انه في مثلا موسم مثل هذا الموسم خريف ظفار الناس جايه تستمتع وترتاح، قد تقدم لها مثلا عمل تراجيدي قادي في حزن وفي مثلا يعني، فلذلك الاساس هو انه الاعمال كوميديه. ايضا للامانه يعني هناك نجوم لها يعني من خلال هذا الأعمال اللي قاسة تقدم في كل موسم خريف ظفار صنعت نجوم. النجوم هذه هي اللي أعتقد أنا جالسة توصل الرسالة أو رسالتنا في هذا الموسم.
0: جميل. إذا نرجع من جديد نذكر كذا بإيجاز ما بعد 70، يبدأ العرض من مساء السبت
1: بإذن الله. غدا إن شاء الله تنطلق أول عروضنا الساعة 8:30، ونرحب طبعا بالجمهور، ونتمنى لهم أيضا إن شاء الله فرقة ممتعة ويستمتعون بإذن الله.
0: وإحنا كثير سعداء بوجودك معنا المعتمد، أعرف موضوع البروفات والتنسيق ومتابعة كل التفاصيل تأخذ حيز كبير من الوقت، ومع ذلك لك كل التحية. يعني خديت كذا التوقيت يمكن جيت قبلنا حتى على الموعد. شكرا على جهدك وعلى تعاونك، وكل التحية لهذا الجهد الجميل معك ومع هؤلاء النخبة الكبيرة من النجوم، وإن شاء الله يقدموا عرض مميز في العمل المسرحي الكوميدي ما بعد 70 على مسرح وفاء المديرية العامة للتراث والسياحة
1: بإذن الله. شكرا سيد عقيل، أنا شاكر لك حقيقة، وأكرر مدى سعادتي حقيقة بهذا اللقاء. الله يسعدك.
0: وأنا أسعد. إذا كل التحية للأستاذ المعتمد بن محمد اليافعي المخرج والمؤلف، طبعا يقود فريق كذا مميز من الفنانين من خلال هذا العرض ما بعد 70 على مسرح قلنا أوبار بالمديرية العامة للتراث والسياحة. ما زلنا معكم، وطيب المتابعة للجميع.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، من جديد نجدد التحية والترحاب لكم أينما كنتم من خلال هذه الرحلة المسائية في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. ساعتنا السادسة مساء، نجدد الترحيب بالقادمين إلى سلطنة عمان من طبعا مختلف دول مجلس التعاون، وكذلك الترحيب بأهلنا من مختلف محافظات سلطنة عمان القادمين إلى أجواء الخريف هنا في محافظة ظفار. نقول أهلا بالجميع. المسارات الدروب طويلة، نتمنى أخذ الحيطة والحذر، الالتزام بالسرعة المحددة في هذه الدروب الطويلة. هناك من يقطع المسافات قد تطول إلى يوم أو أكثر، وبالتالي الإرهاق، السرعة أثناء أيضا يعني قد يكون هناك تهور بين البعض، قد يكون هناك إهمال من البعض. نتمنى فعلا أن نأخذ الحيطة والحذر، أن نلتزم بالأنظمة المرورية، أن نراعي حق الطريق يعني، وأن إن شاء الله كلنا نصل بأمن وأمان، وكلنا نستمتع بهذه النعمة التي حب الله بها هذا الجزء الغالي من سلطنة عمان هنا في محافظة ظفار. أهلا بالجميع في أجواء خريفية استثنائية. الزميل محمد بن عبد الله المهري معنا من خلال هذه المساحة. أبو عبد الله، مساء الخير.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. ومثل ما ذكرت عقيل، نتمنى أكيد دائما في هذا الأثير المسائي الذي يصاحب أيضا زوار موسم الخريف أن يقضى أوقات ممتعة، وأن يكونوا حريصين أيضا على الالتزام بالقوانين والأنظمة والمحافظة أيضا على البيئة، لينعم أيضا السائح وينعم أيضا المقيم والزائر من أي مكان يأتي للمكان، يجدوا أيضا مكان نظيف، ويكون هناك أيضا ثقافة
0: نعم
1: مجتمعية أيضا من خلال هذا الموسم الذي ليس فقط موسما للاستمتاع بأجواء الخريف، ولكن أيضا لإثبات على أنه المواطن العماني، ولله الحمد، ونحن نستقبل أيضا زوار من خارج السلطنة، أنه ملتزمين ونمتلك أيضا هذه الثقافة المرورية المجتمعية البيئية، ونشتغل أيضا على نمط أيضا نقول متوازن. اليوم أيضا كثير من الفعاليات المختلفة منتشرة هنا وهناك من خلال أيضا مشاريع شبابية مختصة بفتح نقول مساحات هكذا للشباب للإبداع في مجالات مختلفة. اليوم زرنا مشروع سيد، وكلمة سيد كلمة جميلة، بتشرح لنا الأخت نورة أيضا الندابية، وهي أيضا من المشرفين هنا على هذا المشروع. بداية في سهلتين الأجواء منعشة نورة، بداية نقول لك مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، يا هلا،
1: حياكم الله.
2: الله يحييك.
1: سير اسم جميل اخترته.
2: سير معناته سير علينا،
1: تعالوا يعني،
2: تعالوا مروا علينا وين ما تكونوا في الخريف، بس ضروري تمروا علينا.
1: والموقع على الشارع الفرعي، غرب ايضا جنوب نفط عمان.
2: نعم.
1: في الشارع المؤدي في دي لسعيتين. طيب فكرة سير، كيف جاءت فكرة سير وهذا المشروع؟
2: فكرة سير اللي هي أول شيء بالنسبة للإسم سير، معناته سير علينا. نحن نحاول إن نضم مجموعة من الشباب في مكان واحد.
1: جميل.
2: في مشاريع عمانية.
1: جميل.
2: 100% مشاريع صغيرة ومتوسطة، في بعضهم عندهم محلات سابقة، في بعضهم أول مرة يشاركوا معانا.
1: بوابة لهم.
2: بوابة لهم.
1: صحيح.
2: أيوة، ينطلقوا منه إن شاء الله لسوق العمل
1: يا رب.
2: النص الثاني من المشروع يضم اللي هو فعاليات للأطفال، فعاليات للكبار. عندنا الزبلاين، الدراجات، الوترات، وألعاب للأطفال اللي هم دون سن 6 سنوات.
1: يعني الأسرة تجد يعني مجالة لكل أفرادها.
2: نعم، ممكن تحط أطفالك في المقابل، أنت تقدر تتروق على شاي قهوة، ونحن تكون أي مأكولات مختلفة. غير عن كذا اللي هو ساعات افتتاح الفعاليه من الساعه 4 المساء الى غايه
1: ما شاء الله
2: الثانيه صباحا
1: الى اخر الليل. اكيد. طيب نورة، اليوم انت ايضا يعني شابه عمانيه، يعني شباب العمان اليوم مش فقط يبحثون عن مساحه لتمكينهم، ولكن يبحثون عن مساحه اكبر لتمكين ايضا اقرانهم وزملائهم. اليوم انتم تفتحون ايضا افاق ومساحات للشباب لكثير من المشاريع، وانا ارى يعني شيء كذا ملفت من خلال يعني الديزاين، من خلال الجوده، من خلال يعني عاملين الشباب ما شاء الله تعالى مجموعة من الأشياء الجميلة أيضا الجاذبة.
2: أي نحن في المقابل قررنا أن كل مشروع يمثل هوية الخاصة فيه من ناحية الديكور، تنسيقه للشعار، هوية هي التجارية يبني عليها ديكور خاص فيه من ناحية الطاولات، الألوان، التصميم، البراندنج عموما كامل يمثل هو كصاحب مشروع.
1: واستفادوا معي ولا حتى نور من التقنية والذكاء الاصطناعي كثير صراحة من البراندات ملفتة.
2: نعم، فهي إذا تشوف على المكان تحس مميز لأن كل براند يمثل نفسه.
1: هوية.
2: هوية هو كصاحب مشروع.
1: صحيح.
2: أيوة.
1: طيب أنا لاحظت أيضا ونحن في المكان بدأت الناس الآن تتوافد للمكان خاصة في الفترات المسائية، مجموعة شباب أيضا جالسين في زوايا مختلفة، يعني مشروبات ناخرة وباردة بالإضافة إلى الأسر. مجموعة من الأسر ما ذكرت أرى أيضا منطقة الألعاب الآن بدأ يزيد العدد.
2: بالنسبة بعد للمسرح عندنا فعاليات تضم الأطفال والعوائل.
1: جميل.
2: نعم، فقرات المسرح تبدأ الساعة 7 المساء إلى 10 ونص، هذه فقرات للطفل والعائلة فقط.
1: جميل. نعم. وفرصة أيضا تكتشفوا مواهب الوراثة.
2: أيوة.
1: في يعني التقديم في نعم. الغناء.
2: أيوة في الغناء اكتشفنا ما شاء الله أنت موهبتين.
1: وقعوا معهم عقد.
2: بإذن الله، بما أن نحن فكرتنا أن نحن نضم أكبر عدد من المشاريع العمانية إن شاء الله.
1: يعني فرصة أي موهبة طبعاً هناك مباشرة بما أنها لا زالت في حدود أصل المكان يوقع معها عقد ويستمر لأنه الصوت الآن مثل ما ذكرت في هذه المناسبات وهذه المواسم نور هي فرصة ربما تكون مثل ما ذكرتها قبل قليل المشاركة الأولى لمعين ولا رقم معين لكنه ربما تكون هي البوابة الأساسية لمشاريع أيضا.

0: الاحظ ايضا زملائك تمرون على المكان تتاكدوا من مستوى الخدمه ايضا المقدمه، وهذا يدل على واضح على اهتمام وحتى بتفاصيل الاشياء. فنتمنى لكم كل التوفيق، ونقول ايضا قولي لهم سيروا علينا.
1: سيروا علينا.
0: نحن قريبين.
1: ننتظركم في
0: اثنين. شكرا لك. الله يحفظك. مثل ما استطعت ايضا عقيل نقول ايضا للناس سيروا على سيروا على كثير ايضا من المشاريع المختلفه. اليوم عندما يعني كجمهور كمواطنين كمقيمين من يسمع لهذا الاثير، هذه المشاريع الشبابيه العمانيه محتاج ايضا من يزور ويدعم هذه المشاريع. بدون هذه الزياره وبدون هذا الدعم المجتمعي لا يمكن انها تستمر. وبالتالي مثل ما قالت النوره هي غزه سيروا على سير وغيره ايضا من المشاريع المختلفه. اي مشروع عماني يجب ان ندعمه دعم مجتمعي شديد جدا. واليوم ايضا اثير الفريق من خلال ايضا في اذاعه منظمه عمان هذا الحضور وهذا النقل الحي والمباشر من الموقف ودليل مسانده اعلاميه لشبابنا اينما كانوا.
2: كل التحية أخي محمد، شكرا لك على جهدك. أكيد كل الزملاء في التغطيات الخارجية وقت ومتابعة وتنسيق، والأجمل أنكم تسيرون على مثل هذه الزوايا المختلفة. كلنا نسير على أجواء الخريف في النهاية لنستمتع بتفرد وبجمالية، وأن تصل الرسالة اللي يمكن ذكرناها وذكرتها في بداية الحوار، الجانب السلامة المرورية في الأولوية، الجانب الآخر وعينا بأهمية هذا البساط وهذه البيئة الغناء التي يعني قطعنا الدروب والمسافات لنستمتع بتفاصيلها المختلفة، أن نتركها جميلة نقية كما وجدناها، وأن نكون اليد التي تعمل على رفضها بما هو أجمل وأحلى على الدوام. من مقيمين، من زوار، من أبناء المكان، يجب علينا جميعا أن نعمل يدا واحدة للمحافظة على هذه التفاصيل البيئية، لأن هذا التفرد يعني يعتمد بالدرجة الأولى على يعني وعينا الثقافي وعلى أهمية محافظتنا على بيئتنا ومراعينا وخصوصياتنا الجميلة لهذه الأرض الطيبة.
0: أكيد، وهي مسؤولية الجميع. وتعرف أبو أصيل، أحس إنه كلمة حتى سير حلوة أو عنوان لقصيد، يعني أحس إنه العنوان جاهز سير. شوف إنه أنت كذا حاول.
2: نكمل إن شاء الله.
0: نسمع بكرة إن شاء الله.
2: الله يسلمك.
0: أتمنى لكم أيضا أنت في الاستوديو كل التوفيق، ودائما أكيد المستمعين الكرام على موعد أيضا مع مجموعة وجدولة جميلة أيضا من فريق الإعداد. عقيل، أنتم دائما تكونون رفقاء دروب أيضا لكل أيضا المستمتعين بأجواء الخريف، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في رصد هذه النوافذ المسائية من أماكن مختلفة. ونقول للجميع سيروا على محاور الغار واستمتعوا بأجواء الخريف، ولازلنا معكم في هذه الرمسة المسائية. نقول هكذا وأثير الخريف.
2: شكرا جزيلا زميل محمد بن عبد الله المهري على هذه المتابعة والتغطية والانتقاءات المسائية الجميلة والهادفة لأصحاب الإجادات الجميلة من أبناء سلطنة عمان من مختلف المحافظات الذين نجد لهم هذا تجد لهم بيئة الخريف أيضا متنفسا رائعا في مشاريع، في تجارب ريادية مختلفة، وفي الكثير من الأعمال التي أصبح الموسم فعلا يشكل ملمحا لها. نسير على الجميع ودعوة لتكونوا معنا في أجواء الخريف في محافظة ظفر.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، نرتحل مع المساء الجميل من خلال المتابعة الخارجية، تجوالنا مع الزملاء لهم كل التحية في مواقع مختلفة، ومن خلال أيضا ضيوفنا اللي منورين أجواء استوديو أثير الخريف هنا في عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة. المحطة القادمة تربطنا أيضا بجماليات البيئة، التفرد، السياحة، الانتقال من موقع لآخر، ونقول المرشد السياحي لابد أيضا أن يكون كده هو الرفيق الجميل الذي من خلاله نستوقف مسارات مختلفة، دروب مختلفة، ثقافات مختلفة، عادات، تقاليد. يمكن هو المعجم الجميل الذي يعني يوصل لنا مجموعة من المعلومات ومن الأحداث عن المنطقة التي المراد الوصول إليها. وأتوقع هذا الجانب أصبح الآن الاشتغال عليه والاهتمام فيه كثير كبير، سواء من الجهات الحكومية في وزارة التراث والسياحة ومن الجهات الخاصة، وكثير من الشباب أصبحوا أيضا لهم كده الارتياد الجميل وريادة هذا العمل بشكل مميز جدا. ضيفنا في هذا المساء عبد الله بن سالم المعشني، مرشد سياحي، نحاول أن نقترب من تجربته في هذا المجال وناخذ أيضا كده حيز من الرسائل المسائية السياحية للزائر وللمقيم المستمتع معنا بأجواء الخريف. مس عليك بالخير والعافية
1: مساك
0: عبد
1: الله
0: الله،
1: بالنور
0: يا
1: استاذ نور
0: مرحبا
1: واستاذ
0: وسهلا،
1: عقيل، الله
0: يا
1: يعطيكم
0: حية،
1: العافيه.
0: سعداء بوجودك معنا.
1: نحن كذلك نشكركم على
0: يعني
1: الاستضافه
0: تقرب بس شوي
1: ان
0: كذا،
1: شاء
0: انا
1: الله.
0: بخابرك بلغة الريف الجميلة خبور.
1: سبحان الله يعطيك العافيه يا
0: اعطيني
1: اخي.
0: كذا يعني احنا اليوم ما شاء الله يعني 24 او 25 واصلين اليوم، احنا التاريخ ولا 24 سبعة، 24 سبعة، الأجواء أصبحت مغرية جدا، خاصة الجانب الريفي. يمكن السهول بعدها، مش كل السهول، بعض السهول إن شاء الله خلال الأيام القادمة. هذه الطبيعة الغناء، هذه التفاصيل المختلفة، يعني إيش تعطي يعني الانطباع الأول؟ أنا حاب قبل ما أتكلم عن تجربتك عبد الله، حاب أخذ الانطباع اللي تاخذه من الزائر للمحافظة، خاصة الزائر لأول مرة.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: بالنسبة للأجواء في محافظة فار ما شاء الله أجواء جدا جميلة. عادة الضيف لما يوصل فما يتوقع هل المناظر موجودة عندنا في محافظة فار، فكثير من الناس طبعا لما نتواصل معهم يقول يا أخي عبد الله هل هذه الطبيعة فعلا موجودة عندكم في صلالة أو في جبال محافظة فار بشكل عام؟ فطبعا نقول له نعم، فمن خلال الوصول إلى أماكن سياحية كجبال بالذات فينبهر جدا بهالطبيعة،
0: جميل،
1: فطبيعة اللهم لك الحمد.
0: لله الحمد والمنة. إذا
1: الحمد
0: أدخل
1: لله.
0: مع عبد الله الماشري وأخذ كذا تجربة الإرشاد السياحي، من متى بدأت أو بديت من متى في هذا المجال؟
1: والله أنا أول تجربة كانت في عام 2014، كنت أخذت جولة في كان أنا ذاك مهرجان خريف صلالة سياحي، فتمشيت فشفت أحد أخواننا من دول الخليج فكأنه يحتاج مساعدة من هذا القبيل، فمن حسن حظ أن يعني أنا قابلته كذلك يقول لي أخي عبد الله أو مثلا إيش الاسم، فعرفته طبعا باسمي، فيقول لي ايش الاماكن اللي انا راح ازورها باكر، ايش الاماكن المعروفه عندكم في محافظه فار، انا وصلت الان من المطار الى مهرجان، فعاد انت دني على الاماكن وسجل لي اياها او مثلا في رساله او ما شابه ذلك. فطبعا انا اعطيته رساله جدول منظم كاول تجربه كانت، من الجانب الثاني اعطيته رقمي احتياطي.
0: حلو،
1: ايوه، فاخذ رساله واخذ الرقم، فيوم الثاني تواصل معي فيقول لي انا ما يعني شفت المطر والضباب والقيم من خلال التواصل، فبغيت كأنك ترافقني في الرحله، فابتدت الرحله من هذا المكان.
0: يعني هذه النقطة كانت بداية الانطلاق.
1: بالضبط بالضبط، ايوه.
0: نعم.
1: فطبعا اخذت الجوله في الجبال، نهايه اليوم طبعا كان المعروف اللي هو في فتره المساء مهرجان صلاله، فبعد نهاية اليوم نزلت طبعا الفندق فقلت أخي الغالي أنا من هنا خلاص، ففترة المساء أنت راح تكمل مشوارك اللي هو مدينة
0: بين
1: صلالة.
0: الفعاليات
1: إيه
0: أو بين
1: بالضبط.
0: الأسواق أو
1: فيقول لي طيب باكر بغيتك تكون معي بعد، فمشينا على هذا الموال، اللهم لك الحمد، تعمقنا في هذا المجال عام وراء عام، عام وراء عام، لين ما اللهم لك الحمد.
0: طيب هذه البداية أكيد هي بداية مهمة، وأنا أتوقع رجل لما وجد كثير أيضا من الصفات الجميلة، من المعلومات المثرية، ومن الرفقة الطيبة، ما كان عاود الكرة للطلب أنك ترافقه مرة أخرى.
1: بالضبط.
0: فشخصية المرشد السياحي يعني هي مش قضية توصيل موقع وانتهى الموضوع،
1: بالضبط.
0: هي يعني سلوك مختلف تصل من خلاله هوية وأصالة وتراث وعلاقة البلد بالإنسان يعني.
1: بالضبط. ففعلا هو تواصل معي، نرجع للكلام،
0: النقطة الأولى نعم.
1: تواصل معي فيقول لي يا أخي عبد الله باكر بغيتك معي معنا. فقلت له طيب ما فيش كلام، مع أن يوم الأول رفضت أني لا أخذ أي مقابل، يوم الثاني كذلك نفس الشيء، فقلت هذا خدمة مني.
0: للشخص
1: أيوة. فأنا مش إن اللي مش في هذا المجال أساسا، فأنا شفتك
0: أتوقع
1: فقط.
0: تلك الفترة ما كان فيها أيضا نشاط كبير في
1: ما
0: هذا
1: في ما في
0: المجال.
1: أبدا، كان مرشدين جدا قليلين.
0: قليلين
1: أيوة.
0: نعم.
1: فسبحان الله اندفعنا في هذا المكان، ففي تواصل، وفي كذلك من جانب الآخر عمل ترويج جدا لأهالي والناس اللي في مناطقهم، فكذلك اللهم لك الحمد.
0: يعني خلينا ننتقل للموسم اللي بعده 2013، كيف استقبل عبد الله بعد التجربة الأولى؟
1: 2015
0: 15 نعم.
1: استقبلت طبعا بنفس الطريقة، عادة استقبلت في 2015 يمكن تقريبا أربع وايل اللي
0: خلاص.
1: خلال الموسم.
0: إيه المساحة اختلفت.
1: إيه أربع وايل طبعا. نعم. وايل من مناطق إخواننا في الخليج.
0: نعم.
1: بالإضافة كذلك بعض المناطق اللي هي في الانحاء بس العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: فاللهم لك الحمد، فمشينا على هذا المشوار عام 2016 بنفس الطريقة، ما هي أربع ويل، زادت وصلت إلى 10 و15.
0: كيف تقسيمة الوقت معك يكون لهذا الموضوع؟
1: والله سبحان الله، هو عادة لو يتواصل معي في بعض الناس يقول يا أخي عبد الله نحن تاريخ كذا وكذا، فأنا أعمل جدول إن في هذا التاريخ فلان
0: أو مع فلان.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ما مع فلان. أيوه. لو مثلا ما حجز فاقول له انت احجز ما بعد التاريخ، لان انا اكون الان عندي عائله، فبعد ما اخلص ان شاء الله راح نستقبلكم باذن الله. فنعمل لهم جدول مبرمج، نبدا في شرق مناطق شرق صلاله او ايوه شرق صلاله والصلاله قرب صلاله.
0: جميل.
1: طبعا المناطق اللي هي الشرق اللي هي ولاية طاغه وضواحيها ومناطقها السياحيه، كذلك ولاية مرباط ومناطق اللي فيها من مواقع سياحيه، كذلك والصلاله ما شاء الله ولاية صلاله مواقعها جدا.
0: نعم. وقريبة من بعض.
1: وقريبة من بعض. أيوة. وكذلك مناطق القرب أنا ذاك ما في يعني نوعا ما إلا موقع اللي هو شاعت له معروف، فبس إنه ما كان إن نروح هناك لأنه ما كان في.
0: يمكن المغسيل الأقرب.
1: المغسيل فقط. أيوة. نكتفي كان.
0: في هذيك الفترة.
1: في هذيك الفترة. أما الآن ما شاء الله القرب، المناطق الغربية اللي هي قرب محافظة فار، عفوا قرب صلالة. ايوه محافظ فار. فمناطق سياحية جدا ما شاء الله.
0: وهذا دليل ايضا انه الاشتغال على الجانب السياحي اصبح حيوي وملامس لاهمية هذا الجانب، بالتالي نلحظ الان يعني اعداد كبيرة من الزوار في الجزء الغربي من محافظة ظفار، المشاريع الاخيرة التي اخذت لمسة جمالية ايضا مميزة للمكان، بالاضافة ربما سهولة الطريق الآن إلى ضلكوت، إلى رخيوت، إلى المحيط القريب من الولايتين. أنا حاب أسأل في نقطة، يعني نتوقع الزوار خلال الموسم اهتمامات مختلفة أخي عبد الله، هناك من يستهويه الساحل، هناك من يستهويه الجبل، هناك أتوقع أحيانا من خلال جلوسنا التقاء بعض الناس من يود الخروج خارج نطاق الخريف أيضا يكتشف أشياء أخرى.
1: فعلا في بعض الناس اخي استاذ عقيل الله يعطيك العافيه،
0: الله يعافيك،
1: هم يخبروني، حد يقول لي انا مهتم في مجال التاريخ، وحد يقول انا مهتم في الطبيعه فقط، وحد يقول لا انا اريد اقسم جدولي. هو طبعا على حسب، طبعا على حسب اقامته في صلاله مثلا، انا احاول ان اسال اقترح له الجدول ففتره المساء عفوا الصباح لين قبل العصر، احنا في مناطق الجبليه فترة اللي هي ما بعد العصر إلا قبل المغرب في بعض الأماكن التاريخية، طبعا توقيت في بعض التوقيت الساعة 5 كحصون.
0: نعم.
1: فنحاول إن ساعة أو ساعتين في أحد المواقع، سواء اتجهنا مناطق الشرق ندخل حصن مرباط، ندخل حصن طاقة، كذلك ندخل متحف سامهرم الأثري، كذلك ما فترة بعد المغرب نكون في مناطق اللي هي كالمدينة طبعا عندنا مواجهة سياحية شاطئ ريسوت، كذلك شاطئ الحافة، بالإضافة كذلك لشاطئ تهريز أو أحد المواقع السياحية في فترة المساء.
0: إيش المواقع الأكثر يعني طلبا من الزائر لحظة وصوله إلى مدينة إلى ولاية صلالة؟
1: والله هي أول وصول سيدة طبعا دربات هي وجهة سياحية بحت. حتى بعض الناس يقولون هذه الدربات وين؟ فأقول لهم دربات هذه في محافظة فار، جنوب سلطنة عمان، الشرق صلالة، فنوصلها. ففعلا دربات هي المكان
0: يعني
1: الأساسي،
0: الوجهة الأساسية
1: للزائر بالضبط.
0: الزائر لمحافظة ظفار من خلال أقول هذا الترحال عبد الله ما شاء الله الآن يمكن 12 سنة
1: 12 سنة بالضبط،
0: الصحة والعافية
1: وياك إن شاء الله.
0: طيب يعني أتوقع في كثير أشياء أنت يعني اشتغلت عليها أيضا كونك مرشد سياحي، ليس دلالات المكان أو الموقع، ثقافة المكان، إلمامك لهم الزوار الكرام، أنت كمرشد سياحي أنت الدليل المباشر لهم ليس فقط في المحافظة إنما على مستوى السلطنة. إيش الاشتغال الشخصي اللي اشتغلت عليه في إثراء معلوماتك أيضا في هذا الجانب في الإرشاد السياحي؟ هل في ورش؟ هل في مشاركات؟ هل في دورات؟ هل في شيء؟
1: نعم، عملت ورشة كانت مع كلية تطبيق آنذاك، هي حاليا اسمها جامعة تطبيقية، منسقة مع وزارة التراث والسياحة المديرية العامة في محافظة ظفار. كذلك من جانب ثاني، نحن طبعا نكون قريبين من الشباب اللي هم يعني متعمقين في هذا المجال أكثر وأكثر، فنستفيد من بعض، نأخذ منهم معلومة من هناك ومعلومة من هناك، وكذلك خبرتنا نحن من خلال السنوات أكيد في تجارب جدا كثيرة مع الضيف لما يجي. فمو هدف إن المالي فقط، لا، هدف كذلك أن نستفيد آراءهم، أفكارهم، اقتراحاتهم، فنعمل فيه ونأخذ زين وكذلك أكيد. فالحمد لله
0: مفردات كثيرة، يعني
1: مفردات كثيرة
0: بالضبط. الجانب السياحي في محافظة ظفار من خلال تنوع ثراء البيئات، بيئة البادية وبيئة الساحل وبيئة الريف أيضا، يعني في مفردات، عادات، تقاليد زي اللبان، لو استقفنا اللبان مثلا، هل يعني السائح الكريم أصبح عنده يعني الإلمام أو الوعي بأهمية مثل هذه الأماكن والقرب منها وزيارتها؟
1: نعم كثير. كثير يسألون عن أين تقع أشجار اللبان. أيوة بالضبط، فأقول لهم في بعض المناطق أو جبال ما خلف جبال السمحان، كذلك في محمية دكة. ففي حال إن مثلا في حال إن في وقت معين قد نرسلهم أو نروح جولة إلى محمية دكة، أو مثلا في مقسم في متحف أرض اللبان اللي في صلالة، ففي مقسم لمحمية دكة. كذلك طبعا هناك متحف جدا ما شاء الله، يحكين عن هذا الشيء،
0: يعطي فكره جدا رائعه،
1: يعطي فكره بالضبط. هذا في حال ان مثلا عدد
0: الايام
1: مثلا
0: قليلة.
1: قليل مثلا ايام قليله، فنكتفي في متحف.
0: ابرز النصائح التي توجه للزائر الكريم من يستمتع بهذه الاجواء الطيبه في ظفار من مرشد
1: سياحي. والله يا اخي استاذ عقيل الله يعطيك العافيه، هو طبعا الواحد يحافظ على اماكن عامه بشكل عام، كذلك لا يعبر اماكن اللي هي محمية، كذلك لا يعبر خارج السياج عفوا. فالواحد مهما كان نتيجة أن يكون مهتم في مكان أو مكان اللي راح يزوره، سواء من أماكن الوعرة ما يعبر أماكن وعرة، فيكون حريص جدا. فطبعا نحن كذلك من جانب الثاني ننزل مع الضيف نعطيه فكرة عن الموقع، فما إن خلاص نوصل الموقع ونكون بعيدين عنه، لا، هذا مكان مثلا معين، هذا مكان سياج لا تعبر. فالحمد لله الدولة ما قصرت جدا، عملت أماكن أو سياج حماية أرواح الناس. كذلك من جانب الآخر أن الواحد يحافظ على أنظمة مرورية، من جانب الآخر كذلك لا يعبر أودية في حال أن في غزارة الأمطار.
0: جميل. في هذا التجوال الجميل أصبح الآن يعني نتحدث عن السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي اللي يقرب المسافات، وتوقع الأغلب يستحضر مجموعة مقاطع أو صور لابد أن يزورها أو يعني يصلها من خلال تواجده في محافظة ظفار. كيف ترى أثر هذا الجانب ويعني دوركم كمرشدين سياحيين في هذا تجاه هذا الشيء أيضا؟
1: والله أنا كثير ناس يسألون يا أخي عبد الله هل مقاطع ما موجود، هذا كله فوتوشوب. فيسألون كثير. فأنا أقول لهم لا، هذا مو فوتوشوب، نحن أعلام، اللهم لك الحمد، وزارة الإعلام ما مقصر في مجال الإعلام السياحي أو أي شيء يتعلق بالاعلام ما مقصرين في هذا المجال. كذلك من جانب الاخر فخليهم ينظروا في امر الواقع. ففعلا اذكر احد الضيوف اللي ويانا كذلك اللي معانا من خلال وصلنا لموقع جبلي في محافظه فار، موقع جدا رهيب. فكانت هذيك اليوم ما كان مطر، ما كان غيم، بس كانت شمس خفيفه، فرؤيه جدا واضحه. فشاف البساط الاخضر ما شاء الله يعمل للبلد،
0: صحيح.
1: فدخل في اللوكيشن فيقول لي فعلا انا في مدينه صلاله. ففعلا
0: اقتنع
1: اقتنع في بعض الناس، ما في بعض الفيديوهات ما
0: لانه في بعض الفيديوهات فيها فبركه وذكاء اصطناعي واشتغال بشكل
1: بالضبط.
0: سيء. نعم
1: بالضبط.
0: طيب التجربه بعد هالفتره، ايش النصيحه اللي توجهها للشباب؟ هل هذا القطاع تجدوه يعني ما زال مثري للشباب، ممكن يشتغلوا عليه بمهنيه، خاصه الان انه في كليات ذات علاقه بالجانب السياحي واصبح الموضوع تخصصي منهجي يعني؟
1: بالضبط. والله انا انصح جميع الشباب، اذا واحد عنده القدره ان يتحمل المسؤوليه، ان يكون صريح مع الضيف، ان يكون امين قبل كل شيء، يهتم في هذا المجال. المجال السياحي جدا ممتاز، تستفيد وتعرف على الناس، يكون عندك معارف سواء من سلطنة عمان أو من خارج السلطنة. فالمعرفة هذا كنز، بغض النظر عن فكرة الدخل، بس معرفة جدا ممتازة.
0: متطلبات الرحلة جانب السلامة الصحية، مثل ما نوجه للسلامة المرورية هناك السلامة الصحية أيضا، ماذا يحتاج المرشد السياحي؟ هل في ورش تدريب على بعض الإسعافات وبعض هذه الجوانب؟
1: فعلا من ناحية الورش الإسعافات الأولية، في معهد هنا في صلالة أنا أخذ دورة إسعافات الأولية. هي الدورة عادة راح تفيدني بغض النظر عن مجال العمل.
0: نعم.
1: فالإسعافات الأولية جدا شيء مهم في حالة. كذلك الجانب الآخر إنعاش القلب، في بعض صحيح. الناس صعود ونزول فيصير عندهم ضيق في التنفس، وقد أنت سبحان الله اللي عندك خلفية في إنعاش القلب تنعش أو في حالة اختناق،
0: صحيح.
1: أو كذلك الناس إذا واحد مثلا الله يشيل الجميع في حال إنه في مرض السرع، كذلك طريقة إنك تعالج لين ما يجيك طاقم طبي أو الدفاع المدني وانت
0: عندك الاساسيه
1: بالضبط.
0: نعم.
1: فهذا شيء مهم جدا ان الواحد يكون عنده خبره اللي هي في مجال الاسعافات الاوليه.
0: بعد دربات، ايش المكان اللي ضيوفك هذا السنه كذا مخطط لابد ان يزوروه؟
1: والله نحن عاد مناطق الشرق استاذ عقيل الله يعطيك العافيه، شرق صلاله او مناطق الشرق محافظه فار، من خلص منها نخصص يوم واحد اللي هو للعيون المائية.
0: نعم.
1: فما شاء الله عندنا في محافظة فار عيون مائية جدا
0: كثيرة.
1: في بعض العيون المائية تقدر توصلها بالسيارة، كذلك في بعض العيون المائية توصلها بالهايكنج أو المشي.
0: نعم.
1: ففي حال إن الضيف له رغبة إنه يوصل بالهايكنج، نتواصل مع الشباب عندهم
0: خبرة
1: في مجال المغامرات. فالحمد لله المجال هذا جدا يعني في شباب كثير في هذا المجال لو في خبرة الهايكنج. فكذلك البعض المناطق اللي هي شرق صلالة المقصيل ونافورات وشواطيها. فالحمد لله على كل حال الطبيعة ترى صلالة ما حد يمل منها أبدا.
0: يعطيك العافية.
1: أذكر واحد العوائل اللي أخذناها كان عندهم 7 أيام فقط، فمددوا 7 أيام إضافية، صارت 14 يوم. بعد 14 يوم فمددوا بعد 7، فهم قبل الرحلة بيوم يومين فيمددوا. كانت عيلة جدا.
0: هذا الدليل انهم استمتعوا بالاجواء واستمتعوا بالطبيعة وبحلان الطبيعة، اقول كذلك.
1: بالضبط. اللهم لك الحمد.
0: الله يعطيك العافية. عبد الله بن سالم المعشني المرشد السياحي اللي نقلنا هذا المساء في حوارية كده ممتعة اللي فيها كثير من التفاصيل الجمالية وتحمل أصالة وطبيعة المكان. كل التحية لوجودك معنا.
1: أتمنى
0: لك كل التوفيق إن شاء الله.
1: ونحن كذلك لنا الشرف أن نكون معكم أستاذ عقيل وطاقم الفريق. فالله يحفظكم وجزاكم الله خير.
0: كل التحية لك من جميل.
1: الله يحفظكم.
0: إذن رحلتنا في أثير الخريف مستمرة.

ومع نغم الدان وهذه الألوان والموروثات الجميلة نواصل الترحال معكم في أثير الخريف. ونقول هذه المساحة المسائية كالتوقيت الآن 6:35، ربما تكون الأكثر ازدحاما خاصة لمن للقادمين من الجهة الشرقية من محافظة ظفار بعد تجوال في العديد من العيون المائية، المرتفعات الجبلية وكذلك المنطقة الوسطى والجزء الغربي. بالتالي علينا دائما أن ناخذ كذا الحيطة والحذر، أن تكون هناك تهدئة في قيادة المركبة، نضع المسافة خاصة من هم في يعني رحلة نزول الآن من المرتفعات الجبلية، الضباب يلف الأمكنة. نتمنى الوصول الآمن والاستمتاع الجميل لجميع زوارنا بعيدا عن ما يعكر صفو البال. الترحال مع الخريف ينقلنا أيضا في هذا الفضاء مع الجهود الجميلة التي تبذل من قبل بلدية ظفار والجهات الحكومية والخاصة، حيث الشيء الملحوظ هو تواجد العديد من المناشط والفعاليات والزاحة في مواقع مختلفة. وأتوقع في مساءاتنا القادمة أيضا راح تحتضن بعض الولايات في الجزء الشرقي من المحافظة، ولاية طاقة وولاية مرباط، مجموعة أيضا من المناشط والفعاليات الثقافية والفنية والشعبية التي تبرز جانب من العادات والتقاليد وخصوصية الهوية العمانية وارتباط الإنسان العماني بموروثه وأصالته.

0: بكم نسعد أحبتنا أينما كنتم، وعودة لأجواء الحوارات المسائية الجميلة. وضيفنا من خلال هذا الحوار أخونا الأستاذ أمين بن ربيع العمري، أخصائي فعاليات ورئيس اللجنة الفرعية لفعاليات الحدائق والمتنفسات. طالما ذكرنا الحدائق والمتنفسات فهي كثيرة، والاشتغال عليها أيضا من باب التفاعل مع زوار محافظة ظفار، جهد كبير من بلدية ظفار. حوارنا أيضا راح يكون حول موقعنا، عودة الماضي وجملة المناشط والفعاليات المتواجدة. أمس عليك بالخير أخي أمين.
1: مساء النور
0: يا
1: أخي
0: مرحبا
1: عقيل،
0: بك وسهلا،
1: أهلا وسهلا.
0: سعداء بوجودك معنا. عودة الماضي، الموقع الجميل اللي يحتضن كثير من الفعاليات والمناشط، وربما السمة الجميلة هي السمة التراثية، تفاعل البيئات. طال المستمع الكريم معنا في هذا الجو لعودة الماضي.
1: عودة الماضي، العودة إلى الماضي هي يعني العودة إلى التراث العماني الأصيل. بلدية ظفار أولت اهتمام كبير بالموروث الظفاري والموروث العماني بشكل عام، لأنها يعني تعرف أهميته بالنسبة للزائر وللسائح الخارجي. لذلك البدايات كانت من خلال بيت تراثي في مركز البلدية الترفيهي سابقا، ومن هناك تطورت الفكرة إلى أن أصبحت يعني منطقة كاملة داخل هذا الموقع. اليوم نحن نتكلم عن موقع رئيسي من مواقع الفعاليات، موقع العودة إلى الماضي. هذا الموقع يعني يغطي كل الجوانب التراثية والفنية، يشتمل على كل البيئات التي يعني تمثل محافظة ظفار: البيئة الريفية، البيئة البدوية، البيئة البحرية، البيئة الحضرية، البيئة الزراعية، وهي بيئة يعني أضيفت هذا العام ضمن البيئات، إضافة إلى سوق الفرضة وسوق جمعية المرأة العمانية، وأيضا المسرح اللي يعني يحتضن الفنون المسائية الظفارية.
0: نعم، بالنسبة للموقع مثل ما ذكرت هو من أبرز المواقع اللي يحمل الطابع التراثي الجميل، ويعود بالزائر الكريم إلى أجواء الماضي والتراث والعادات والتقاليد. بالنسبة للبيئات المجسدة، تم إضافة البيئة الحضرية والزراعية هذا العام.
1: البيئة الزراعية، البيئة الزراعية يعني هي كانت جزء من البيئة الحضرية في الأعوام
0: نعم
1: الماضية. ارتأت البلدية أنه تفصلها عن البيئة الحضرية لأنها بيئة أيضا غنية بالموروث المعروف عن الظفاري بأنه مزارع
0: صحيح
1: وراعي أيضا للماشية أكثر من أنه يعني تاجر.
0: صحيح
1: لذلك البيئة الزراعية تمثل يعني موروث كبير للمحافظة.
0: نعم، هذه السنة نلحظ بعض الإضافات، ويمكن الركن الخاص بالجمعيات في الجزء الآخر من الموقع أصبح يشكل أيضا ملمح إضافي.
1: بكل تأكيد البلدية قامت بمبادرة من العام الماضي، اهتمت بالجانب النسائي والأسر المنتجة. لذلك يعني دمجت جانب العنصر النسائي والأسرة في المكون التراثي من خلال إعطائهم مساحة لبيع منتجاتهم التراثية التي تتناسب مع الموقع.
0: جميل، يعني المتجول في موقع أو في أركان عودة الماضي يلمس في كل زاوية قصة، في كل زاوية رواية معينة، في كل زاوية فن، في كل زاوية حرفة. هذا الاشتغال وهذا الجهد، أنتم كمشرفين وكقائمين، تفاعلكم مع هذا الجانب، ملامسة أيضا تفاعل الناس مع هذه البيئات، المسرح، البيئات اللي موجودة، الفنون التي تجسد أتوقع كل مساء والرحلة ممتدة إلى نهاية الموسم.
1: بكل تأكيد تجسيد البيئة يعني أخذ أيضا حيز من الاهتمام. هذا العام الزائر سيلاحظ بأن البيئات يعني خرجت من نطاق تجسيد الفنون إلى تجسيد الحياة والروح، روح التراث الظفاري والعماني. لذلك في كل زاوية من مواقع الفعاليات داخل عودة الماضي سيجد الزائر بأن هناك تجسيد وروح يعني وحياه للموقع، يعني وقصه يعني الموقع يحكيها للزائر.
0: جميل، المسرح اللي موجود في بيئة الموقع في عودة الماضي يستقطب مجموعة من البرامج والفعاليات ونقول الأنغام التراثية والفنية والأهازيج الشعبية. هذا بالإضافة إلى الفنون المصاحبة للبيئات. أبرز ما يشكل هذا المسرح، خاصة نلاحظ الفترة المسائية الأعداد الكبيرة في هذا الركن تحديدا.
1: بكل تأكيد المسرح هو من المكونات الأساسية للموقع، يستضيف دائما الفنون الشعبية والفرق الشعبية بشكل عام، أيضا يستضيف رقصة البرعة، وهي يعني قد تكون هي الرقصة اللي يجمع عليها
0: الجميع
1: الجميع،
0: نعم
1: وهي تمثل كل بيئات المحافظة.
0: صحيح.
1: لذلك يعني هي دائما هي ختام للحفل اليومي للموقع.
0: جميل. أمين العمري، أنت أيضا ما شاء الله رئيس اللجنة الفرعية لفعاليات الحدائق والمتنفسات، وهي أيضا يعني أبرز المحطات التي تستوقف الزائر لمحافظة ظفار. يمكن هذا المساء كان معنا ربط من حديقة عوقد، كانت هناك تفاصيل جميلة وقت الطفل من خلال يعني ما شكلته بعض الفعاليات هذا العام، كليات ومنشآت كذا من إضافات جمالية. المتنفسات والحدائق الأخرى وتفعيلها أيضا، ماذا في هذا الجانب؟
1: بكل تأكيد بلدية ظفار حريصة على أنها تنوع في جانب الفعاليات، والفعاليات في مواقع كثيرة، من هذه المواقع حديقة عقد، وهي مخصصة للأسرة والطفل، وتشتمل على العديد من الفعاليات التي تلامس الطفل أكثر والأسرة. هناك أيضا حديقة صلالة، وهي يعني خصصت للفعاليات الرياضية والصحية، غالبا فعالياتها تكون في ايام الاجازات، فعاليات مخصصه للرياضه، للصحه الاسريه، للصحه النسائيه ايضا. هناك سباقات زي الماراثون واشياء من هذا القبيل. ايضا عندنا مواقع اخرى فيها فعاليات اضافه الى مواقع الحدائق والمتنفسات، وهي من المواقع الرئيسيه مثل ساحه تيتين والواجهه العصريه. هذه المواقع تستضيف الفعاليات العالمية بشكل أساسي. الواجهة العصرية استضاف في الأيام السابقة يعني مهرجان مشجعي كأس العالم، كان يعني من
0: نعم.
1: الفعاليات المصاحبة لكأس العالم، ولاقى صدى يعني
0: نعم.
1: جيد لدى الجمهور.
0: جميل. أكيد المتابعة منكم لكل هذه المواقع الجميلة، وفي قادم الوقت احنا تعودنا دائما أيضا أنه يخرج هذا التفاعل الجميل من البرامج والفعاليات إلى الولايات القريبة، وأتوقع الموضوع إن شاء الله قائم أيضا أنه خلال الأسابيع المقبلة والأيام المقبلة يستطيع الزائر المتوجه للجزء مثلا إلى الجزء الشرقي في مرباط أو في طاقة أن يواكب أيضا هذا الثراء والتنوع من الأنشطة والفعاليات لموسم خريف ظفار.
1: بكل تأكيد تنويع الفعاليات شمل أيضا تنويع مواقع الفعاليات، والخروج أيضا من دائرة الموقع الواحد. لذلك الفعاليات هذا العام تشمل العديد من الولايات في محافظة ظفار، أهم هذه الولايات ولاية طاقة ومرباط وسدح،
0: جميل.
1: وأيضا هناك فعاليات في وإن كانت محدودة في ولايتي رخيوط وطلكوت. واحدة من أبرز الأشياء الجديدة هذا العام هي إطلالة شعت، وأتوقع الجميع يعني
0: نعم
1: يعرف أهمية هذا الموقع
0: صحيح،
1: لهذا العام يعني.
0: وأتوقع أيضا تفعيل الموقع راح يكون له دور كبير خلال الفترة القادمة، سواء في الموسم أو في المواسم القادمة، نحن نقول ظفار لكل المواسم.
1: بكل تأكيد أيضا من ضمن خطة بلدية ظفار هي تنويع المواسم، فإضافة إلى موسم الخريف هناك موسم الصرف، الذي أيضا يعني تعمل فيه كثير من الفعاليات في ولاية صلالة ولاية ضلكوت والخيوط. وموسم الشتاء أيضا تعمل فيه كثير من الفعاليات في الولايات الصحراوية مثل ولاية ثمريت وولاية مقشن والمزيونة. هناك أيضا العديد من الفعاليات أيضا في الولايات الساحلية مثل مرباط وطاقة في فصل الشتاء. لذلك الفعاليات لم تعد حصرا على فترة الخريف، بل هي شاملة لولايات كثيرة وشاملة لأيضا مختلف المواسم.
0: نعم، جهود كبيرة، كل التحية أكيد لبلدية ظفار على هذا الجهد الجميل. يمكن بختم، كنا في عودة الماضي وفي هذه المساحة الجميلة التي تعبق منها الأصالة وعبق اللبان والروائح الجميلة مباخر والعود. الجهد اللي تلبسه أخي أمين أيضا من خلال فرق العمل المتوزعة في أركان مختلفة، آراء الزوار، أبرز ما يشد الزوار، أنا أحسكم أنتم تشتغلون على هذا الجانب سنويا في الإضافات.
1: بكل تأكيد من ضمن الأشياء اللي اهتمت فيها بلدية ظفار والتي عملت عليها في الأعوام القليلة الماضية هي يعني استقصاء رأي الزوار. العام الماضي كان هناك استقصاء رأي رسمي، نتائج هذا الاستقصاء أيضا ساعدت في تطوير عملية تطوير المواقع واختيار الفعاليات التي تناسب الزائر.
0: جميل، احنا كثير سعداء معك بهذه الحواريه المسائيه هنا في عوده الماضي، واتوقع الموقع يعني من الان فصاعدا يبدا يشهد يعني توافد اعداد كبيره من الزوار. الفرق العمانيه المغناه نلحظ ما شاء الله اعداد كثير من الفرق من يعني سواء كان في البيئه البحريه او في الموقع المخصص للمسرح، واصبح تواجدها يعني الزائر الكريم يعرف الفرقه الفلانيه موجوده في اليوم الفلاني. هذا الجدول وهذا التنشيط والتفعيل يعني يبرز الحفاظ على هذا الموروث، ويبرز ايضا اتاحه الفرصه لهذه الفرق خاصه من الشباب الاختلاط بكبار السن والمقربه منهم والالمام بكل هذه التفاصيل الجميله لفنوننا وعاداتنا وتقاليدنا.
1: من المؤكد أن بلدية ظفار والمحافظة بشكل عام تولي اهتمام كبير بالفرق الشعبية. هذه الفرق يعني ما كانت يمكن لتقف يعني هذه الوقفة اليوم لولا الدعم السخي الذي يأتي من بلدية ظفار ومن المحافظة. وكل ما نراه اليوم من أعمال فنية تعمل عليها هذه الفرق هو نتيجة تنسيق مشترك بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة وأيضا الوزارات مثل البلدية والمحافظة.
0: نعم، وإحنا سعداء بوجودك معنا، نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى فعلا يعني أن تحظى كل هذه الجهود بالمتابعة والقرب من الزائر والمقيم، وأن تصل أيضا الرسالة بأهمية المحافظة على هذه البيئات وعلى هذا الثراء، وأن تصل رسالة الحفاظ على هويتنا العمانية، وهي الجهد الكبير الذي تشتغل عليه كل هذه الجهات للحفاظ على الأصالة والموروث والهوية العمانية. أمين بن ربيع العمري، أخصائي فعاليات ورئيس اللجنة الفرعية لفعاليات الحدائق والمتنفسات، كل التحية لوجودك معنا، وكل التحية لهذا الجهد الجميل من بلدية ظفار.
1: شكرا أخ عقيل،
0: شكرا جزيلا،
1: سعيد
0: باللقاء. الله يحفظك يا رب، كل التحية لك. إذا هذه مساحة إضاءة حول كذا جوانب جميلة تشتغل عليها بلدية ظفار في مواقع مختلفة، بدءا من الموقع اللي احنا فيه الآن في عودة الماضي، إلى كثير من المتنفسات والمواقع والحدائق اللي أشرنا لها من خلال الحوارية مع ضيفنا العزيز. ابقوا معنا.

يمضي الوقت جميل بكم ومعكم أعزائنا أينما كنتم. طبعا الترحال في مساءات الخريف يأخذنا إلى عالم من الجمال والتفرد والثراء الجميل بين طبيعة متفردة وبين خصوصية شعبية تراثية لها كثير من الإرث الحضاري والتاريخي الكبير. في الختام أكيد أوجه كل التحية لكل الجهود التي تبذل لإبراز هذا الإرث الجميل من عادات، من تقاليد، من فنون، من أيضا يعني فتح مجال للشباب في مبادراتهم المختلفة من خلال هذا النسيج الكبير من الفعاليات في موسم خريف ظفار. كل القطاعات الحكومية والخاصة التي تشتغل على هذا الجهد، أوجه أكيد تحية مسائية لزملائي في القطاع الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء، أيضا المحتوى الإلكتروني المرافق لإبراز هذه الصورة الجميلة والمشرقة لعماننا الغالية ولأجواء الخريف في محافظة ظفار. كل التحية لهم جميعا. ونقول وصلنا لمحطة الختام. زملائي في التغطيات الخارجية وكل فريق العمل ينقل لكم أحلى التحايا. الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. رافقونا في التغطيات الخارجية هذا المساء محمد بن عبد الله المهري وعلياء بنت أنور بيت سمير. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس علي بن سالم قطن، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس شبيب بن إسحاق الشيباني والمهندس محمد بن سعيد البلوشي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. وهذه تحية مسائية بعطر الخريف من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

السلام عليكم ورحمة الله، 3 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة للملاحة، وتشدد على أن الاتفاق الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثلان أساسا للأمن البحري وصون حرية الملاحة. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. تضمنت تهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات. شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الذي عقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، وخلال كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، أكد معالي السيد على أن الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار، وأن سلطنة عمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن، انطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. وفي الشأن البحري أكد معاليه موقف سلطنة عمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل أساسا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحا أن الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونا مسؤولا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق ملقى سنغافورة بوصفه نموذجا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية. التقى معالي السيد بدر

0: نفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. كما عبر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وأكدا حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد. كما تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارت إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز. بدأت في واحة البريم مساء أمس فعاليات صيف البريم 2026 التي تنظمها المحافظة ضمن برنامج صيفي متنوع يستمر 4 أسابيع، وتقام الفعاليات أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 6 مساء حتى 10 ليلا، مستهدفة مختلف فئات المجتمع من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية. ويشتمل البرنامج على عدد من الفعاليات الموزعة على مرافق الواحة، من بينها عروض الشخصيات الكرتونية والملعب الصابوني ومسرح الطفل الذي يتضمن مسابقات وجوائز، إلى جانب الفنون التقليدية ومشاركة الأسر المنتجة والأكشاك المتنوعة، بما يوفر أجواء ترفيهية تلائم مختلف أفراد الأسرة. افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه النسخة 4 من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار، بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بنحو 5% مع اختتام تداولات الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول يتجاوز 182 مليون و600 ألف ريال عماني، فيما سجلت القيمة السوقية انخفاضا لتبلغ نحو 37 مليار و170 مليون ريال عماني.
1: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط للأسبوع الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 5% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7117 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي مدير الوساطة الدولية بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
2: هذا الأسبوع البورصة كانت فيها نوع من جني الأرباح، شفنا فيها تأثير سلبي على خلفية الأحداث السياسية التي تسارعت بدءا من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أيضا شهدنا نوع من التخارج من المؤسسات الأجنبية على بعض الأسهم، وأتصور هذا الشيء كان ظاهري على مستوى أسواق المنطقة وليس على بورصة مسقط فقط.
1: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعاً بنحو 33% ليقترب من 182 مليوناً و696 ألف ريال عماني، بعد تداول أكثر من 714 مليون ورقة مالية من خلال أكثر من 39 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضاً بنحو 2% لتبلغ نحو 37 مليار و170 مليون ريال عماني.
2: بالنسبة لأحجام التداولات لم ترتفع بدرجة كبيرة، وأتصور هذا المؤشر يعطيك نوع من الإيجابية على أن هناك في نوع من التماسك على بعض الأسهم، فأتصور أن المستثمر اليوم يترقب تطورات من أحداث سياسية وتأثيراتها على الاقتصاد وعلى المنطقة.
1: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بنحو 85% مقابل نحو 75% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بنسبة 22%، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد بنحو 24%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث شهد سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل انخفاضا بلغ 9 دولارات و97 سنتا، ليسجل اليوم 87 دولارا و11 سنتا.

البرميل مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 97 دولارا وثمانية سنتات. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 100 دولارين للبرميل، منخفضا 2.73 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة للملاحة، وتشدد على أن القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثلان أساسا للأمن البحري وصون حرية الملاحة. وفي الختام، هذه تحيات الزملاء في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ علي بن سالم الحجري، وكنت معكم أنا في قراءة أخبار عمان طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي:
4: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على نباتات جنس الكيموفورا أو مجموعة الكيموفورا، والجنس والجنرا هي مصطلح يستخدم باللغة اللاتينية يقصد فيها المجموعة يعني، ولا يقصد فيها الجنس الكائن الحي سواء كان ذكر أو أنثى، وإنما يقصد مجموعة من الكائنات الحية، وهي تسمية تصنيفية. الكائنات الحية تبدأ بالجنس، تعتبر مثل الأب في عالم الإنسان، وبعدين النوع، يعني النوع هو اسم النوع مع الجنس، بعدين تأتي الرتبة والعائلة وهكذا المملكة وهكذا. هذا النوع يعني مصطلحات تصنيفية علمية، لذلك أحيانا عندما نقول جنس الكيموفورا نقصد فيه مجموعة من النباتات التي تشترك وتتشابه فيما بينها، فتتشابه فيما بينها بصفات ظاهرية وبصفات على مستوى الزهور على مستوى اللحاء، في صفات مشتركة هي اللي تجمع عملية التصنيف. وعملية التصنيف تتطور مع الزمن، الآن أصبحنا نتحدث عن التصنيف الجيني، وهذا التصنيف الجيني ربما يعيد تصنيف الكائنات الحية مجددا، لأنها ستعتمد على وضعها الجيني أكثر من الوضع الظاهري أو من التفاصيل المختلفة. وفعلا قد انقسمت مجموعة من الكائنات الحية التي كانت ضمن مجموعة واحدة مثل مجموعة الأكاشيا. الأكاشيا هذا مثلا ترك للأكاشيا الأسترالية، والأنواع الأخرى كلها قسمت إلى أنواع مختلفة، من ضمن ذلك أشجار الثور يعني لم تعد من الأكاشيا، أشجار الطلح لم تعد من الأكاشيا، كارت لم تعد من الأكاشيا، كلها أصبحت لها مسميات علمية مختلفة ودخلت في مجموعات أخرى متشابهة بناء على تشابه معين. يعني هذا التطوير اللي يحدث في علم التصنيف، فكل الكائنات الحية لها قبائل ولها يعني أسس ولها تصنيفات معينة ولها ارتباطات مختلفة، سواء كانت ارتباطات جينية أو ارتباطات شكلية. ولا زال أيضا يوجد بعض الاختلاف أحيانا في بعض الأنواع لأسباب لم يتمكن العلم من تفكيكها حتى الآن، عندما تفكك سوف يتم إعادة تصنيفها من جديد. وأكبر مثال على ذلك أشجار التين، لدينا بعض الأشجار التين ذات الورقة القلبية الكبيرة مثل طق الفايكس فيستا، أو الورقة شبه القلبية مثل قطلت يعني دائرية إلى حد ما، والتين المختلف اللي يظهر بالتين التجاري. وعندنا أيضا مجموعة أخرى من أشجار التين اللي أوراقها رمحية مثل إيثيب العثبة ومثل طيرفت، هذه الأنواع أوراقها رمحية لكنها ضمن مجموعة التين، مش أوراقها مثل طق مثلا قلبية أو أوراق كبيرة، لذلك قد يأتي تصنيف معين يخرج هذه المجموعة من الكائنات الحية عن بعضها الأنواع عن هذه العائلة، لأنه التين أكثر من 2000 نوع، فسوف يتم تفكيكها مستقبلا، لم يتم حتى الآن لكن سيتم، هذا بناء على ملاحظة الإنسان العادي، لأن التصنيف قد يكون اعتمد على نوعية التكاثر في الزهرة ذاتها، لأن أشجار التين تتكاثر بالدبابير، الدبابير التي تدخل إلى داخل الثمرة ولا يوجد فيها زهرة، أشجار التين كلها، لأن الثمرة هذه اللي نشوفها في التين هي في داخلها مجموعة كبيرة من الزهور ويتم تلقيحها بالدبابير خاصة، وهذا هو ربما النقطة المشتركة التي جعلت هذه المجموعات كلها في في في في مجموعة التين، لكن ربما ستنفصل مستقبلا بسبب أيضا وجود فوارق كثيرة بين هذه الأنواع. هذا أخذنا إلى مفهوم التصنيف اللي يحدث للكائنات الحية. نعود إلى شجرة عكر مثلا، هذه الشجرة التي كانت تستخدم كسياج محلي طبيعي مثل البوكاج الفرنسي اللي يزرع الأنسجة الحية التي توضع بين المزارع، وما لها من أهمية كبيرة جدا للنظم البيئية وحتى للزراعة ذاتها، لكن لهذه الشجرة أيضا فوائد كثيرة جدا، من ضمنها تتحمل أن تنمو في مختلف المناطق، قد تكون منحدرات صخرية، قد تكون جبال جافة، قد تكون جبال أيضا غنية، وهي على هيئة شجيرة صغيرة متفرعة تحمل في أغصانها بعض الأشواك الخفيفة، ليست الأشواك التقليدية وإنما مثل الساقة الخشبية البسيطة، وإذا جرحت يخرج منها هذا السمق، يستخدم هذا السمق في احتياجات طبية مختلفة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن موضوع الأبجدية العربية وتطورها في مجان، وقلنا أن الآثار التي وجدت في مجان، طبعا الآثار وجدت عبارة عن أختام في عدة مواقع. وجد ختمان من الأختام في رأس الجنز، في موقع رأس الجنز واحد اللي هو في تلة، يعني مطلع على بحر العرب. هذا المكان وجد فيه ختمين، الختمين كل ختم وجد فيه ثلاثة أحرف. هذه الأحرف يعني بعد دراسة هذه الأختام وجدت أنها أختام مجانية عمانية صنعت داخل عمان، ووجد فيها في كل ختم ثلاثة أحرف، اثنين من الأحرف متشابهين في الختمين وحرف واحد مختلف بين الختمين. هذه الأحرف من بينها حرف H اللي موجود حتى الآن في اللغة اللاتينية الإنجليزية. وهذه الأختام أرخت إلى 2200 قبل الميلاد. طبعا يعني هذه الفترة هي تعتبر أقدم فترة ممكن يؤثر عليها على حروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية. طبعا هناك أيضا حروف أبجدية أثر عليها تسمى الحروف الأبجدية الجنوبية اللي هي موجودة خط المسند في اليمن، السبائية والقتبانية وغيرها من الحروف. وأيضا الحروف الأبجدية الشمالية تسمى اللي هي طبعا الثمودية واللحيانية والصفوية وغيرها. طبعا الحروف هذه اللي موجودة في اليمن وفي شمال الجزيرة العربية أرخت الألف قبل الميلاد كحد أقصى كأقدم، ولكن الحروف اللي وجدت في مجان لها 2200 قبل الميلاد، أي 4200 قبل الميلاد. وتعتبر هذه الحروف هي الأقدم على الإطلاق في الجزيرة العربية، وقد تكون هي أقدم الحروف أيضا بالنسبة للكتابة، كتابة الأبجدية. طبعا الكتابة بدأت في وادي الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد، الكتابة المسمارية الصورية عبارة عن صور. وأيضا الكتابة بدأت في وادي النيل أيضا منذ القدم 3200 أيضا قبل الميلاد، لكن الكتابة بالأحرف الأبجدية أقدمها هي ما عثر عليه في مجان، وتعود إلى 4200 من الآن. طبعا احنا بنتكلم عن الأختام. الأختام إن استخدام الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان، يعني الأختام ليست جديدة في مجان، لها 2500 قبل الميلاد، لكن هذه الأختام كانت كلها أختام مستوردة، أي يعني كانت أختام تجلب من وادي الرافدين أو تجلب من السند. طبعا عثر على كثير منها يعني في رأس الجنز، في رأس الحد، في مواقع أخرى من عمان. أما الأختام اللي عثر عليها في كلباء وفي نيابة رأس الحد بصور، فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني، باستثناء ختم التحالف الذي أثر عليه في رأس الجنز، وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبور من طراز قبور أم النار في هيلي. أيضا من ضمن الآثار اللي وجدت الأختام أيضا ختم عثر عليه في هيلي من طراز أم النار. أم النار القصد فترة من الفترات التاريخية اللي هي من 2700 قبل الميلاد تقريبا إلى 2000 قبل الميلاد. ثلاث من هذه الأختام المربعة الصغيرة مصنوعة من النحاس، وهذا التطور في الأختام يمكن أن يعود إلى تكثيف التجارة ولزيادة المحاولات لإنشاء نظام مؤسسي فيها، رغم أنه لا أحد يملك نظاما موحدا. وتطورت الكتابة وفقا لذلك، والنصوص المسمارية لوادي الرافدين تكشف لنا أسماء ثلاثة أشخاص من مجان، يعني ثلاثة أشخاص من مجان وجدوا مكتوبين في بلاد الرافدين وهم من مجان، وهم مانيوم الذي هزم على يد الملك نارامسين. طبعا ملك نارامسين هو ملك أكاد، وهذا اسم من الأسماء القديمة اللي كانت موجودة من حكام عمان يسمى مانيوم. وأيضا حاكم آخر نادوبي لي أيضا ملك أو أمير في مجان، وأيضا ويدو أوم المبعوث الذي أرسله إلى عمار سوسن، وهو ملك سومري لأور في القرن 21 قبل الميلاد. يعني هؤلاء الملوك الثلاثة أو الحكام الثلاثة الذي ذكروا مكتوبين في خطوط وادي، يعني الآثار المسمارية اللي موجودة في وادي الرافدين لحضارة سومر وأكاد. هذه الأسماء الثلاثة هي سامية غربية، مما يعني أن اللغة المسجلة على الأختام ربما تكون في الحقيقة لغة سامية غربية مثلها مثل اللغات العربية الجنوبية التي كتبت بها أكثر من 1000 عام قادمة في اليمن. يعني اليمن طبعا كتبت فيها الأسماء وكتبت فيها اللغة، اللغة يعني الأبجدية المسندية تعود إلى 1000 قبل الميلاد، لكن الآثار هنا اللي موجودة في مجان تعود إلى 2000 قبل الميلاد أو أكثر. والتشابهات بين علامات رأس الجنز وتلك الموجودة في اللغة العربية الجنوبية يقود إلى تطورات مثيرة، ومعرفتنا أن أهل مجان قد كانوا يستخدمون نوعا من الكتابة لأغراض عملية بنهاية 1000 قبل الميلاد، يعتبر انقلابا رئيسيا في معرفتنا بهؤلاء البشر وإنجازات مجتمعهم. إن الاستفادة من المواقع الرئيسية والقبور التي لا زالت في حاجة إلى مزيد من البحث الأثري ووضع مشجع للآثار في مجان، فلا زالت أفضل النتائج تحتاج إلى مزيد من الجهد والبحث والتحليل. ملخص هذا الحديث أحبتي الكرام أن المكتشفات التي اكتشفت في مجان للأبجدية هي أقدم أبجدية لحد الآن من ناحية التاريخ، وتعود إلى نهاية 1000 قبل الميلاد، أي 2200 قبل الميلاد، وقد يكون قبل ذلك. وهذه الأبجدية هي الأقدم، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في حوض البحر المتوسط، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في شمال الجزيرة العربية، وقبل الأبجدية المسندية التي تسمى خط المسند في من بين يعني السبائية والقتبانية والحضرمية وغيرها في اليمن. أن الأبجدية اللي موجودة في مجان هي الأقدم، إلا أن هذه الأبجديات الأخرى مثل الثمودية وغيرها تم تحليلها، وأيضا خطوط المسند تم تحليلها وأيضا قرأت. وطبعا الكتابات اللي موجودة في بلاد الرافدين وفي مصر أيضا كتبت وقرأت، وطبعا تم فك شفرتها، إلا أن الخطوط اللي موجودة في مجان ما زالت لم يتم فك شفرتها، بمعنى لم يستطع القراءة لها، رغم أنها توجد بكميات كبيرة جدا، ومن بينها ما اكتشفه الباحث العماني علي أحمد محاش الشحري الذي اكتشف أكثر من 250 موقع لكتابات موجودة في ظفار، وأيضا هناك كتابات في شمال عمان، وكل هذه الكتابات تحتاج إلى فك شفرتها، مما يعرفنا على كثير من تاريخ عمان القديم، وأيضا نتعرف على فترة هذه التاريخ، والتي قد تثبت أن بداية الكتابة الأبجدية هي انطلقت من مجان عمان ثم انتشرت حول العالم. وهذا طبعا اكتشاف عظيم جدا، ومن أعظم الاكتشافات قد تكون، ومن أعظم الآثار التي وجدت في مجان، وهو وجود أختام تعود إلى أقدم أبجدية تكتشف في المنطقة بأكملها. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وألتقي بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

المباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة التي نقدم لكم فيها مختلف المواضيع والتي نتمنى أن تنال على استحسانكم.
1: راحة البال من أثمن الكنوز التي قد يمتلكها الإنسان، والشخص الذي يحظى بها يصبح أغنى.
2: نعم فاطمة، وراحة البال ليست رفاهية بل هي من أعظم نعم الله على الإنسان.
0: أسلوب حياة.
1: نتمنى لكم دائما مستمعين الأكارم راحة البال في جميع تفاصيل حياتكم. أهلا وسهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل. في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أطيب التحيات من المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: أهلا بكم.

0: حديث اليوم.
1: مستمعين الأكارم، في فقرة حديث اليوم نتحدث ونسلط الضوء على موضوع الثقافة المالية. هل الثقافة المالية اليوم أصبحت رفاهية أو هي مهارة حياتية مهم أن يغرسها الآباء لأبنائهم منذ الصغر؟
2: نعم فاطمة، الاستثمار لا يقتصر على رأس المال، بل يبدأ أولا بالاستثمار في الإنسان وفي بناء وعيه ومعرفته منذ سنواته الأولى، ومن هذا المنطلق تحرص المؤسسات على غرس الثقافة المالية لدى النشأ ليكونوا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مالية واعية.
1: هناك مفاهيم كثيرة عزيزتي وعد، مثل الادخار، حسن إدارة المال، الإنفاق الواعي والتخطيط للمستقبل حتى يصنع جيلا أكثر مسؤولية وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة. وهذا الأمر لم يعد يقتصر فقط على أولياء الأمور والمربين وصناع القرار، وإنما ممكن نقل كل هذه الأفكار وبالتعاون مع الأسرة وبيئة المدرسة، أيضا مثل ما ذكرتي وعد مع مؤسسات كثيرة في المجتمع.
2: نعم. وفي حلقة اليوم من أسلوب حياة نتوقف للحديث عن أهمية غرس الثقافة المالية في النشأ وأهم المبادرات والبرامج التي يحتاجها النشأ لتعزيز الثقافة المالية. نرحب بالأستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا، ونرحب بمستمعي إذاعة سلطنة عمان، ونشكر لكم هذه السانحة الطيبة للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي نحاول من خلاله أن نغطي يعني جملة من المواضيع والمفاهيم المرتبطة بالثقافة الاستثمارية والادخارية لدى الأبناء بالتحديد أو لدى الأسرة أيضا.
1: أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ ماجد، لماذا أصبحت الثقافة المالية اليوم ضرورة تربوية وحياتية وليست مجرد مهارة إضافية بالنسبة للأسرة؟
3: لا شك بأن أهمية بناء جيل واعي في وقت مبكر تمثل أهمية كبيرة لدى المجتمع ولدى المنظومة الاقتصادية بصفة عامة، كونها تساعد على تعزيز الوعي المالي المبكر لدى الأبناء، خاصة أنها تربطهم بالمفاهيم المتعلقة بالتخطيط المالي، بالادخار، بالاستثمار، بإدارة محافظهم الادخارية بشكل سليم، أيضا ترسيخ سلوك ادخاري مسؤول، يعني تحويل التعامل مع المال ليس كمجرد إنفاق وإنما تخطيط وإدارة واعية، أيضا الاستعداد للمستقبل. نحن نحاول في خلال الفترة الحالية، ربما هناك ظواهر سلوكية لدى الأفراد واضحة وجلية تتمثل في الإنفاق أكثر من الدخل، وبالتالي هناك قواعد مهمة في الإنفاق يجب أن يدركها هذا الجيل في وقت مبكر حتى يتجنب متطلبات الحياة التي تصطدمه في المستقبل وهو لا يدركها، يعني أو لا يمارس عمليات التخطيط المالي ولا يمارس سلوكيات أو القواعد المهنية لإدارة المال. فهذه المفاهيم وهذه الثقافة تبقى مهمة جدا حتى يستطيع أن يبني مستقبله ليكون مستقبل أكثر استقرارا وأكثر وعيا. وأيضا هناك يعني قاعدة معروفة، أنك أنت اليوم عندما تتعامل مع الثقافة المالية لا تتعامل معها كأرقام فقط وإنما كسلوك واعي يساعدك على التخطيط ليومك من الآن.
1: صحيح.
3: وليس تنتظر أن تكون في المستقبل أمام متطلبات متزاحمة.
1: نعم.
3: وأنت لا تدرك مهارات التخطيط ومهارات الإدارة الجيدة للمال. فهذا الجيل هي اللبنة الأولى التي تساعدنا على توجيهها نحو التوجيه السليم في هذا الجانب. وأيضا يعني الادخار والاستثمار، وليس الادخار فقط، الادخار والاستثمار سلوك ينمي عقلية الطفل ويربطه بالحياة في وقت مبكر.
1: نعم.
3: نحن نعود أبناءنا في وقت مبكر للأسف الشديد على بعض الممارسات السيئة. كل ما يحتاجه الطفل يتاح له.
1: نعم، اللي هو الصرف العشوائي.
3: الصرف العشوائي.
1: متى ما بغى مثلا أبسط شيء إنه يروح الدكان ويشتري.
2: تلبى كل رغباته.
1: فورا يذهب لل.
3: نعم، هذه المسألة تحتاج
1: للبقالة.
3: أن نقف عليها ونضرب. نعم. نضرب كما يقال بريك عليها، لأنها تعود على سلوك إنفاقي غير محلول.

0: الطفل.
1: صحيح.
0: يعتقد أن الطفل أن كل شيء يمكن أن يشتريه،
1: وكل يوم،
0: ويظن أن هناك أموال كثيرة
1: لدى
0: للوالد.
1: الوالد. صحيح.
0: هذا الأمر يجب أن ينظر إليه نظرة واعية من الأسرة في الأساس، ويتم التحكم وربط الطفل في هذا الوقت المبكر بالمصاريف اليومية،
1: أحسن.
0: حتى يعرف كيف أن الحياة فيها تحديات، فيها متطلبات أساسية، فيها حاجات ضرورية، وفيها جزء منها حاجات تكميلية وترفيهية.
1: ربما أستاذ ماجد الشيء بالشيء يذكر، يعني الآن حتى المربين أحيانا تجيهم الحيرة، لأن بعض علماء النفس والاجتماع وبعض الأصوات التي تتحدث عن التربية الحديثة يقول لك لا تخبر الطفل عن هذه المشكلات المالية، وأن هذا الشيء ممكن يأثر عليه. فكيف ممكن نحقق هذا التوازن؟ يعني كيف ممكن أن هو الحين إحنا ملاحظين أن الطفل أول ما تقول له لا ما ممكن أشتري لك، ليش البطاقة ما فيها فلوس؟ البطاقة فيها فلوس، أكيد عندك فلوس، خلينا نروح نشتري. في نفس الوقت يظهر الوالد محتار، هل يخبره بالحقيقة، هل يقول لنا لا الآن نحن نمر بضائقة لا نستطيع أن نشتري كل يوم، أو ينقل لها الفكرة يعني بطريقة تربوية وعلمية وبسيطة تناسب يعني
0: أنا أعتقد أنه يجب أن يكون واقعي، ولكن مع الأسلوب الجميل في تقديم هذا الواقع، لأن ربط الطفل بهذه التحديات بأسلوب جميل وراقي تتناسب مع عقليته وتراعي مشاعره، أيضا تجعله يتحمل المسؤولية مع الأسرة، يفكر قبل أن يتخذ أي أو قبل أن يبني أي طلب لديه.
1: إذا لا ضير من الإفصاح بهذه التحديات،
0: لا ضير أبدا أنا أعتقد، ولكن بالأسلوب المناسب وبالمنهجية التي تراعي عقلية الطفل.
2: نعم.
0: أنا أعتقد أن هناك أفراد من المجتمع يشاركون أبنائهم في مسألة الفواتير ويوزعون المهام لديهم، هذه مسألة جدا مهمة تساعد على إشراك الطفل، تساعده على تحمل المسؤولية، يفكر معك أيضا عندما يشاهد أقرانه، أيضا يجب أن يعني أن نبني عندهم ثقافة عدم المقارنة، أنت تريد شيء يجب أن تبني ادخار معين حتى يتحقق هذا الشيء، وليس بمجرد ما
1: تطلب
0: يكون هناك طلب تكون هناك تلبية. لا، هناك حاجة أن تبني لديه كيف يكون رأس المال لتوفير هذا الطلب.
1: ممتاز.
0: هل يمكن أن يربط الموضوع بإنجازات؟ يمكن أن يربط بش أهم في المسألة أن يكون هناك يشعر أن الحصول على هذا المبلغ المالي
1: يأتي بعد تعب
0: وليس بعد بكل بساطة.
2: نعم.
0: ولكن أيضا بالمنهجية التي تتناسب مع عقلية الطفل وبالروح التربوية المناسبة يعني.
1: ممتاز.
2: طيب يعني أنت ذكرت المفاهيم في البداية، ولكن ما دخلنا في تفاصيل المفاهيم هذه، فإيش هي أهم المفاهيم الأساسية التي يجب تعليمها للطفل منذ سنواته الأولى؟
0: ربما أشرنا إلى مسألة أو مفاهيم متنوعة، منها التخطيط المالي أو المصروف اليومي. يجب على الطفل أن مثلا يعود منذ وقت مبكر على أنه مصروفه اليومي يوزع على حاجات أساسية، منها جزء منها ادخار وجزء منها انفاق. هذه أبسط شيء، يعود مثلا على إذا كان يصرف له نصف ريال مثلا يوميا من رأسه، طيب هذه نصف ريال هل يمكن أن تدخر منه 100 بيسة؟ دخلنا مفاهيم التخطيط، أدخلنا مفاهيم الادخار، إدارة المال، هذه أشياء تبقى مرتبطة معه في حياته وسلوكيات مرتبطة معه في حياته. لا يمنع أن ندخل معه بعض المفاهيم المرتبطة بالاستثمار، هل تريد أن تكون مستثمر؟ ربطه بالدخل الشهري الذي يكون معه، هناك دخل، هناك إنفاق، هناك تخطيط مالي، هناك إدارة لهذا الدخل.
2: نعم.
0: هناك قاعدة أيضا يجب أن يرتبط بها، أنك تنفق وفق الدخل مالك أو أقل عن الدخل مالك، وليس تنفق أكثر من الدخل الذي لديك. هذه المفاهيم وهذه القواعد أعتقد أنها مهمة جدا، يجب أن يتعلمها الطفل.
1: جميل.
0: ويعود عليها.
1: أستاذ ماجد، أنتم في هيئة الخدمات المالية أيضا يعني تقومون أيضا بدور مكمل.
3: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
4: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان،
2: لدور الأسرة ودور المجتمع ودور المدرسة، أهم المبادرات اللي ممكن يعني اليوم اللي تخبرنا عنها وتوضحها للمستمع الكريم فيما يتعلق في نشر الثقافة المالية للنشأ.
3: بطبيعة الحال الهيئة واصلت جهودها في هذا الجانب باعتبارها جهة معنية بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، ومن ضمن أدوارها التي تقوم عليها مسألة التوعية.
2: جميل.
3: وبناء مجتمع قائم على ثقافة مالية واعية أو استثمارية واعية هي تعتبر من المتطلبات الأساسية في المجتمع لبناء اقتصاد أيضا قوي ومستدام في المستقبل، ويبنى وتبنى مثل هذه المكونات ومثل هذه المضونات من خلال الأبناء أو الجيل الصاعد. هيئة الخدمات المالية دأبت في الفترة الأخيرة على التركيز على فئة طلاب المدارس من خلال جملة من المبادرات، أهمها الحضور في مثلا معرض الكتاب من خلال برامج توعوية وقراءات قصصية للأطفال مرتبطة بهذه الفئة العمرية، من خلال أيضا إصدار جملة من القصص المرتبطة بهذه الفئة العمرية. الحمد لله حتى الآن أنتجنا أو عددنا بالتعاون مع شركاء متخصصين في أدب الطفل إنتاج 9 قصص تتناسب مع مختلف الأعمار من سن 7 إلى سن 15. وأيضا حضورنا السنوي في خريف ظفار من خلال أيضا برامج توعوية وأنشطة تتناسب مع هذه الفئة العمرية من خلال أنشطة تفاعلية مرتبطة بالإنفاق، مرتبطة بالإدخار، مرتبطة بإدارة الأموال، ألعاب قريبة من من من من من هوية الطفل وإمكانياته وقدراته، ألعاب تفاعلية. هذا العام أيضا عندنا مبادرة في خريف ظفار سنتحدث عنها، أيضا أتمنى أن تعطيني وقت كافي فيها، برنامج المستثمر الواعد الذي انتهى قبل أيام بالتعاون وشراكة فاعلة مع مؤسسة تعليمية تتمثل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهناك عن طريق مركز خدمة المجتمع الذي استطعنا أن يعني نطلق هذا البرنامج هذا العام، والذي استهدف فئة طلاب المدارس من الصف 6 إلى 11، والذي تم تقسيمه إلى مجموعتين. هذا البرنامج ركز أيضا على أنشطة تفاعلية تتناسب مع روح الطفل، مع تتناسب أيضا مع المفاهيم التي نطرحها، نقرب هذه المفاهيم بأنشطة بروح تنافسية بين الأبناء. هذه المبادرات لا تقف هنا وإنما مواصلون. المستثمر الواعد أطلقناها هذا العام وإن شاء الله ستستمر العام القادم، وهناك نية أن تتوسع هذه المبادرة لتشمل أكثر من محافظة في سلطنة عمان، لأننا بالفعل وجدنا أثر طيب من قبل الأبناء المشاركين أو المشاركون في هذه المبادرة. وجدنا بعض المفاهيم رسخت لديهم، وجدنا بعض الانطباعات التي أدلى بها هؤلاء الأبناء. على سبيل المثال هناك طلاب يقولون أصبحت الآن سوي خط وفق القاعدة الادخارية 30-30-40، فهذه مستوى جيد من الفهم. أصبحنا هناك بالفعل ندرك أن هناك انطباعات يقول الطفل أنا الآن أنفق وفق قدراتي الادخاري أو وفق دخلي، لا أنفق أكثر من دخلي. فهذه انطباعات جيدة وأثر طيب. بعض الآباء تواصلوا معنا وقالوا أن أبنائهم سلوكياتهم في الإنفاق بدأت تحسن. لا نقول أنها تحسنت بشكل مباشر، ولكن يلاحظ أن الأبناء يفكروا قبل أن ينفقوا، يسألوا بعض الأسئلة يرددونها بين أنفسهم، فهذا أثر طيب جدا حقيقة. نعم. يعني هذه المبادرات يمكن يعني بدأ بصفة عامة، يعني هناك يعني الآن بدأ التوجه إليها من أكثر من مؤسسة، فهي جزء يعني تشاركية وتكاملية بين الجهات الحكومية وأيضا الجهات أو الشركات التي تعنى بالاستثمار، مثلا ببورصة مسقط وشركة مسقط المقاصة والإيداع، لأنهم أدركوا بالفعل أن هذه الفئة يجب أن يتم فيها غرس المفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية.
4: أسلوب حياة.
3: من ضمن المبادرات المهمة والمبادرات التفاعلية التي أطلقتها الهيئات الخليجية مجتمعة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي هي جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي الآن نعيش في موسمها الرابع، والتي كان لها أثر طيب في مستوى المشاركة التي وصل إليها هذا العام إلى أكثر من 300 ألف مشارك من مختلف دول الخليج. هذه المبادرة تقوم على طبعا توجيه المشاركين إلى البحث عن المعلومة المرتبطة بالادخار والاستثمار بالتخطيط المالي بالاحتيال المالي بالمفاهيم المرتبطة بالثقافة المالية بصفة عامة، نحو البحث عن المعلومة هذه وصياغتها بصياغة إبداعية، يمكن أن تكون صورة، يمكن أن تكون رسمة، يمكن أن تكون فيديو، يعني صناعة فيديو، أو يمكن أن تكون كتابة إبداعية قصصية تعالج قضية معينة أو تطرح فكرة توعوية معينة. هذه المبادرة كان لها أثر طيب حقيقة في توعية المجتمع، في ربطهم بهذه المفاهيم بالثقافة المالية، في أيضا بناء شراكة مع هؤلاء المبدعين لتوعية المجتمع من خلال الصور الإبداعية التي ينتجونها، من خلال المخرجات التي خرجنا بها. هذه المبادرة أيضا استطاعت أن يكون لها نصيب أيضا بالنسبة لحصة سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، وحتى هذه السنة لاحظنا أيضا هناك تفاعل من المجتمع العماني في التفاعل مع هذه أو في المشاركة في هذه الجائزة، حيث بلغ عدد المشاركين مثلا خلال السنوات الماضية لا يقل عن 2000 مشارك من عمان، ورغم أن حصة عمان والتي تعتبر الحصة الثانية بين باقي دول الخليج أيضا كان العمانيين يحصلون جوائز قيمة قبل يمكن في الموسم الأول، يعني عدد الفائزين 9 كان فائز عماني واحد، في الموسم الثاني عدد الفائزين أو عدد الجوائز كان 36 جائزة، عدد الفائزين من عمان كان 12 فائز. في الموسم العام الماضي يمكن ربما انخفضنا قليلا في عدد الفائزين، ولكن حافظنا على مستوى جيد حيث بلغ عدد المشاركين أو الفائزين 5 فائزين في مختلف المسارات، سواء الكتابة الإبداعية أو الصورة الفوتوغرافية أو الكتابة أو الرسمة أو أيضا حتى صناعة الفيديو. في هذا العام أيضا حصة سلطنة عمان جيدة في عدد الفائزين مقارنة ب يعني دول الخليج العربي، والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب. أيضا يعني الحفل الختامي سيكون قريب، تم تحديده في 30 أغسطس من هذا العام 2026، سيتم هناك الإعلان عن الفائزين والمراكز التي حصدوها. بالنسبة للفئات أو المستهدفة في هذه الجائزة، تم تخصيص فئة لطلاب المدارس يتنافسوا على المراكز الأولى لكل مسار من المسارات التي ذكرناها. أيضا هناك فئة طلاب الكليات والجامعات، وهناك فئة الأفراد والتي تمثل مختلف أفراد المجتمع بغض النظر لمستوياتهم العمرية. هذا التصنيف الهدف منه تعزيز التنافسية ومراعاة الفئات العمرية، وأيضا تخصيص حصة جيدة لطلاب الكليات وطلاب المدارس وللأفراد، بحيث نضمن مشاركة أكبر. ونتوقع أيضا أن هذه الجائزة تتطور في المستقبل لما لها من أثر طيب في المخرجات وفي تفاعل المجتمع وفي عدد المشاركين.
5: نعم جميل. طيب في ظل انتشار التسوق الإلكتروني والإعلانات والمؤثرين، كيف من الممكن أن نحمي أبنائنا من ثقافة الاستهلاك والشراء العشوائي من خلال تعزيز مفهوم البيئة الاستثمارية لديهم؟
3: طبعا أشرنا في السابق وتحدثنا عن أهمية تعزيز الثقافة الاستثمارية لديهم، وأكدنا على هذه النقطة، وأكدنا على المفاهيم التي يجب أن ترسخ في أذهانهم. لكن أريد أن نتحدث هنا عن نقطة جدا مهمة تتمثل في أن ربط المستثمر بحس التوجه نحو الاستثمار من خلال دعوته لأن يكون لديه رقم مستثمر. هذا الرقم يساعده للدخول في الاستثمار عن طريق الاستثمار غير المباشر، عن طريق الأوراق المالية المتاحة في مثلا على سبيل المثال في بورصة مسقط. هناك في فرص استثمارية تتناسب مع ثقافة المجتمع، وأيضا تحفز الأبناء وتشعرهم بأن أموالهم تنمو. يعني على سبيل المثال، يعني لماذا لا يكون للطفل محفظة استثمارية تدار عبر شركة متخصصة في هذا الجانب، وهي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. مثلا في عمان هناك شركات مرخصة لتقديم هذا النشاط ويبلغ عددها 12 شركة. هذه الشركات تقوم بإدارة أموال هؤلاء الأطفال وربط هذا الطفل بهذه المحفظة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة يعني اختيار الفرص الاستثمارية المناسبة لأهداف الطفل الاستثمارية، طبعا أيضا بمشاركة ولي الأمر. بإمكان يعني بمساعدة ولي الأمر يمكن الشركة أن تدير لك هذه المحفظة الاستثمارية بطريقتين. الطريقة أنك تترك لها أهداف عامة تريد أن تحققها وتضع لها الإطار العام لأهدافك الاستثمارية، وهي تقوم باختيار الشركات المناسبة لتحقيق العائد المرجو، أو تقوم بتحديد بنفسك بالتعاون مع بربط الطفل بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأوراق المالية الموجودة في البورصة من خلال اختيار الشركات المناسبة. قد تكون هناك في حاجة مثلا إلى نوع من الوعي في هذا الجانب، نقول للمجتمع أن البرامج التدريبية المتخصصة في هذا الجانب متاحة سواء لولي الأمر وأيضا للطالب الذي توجه نحو هذا التوجه. هذا خيار من الخيارات، وهذه أيضا ما نؤكد أيضا بأن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان منظمة، وأعني هنا أيضا بصفتنا معنيين في هيئة الأوراق المالية أو هيئة الخدمات المالية، أعني الاستثمار في الأوراق المالية كوننا جهة معنية بهذا الجانب. هناك شركات بالإضافة إلى تقديمها إلى إدارة المحافظ، نفس الشركات تقدم نشاط آخر تساعد ولي الأمر والطفل على الحصول على الاستشارات المالية التي المناسبة، وهي جهات متخصصة في هذا الجانب ومرخصة. وهو ما يجعلنا كمجتمع نبتعد أكثر، نبتعد عن الجهات غير المرخصة أو عن الوسائل التي تحاول الاحتيال علينا ككبار وعلينا أيضا كأبناء أو كطلاب مدارس. فالآن وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإغرائية هي التي يعني سهلت عمليات الاحتيال. هناك خيارات أخرى منظمة وآمنة للأبناء تبني لديهم حس الاستثمار، وتبني لهم قبل حس الاستثمار الحاجة إلى الادخار وتنمية المال.
2: ممتاز. إذن المستقبل يبشر بالخير أستاذ ماجد.
3: المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك وعي مالي، وما دام هناك تعلم مستمر، وما دام هناك بحث عن الفرص الآمنة والابتعاد عن يعني الفرص أو الوعود الغير آمنة.
2: نعم.
3: المستقبل يبشر بالخير إذا عودنا أبنائنا على تخطيط مالي سليم، إنفاق وفق الادخار أو وفق الدخل. المستقبل يبشر بالخير ما دام هناك إشراك للطفل في متطلبات الحياة بمنهجية تربوية سليمة، التعلم المستمر. كل هذه المفاهيم ستقودنا إلى مجتمع واعي ماليا، بعيد عن التحديات، بعيد عن السلوكيات الضارة في المستقبل.
2: إذن أستاذ ماجد، الاستثمار ليس ترفيه وإنما حاجة في هذا الزمن يعني وفي هذا الوقت، حاجة مهمة، ثقافة مهمة ممكن ننقلها يعني من الأسرة للأبناء بطريقة مثل ما قلت بسيطة واضحة واقعية
3: عملية
2: عملية أيضا،
5: ولازم يبدأ نعم. الوالدين عشان تنتقل إلى الأبناء.
2: نعم. مرت علي مرة مقولة أن الأثرياء مش هم الأشخاص اللي يقولوا خلونا ننفق يعني ونعيش اليوم بيومنا، لا، الثراء لا يتحقق بهذه الطريقة. الثراء أتوقع يجب أن يتحقق، ونستنتج من كلامك أن بالتخطيط الواعي، بالادخار الواعي، وبالإنفاق حسب الحاجة.
3: بالتأكيد بالتأكيد المستقبل الواعد يبنى بهذه المفاهيم التي أشرت إليها، بالحس بالمسؤولية. كل ريال يتم ادخاره اليوم هو خطوة نحو مستقبل أكثر استقرارا، وكل قرار مالي واعي في عمر مبكر هو استثمار في نجاح الطالب وحياته المستقبلية.
2: جميل، خالص الشكر والتقدير لك أستاذ ماجد بن أحمد العبري، مدير مكتب إدارة الإعلام والتواصل بهيئة الخدمات المالية، وأكيد اليوم من خلال هذا الحديث الشيق الثري نستنتج بأن الحياة أو الوعي بالحياة المالية المتزنة هي ليست رفاهية بل أسلوب حياة.
3: شكرا لكم على هذه الاستضافة، أؤكد على كلامك أيضا من قصة سيدنا يوسف، وكخاتمة لهذا الحديث أن نتعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن النجاح المالي لا يبنى على فقط يعني التركيز على الاحتفاظ بالمال أو إدارة المال، وإنما يدار على التخطيط المالي وعلى اتخاذ القرارات بناء الاستثمارية والمالية بناء على المعرفة والحس والمسؤولية.
2: جميل، شكرا لك،
5: خالص الشكر والتقدير لك، ونتمنى فعلا أن هذه الثقافة تتعزز ويكون هذا اللقاء إن شاء الله له أثر بإذن الله.
3: شكرا لكم وجزاكم الله خير على تعاونكم، ونحن نكمل بعض في النهاية.
2: شكرا لك.
5: أسلوب حياة.

0: مثل كل عام وفي كل إجازة صيفية قد يقف الأهل محتارين كيف ممكن يستثمروا هذه الإجازة الاستثمار الأمثل، ويحاولوا يبعدوا أبنائهم عن شاشات الهاتف والأجهزة الإلكترونية.
1: نعم فاطمة، وهناك العديد من البرامج الصيفية التي تساهم في تعزيز اكتشاف مواهب أبنائنا، تنمية قدراتهم واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع. ومن هذا المنطلق أطلقت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فعاليات النسخة السادسة من برنامج المرشد الوثائقي الصغير الذي تنظمه دائرة المعارض الوثائقية.
0: وكما نلاحظ هناك كثير من الجهود المجتمعية التي تطرح كثير من الأفكار الصيفية المفيدة والناجحة، وعلى سبيل المثال اليوم سنسلط الضوء على هذا النشاط الذي أطلقت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال استضافة الفاضل عمار بن شبر الموسوي، وهو أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. أهلا وسهلا بك أستاذ عمار.
2: أهلا وسهلا بكم، حقيقة سعداء أن نظهر معكم في هذه المقابلة عبر الهاتف أو نوصل صوتنا والصورة لجميع المتابعين من خلال برنامج المرشد الوثائقي الصغير اللي تعودنا عليه نحن في هيئة الوثائق والمحفوظات، والمجتمع الموظفين اللي عندنا في الهيئة والناس اللي يتابعوا للوثائق تعودوا على هذا البرنامج على اعتبار أن هذه النسخة السادسة.
0: جميل.
1: نعم، طيب نتكلم أكثر عن هذا البرنامج، برنامج المرشد الوثائقي الصغير، إيش الفكرة اللي يقوم عليها؟ ما هي الرسالة التي تسعى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أنها توصلها للناشئة من خلال هذا البرنامج؟
2: هو في الحقيقة هذا أحد البرامج الرئيسية بالنسبة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اللي مستمر بشكل سنوي، ويستهدف طلبة المدارس من الأعمار من 13 عاما إلى 17 عام. يتم اختيار سنويا 30 طالب من خلال طبعا استيفاء بعض الشروط، أنه يكون معدي 13 سنة، أنه يكون من الطلبة أو الطالبات اللي عندهم مثل ما تقولي قابلية للظهور الإعلامي أو للتصوير، وأيضا من النوع اللي قادر أنه يحفظ إلى حد ما، على اعتبار أنه من خلال هذا البرنامج التدريبي لمدته يكون 5 أيام أسبوع كامل يتم انتقاء 30 طالب ونركز عليهم من الصفر إلى أن نصل معهم إلى مرحلة متكاملة، من خلال طبعا اليوم الأول نقدم لهم نبذة شاملة عن المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية وعن ذاكرة عمان الوثائقية العريقة حقيقة، بحيث أن يكون عندهم معلومات عن عمان، وأيضا نوصل رسالة للطالب أنه أنت يا طالب اليوم جاي تتعرف مثلا على تاريخ عمان شيء قديم، ولكن ترى أيضا أنت عندك وثيقة، على اعتبار أن كل ما يحتوي على معلومات يعتبر وثيقة. لما نعطي أمثلة أن أنت البطاقة الشخصية هذه تستخدمها فيها معلومات، أو الشهادة الدراسية، وحتى لما تطلب بدل فاقد يتم إصدارها، فبالتالي يتم توعيتهم في اليوم الأول عن أهمية الوثائق وجانب التوثيق. بعد ذلك نعلمهم أسلوب الإرشاد الوثائقي، كيفية طبعا أن يشرحوا في المعارض أو المتاحف بشكل عام، وهي شيء الأساليب اللي مستخدمة في الإرشاد المتحفي عبر عدة طبعا محاور حاضرة من خلال هذا البرنامج التدريبي. كذلك نعودهم على الظهور أمام المسرح أو الجمهور أو الكاميرا من خلال طبعا جانب الإلقاء والخطابة. بعد كذا طبعا هذول الطلاب كأنهم موظفين معنا يكونوا لمدة 5 أيام، يعني من الصباح إلى الظهر هم يكونوا موجودين معنا، فراح يخوضوا تجربة لاحقا على اعتبار اليوم اللي قبل الأخير، أنه يجيوا مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي صغار من نفس أعمارهم، مشاهير معروفين، وهم يشرحوا لهم عن مقتنيات المعرض حتى يعيش في التجربة بعد ما تعلموا عدة أيام. ولكن المميز في هذا البرنامج أنه هناك جلسات حوارية مع طلبة من المدارس متفوقين في عدة مجالات، على سبيل المثال من حفظ طبعا كتاب الله القرآن الكريم، نستضيف طالبات كيف قدروا يحفظوا القرآن الكريم هم أعمارهم صغيرة، نستضيف طالبة متميزين في الحصاد العلمي الأول على المدرسة أو على السلطنة حتى يكونوا لهم مثل ما تقولي قدوة لهذا ولا بقية الطلبة، نستضيف طلبة والطالبات التقوا بحضرة صاحب الجلالة أو السيدة الجليلة خلال زيارتهم للمدارس في العام الدراسي الحالي وكيف عاشوا هذه التجربة، نستضيف طلبة متميزين في طبعا جانب الابتكار العلمي أيضا كيف قدر يحصلوا إنجازات دولية، نستهدف أسماء معينة كان لهم دور في العام الدراسي الحالي. أيضا لدينا طبعا من المشاريع المميزة جدا اللي نشوفها اللي هي شركات الطلابية الناشئة في إنجاز عمان، مسابقة إنجاز عمان، هناك شركات طلابية في المدارس يتم استضافة شركات طلابية أيضا ناجحة أمام هؤلاء الطلبة. بالتالي كل هذه النقاط اللي ذكرتها وكل هذه الحوافز للطلبة تجعل الطالب بعد خروجه من هذا البرنامج قادر على طبعا مواجهة الجمهور والكاميرا، وأيضا لديه ثقافة عامة عن سلطنة عمان وعن تاريخها الوثائقي، وأيضا من خلال خبرة الموظفين العاملين في مجال الوثائق والمحفوظات الوطنية نركز على الثقافة والهوية الوطنية أيضا من خلال أحد الورش الحاضرة على دور العلاقات العامة. ولكن دائما نستخدم الأسلوب البسيط ونركز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري من خلال هذه الورش وهذا البرنامج اللي حاضر معنا. وهذا بشكل عام تقريبا خلاصة للبرنامج اللي ممكن يمتد حوالي 30 ساعة في 5 أيام عمل.
0: أيضا أستاذ عمار، لو نركز على موضوع الوثيقة التاريخية، يعني هل تشعر أنها يعني موضوع سهل أن الجيل هذا يستوعبه أو يفهم أهميته، خاصة في ظل طبعا اهتمام جيل اليوم بالثورة الرقمية؟ وكيف ممكن تقربوا أو نجحت الهيئة في تقريب أهمية الوثائق التاريخية لهذا الجيل؟
2: هو بأمانة طلبة المدارس وحتى طلبة الجامعات والكليات محظوظين جدا من خلال طبعا المناشط والفعاليات اللي تنظمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. احنا ننظم فعاليتين سنويتين ثابتين نستهدف فيها طبعا هذه الأجيال من خلال المرشد الوثائقي الصغير، من خلال الأسبوع الثقافي الطلابي. فعبر مثلا المرشد الوثائقي الصغير احنا نحاول نوصل المعلومة للطالب عن طبعا تاريخ عمان الوثائقي بالأمور الرقمية بشكل أكبر. يعني على سبيل المثال عندنا شاشات إلكترونية موجودة في المعرض الوثائقي الدائم تسهل على الطالب وتخليه يتحفز أنه هو يتعرف على الوثائق، لأن الجميع يعرف أن طبعا الوثائق القديمة خطوطها صعبة في القراءة أو ربما تكون الورقة قديمة. فإحنا من خلال الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة معنا عندنا كذا مثل الزوم يقرب الوثيقة، بالتالي يساعد هذا الطالب أو الطالبة المشاركة على قراءة الوثيقة بشكل أبسط. أيضا نعرض لهم رسومات لأمة وسلاطين عمان في عهد الدولة البوسعيدية من 1744 ميلادي، لما هو يشوف رسمة لسلطان مثلا تركي بن سعيد، أو يشوف رسمة لمؤسس الدولة البوسعيدية، أو يشوف رسمة مثلا لأول سلطان حكم عاصمتين مسقط وزنجبار، كذا يكون عنده حماس أكثر وعنده أيضا رغبة أكثر أنه هو يتعرف على وثائق عمان. لأن دائما نعرف طلبة المدارس يركزوا على الأمور الرقمية، يحبوا يشوفوا أمور رقمية أكثر من ما تكون هي أمور نظرية. أيضا من خلال المسابقات الثقافية اللي نعملها في الأسبوع الثقافي الطلابي عندنا مسابقات ثقافية نعملها بشكل إلكتروني عبر شاشات متاحة معنا نخلي فيها الطالب يتفاعل أكثر. فنحن نحاول دائما نبسط المعلومة للطالب عن طريق الجانب الرقمي والأمور الرقمية بحيث أنه هو يكون عنده حافز أكثر للتعرف على الوثائق. وهذا اللي لمسناه من خلال النسخ السابقة والنسخ الحالية، يعني النسخ من البرنامج بالنفس في الأعوام السابقة وهذا العام.
1: نعم نعم. طيب، إلى أي مدى يسهم برنامج المرشد الوثائقي الصغير في ترسيخ الهوية الوطنية، تعزيز شعور الطلبة بالانتماء والاعتزاز بتاريخ عمان وأرثها الحضاري؟
2: هو للأمانة يعني مجرد ما يدخل الطالب هنا في اليوم الأول عندنا اللحظة في نهاية اليوم تغير نظرته بشكل كبير عن مجال الاهتمام بتاريخ بلده وبالوثائق التاريخية لسلطنة عمان أو حتى المحفوظات. على اعتبار يعني على سبيل المثال لدينا مثلا في المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية طبعا هناك رسمة تعود لحصاب انصلت في ولاية الحمرة في محافظة الداخلية تعود إلى الألفة الثالثة قبل الميلاد. لدينا حصى أو حجر يعني تم قصه من طبعا يعود هنا إلى 1000 عام قبل الميلاد من ولاية بوشر، أيضا عليه نقش لفارسين. وبالتالي الطالب هذا لما يشوف أشياء قديمة جدا فيها أثر في بلده في سلطنة عمان أكيد يترسخ بالنسبة له عن أهمية هذا الجانب. وإحنا لمسنا هذا الأمر بالنسبة للطلبة المشاركين. أيضا على سبيل المثال هناك الصحف أول ما ظهرت في أوروبا الجرائد طبعا حتى حدثت عن عمان وعن أمة وسلاطين عمان ودولة اليعاربة، فيشوف الطالب أيضا أخبار صحفية عن بلده وإحنا نخبرهم في شيء اسمها وثائق خاصة. فمن خلال الوثائق الخاصة هو العامل الأساسي اللي نحن نحاول منه أن نخلي الطالب أيضا يترسخ بالنسبة له عن أهمية الوثائق، لأن الوثائق الخاصة تتكلم عن مواطنين قبائل. يعني تخيلي أحد الطلبة يجي يشوف في رسالة لجده قبل مثلا 150 سنة لأحد السلاطين يشكره أو يخاطبه في موضوع معين. مثلا نحن الآن الجيل الحالي عندنا شهادة تطعيم كورونا، هم يشوفوا هنا في المعرض لدينا قبل 110 سنوات تقريبا شهادة تطعيم مرض الجذري وهكذا. فالتالي الطالب لما يلاحظ أنه في وثائق تحفظ على مدار هذه السنوات 100 سنة 400 سنة 1000 سنة يقول أيضا أنا أريد بكرة يكون لي وثيقة موجودة الناس تتكلم عني. يعني مثلا نبلغهم نحن أكيد لما أنت تطلع الأول على مستوى العام الدراسي وثيقتك ما راح يعني مثل ما يتم تلافها، راح تبقى ذكرى خالدة، فلان بن فلان الفلاني هو الأول في العام الدراسي على مستوى المدرسة، أو فلانة الفلانية حصلت على الحصاد العلمي مركز عالمي. فبالتالي من خلال هذه الطرق ومن خلال طبعا هذه التقسيمات يتم تحفيز الطلاب على أنهم يكون عندهم وعي تام في جانب تاريخ عمان الوثائقي.
0: بما أنها النسخة السادسة أستاذ عمار، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها لأولياء الأمور إذا ممكن يستثمروا أيضا الإجازة الصيفية في إشراك يعني أبنائهم في مثل هذه البرامج الهادفة أو حتى البرامج اللي يعني تطلقها المؤسسات أيضا الأخرى، وأهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت والاستغلال أو استثمار وقت الفراغ بشكل أمثل؟
2: للأمانة يعني سلطنة عمان ممثلة في هيئة الوثائق والمحفظات الوطنية تبذل جهد كبير جدا في أنه يكون عندها كثير من الأنشطة والفعاليات، لا سيما في فصل طبعا الصيف على اعتبار أن هناك إجازة. نلاحظ في فترة الصيف دائما وأبدا بشكل ثابت عندنا برنامج المرشد الوثائقي الصغير، وعندنا أيضا بعد المرشد الوثائقي الصغير مباشرة هناك معرض وثائقي في محافظة ظفار على اعتبار أنه هناك خريف ظفار. فننصح جميع أولياء الأمور أن طبعا أول ما يسمعوا عن معرض وثائقي أو فعالية تخص عن تاريخ عمان الوثائقي يحضروا ويشاركوا معنا، سواء كزيارة للمعارض أو الورش أو البرامج التدريبية، لأن في النهاية نحن ننقلهم رسالة وطنية وننقلهم أيضا تاريخ عمان الوثائقي من خلال الجهود اللي قدموها موظفين الهيئة بكافة مسؤولية تحت طبعا رئاسة سعادة الدكتور حمد الضوياني. واليوم احنا في عمان عندنا مشروع كبير جدا قادم اللي هو مجمع طبعا السيد طارق بن تيمور الثقافي اللي راح يجمع جميع المؤسسات الثقافية في سلطنة عمان وجاهز بنسبة أكثر من 53%. بالتالي جميع أولياء الأمور هم شركاء مع الهيئة، ونتمنى منهم استثمار دائما الإجازات الصيفية للطلبة بإشراكهم في برامج معنية بالوثائق والمحفوظات. وإحنا حقيقة شكر خاص لكم بالإذاعة دائما ما يكون لكم تسليط ضوء على هذا الجانب، وسعداء بالتواجد معكم.
1: نعم، واجبنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك عمار بن شبر الموسوي، أخصائي معارض وثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.
3: أسلوب حياة.
1: في الختام مستمعينا، قدمنا لكم باقة من المواضيع المتنوعة، وكونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
0: ليست الرفاهية دائما فيما نملك بل فيما نشعر، وذلك بحد ذاته أسلوب حياة.
4: أسلوب حياة.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
0: ومعكم في التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت من ضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. تضمنت تهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات. شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة ذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الذي عقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد المساعد وزير الخارجية، وخلال كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد المساعد وزير الخارجية أكد معالي السيد على أن الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار، وأن سلطنة عمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن انطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. وفي الشأن البحري أكد معاليه موقف سلطنة عمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل أساسا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحا أن الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونا مسؤولا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق ملقا بسنغافورة بأصفه نموذجا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي توم برينسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة ذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الآسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب.
كما عبر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا، وأكدا حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد. كما تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز. عالميا، قصفت الولايات المتحدة أهدافا في إيران اليوم بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران وأنصار الله بالرد الشامل على خلفية تصاعد الهجمات في الممرات البحرية بالمنطقة. وردت إيران بإعلان استهداف قواعد ومواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة، مؤكدة أن التهديدات الأمريكية لن تثني عن مواصلة عملياتها، فيما توعد الحرس الثوري بمزيد من الردود. وفي اليمن، أعلن أنصار الله فرض حصار بحري بعد هجمات استهدفت ناقلتي نفط في باب المندب، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء ضربات أمريكية استهدفت مواقع في شمال إيران والأهواز. ويتواصل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران وسط تحذيرات متبادلة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر باكستانية إن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مسعى تقوده الصين لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 5 أشهر. وأضافت المصادر أن مباحثات استكشافية أجريت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان، مؤكدة أن العقبات أمام استئناف أي محادثات مع واشنطن لا تزال كبيرة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين خلال هجوم على بلدة تل جنوب غرب نابلس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وهاجم مستعمرون منازل في البلدة قبل أن تتجدد الاعتداءات باقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة آخرين، فيما حولت البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة. وفي سياق متصل، حطم مستعمرون بحماية

وفي تطورات ميدانية، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوب مدينة خان يونس. كما شهد قطاع غزة الليلة الماضية غارات مكثفة استهدفت مباني سكنية ومسجدا ومنشأة تجارية وخياما للنازحين، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ودمار في المناطق المستهدفة. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، فيما ينتظر الجانب الأوكراني تأكيدا رسميا لجدول الزيارة. وتأتي الزيارة في ظل مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن مقترح لوقف إطلاق النار الجوي تمهيدا لعرضه على روسيا ضمن جهود جديدة لإحياء محادثات السلام وإنهاء الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قصفت موقعا قرب كييف، قالت إنه كان يستخدم لعرض وتطوير طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية، مؤكدة وجود مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أوكرانيين في الموقع وقت الهجوم، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين جراء الضربة. وفي تطور ميداني، أعلنت موسكو سيطرة قواتها على بلدتي زخاروفكا وإيفاشوكينو في مقاطعة خاركيف بعد أيام من إعلانها السيطرة على بلدتين أخريين في المنطقة. كما أعلنت روسيا إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في ظل استمرار التصعيد وتبادل الهجمات بين الجانبين. أجبرت حرائق الغابات عشرات الآلاف على الفرار في جنوب غرب فرنسا، فيما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية بعد اندماج حرائق ضخمة قرب مدريد وسط موجة حر وجفاف شديدين. وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء شبه جزيرة كافيريه مع إجلاء نحو 63,000 شخص بعدما التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات ودمرت عشرات المنازل. وفي إسبانيا أجلي أكثر من 19,000 شخص غرب مدريد، فيما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء حرائق اندمجت بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وطلبت فرنسا وإسبانيا دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسم حرائق، وصفته السلطات بأنه من الأسوأ مع تضرر مساحات واسعة من الغابات في أنحاء أوروبا. وأخيرا، ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة حكومية قبالة سواحل غويانا إلى 72 قتيلا، فيما أنقذ 76 شخصا من بين 179 كانوا على متنها مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين. وتتوقع الحكومة أن يصل عدد الضحايا إلى نحو 100 شخص في ما قد يعد أسوأ كارثة بحرية مسجلة في تاريخ غويانا. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وإيران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. حرر لكم هذه النشرة والتي أتتكم من إذاعة سلطنة عمان يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن سالم الحجري، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلاه يسميه فوق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.
2: أي منهج كان هناك، المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة.
1: التعليم في القرن 21 يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
2: إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه، راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا.
1: إذا كان المنهج قديم، فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، يختلف من مدرسة إلى أخرى؟
1: ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
2: المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. يشهد التعليم اليوم دعوات متزايدة لتجويد مخرجاته، غير أن الجدل يتمحور حول أولويات إصلاح التعليم. هل تبدأ بتطوير طرائق التدريس وتعزيز كفاءة المعلم في إيصال المعرفة، أم بتحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل؟ فهل يصنع المعلم الفارق مهما كان المنهج، أم أن المنهج هو الذي يرسم جودة العملية التعليمية منذ البداية؟ وإذا كان لابد من تحديد الأولوية، فأيهما أجدر بالاستثمار؟ أولاً طرائق التدريس أم المناهج التعليمية؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامج المناظرة، حيث نتحدث عن أولويات تجويد مخرجات التعليم بين ضرورة تطوير طرائق التدريس وتحديث المناهج التعليمية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان، فأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا. ضيف الأول في هذه المناظرة الأستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجويد طرائق التدريس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم، ذلك أن المعلم هو العنصر الأكثر تأثيراً في تحويل المناهج إلى تعلم فعال. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمر.
2: أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله أستاذ إدريس، شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة. وحقيقة يعني أنا تابعت حلقات كثيرة عن موضوع المناظرة وسعدت جداً، ويعني المخزون المعرفي اللي تعلمناه من كل حلقة وأخرى، وجزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذا الجانب وهذا المحور المهم، ونسأل الله التوفيق لنا جميعاً بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى. حياك الله أستاذ عمر، وأيضاً ضيف الآخر في هذه المناظرة الأستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي يمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، ويرى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية، لأن جودة التعليم كما يرى أنها تبدأ من جودة المحتوى والأهداف التي تبنى عليها العملية التعليمية. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: حياكم الله أستاذي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام كذلك. إن شاء الله يعني سنعيش دقائق بإذن الله تعالى ممتعة وجميلة مع موضوع جدير بالطرح
3: بإذن الله تعالى. وأنتم في ميدان العملية التعليمية والتربوية وما يتعلق كذلك بطرائق التدريس وما يتعلق أيضا بتحديث المناهج التعليمية نفسها، بين وجهتي النظر مطروحتين في طاولة المناظرة. يعني كالمعتاد في المناظرة نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح، وأبدأ معك أستاذ عمر خطاب الافتتاح في 3 دقائق بما يدعم وجهة نظرك من هذه القضية المطروحة.
2: جزاكم الله خير أستاذ إدريس. حقيقة هنا في بداية الأمر يجب أن ننوه، حقيقة نحن نختلف في وجهات النظر، ولكن أبدا يعني لا تفسد في الود قضية، فنحن اليوم نعطي وجهات نظرنا من خبراتنا المتواضعة. حقيقة أنا أقول أن المناهج هي مهمة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن طريقة التدريس يجب أن تفعل، وأن كذلك أن تغير من من من سنة إلى أخرى. اليوم نحن وصلنا إلى في 2026 بالتطورات الحديثة وكذلك المستحدثة، فيجب أيضا أن تكون هناك طريقة تدريس حديثة تناسب الجيل الحالي من الطلبة. اليوم نحن لو ما يعني عملنا وحاولنا واجتهدنا نغير المناهج الموجودة، لكن من هو القائد الحقيقي في في في ذلك؟ يعني الطائرة اليوم لا تسير إلا بوجود طائر أو طيار ماهر في قيادة هذه الطائرة. كذلك إذا أخذناها من جانب الخطط التنفيذية والاستراتيجية، ما يستطيع أحد أن ينفذ هذه الخطط إذا لم يوجد هناك قائد حقيقي لتنفيذ هذه الخطط. بنفس الطريقة يعني في جانب المناهج، المنهج موجود في أهداف تعليمية، في كذلك المحتوى والكتاب وغيرها، فجميع ذلك يعني حقيقة لن يستطيع تنفيذه بطريقة صحيحة ما لم يكون هناك معلم ذا كفاءة عالية يمتلك طريقة تدريس مستحدثة تناسب الطلبة الحاليين الموجودين معه. لو ذكرت كذا بشكل بسيط، أحد الباحثين التربويين جون هاتي حلل العديد من الدراسات التربوية، وجد بأن التأثير حقيقة في التحصيل الدراسي مهم جدا وكبير جدا حقيقة في المعلم الذي يمتلك طرائق تدريس مناسبة. بالمناسبة الشيء بشيء يذكر أيضا، دراستي للماجستير كانت حول هذا الموضوع في أثر تدريس مادة الرياضيات باستخدام إحدى الطرق اللي هي التقنية، طريقة اللي هي طبعا استخدمت اليوتيوب، وحقيقة لاحظت أن هناك وجود فرق كبير في الطلبة الذين درسوا باستخدام اليوتيوب والطلبة الذين يعني استخدموا بالطريقة المعتادة. فهذا يؤكد يعني أهمية طرائق التدريس للمعلم، وعلى المعلم أن يطور من حقيقة من ذاته وكذلك من طرائق التدريس الموجودة إذا ما أردنا يعني بالفعل أن ننفذ المنهج الموجود الحالي بطريقة صحيحة.
3: نعم أستاذ عمر، يعني أنت تنطلق من فكرة أولوية تطبيق أو تطوير طرائق التدريس، وكذلك يعني من وجهة نظر تطبيقية أو نماذج تطبيقية في الواقع التدريسي، ولكن في المقابل هذه الفكرة أو هذا الرأي يقابله في المقابل يعني وجهة النظر الأخرى التي تقول أن المناهج التعليمية يجب أن تأخذ يعني النسبة الأكبر من الاهتمام نفسها في مسألة التطوير. وهذا الأمر يعني كذلك معك أستاذ إسماعيل في خطاب الافتتاح 3 دقائق تفضل.
1: نعم، أنا أبدأ بهذا الخطاب القصير لكنه موجه بإذن الله تعالى لمعرفة أهمية المناهج ودورها في إصلاح التعليم. تحديث المناهج التعليمية هو السبيل الأول لتجويد مخرجات التعليم، فهو ضرورة قصوى يتبعها التربويون جميعا في مختلف المجالات. وجودة التعليم تنطلق من بناء منهج متكامل تبنى عليه الأهداف والمعايير والكفايات والاستراتيجيات. المعلم مهما بلغت كفاءته لا يستطيع أن يصنع تعليما للمستقبل إذا كان المنهج ينتمي إلى الماضي. هذه النقطة جدا مهمة. نعم نحن لا ننكر أهمية الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلمون، لكن السؤال في هذه المناظرة ليس من المهم، بل من الأولى بالاستثمار. ومن وجهة نظري المناهج هي أولى بالاستثمار لأنها تضم العديد من الأشياء من بينها استراتيجيات التعليم. نقول في كنقطة بداية يعني إن المنهج هو الذي يحدد ما سيأتي بعده، ما سيأتي من أهداف، ما سيأتي من استراتيجيات، ما سيأتي من طرائق تعليم وغيرها. فهو الذي يحدد ماذا يتعلم الطالب وما المهارات المطلوبة وما القيم والمعارف التي ينبغي اكتسابها. لنضع الصورة يعني بشكل أوضح، نضرب مثالا بالبناء الذي يشيد البيوت. هذا البناء لا يستطيع أن يبني بيتا إذا لم تكن هناك خارطة طريق أمامه.
3: نعم.
1: فالخارطة هي المنهج الذي يسير عليه هذا البناء، ودون وجودها لا يمكن أن يكون هناك منزل متكامل. أيضا حتى أمهر الجراحين لا يستطيع إجراء عملية ناجحة إذا كان التشخيص خاطئا. كذلك إذا ذكرنا المعلم مهارته لا تعوض قصور المنهج، مهما كانت يعني مستويات المعلمين، إذا لم يكن المنهج موازيا لهذه الكفاءات، فنحن يعني لن نستفيد من هذه الكفاءات ولن نستفيد من طرائق التدريس، لأن المنهج هو الذي يحدد ما يجب تعلمه. كذلك تشير الأدبيات التربوية الحديثة إلى أن تحديث المناهج يمثل أحد أهم مداخل إصلاح التعليم، لأنه يعيد صياغة نواتج التعلم والكفايات بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. أختتم هذه المقدمة بما أكدته اليونسكو كمؤسسة مسؤولة عن التعليم، فنقول في مبادرة مستقبل التعليم اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المناهج الحديثة هي التي تهيئ للمتعلم لمهن المستقبل، وليس مجرد اكتساب للمعلومات كما كان في السابق.
3: نعم، يعني أستاذ إسماعيل أنت تنتصر لفكرة تطوير المناهج التعليمية كقاعدة أساسية لتجويد مخرجات التعليم
1: بالطبع،
3: أكثر من النظر يعني في طرائق التدريس، و يعني إن كان لها أيضا كذلك بالرغم من أن لها الكثير يعني من المحاسن والمنافع بما يجود يعني مخرجات العملية التعليمية، وتنتصر لهذه الفكرة بشكل استدلالي بما ذكرته من نماذج. لكن هذا الأمر يعني بين هذا وذاك يحيلنا إلى الحديث عن فرضيات في هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. طيب أستاذ عمر، يعني هناك فرضية تقول لك أن تحديث المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل يمثل المدخل الأساسي لتجويد مخرجات التعليم، أما طرائق التدريس فتظل مجرد أدوات لتنفيذ ما تتضمن المناهج. كيف ترد على هذه الفرضية في إطار الدقيقتين؟ تفضل.
2: حقيقة في البداية بس أنا حبيت أعقب على كلام أستاذ إسماعيل بخصوص أن هو ذكر أن المناهج هو التي يجب أن تغير، بعد ذلك نغير من طريقة تدريس المعلم. فحقيقة أنا شوية ما أتفق مع هذه النقطة. المنهج مهما طورنا مهما حدثنا المنهج سيبقى جامدا ما دام هناك لا توجد الأداة الأساسية وهو المعلم وطريقة تدريسه الصحيحة لتنفيذ هذا المنهج. فدائما المنهج يصير حيوي، وكذلك يعني يصير في نوع من التفاعل إذا كان هناك معلم قادر على تنفيذ هذا المنهج بطريقة صحيحة. على هذه النظرية التي ذكرت حقيقة أنا أختلف معها طبعا، لأن طريقة التدريس إذا اعتبرناها فقط كأداة هي تعتبر نوعا ما يعني يمكن أخطأنا الوصف بذلك، لأن دائما أنا حقيقة أؤمن بأن طريقة التدريس هي الأساسية. أي منهج كان هناك مناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة وطريقة التدريس الصحيحة التي تناسب الجيل الحالي. حقيقة بس هناك حابة نذكر في دراسة عالمية حاليا تقام له دراسة تيمس، هذه الدراسة تيمس اللي تهتم بدراسة الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن. نحن نشوف من مدرسة إلى أخرى وكذلك من دولة إلى أخرى هناك اختلاف في نتائج الطلبة الذين يختبروا هذا الاختبار. ليش السبب في ذلك؟ وجدنا حقيقة بعض الدراسات وجدت بأن السبب والمشكلة في ذلك طريقة التدريس التي تدرس، المنهج الذي الموجود في كل دولة.
3: نعم.
2: فدائما هي طريقة التدريس هي التي توصل المعلومة الصحيحة وتطور من عقلية الطالب اليوم.
3: نعم، يعني أستاذ عمر وضع إطارا تحليليا مغايرا لما جاء في هذه الفرضية، كونها أيضا فرضية لا تتفق مع يعني إطلاقا.
1: نعم.
3: وأيضا هي تتفق معك بشكل كبير يعني أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
3: كيف ترد على هذه الفرضية وكذلك فيما وضعه أستاذ عمر يعني في تفنيده لهذه الفرضية؟
1: أنا أعود للنقطة الأولى التي ذكرها الأستاذ عمر في حول دراسته في مادة الرياضيات، قال إنه تحدث عن استخدام استراتيجية اليوتيوب، لكن هل استخدم هذه الاستراتيجية دون وجود مناهج؟ اعتمد بالطبع اعتمد يعني على المناهج الموجودة، وبعد ذلك هذه الاستراتيجية جاءت لتقوية هذه المناهج لتحديث هذه المناهج وليس العكس. إذا الاستراتيجية التي يتحدث عنها هي جزء بسيط جدا من عملية إعداد المناهج
3: وقائمة على قاعدة تعليمية نظرية.
1: نعم. أيضا ذكر موضوع تيمس أيضا يعني لا يمكن أن أن يوضع هذا الاختبار دون وجود معايير. هذه المعايير أخذت من المناهج الدراسية الموجودة في مختلف بلدان العالم، ومعنا يعني مثال هنا في سلطنة عمان.
3: نعم.
1: بعد ظهور نتائج تيمس خلال فترات سابقة في مادتي أو مثلا في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم، اتجهت سلطنة عمان إلى الاستفادة من منهج كامبريدج، ويعني كان هو أول عمل نفذته يعني وزارة التعليم هنا في سلطنة عمان، تحويل المناهج أو تغيير المناهج ثم تدريب المعلمين ووضع الاستراتيجيات المناسبة. بالنسبة للمحور الذي ذكرته، نعم، تحديث المناهج يمثل المدخل الأساس أو المدخل الأساسي لتجويد التعليم، حيث أن الإصلاح يبدأ من المنهج لأنه يحدد نواتج التعلم. وأيضا يعني يتفق هذا الطرح مع تقرير Future of Education and Skills 2030. هذا التقرير يعني يؤكد أن إصلاح التعليم في القرن 21 يبدأ بإعادة تصميم المناهج حول الكفايات المستقبلية، وليس الاكتفاء بتطوير أساليب تقويم المحتوى. يعني ممكن نقول أنه لا يمكن قياس جودة التعليم قبل تحديد ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، وهذه المهمة يقوم بها المنهج وليس الاستراتيجية.
3: نعم.
1: المنهج هو من يحدد ما الذي يتعلمه الطالب وكيف يتعلمه ولماذا يتعلمه. الاستراتيجية هي يعني الإطار الذي يعني يساعد هذا المنهج في عملية التعلم.
3: نعم. وأنت تستدل بكل هذه الأدلة، يعني أستاذ إسماعيل، وما يدعم وجهة نظرك وما يفند أيضا وجهة نظر الطرف الآخر في المناظرة أستاذ عمر. طيب، يعني هناك فرضية أيضا تطرح، تقول لك هذه الفرضية يعني حتى أفضل المناهج التعليمية لن تحقق مخرجات نوعية إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية حديثة تراعي مهارات التفكير والتفاعل والتعلم النشط. وذكر غير مرة وبشكل غير مباشر أو بشكل مباشر في جزئية مما طرحها أستاذ عمر، أن أحيانا تكون هذه المناهج مهما كانت يعني ترتقي لدرجة عالية أو مستوى عالي من الجودة، إلا أنه قد يمسها نوع من الجمود إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية فعلا. كيف ترد على هذا الطرح؟
1: نعم، هو لا يوجد جمود إذا كنا يعني نبني منهجا تفاعليا، منهجا يعني يتوافق مع متطلبات العصر. كذلك المنهج هو الذي يحدد وجهة السفينة.
3: نعم.
1: أما طرائق التدريس فهي طريقة الإبحار، ولا يمكن تحسين الإبحار إذا كانت الوجهة نفسها خاطئة.
3: نعم.
1: يعني إذا كنا لا نعرف أين الطريق فيعني سنصبح يعني تائهين. صحيح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تؤكد أن جودة التدريس من أقوى العوامل المدرسية المؤثرة في تعلم الطلبة، لكنها تؤكد أن التعليم في القرن 21 يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. ويعني هنا يعني نستدل أيضا ببعض التجارب الموجودة عالميا، يعني مثلا معنا تجربة سنغافورة. قبل تدريب المعلمين على طرق التعلم واستراتيجيات التعلم الحديثة، قامت سنغافورة بإعادة بناء المناهج بالكامل لتصبح قائمة على التفكير الناقد، حل المشكلات، الكفايات المستقبلية، ثم بني التدريب بناء على هذا المنهج. أيضا هناك تجربة أخرى في فنلندا. فنلندا قائمة على ماذا؟ على مبدأ أن إصلاح التعليم فيها بدأ بإعادة تصميم المنهج الوطني. يعني كانت هناك حاجة، من هذه الحاجة تغير المنهج، ثم درب المعلمون على تنفيذ هذا المنهج. أيضا هناك تجارب في بعض دول الخليج العربي، يعني هذه التجارب أوضحت لنا أنه عند إدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجة لم يبدأ الإصلاح بدورات تدريبية للمعلمين فقط، وإنما بتحديث المناهج وإدخال هذه المواضيع في المناهج الدراسية. ومن خلال الخبرات الموجودة هنا في سلطنة عمان ومن خلال الحديث مع بعض من ذوي الشان، يمكنني القول أن هذه الخبرات تشير أنه بعد تطبيق النسخ المطورة من بعض المناهج في سلطنة عمان، مثل ما ذكرنا يعني كامبريدج في الرياضيات والعلوم، أيضا منهج اللغة الإنجليزية يعني الذي يعني بدأ تطويره قبل 4 سنوات، الآن وصلنا إلى الصف 8، هناك تحسن ملحوظ في مستويات التفاعل والتحصيل. يعني أذكر على سبيل المثال منها في مادة اللغة الإنجليزية في الصفين السابع والثامن في إحدى مدارس السلطنة، وجدنا تحسن ملحوظ حتى في نسبة الإتقان، أي في نسبة يعني الطلبة الحاصلين على 75% فأعلى في الاختبار النهائي، يعزى إلى تغيير المناهج.
3: نعم،
1: لأن بتغيير المناهج يعني تواكبت مع معطيات العصر.
3: واضح جدا.
1: نعم.
3: يعني أستاذ عمر، ما ذكره أستاذ إسماعيل بأن هذه النماذج الجيدة وهذه المخرجات الجيدة والنتائج التي كان يرتجى أن تكون فعلا على أرض الواقع، هي نتيجة تصميم أو إعادة النظر في تصميم وتطوير هذه المناهج التعليمية. أرى أن ما ذكره جدير بالرد عليه وأن يقابله رأي يعني مغاير كذلك بما يتلائم مع وجهة نظرك العامة من هذه القضية وفي إطار هذه الفرضية المطروحة.
2: نعم أستاذ إدريس، حقيقة جزاك الله خير على أستاذ معيل والطرح المفصل، ما شاء الله هو أسهل في هذا الموضوع، ولكن أنا فقط أرد على نقاط بسيطة. هو ذكر أن المناهج طورناها وهي يجب أن تطور، بعد ذلك نطور طريقة التدريس.
3: نعم.
2: لو نذكر مثلا كذا، يعني لو نرجع بالزمن للخلف، المناهج سابقا هي كانت عبارة عن فقط مجرد كمية من المعارف، هذا كم المعرفي كان يوصل للطالب عن طريق التلقين والحفظ ونظام المحاضرات.
3: نعم.
2: فاليوم نحن مهما طورنا المنهج، أنا راح أتطور المنهج، أطور المنهج وأطور، ولكن أنسى الأداء الأساسي وهي المعلم. إذا المعلم بقي على نفس الطريقة التقليدية التي يدرس بها طلبة، فهنا ما راح يكون في أي يعني أي فائدة، وكذلك المخرجات التعليمية ما راح توصل لدى الطالب، وهو المحور الأساسي أكيد في العملية التعليمية. اليوم الطالب يحتاج إلى عدة نقاط مهمة، يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى التحليل، يحتاج كذلك إلى نوع من الإبداع، وأيضا التعلم الجماعي. هذا الأشياء ما راح تحصل إذا ما كان هناك معلم هو القائد الأساسي طبعا في الغرفة الصفية، وهو الذي ينفذ هذا المنهج مهما كان المنهج موجود معه. اليوم المنهج يعني نحن المعلمين صحيح معنا منهج معين، ولكن ما الكل طبعا يجب أن يلتزم بنصا بما وجد في ذلك المنهج. هناك معلم مبدع يستطيع أن يحول هذه المناهج إلى مناهج تفاعلية من خلال التفاعل مع الطلبة. نحن نقدر أن نصف بذلك المنهج اليوم، والمعلم يجب أن يكون في مش في اتجاه واحد فقط. ما أقصده أن ما فقط المعلم هو من يلقي والطالب فقط مستمع. يجب أن يكون هناك عدة اتجاهات، أي أن بين الطالب والمعلم، بين المعلم بين المعلم والطالب، وكذلك بين الطلبة أنفسهم.
3: نعم.
2: فهذا هو التعليم الذي نحن نصب عليه. هناك حقيقة هو ذكر عن سنغافورة وفنلندا.
3: نعم.
2: طيب، هي فنلندا وسنغافورة بالفعل طورت المناهج وغيرت المناهج، ولكن من سينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة؟ فهو الأساس دائما نعود ونذكر المعلم هو من يجب أن ينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة لكي تنفذ هذه المخرجات التعليمية لدى الطالب. أنا أشوف حقيقة أن هناك علاقة طردية بين المنهج وبين طريقة التدريس. كل ما غيرنا المنهج يجب أن تغير كذلك طريقة التدريس وترتقي ب يعني ترتقي بهذا المنهج وكذلك بطريقة تنفيذه بطريقة صحيحة.
3: نعم. بكل تأكيد، وهذا أيضا ما يعزز وجهة النظر هذه، أن كثيرا من الدول اتجهت نحو الاستثمار فيما يتعلق ب حتى طرائق التدريس. أنا يعني أفهم تماما أن هناك ما تود أن ترد عليه، ولكن حتى يعني تدارك للوقت استثمارا لهذا الوقت.
1: نعم.
3: يمكن في قادم وقت أن ترد على ما ذكره أستاذ عمر يعني أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
3: حتى نذهب بشكل أكثر دقة وتفصيلا في فرضية أخرى، وهي الفرضية التي نطرحها وأعود إليك فيها أستاذ عمر، ثم بعد ذلك أعود إليك أستاذ إسماعيل. يعني تقول هذه الفرضية أن الاستثمار في تطوير المعلم وطرائق التدريس نفسها يحقق أثر أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة التعليم مقارنة بالاستثمار في تحديث المناهج وحدها. نجد أن هناك استثمار يعني في البعدين من خلال هذه الفرضية المطروحة، إلى أي درجة تتفق فيها؟ أيهما يحقق أكثر يعني جودة في نتائج المخرجات التعليمية في مسألة الاستثمار في البعدين؟
2: نعم نعم، صحيح أستاذ إدريس، حقيقة أنا أتفق جدا مع هذه الفرضية، وممكن هي تؤيد نوعا ما الجانب الذي أنا موالي له، اللي هي طريقة التدريس. وكذلك دائما نحن بما أننا نركز على المعلم وهو الأساس في العملية كذلك التعليمية، مقارنة كذلك أيضا مع الطالب. المعلم كل نحن ما كان هناك أساس قوي، إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا. فدائما نحن نعود على نفس النقطة بأن المعلم هو من يجب أن يطور في البداية، بعد ذلك يستطيع أن ينفذ أي منهج، يعني مهما أعطيته المنهج سواء غيرنا المنهج بطريقة مستحدثة وجديدة وتواكب سوق العمل، دام أن هناك موجود معنا معلم قادر أن ينفذ هذا المنهج بطريقة صحيحة سنصل إلى الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. أيضا أقدر أن أقول كذا بصورة بسيطة ومختصرة، قد ننتج أفضل كتاب لدينا ومنهج، ولكن المعلم هو من يصنع أفضل تعلم. فأنا أستطيع أن أختصر ذلك بالمنهج هي بالفعل هي الخطة، ولكن المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها وينفذها بطريقة صحيحة، يحولها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
3: جميل، يعني هذا التفنيد أيضا بالنسبة لي أو ما قدمه من استدلال حول هذه الفرضية المطروحة إليك أيضا الكلمة والرأي وما تود أيضا أن ترد عليه فيما ذكره أستاذ
1: طيب
3: عمر.
1: نبدأ, تفضل نبدأ بالرد أو نبدأ بالمحور؟
3: تبدأ بالرد على ما ذكره ثم ننتقل إلى المحور أو إلى هذه الفرضية نفسها.
1: طيب الآن الأستاذ عمر في حديثه يثبت ضرورة وجود المنهج وتحديثه، يعني الشيء بضده يعرف كما يقال.
3: نعم.
1: فهو عندما تحدث يعني عن تدريب المعلم ذكر أن تدريب المعلم يأتي بعد تحديث المنهج.
3: نعم.
1: فأنا أسأله الآن هذا السؤال، هل يمكن الاستثمار أو هل يمكن البناء في تدريب المعلمين على الخبرات السابقة فقط أم على تحديث المنهج بشكل دائم؟ بمعنى آخر، هل يمكن الاستثمار في الطرائق دون استثمار في المناهج بداية؟ من وجهة نظري أقول يعني من المهم جدا الاستثمار في المناهج، فالمعلمون يختلفون في الكفاءة، لكن المنهج الموحد يضمن أن جميع الطلاب يتعلمون الحد الأدنى من المعارف والمهارات، هذا إذا ما نظرنا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية.
3: نعم.
1: أي أن المنهج يقلل الفجوة بين المدارس ويقلل الفجوة بين الأساليب التدريس المختلفة، كما أن تطوير المعلم أساسا يعتمد على المنهج. عندما يتغير المنهج تبنى برامج تدريبية جديدة، تطور طرق التدريس، تحدث أدوات التقييم، لذا فإن تحديث المنهج يقود إلى تطوير المعلم وتطوير العملية التعليمية وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الأساليب وتطوير طرق التدريس وليس العكس.
3: لا.
1: فهناك بعض التساؤلات التي من الممكن أن أطرحها الآن إذا كان يعني الأستاذ عمر أو الطرف الآخر من وجهة نظرهم يعني يرون أن تحديث المناهج غير أمر غير مهم، فلماذا تغير جميع الدول المتقدمة مناهجها باستمرار؟ لماذا تصرف الدول الكثير من الأموال والكثير أو تهدر الكثير من الوقت في تغيير المناهج وتطويرها؟ سؤال آخر، إذا كان المنهج قديما جدا فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟ يعني من الواضح جدا أننا نحتاج إلى تغيير المناهج وتحديثها وتحديث معارف المعلمين حتى وإن كانوا متميزين، فالمعلم أيضا بحاجة إلى تدريب بناء على تحديث هذا المنهج.
3: واضح جدا. يعني هذه تساؤلات في إطار دقيقة ترد عليها، ترد على الأستاذ إسماعيل ثم بعد ذلك ننطلق يعني إلى خطاب الختام في هذه المناظرة. تفضل أستاذ عمر.
2: نعم، حقيقة هو ذكر أول حاجة أن المناهج مهم أن تطور، وأنا حقيقة ذكرت أن بالفعل المناهج يعني ولا أحد ينكر ذلك أن من المهم تطوير المناهج يعني جيلا بعد جيل، المنهج يجب أن يتغير على حسب الجيل الحالي الموجود معنا. نحن اليوم وصلنا في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الخامسة الداخلين عليها، فلا بد حقيقة أن يطور المنهج.
3: نعم.
2: ولكن من سينفذ ذلك المنهج بعد ذلك في الغرفة الصفية؟
3: نعم.
2: أنا اليوم سأوفر أفضل منهج لطلابي في سلطنة عمان.
3: نعم.
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، كذلك التحصيل الدراسي يختلف من مدرسة إلى أخرى؟ ذلك كله حقيقة يعتمد على المعلم وطريقة تدريسه وتنفيذه لهذا المنهج.
4: نعم.
2: فهذا يمكن رد بسيط للأستاذ إسماعيل.
4: نعم.
2: في هذا الموضوع يعني.
4: في إطار هذا التدافع الكلي بكل استدلالاته ومنطقه بما قدمتمها أيضا من نماذج، يعني لا شك أن هناك وجهتي يعني أو وجهة النظر متباينتين حول هذه القضية المطروحة. هكذا نصل إلى خطاب الختام أو بما نسميه يعني خطاب الختام، نجمل فيه كل يعني ما ذكر في هذه المناظرة وكل ما ذكره منكما في القضية المطروحة. أبدأ معك بداية أستاذ إسماعيل في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم طبعا العملية المعلم هو محور العملية التعليمية، أقصد في التطوير لا ننكر ذلك.
4: نعم.
1: وهو ركيزة أساسية في التعليم، لكن القضية هي تحديد الأولويات، والمنهج هو الذي يرسم الأهداف ويحدد المهارات ويواكب متطلبات المستقبل ويوجه التدريب والتقويم. أما طرائق التدريس فهي الوسيلة التي تنقل هذا المحتوى إلى الطالب، هي مجرد وسيلة، أي أنها جزء من كل جزء من المناهج الدراسية. وينبغي أن نقول إن المناهج الدراسية ليست مجرد كتب مدرسية فقط، هي تحتوي على طرق التدريس، تحتوي على التقويم، تحتوي على أشياء كثيرة. في الختام يعني نقول إن الفريق الآخر يتحدثون عن جودة التنفيذ، ونحن نتحدث عن جودة التصميم، ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
4: شكرا لك أستاذ إسماعيل. أستاذ عمر في دقيقة واحدة تفضل.
2: جزاكم الله خيرا. حقيقة يمكن أختم بذلك أن نحن لا نقلل من أهمية تطوير المناهج، وكذلك لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن تبقى الأولوية، وهذا ما أنا مقتنع حقيقة فيه، الأولوية هي بتقوية الأساس وهو المعلم. كل ما قوي المعلم وزادت كفاءته وتطوير من ذاته ومن إنمائه المهني، فبعد ذلك سيستطيع أن ينفذ أي منهج يعني موجود معه. المنهج قد يفتح الباب أكيد في للتعلم، ولكن المعلم هو من يقود الطلبة لعبور هذا أو هذه البوابة. إذا أردنا تعليما أفضل فنبدأ حقيقة بمن يصنع التعلم كل يوم داخل الغرفة الصفية، وما أقصد هو هنا المعلم.
4: نعم.
2: هو من يجب حقيقة أن يتم استثماره بطريقة صحيحة.
4: أشكر جزيل الشكر أستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجوير طرائق التدريس مثل جانب الموالاة في القضية المطروحة، وكنت ترى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم. كل الشكر لك.
2: جزاكم الله خير، وحقيقة أشكرك أستاذ إدريس على هذا الطرح الجميل، ونسأل الله لنا التوفيق، وحقيقة نتمنى أن المستمعين والمشاهدين كذلك في عبر القنوات الأخرى أن يتم يعني الاستفادة ولو بشكل البسيط
4: بإذن الله تعالى. كما أشكرك أيضا أستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي ومثلت جانب المعارضة في الفكرة والقضية المطروحة في المناظرة، وكنت ترى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية في هذه المنظومة. أشكر جزيل الشكر.
1: شكرا لكم، ويعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح وجهات نظرنا، وأيضا أشكر الأستاذ عمر على ما قدمه من يعني مداخلات مثرية وجميلة.
4: بارك الله فيكما. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رؤيتين مختلفتين حول أولويات تجويد مخرجات التعليم، بين من يرى أن تطوير طرائق التدريس هو نقطة الانطلاق، ومن يؤكد أن تحديث المناهج هو الأساس، ويبقى الحوار العلمي وتبادل الرؤى سبيلا لبناء تعليم أكثر جودة وكفاءة. إلى أن نلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: قل يا إبراهام، هل تدبرت أمر العمال؟
1: نعم يا سيدي، سنبدأ جني المحاصيل غدا إن شاء الله.
0: أحسنت أحسنت، أنا فخور بك يا بني.
1: أنا آسف لأني لم أستشركم في أمر أجورهم.
0: ها؟ كم هي أجرة كل عامل؟
1: 35 دولارا في اليوم.
0: الأجر معقول في ظل أزمة العمال الحالية. تعلم أن جميع المزارع تحتاج إلى عمال الآن.
1: بالفعل.
2: هل ستشاركهم في موسم الحصاد يا بيتر؟
3: لا أدري.
1: أنا واثق أن السيد بيتر لديه أفكار حول طرق العمل أثناء جني المحاصيل. سنكون سعداء بمشاركته لنا.
3: أستأذنكم
2: بيتر، إلى أين أنت ذاهب؟ بيتر،
0: دعيه دعيه يا كارولين، دعيه، لم يعد صغيرا لتقلقي عليه.
1: أنا أعتذر، ربما سببت له بعض الغضب وتدخلت في أمر لا يعنيني.
0: لا لا لا تقلق يا بني، هذه طبيعته، وهو دائما حاد الطباع والتصرفات هذه الأيام.
1: أستأذنكم،
0: مع السلامة.
4: أبراهام أبراهام، أرجوك ابحث عن بيتر، لا تدعه يغادر المزرعة في هذا الليل.
5: خرج إبراهيم يبحث عن بيتر ويناديه وهو يجول في المزرعة ذهابا وإيابا دون جدوى. عاد أخيرا إلى غرفته. كانت المفاجأة حين وجد بيتر هناك وهو في ثياب النوم.
1: مساء الخير يا بيتر.

0: وينطلق في آفاق الحياة. وثق بأني لا أريد لك سوى الخير، كما أود لو تشاركني همومك. لقد روت لي أختك ما جرى معك.
1: لقد دمرني حبي لهذه الفتاة.
0: هل هي تحبك أيضا؟
1: نعم، ولكن عائلتها متورطة كما تعلم في تجارة المخدرات.
0: والفتاة التي تحبها، ما هو موقفها من عائلتها؟
1: أعتقد أنها غير راضية، ولكن ماذا تفعل؟ إنها تضطر لمجاراتهم والسير معهم، إنهم عائلتها في النهاية.
0: حسنا، ألا تخبرني كيف تعرفت عليها؟
1: في أحد المطاعم القريبة من الجامعة.
0: هل هي طالبة جامعية؟
1: لا لا لا، لم تتجاوز الثانوية بعد، عائلتها كثيرة التنقل.
0: أنت شاب جامعي وطموح، وهي فتاة تنتقل من مكان إلى آخر وتجاري أسرتها في أعمالها.
1: أنا واثق أنها لا ترغب في ذلك، لكنها مجبرة.
0: حسنا، إذن لماذا لا تأتي وتعيش معك إذا كانت تحبك؟ ما المانع من ذلك؟
1: عرضت عليها الأمر لكنها لم توافق، وقالت إنها لن تتخلى عن عائلتها.
0: ومن منا لا يحب عائلته أو يود التخلي عنها؟
1: أبراهام، أبراهام، ما بك؟
0: لا شيء، لا شيء أبدا، لكن حين يكون الحديث عما يعشقه القلب يختلف الأمر دائما.
1: لقد طردتني في آخر مرة قمت بزيارتها، أتدري لماذا؟ قالت للحفاظ على حياتي وحياتها، فأخوها ووالدها وعمها يظنون أنني الشخص الذي وشى بهم.
0: الفتاة تريد حمايتك وحماية نفسها، أهلها مجرمون يا بيتر، يجب أن تتخلى عنها.
1: لا أستطيع.
0: أيها العاشق، اسمح لي الآن بالذهاب إلى النوم، فلدينا غدا الكثير من الأعمال. ما رأيك أن نتابع الحديث في وقت لاحق؟
1: متى ستبدأون العمل؟
0: عند شروق الشمس.
1: أبراهام، هل يمكنك أن توقظني؟
0: جراحك لم تشفى بعد يا بيتر، أنت بحاجة للراحة.
1: أود العمل معكم، أتدري لماذا؟ من أجل والدي.
0: هذا خبر مفرح، لا بأس إذن سأوقظك، أما الآن فتصبح على خير.
1: وأنت أيضا يا إبراهام.

0: أبي انظر،
1: ماذا؟
0: أخي بيتر يعمل بنشاط مع العمال، إنه هنا قرب إبراهيم وريتشارد.
1: كم تمنيت قدوم مثل هذا اليوم يا مهدى.
0: الفضل لأبراهام، لقد استطاع بصبره النفاذ إلى قلبه ونزع الأشواك منه.
1: أماندا، هل تحبين أبراهام يا ابنتي؟
0: لا أدري،
1: نظرات الحب لا تخفى.
0: أخاف أن تتكرر تجربة جون يا أبي.
1: ما مضى قد مضى، عليك أن تستمري بحياتك.
0: أبراهام يتجاهلني ويهرب من نظراتي.
1: أنا واثق أن في قلبه من الآلام ما يثقل روحه.
0: ليتني أستطيع إسعاده والتخفيف عنه.

0: بعد أسبوعين تم قطاف المحصول وتم بيع جميع المحاصيل. كانت الأرباح جيدة.
1: أبي لدي اقتراح لك.
2: اقتراح؟ قل يا بيتر.
1: أقترح إقامة حفلة للجميع بمناسبة الحصاد وانتهاء الموسم.
2: فكرة ممتازة. إذن أنت مسؤول.

0: اجتمعت الأسرة كلها مع وجود إبراهيم وبعض العمال وأصدقاء بيتر. ظهرت أماندا بثياب بسيطة. كان الجميع مبهوراً بجمالها. أما إبراهيم فقد كان يتهرب بعينيه منها، رغم أن قلبه كان يخفق بشدة إعجاباً بها. لكنه شعر بأن شيئاً ما يقبض على روحه. خرج إلى الشرفة فوجد ريتشارد المسؤول عن محاسبة العمال وضبط دوامهم.
1: أهلاً يا أبراهام، أراك هربت من السهرة.
2: أحب استنشاق بعض الهواء. أود أن أسألك سؤالاً يا ريتشارد.
1: تفضل.
2: كيف يستطيع المرء الخروج من المدينة والسفر إلى خارج أمريكا؟
1: هذا صعب يا إبراهام.
2: لماذا؟
1: من يعيش هنا في أمريكا يشعر أن العالم كله قد تلاشى ولم يبق سوى هذا البلد. هذا البلد كالمغناطيس يجذب كل من يصل إليه، ولا يستطيع الفكاك بعد ذلك من قبضته، فيتوهم أن هذا البلد هو مركز العالم.
3: مساء الخير، هل تسمحان لي بالجلوس معكما؟
1: أهلا يا آنسة، هذا شرف كبير لنا.
3: ولكن يبدو أن أبراهام لا يرغب بوجودي.
2: بل يسعدني ذلك يا أماندا.
1: أستأذنكما، سأعود إلى الداخل.
3: ما رأيك في هذا الثوب؟ لقد اشتريته أثناء ذهابي إلى بوسطن.
2: أنت جميلة في أي ثوب ترتدينه يا أماندا.
3: شكرا لك.
2: في الحقيقة أنا معجب بك يا أماندا، لأنك تشاركين في أعمال المزرعة ولا تترفعين عن أي عمل.
3: المزرعة مصدر رزقنا يا أبراهام، وأنا أشكر الله الذي أرسلك لنا. لا أدري ماذا كنا سنفعل دون وجودك.
2: أنا واثق أنك وبيتر قادران على إدارة المزرعة بنجاح واقتدار.
3: بيتر؟ هذا الغبي الذي ما زال يركض وراء فتاة المخدرات؟
2: لا تكوني قاسية يا أماندا. أرأيت كيف ساهم في العمل معنا كأي عامل؟ إنه يتغير، علينا أن نعطيه الفرصة اللازمة لتصحيح حياته.
3: الفضل لك يا أبراهام.
2: أنا لم أفعل شيئا، الحب والخير موجودان في قلوبكم. أنا واثق أن ذلك بفضل والديك.
3: أمي مريضة يا أبراهام، إنها تكافح لتعيش من أجلنا رغم الآلام التي تنخر جسدها. لقد أتعبها بيتر كثيرا. أتصدق يا أبراهام أنني وصلت إلى قناعة بأن جميع الشبان أغبياء وأنانيون ومحتالون؟
2: وما الذي أوصلك إلى هذه القناعة؟
3: جون.
2: ومن هو جون؟
3: شاب وسيم كان يسكن وسط القرية مع أسرته، تقرب مني وأظهر لي حبه في كل مناسبة.
2: وماذا عنك أنت؟
3: لقد أحببته من كل قلبي، أصبح كل شيء بالنسبة لي.
2: وهل قام بهجرك كبقية قصص الحب المعهودة؟
3: ليته فعل ذلك.
2: إذن ما الذي حدث؟
3: كان يعدني بالزواج ويتحدث عن موعد الخطوبة في آخر لقاء. وبعد أسبوعين افتقدته، وحين سألت عنه أخبرتني والدته أنه في المشفى في قسم أمراض السرطان. لقد جعلني أتعلق به وهو مريض بالسرطان، لم يخبرني بمرضه أبدا. يا له من أناني.
2: أنا آسف لما حصل لك يا أماندا، لعلك أعطيته بعض الأمل.
3: لكنه استغلني وخدعني.
2: أنت فتاة قوية وجميلة، سوف تجدين من يحبك حتما.
4: أبراهام.
2: نعم يا بيتر.
4: والدي يريدك في الداخل.

0: اسمع يا إبراهام، غدا بعد أن تنهي عملك في المزرعة أريد أن تكون مستعدا للذهاب معي في مشوار.
1: حسنا، يسعدني ذلك يا سيدي.
2: عاد إبراهيم إلى مسكنه بعد الحفلة ليجد بيتر قد وصل قبله وهو يبتسم.
3: أود أن أشكرك يا إبراهام، لقد كنت راقيا وصبورا في التعامل معي.
1: أنت تمتلك قلبا كبيرا وعقلا ذكيا يا بيتر، أنا واثق أنك سوف تكون عونا لأسرتك. أنصحك بأن تتابع دراستك، فأنا سأرحل في يوم ما وسوف تكون رب هذه الأسرة.
3: سوف أفكر في الأمر.
1: اذهب الآن ونم مع عائلتك.
3: لكني أرتاح بالنوم هنا والحديث معك.
1: يجب أن تكون قريبا من أسرتك، إنهم يحبونك.
3: حسنا حسنا، سوف أغادر. وأنت أيضا يا إبراهام، عليك أن تفكر جيدا قبل رحيلك.
1: أفكر بماذا؟
3: هناك من يهتم لأمرك ويزداد حبه لك كل يوم، فلا تكسر قلبه الجريح.
1: ماذا تقصد يا بيتر؟
3: أنت تفهم ما أقصد. هل تظن بأني غافل عن نظراتك إلى أماندا؟
1: لحظة يا بيتر، قبل أن تذهب،
3: ما الأمر؟
1: أريدك أن تكون موجودا غدا في حدود 10 صباحا لتحل مكاني في العمل.
3: ها، لماذا؟
1: أنوي الذهاب مع والدك في مشوار مهم.
3: وأين سوف تذهبان؟
1: في الحقيقة لا أدري.

0: هل سلمت بيتر الشغل؟
1: نعم يا سيدي، وأعتقد أنه سيكون كفءاً له.
0: لقد كان يعمل معي في المزرعة قبل أن يتعرف على هذه الفتاة المشؤومة. الآن هيا بنا.
1: إلى أين يا سيدي؟
0: سوف تعرف.

0: لقد وصلنا.
1: هذا مشفى، خير إن شاء الله.
0: سأجري بعض الفحوص وسوف أبدأ بطبيب العظام.

0: سيد ويليام، لديك انقراص شديد في العمود الفقري عند المنطقة القطنية.
1: أعرف ذلك، وما الحل أيها الدكتور؟
0: الحل الناجح يكون في إجراء عملية جراحية، ولكن قلبك لا يحتمل هذه العملية الصعبة.
1: لدي موعد مع طبيب القلب بعد ساعتين، وسوف أرى ماذا يقول. الآن بما تنصحني؟
0: أنصحك أن تعيد استخدام المسكنات نفسها التي كنت تتناولها، وأنصحك أيضا بالتخفيف من العبء الجسدي.
1: هيا يا أبراهام. شكرا لك يا دكتور.

0: أعتقد أنك جائع وأنا أيضا جائع. على أي حال يوجد مطعم صغير قرب المشفى، هيا بنا، لدينا ساعة ونصف لمقابلة طبيب القلب.
1: سيد ويليام، نحتاج بعض الأسمدة خلال الأيام القريبة لتسميد الأرض للموسم القادم.
0: افعل ما تراه مناسبا واطلب المبلغ الذي تريد. أبراهام، أريد أن أسألك سؤالا.
1: نعم يا سيدي، تفضل.
0: قل لي صراحة، هل يكفيك الراتب الذي تأخذه كل شهر؟
1: يكفيني أيها الرجل الطيب، من سيجد 400 دولار هذه الأيام مع الأكل والشرب؟
0: لا لا لا لا، سوف يصبح راتبك 600 دولار ابتداء من الشهر القادم.
1: شكرا لك يا سيدي.
0: هيا بنا يا بني، لقد اقترب موعد الطبيب. بالمناسبة والده كان صديقي.
1: على مهلك يا سيدي، هل تريد أي معونة؟
0: لا لا لا.

0: اخلع ثيابك يا سيد ويليام.
1: حسنا حسنا. اسمع هذه القصة قبل أن تبدأ الفحص.
0: حسنا.
1: ذهبت مرة مع والدك حين كنا أطفالا للسباحة في النهر، ولحق بنا كلبكم البشع، ما كان اسمه؟ نعم، سويت. قمت أنا بطرده ونهره أكثر من مرة، ولكنه أصر على اللحاق بنا. خلعنا ثيابنا وغطسنا في ماء النهر البارد، فقام الكلب بسرقة ثيابي وهرب بها انتقاما مني. ناداه والدك رحمه الله فلم يرد عليه.
0: وكيف رجعت؟
1: تشاركت مع والدك في الثياب، ولكنه لم يعطني سوى الحذاء. والده يا أبراهام كان شابا جميلا، وكان زير نساء، ولكنني أشهد أنه قد توقف عن العشق بعد التعرف على والدتك.
0: عم ويليام، أشعر بالسرور حين تزورني، ولكن لدي زبائن كثيرون ينتظرون.
1: ألم أقل لك يا أبراهام إنه طبيب مشهور؟
0: دعني أستمع إلى قلبك أولا. عمي ويليام، أريد منك أن تذهب إلى المخبر وتقوم بالتحاليل التالية.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
0: عين على
1: السينما.
0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.
0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
3: في هذه الحلقة نتطرق إلى الفيلم المصري عمارة يعقوبيان للمخرج مروان حامد.
2: لم يحظ فيلم مصري في السنوات الأخيرة بضجيج إعلامي ودعاية كبيرة بقدر ما حظي به فيلم عمارة يعقوبيان للمخرج مروان حامد.
3: وقد آتت تلك الضجة أكلها، حيث حظي الفيلم بعائدات جيدة في شباكي التذاكر المصري والعربي.
2: والسؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه، ما هي قصة الفيلم؟ وما هي المضامين التي يحملها؟
3: وما هي عناصر القوة والضعف في المعالجة الفنية للفيلم وفي الرؤى التي طرحها؟
2: عمارة يعقوبيان مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الدكتور علاء الأسواني. كتب سيناريو الفيلم السيناريست المعروف وحيد حامد.
3: تتمركز أحداث الفيلم حول مجموعة من سكان بناية اسمها عمارة يعقوبيان، ويعقوبيان هو خواجه أرمني بنى البناية على الطراز الأوروبي عام 1937، أي في عهد مصر الملكية التي كانت قابعة تحت الاستعمار البريطاني.
2: يبدأ الفيلم بصوت سارد يحكي لنا بتكثيف وإيجاز غير مخل تاريخ عمارة يعقوبيان، وكيف أنها كانت يوما مقرا للبشوات وعلية القوم. ثم بمجيء ثورة عام 1952 تغيرت التركيبة السكانية للبناية واستوطنها ضباط الثورة.
3: ومع عهد الانفتاح في السبعينيات تغيرت التركيبة السكانية للعمارة مرة أخرى بخروج الضباط إلى أحياء أخرى صارت تعتبر الأحياء الراقية، ودخل إلى البناية سواد الناس بدجاجاتهم وحياتهم القروية، لكن البناية ظلت بشكل أو بآخر حاضنة لأطياف متعددة من السكان بنسب متفاوتة نظرا لموقعها في وسط القاهرة.
2: هذا السرد التمهيدي لتاريخ عمارة يعقوبيان هو أفضل ما في الفيلم فنيا، فلغته الملفوظة كانت مختزلة وغنية بالمعلومات اللازمة بلا حشو، رافقتها لقطات بصرية تم تصويرها بطريقة تعطي المشاهد انطباعا أنه يشاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ بناية.
3: إلا أن ذلك السرد على صعيد المضمون قد انطوى على حنين كبير للماضي الأرستقراطي للبناية، وعلى شيء من عدم الرضا عما آلت إليه حين سكنها الفقراء وعموم الناس.
2: هو حنين لحقبة إقطاعية في التاريخ المصري هي حقبة الاستعمار البريطاني، وهي وجهة نظر محافظة جدا.
3: على أن تلك ليست وجهة النظر المحافظة الوحيدة التي يتضمنها فيلم عمارة يعقوبيان، فتقديمه لعالم المثليين كان أيضا بالطريقة النمطية التي يمكن للمتعاطفين مع هذا العالم أن يعتبروها مسيئة.
2: كما أن صورة الجماعات السلفية مشوهة، إذ تصورهم على أنهم مجرد كائنات مغسولة الأدمغة ولا تناقش مطالبهم الحقيقية لإصلاح واقعهم الاجتماعي.

0: في الفيلم خمس شخصيات رئيسية هي زكي باشا وقد أدى دوره عادل إمام وهو أقدم سكان عمارة يعقوبيان وسليل البشوات، وهو العجوز زير النساء الذي لم يتزوج لكنه يقضي لياليه في الحانات الرخيصة ويعود مصطحبا إحدى فتيات الليل.
1: وهناك الصحفي حاتم رشيد الذي أدى دوره الفنان خالد الصاوي، وهو مثلي لا يستطيع المجاهرة بمثليته، وفوق ذلك هو محروم من الحصول على حب حقيقي.
0: وهناك الحاج عزام الذي أدى دوره نور الشريف، وهو تاجر ثري يبحث عن الزوجة الثانية في السر ويعقد صفقات سرية مع مسؤولين بالحكومة ليجني المزيد من المكاسب المالية والسلطوية.
1: وهناك طه بن البواب الذي أدى دوره محمد إمام، وهو رمز الطبقة الكادحة الذي يحلم بدخول كلية الشرطة ليحسن مستواه المعيشي، لكنه لاحقا يرتبط بجماعة سلفية ويصبح أحد قياديها الصغار.
0: وأخيرا هناك بثينة والتي أدت دورها الفنانة التونسية هند صبري، خطيبة طه بن البواب والباحثة عن لقمة عيش بشرف، إلا أنه لا الشرف يأتي بالمال الوفير ولا هي تستطيع أن تخون ضميرها أو تغير مبادئها من أجل حفنة من الجنيهات.
1: وإضافة لهؤلاء فهناك عدة شخصيات مساندة وثانوية تدور في فلك تلك الشخصيات الرئيسية الخمس.
0: خمس قصص في واحدة هي إذن ما يعالجه فيلم عمارة يعقوبيان، وما يجمع بين هذه الشخصيات هو أنهم سكان نفس البناية،
1: غير أن هذا لا يبدو جيدا بما يكفي كعذر مقنع للزج بكل هذه القصص والشخصيات في فيلم واحد طويل مكرر الأحداث.

0: يفشل فيلم عمارة يعقوبيان في إقناعنا بأسباب احتوائه 5 قصص، وسبب فشله في ذلك هو كون سكنهم في بناية واحدة ليس مبررا كافيا لأن يحتوي الفيلم كل هذه القصص التي جعلته شديد الطول، بحيث وصلت مدته الإجمالية إلى حوالي 3 ساعات.
1: إن وجود هؤلاء الأشخاص بذات البناية لم يكن له دلالة فعلية متجسدة داخل الفيلم من أي نوع. كان سكنهم بعمارة يعقوبيان مجرد وجود صدفوي، ومن السهولة أن ينسى المشاهد أن هؤلاء الأشخاص يسكنون نفس البناية.
0: بل إن المشاهد ليس بحاجة أساساً ليعرف أن هؤلاء الأشخاص يسكنون نفس البناية، لأنه لا فرق يذكر في الأحداث التي يعيشونها بين أن يكونوا سكان نفس البناية أو سكان 5 بنايات مختلفة.
1: إنما تفشل فيه قصة الفيلم هو تحويل البناية نفسها إلى شخصية سادسة من شخصيات الفيلم، فعمارة يعقوبيان كما بدت لنا مجرد وعاء حضن بالصدفة هذه الشخصيات 5، لكنها أي البناية لم تلعب أي دور حقيقي في صياغة أقدار هؤلاء الشخوص، وهذا دون شك عنصر ضعف في قصة الفيلم سبب تشتتا غير مبرر وأضاع تركيز الأحداث.
0: وعلى الرغم من أن الاستهلال الذي بدأ به الفيلم بصوت سارد يعرفنا على تاريخ بناية يعقوبيان كان منفذا فنيا بشكل متقن، إلا أن غياب البناية كشخصية مساهمة في صياغة مصائر أبطال الفيلم ولعب دور ما في حياتهم، كل هذا جعل ذلك الاستهلال الجيد يفقد معناه ويصبح لا لزوم له.
1: إن ذلك الاستهلال في حقيقة الأمر بمثابة فيلم روائي قصير من 2 دقيقة، يمكن انتزاعه جانبا والتعامل معه كفيلم مستقل خارج بقية فيلم عمارة يعقوبيان.

0: لا يمكن الجزم بالأسباب التي جذبت السيناريست وحيد حامد لتحويل رواية عمارة يعقوبيان للكاتب علاء الأسواني إلى فيلم سينمائي، لكن يمكن تخمين عدة أسباب، من بينها تطرق الرواية إلى الفساد في صفوف السلطة.
1: وقد يكون منها أيضا حكاية طه بن البواب الذي يرتبط بجماعة سلفية مسلحة، فانسياق الشباب إلى عالم الجماعات السلفية هو الشغل الشاغل لوحيد حامد كاتب سيناريو الفيلم في العديد من أعماله السينمائية والتلفزيونية الأخيرة.
0: بل في الحقيقة فإن وحيد حامد هو أول من فتح الباب في الدراما المصرية لتناول قضايا الجماعات السلفية، وذلك في مسلسل العائلة، والذي تلاه حامد بعد ذلك بأفلام أخرى تناولت موضوع الإرهاب والعنف المسلح والجماعات السلفية.
1: تتصف شخصية الشاب طه بن البواب الذي ينزلق للسلفية نتيجة إحباطات الواقع المعاش بأنها شخصية غير مدروسة، ولم نعرف أبدا مطالبها وما الذي تريده. كل ما عرفنا أنه قد تم غسل دماغه ليلتحي ويرتدي الأبيض، لكننا لم نعرف أبدا ما هي مطالبه الفعلية هو وبقية أعضاء الجماعة السلفية المنتمي إليها.
0: هنا يبدو الفيلم بمثابة بروباغاندا أحادية الجانب تدين السلفيين مسبقا، وتكرر على نحو ببغائي ما تقوله الصحف غير المحايدة من أنهم مجرد كائنات تخريبية هدفها تغيير أنظمة الحكم وقتل السياح، وذلك في تجاهل تام لأجندة هؤلاء وعدم إعطائهم الفرصة ليقولوا كلمتهم.
1: بل إن الفيلم قد أظهر طه ينفذ عملية عنف انتقاما من ضابط الشرطة الذي عذبه، وكأن الخلاف هو مجرد خلاف فردي بين شخص وشخص وليس خلافا سياسيا وفكريا بين جهتين تحمل كل منهما وجهة نظر مغايرة للواقع وللحياة.
0: إنه ممكن مبدئيا لأي شخص عذبه شرطي قاس أن يفكر بالانتقام، الأمر لا يحتاج أن يكون هذا الشخص بالضرورة منتميا لتنظيم سلفي سري.

0: لم يخلو عمارة يعقوبيان من جوانب قوة فنية.
1: على صعيد الموسيقى، نجحت موسيقى الفيلم في لحظات بعينها، لا سيما في النصف الأول من الفيلم إجمالا، في أن تلعب دور السارد الذي ينقلنا من مشهد لمشهد نقلات طبيعية متقنة.
0: كما كانت بعض مقطوعات الموسيقى نفسها جيدة ومستساغة سماعية، إلا أنه في النصف الثاني من الفيلم علت نبرة الموسيقى وتحولت إلى الخطابية، بل صارت صراخة مزعجة وكأن مؤلفها غير من ألف موسيقى النصف الأول من الفيلم.
1: وبخصوص التصوير، فقد كانت هناك استخدامات جيدة للرافعة أو الكرين في بعض اللقطات، كما تم توظيف زاوية التصوير من أعلى والزوم أوت بشكل جيد في لقطة محورية بالفيلم كان فيها زكي باشا يلخص رسالة الفيلم، وهي أن
0: البلد التي كانت يوما أنظف من أوروبا قد تحولت إلى مسخ
1: على حد قوله.
0: وخلافا لهذه اللفتات، فإن الكادرات الأخرى لكل لقطة كانت عادية وخلت مما يلفت النظر، فلم يكن للكاميرا في غالبية الفيلم أي دور عدا تصوير ما يحدث دون الاهتمام بعين الكاميرا بوصفها ساردا للأحداث، له وجهة نظره الواضحة إزاء ما يريه.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس للوشي،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على نباتات جنس الكيموفورا أو مجموعة الكيموفورا، والجنس والجنرا هي مصطلح يستخدم باللغة اللاتينية يقصد فيها المجموعة يعني، ولا يقصد فيها الجنس الكائن الحي سواء كان ذكر أو أنثى، وإنما يقصد مجموعة من الكائنات الحية، وهي تسمية تصنيفية. الكائنات الحية تبدأ بالجنس، تعتبر مثل الأب في عالم الإنسان، وبعدين النوع، يعني النوع هو اسم النوع مع الجنس، بعدين تأتي الرتبة، العائلة، وهكذا المملكة وهكذا. هذا نوع يعني مصطلحات تصنيفية علمية. لذلك أحيانا عندما نقول جنس الكيموفورا نقصد فيه مجموعة من النباتات التي تشترك وتتشابه فيما بينها، فتتشابه فيما بينها بصفات ظاهرية وبصفات على مستوى الزهور، على مستوى اللحاء، في صفات مشتركة هي اللي تجمع عملية التصنيف. وعملية التصنيف تتطور مع الزمن. الآن أصبحنا نتحدث عن التصنيف الجيني، وهذا التصنيف الجيني ربما يعيد تصنيف الكائنات الحية مجددا، لأنها ستعتمد على وضعها الجيني أكثر من الوضع الظاهري أو من التفاصيل المختلفة. وفعلا قد انقسمت مجموعة من الكائنات الحية التي كانت ضمن مجموعة واحدة، مثل مجموعة الأكاشيا. الأكاشيا هذا مثلا ترك للأكاشيا الأسترالية، والأنواع الأخرى كلها قسمت إلى أنواع مختلفة، من ضمن ذلك أشجار الثور، يعني لم تعد من الأكاشيا، أشجار الطلح لم تعد من الأكاشيا، كيرات لم تعد من الأكاشيا، كلها أصبحت لها مسميات علمية مختلفة ودخلت في مجموعات أخرى متشابهة بناء على تشابه معين. يعني هذا التطوير اللي يحدث في علم التصنيف. فكل الكائنات الحية لها قبائل ولها يعني أسس ولها تصنيفات معينة ولها ارتباطات مختلفة، سواء كانت ارتباطات جينية أو ارتباطات شكلية. ولا زال أيضا يوجد بعض الاختلاف أحيانا في بعض الأنواع لأسباب لم يتمكن العلم من تفكيكها حتى الآن. عندما تفكك سوف يتم إعادة تصنيفها من جديد. أكبر مثال على ذلك أشجار التين. لدينا بعض الأشجار التين ذات الورقة القلبية الكبيرة مثل طق الفايكس فيستا، أو الورقة شبه القلبية مثل قيطلت، يعني دائرية إلى حد ما، والتين المختلف اللي يظهر بالتين التجاري. وعندنا أيضا مجموعة أخرى من أشجار التين اللي أوراقها رمحية مثل إيثيب العثبة ومثل طيرفت. هذه الأنواع أوراقها رمحية لكنها ضمن مجموعة التين، مش أوراقها مثل طق مثلا قلبية أو أوراق كبيرة. لذلك قد يأتي تصنيف معين يخرج هذه المجموعة من الكائنات الحية عن بعضها الأنواع عن هذه العائلة، لأنه التين أكثر من 2000 نوع، فسوف يتم تفكيكها مستقبلا. لم يتم حتى الآن لكن سيتم. هذا بناء على ملاحظة الإنسان العادي، لأن التصنيف قد يكون اعتمد على نوعية التكاثر في الزهرة ذاتها، لأن أشجار التين تتكاثر بالدبابير، الدبابير التي تدخل إلى داخل الثمرة ولا يوجد فيها زهرة، أشجار التين كلها، لأن الثمرة هذه اللي نشوفها في التين هي في داخلها مجموعة كبيرة من الزهور، ويتم تلقيحها بالدبابير خاصة. وهذا هو ربما النقطة المشتركة التي جعلت هذه المجموعات كلها في في في في مجموعة التين، لكن ربما ستنفصل مستقبلا بسبب أيضا وجود فوارق كثيرة بين هذه الأنواع. هذا أخذنا إلى مفهوم التصنيف اللي يحدث للكائنات الحية. نعود إلى شجرة عكر مثلا. هذه الشجرة التي كانت تستخدم كسياج محلي طبيعي مثل البوكاج الفرنسي اللي يزرع الأنسجة الحية التي توضع بين المزارع، وما لها من أهمية كبيرة جدا للنظم البيئية وحتى للزراعة ذاتها. لكن لهذه الشجرة أيضا فوائد كثيرة جدا، من ضمنها تتحمل أن تنمو في مختلف المناطق، قد تكون منحدرات صخرية، قد تكون جبال جافة، قد تكون جبال أيضا غنية، وهي على هيئة شجيرة صغيرة متفرعة تحمل في أغصانها بعض الأشواك الخفيفة، ليست الأشواك التقليدية وإنما مثل الساق الخشبية البسيطة. وإذا جرحت يخرج منها هذا السمق، يستخدم هذا السمق في احتياجات طبية مختلفة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي أبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وطهران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية خلال اتصال هاتفي اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها وضمان سلامة الملاحة. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. تضمن التهاني جلالة السلطان الطيبة وأمنياته الخالصة لفخامة الرئيس بدوام التوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات. شارك سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة ذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا الذي عقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس عبر سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية. وخلال كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية أكد معالي السيد على أن الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار وأن سلطنة عمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن انطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية. وفي شأن البحرية أكد معاليه موقف سلطنة عمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية ومنها مضيق هرمز مفتوحة ومتاحة للملاحة وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن القانون الدولي وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمثل أساسا للأمن البحري وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة، موضحا أن الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونا مسؤولا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق ملقا بسنغافورة بوصفه نموذجا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية بمعالي توم بيرنسن وزير خارجية مملكة هولندا في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار مشاركة معاليه في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة ذكرى 50 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون لدول الأسيان. وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعما لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب. كما عبر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عمان ومملكة هولندا وأكدا حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد.
كما تطرق معالي السيد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارت إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسيام حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز. عالميا، قصفت الولايات المتحدة أهدافا في إيران اليوم بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران وأنصار الله بالرد الشامل على خلفية تصاعد الهجمات في الممرات البحرية بالمنطقة. وردت إيران بإعلان استهداف قواعد ومواقع أمريكية في عدد من دول المنطقة، مؤكدة أن التهديدات الأمريكية لن تثنيها عن مواصلة عملياتها، فيما توعد الحرس الثوري بمزيد من الردود. وفي اليمن، أعلن أنصار الله فرض حصار بحري بعد هجمات استهدفت ناقلتي نفط في باب المندب، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قتلى وجرحى جراء ضربات أمريكية استهدفت مواقع في شمال إيران والأهواز. ويتواصل التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران وسط التحذيرات المتبادلة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. من جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر باكستانية إن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مسعى تقوده الصين لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 5 أشهر. وأضافت المصادر أن مباحثات استكشافية أجريت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان، مؤكدة أن العقبات أمام استئناف أي محادثات مع واشنطن لا تزال كبيرة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بينهم 3 بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين خلال هجوم على بلدة تل جنوب غرب بنابلس وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وهاجم مستعمرون منازل في البلدة قبل أن تتجدد الاعتداءات باقتحام قوات الاحتلال، ما أدى إلى إطلاق نار أسفر عن استشهاد 4 شبان وإصابة آخرين، فيما حولت البلدة إلى منطقة عسكرية مغلقة. وفي سياق متصل، حطم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال 120 شجرة زيتون في مسافر يطة جنوب الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من بلدتي سالم وبيت فوريك شرق نابلس. من جانبه، أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار قرب بلدة تل. وفي قطاع غزة، استشهدت فلسطينية اليوم متأثرة بإصابتها في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة الليلة الماضية وفق مصادر طبية. وفي تطورات ميدانية، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوب مدينة خان يونس. كما شهد قطاع غزة الليلة الماضية غارات مكثفة استهدفت مباني سكنية ومسجدا ومنشأة تجارية وخياما للنازحين، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ودمار في المناطق المستهدفة. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، فيما ينتظر الجانب الأوكراني تأكيدا رسميا لجدول الزيارة. وتأتي الزيارة في ظل مناقشات أمريكية أوكرانية بشأن مقترح لوقف إطلاق النار الجوي تمهيدا لعرضه على روسيا ضمن جهود جديدة.

0: بلدتي زاخاروفكا وإيفاشكينو في مقاطعة خاركيف بعد أيام من إعلانها السيطرة على بلدتين أخريين في المنطقة. كما أعلنت روسيا إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في ظل استمرار التصعيد وتبادل الهجمات بين الجانبين. أجبرت حرائق الغابات عشرات الآلاف على الفرار في جنوب غرب فرنسا، فيما أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية بعد اندماج حرائق ضخمة قرب مدريد وسط موجة حر وجفاف شديدين. وأمرت السلطات الفرنسية بإخلاء شبه جزيرة كاب فيري مع إجلاء نحو 63 ألف شخص بعدما التهمت النيران أكثر من 10,000 هكتار من الغابات ودمرت عشرات المنازل. وفي إسبانيا أجلي أكثر من 19,000 شخص غرب مدريد، فيما تكافح فرق الإطفاء لاحتواء حرائق اندمجت بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة. وطالبت فرنسا وإسبانيا دعم الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسم حرائق، وصفته السلطات بأنه من الأسوأ مع تضرر مساحات واسعة من الغابات في أنحاء أوروبا. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة حكومية قبالة سواحل غويانا إلى 72 قتيلاً، فيما أنقذ 76 شخصا من بين 179 كانوا على متنها مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين. وتتوقع الحكومة أن يصل عدد الضحايا إلى نحو 100 شخص، فيما قد يعد أسوأ كارثة بحرية مسجلة في تاريخ غويانا. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 15 من أفراد قوات الأمن في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في منطقة تانك بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان. وأوضح الجيش أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 12 مسلحة متهمة حركة طالبان باكستان بالوقوف وراء العملية. وأضاف أن المهاجمين استخدموا مركبة محملة بالمتفجرات لاقتحام الموقع ما تسبب في أضرار جسيمة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحركة. ارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي الذي ضرب مقاطعة بينغ شوي بمدينة تشونغ تشينغ جنوب غربي الصين إلى 11 وفاة بعد انتشال 3 جثث إضافية، فيما لا يزال 50 شخصا في عداد المفقودين. وأكدت السلطات الصينية استمرار عمليات البحث والإنقاذ مشيرة إلى إصابة 10 أشخاص وطمر أكثر من 10 مبانٍ سكنية دون رصد أي مؤشرات حديثة على وجود ناجين. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب ضخامة الركام والصخور المنهارة، ما استدعى استخدام الآليات الثقيلة والطائرات المسيرة وتفجير الصخور لتسهيل عمليات البحث. بدأت في واحة البريم مساء أمس فعاليات صيف البريم 2026 التي تنظمها المحافظة ضمن برنامج صيفي متنوع يستمر 4 أسابيع. وتقام الفعاليات أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 6 مساء حتى 10 ليلا، مستهدفة مختلف فئات المجتمع من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية. ويشتمل البرنامج على عدد من الفعاليات الموزعة على مرافق الواحة، من بينها عروض الشخصيات الكرتونية والملعب الصابوني ومسرح الطفل الذي يتضمن مسابقات وجوائز، إلى جانب الفنون التقليدية ومشاركة الأسر المنتجة والأكشاك المتنوعة، بما يوفر أجواء ترفيهية تلائم مختلف أفراد الأسرة. افتتحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نسخة 4 من معرض العسل والكركم بولاية صلالة في محافظة ظفار، بهدف إبراز وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بجودتها ودعم المنتجين والمزارعين وأصحاب المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا بنحو 5% مع اختتام تداولات الأسبوع، وارتفع إجمالي قيمة التداول ليتجاوز 182,600,000 ريال عماني، فيما سجلت القيمة السوقية انخفاضا لتبلغ نحو 37 مليار و170 مليون ريال عماني.
1: انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط للأسبوع الثاني على التوالي، وهو الأمر الذي قاد المؤشر العام للتراجع بنحو 5% مع اختتام التداولات، ويغلق عند مستوى 7117 نقطة.

0: مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وائل بن محمد بن علي مدير الوساطة الدولية بالشركة المتحدة للأوراق المالية:
1: هذا الأسبوع البورصة كانت فيها نوع من جني الأرباح، شفنا فيها تأثير سلبي على خلفية الأحداث السياسية التي تسارعت بدءا من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. أيضا شهدنا نوع من التخارج من المؤسسات الأجنبية على بعض الأسهم، وأتصور هذا الشيء كان ظاهري على مستوى أسواق المنطقة وليس على بورصة مسقط فقط.
0: وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنحو 33% ليقترب من 182 مليون و696 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 714 مليون ورقة مالية من خلال أكثر من 39 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط انخفاضا بنحو 2% لتبلغ نحو 37 مليار و170 مليون ريال عماني.
1: بالنسبة لأحجام التداولات لم ترتفع بدرجة كبيرة، وأتصور هذا المؤشر يعطيك نوع من الإيجابية على أن هناك في نوع من التماسك على بعض الأسهم، فأتصور أن المستثمر اليوم يترقب تطورات من أحداث سياسية وتأثيراتها على الاقتصاد وعلى المنطقة.
0: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بنحو 85% مقابل نحو 75% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك مسقط من حيث قيمة التداول بنسبة 22%، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي من حيث العدد بنحو 24%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
2: شهد سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل انخفاضا بلغ 9.97 دولارات، يسجل اليوم 87.11 دولارا للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 97.08 دولارا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري قد بلغ 100 دولارين للبرميل، منخفضا 2.73 دولارا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. تتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية مدعومة بمخاوف من اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر واحتمال إغلاق ممر ملاحي استراتيجي جديد، إلى جانب خفض كازاخستان إنتاجها مؤقتا بعد إغلاق مسار التصدير الرئيسي لديها بشكل قسري. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 72 سنتا لتصل إلى 99.97 دولارا للبرميل، لكنها تظل في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 13.5%. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 91.49 دولارا للبرميل، متجهة لتسجيل ارتفاع أسبوعي قدره 10.9%. وكان خام برنت قد صعد بنسبة 7%، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 6.2% عند تسوية تعاملات الخميس متجاوزا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو. وأخيرا، تنطلق غدا السبت بمحافظة ظفار التصفيات الآسيوية لكرة القدم المؤهلة إلى دورة الألعاب العسكرية العالمية أمريكا 2027، ويشارك في التصفيات المنتخب العسكري العماني والمنتخب العسكري السعودي والمنتخب العسكري القطري، وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري على مجمع السعادة الرياضي. ويستهل المنتخب العسكري العماني مشواره بمواجهة نظيره السعودي، حيث تشهد تصفيات تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وطهران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. واستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. حرر لكم حصاد الليلة يونس بن سعيد القنوبي ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بيت
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ساعة طربية. ساعة طربية شجن مع الأنغام العربية.

ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

احباب ياخدوا دك ورد وعناب. طب الهوى بقربك طاب، طب الهوى بقربك طاب، ورقصة دبكي حد العيب.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.
1: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
4: في هذه الحلقة نتطرق إلى الفيلم المصري عمارة يعقوبيان للمخرج مروان حامد.
3: لم يحظ فيلم مصري في السنوات الأخيرة بضجيج إعلامي ودعاية كبيرة بقدر ما حظي به فيلم عمارة يعقوبيان للمخرج مروان حامد.
4: وقد آتت تلك الضجة أكلها، حيث حظي الفيلم بعائدات جيدة في شباكي التذاكر المصري والعربي.
3: والسؤال الطبيعي الذي يطرح نفسه، ما هي قصة الفيلم؟ وما هي المضامين التي يحملها؟
4: وما هي عناصر القوة والضعف في المعالجة الفنية للفيلم وفي الرؤى التي طرحها؟
3: عمارة يعقوبيان مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الدكتور علاء الأسواني. كتب سيناريو الفيلم السيناريست المعروف وحيد حامد.
4: تتمركز أحداث الفيلم حول مجموعة من سكان بناية اسمها عمارة يعقوبيان، ويعقوبيان هو خواجه أرمني بنى البناية على الطراز الأوروبي عام 1937، أي في عهد مصر الملكية التي كانت قابعة تحت الاستعمار البريطاني.
3: يبدأ الفيلم بصوت سارد يحكي لنا بتكثيف وإيجاز غير مخل تاريخ عمارة يعقوبيان، وكيف أنها كانت يوما مقرا للبشوات وعلية القوم. ثم بمجيء ثورة عام 1952 تغيرت التركيبة السكانية للبناية واستوطنها ضباط الثورة.
4: ومع عهد الانفتاح في السبعينيات تغيرت التركيبة السكانية للعمارة مرة أخرى بخروج الضباط إلى أحياء أخرى صارت تعتبر الأحياء الراقية، ودخل إلى البناية سواد الناس بدجاجاتهم وحياتهم القروية، لكن البناية ظلت بشكل أو بآخر حاضنة لأطياف متعددة من السكان بنسب متفاوتة نظرا لموقعها في وسط القاهرة.
3: هذا السرد التمهيدي لتاريخ عمارة يعقوبيان هو أفضل ما في الفيلم فنيا، فلغته الملفوظة كانت مختزلة وغنية بالمعلومات اللازمة بلا حشو، رافقتها لقطات بصرية تم تصويرها بطريقة تعطي المشاهد انطباعا أنه يشاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ بناية.
4: إلا أن ذلك السرد على صعيد المضمون قد انطوى على حنين كبير للماضي الأرستقراطي للبناية، وعلى شيء من عدم الرضا عما آلت إليه حين سكنها الفقراء وعموم الناس.
3: هو حنين لحقبة إقطاعية في التاريخ المصري هي حقبة الاستعمار البريطاني، وهي وجهة نظر محافظة جدا.
4: على أن تلك ليست وجهة النظر المحافظة الوحيدة التي يتضمنها فيلم عمارة يعقوبيان، فتقديمه لعالم المثليين كان أيضا بالطريقة النمطية التي يمكن للمتعاطفين مع هذا العالم أن يعتبروها مسيئة.
3: كما أن صورة الجماعات السلفية مشوهة، إذ تصورهم على أنهم مجرد كائنات مغسولة الأدمغة ولا تناقش مطالبهم الحقيقية لإصلاح واقعهم الاجتماعي.

0: في الفيلم خمس شخصيات رئيسية هي زكي باشا وقد أدى دوره عادل إمام، وهو أقدم سكان عمارة يعقوبيان وسليل البشوات، وهو العجوز زير النساء الذي لم يتزوج لكنه يقضي لياليه في الحانات الرخيصة ويعود مصطحبا إحدى فتيات الليل.
1: وهناك الصحفي حاتم رشيد الذي أدى دوره الفنان خالد الصاوي، وهو مثلي لا يستطيع المجاهرة بمثليته، وفوق ذلك هو محروم من الحصول على حب حقيقي.
0: وهناك الحاج عزام الذي أدى دوره نور الشريف، وهو تاجر ثري يبحث عن الزوجة الثانية في السر ويعقد صفقات سرية مع مسؤولين بالحكومة ليجني المزيد من المكاسب المالية والسلطوية.
1: وهناك طه بن البواب الذي أدى دوره محمد إمام، وهو رمز الطبقة الكادحة الذي يحلم بدخول كلية الشرطة ليحسن مستواه المعيشي، لكنه لاحقا يرتبط بجماعة سلفية ويصبح أحد قياديها الصغار.
0: وأخيرا هناك بثينة والتي أدت دورها الفنانة التونسية هند صبري، خطيبة طه بن البواب والباحثة عن لقمة عيش بشرف، إلا أنه لا الشرف يأتي بالمال الوفير، ولا هي تستطيع أن تخون ضميرها أو تغير مبادئها من أجل حفنة من الجنيهات.
1: وإضافة لهؤلاء فهناك عدة شخصيات مساندة وثانوية تدور في فلك تلك الشخصيات الرئيسية الخمس.
0: خمس قصص في واحدة هي إذن ما يعالجه فيلم عمارة يعقوبيان، وما يجمع بين هذه الشخصيات هو أنهم سكان نفس البناية،
1: غير أن هذا لا يبدو جيدا بما يكفي كعذر مقنع للزج بكل هذه القصص والشخصيات في فيلم واحد طويل مكرر الأحداث.

0: يفشل فيلم عمارة يعقوبيان في إقناعنا بأسباب احتوائه 5 قصص، وسبب فشله في ذلك هو كون سكنهم في بناية واحدة ليس مبررا كافيا لأن يحتوي الفيلم كل هذه القصص التي جعلته شديد الطول، بحيث وصلت مدته الإجمالية إلى حوالي 3 ساعات.
1: إن وجود هؤلاء الأشخاص بذات البناية لم يكن له دلالة فعلية متجسدة داخل الفيلم من أي نوع. كان سكنهم بعمارة يعقوبيان مجرد وجود صدفوي، ومن السهولة أن ينسى المشاهد أن هؤلاء الأشخاص يسكنون نفس البناية.
0: بل إن المشاهد ليس بحاجة أساساً ليعرف أن هؤلاء الأشخاص يسكنون نفس البناية، لأنه لا فرق يذكر في الأحداث التي يعيشونها بين أن يكونوا سكان نفس البناية أو سكان 5 بنايات مختلفة.
1: إنما تفشل فيه قصة الفيلم هو تحويل البناية نفسها إلى شخصية سادسة من شخصيات الفيلم، فعمارة يعقوبيان كما بدت لنا مجرد وعاء حضن بالصدفة هذه الشخصيات 5، لكنها أي البناية لم تلعب أي دور حقيقي في صياغة أقدار هؤلاء الشخوص، وهذا دون شك عنصر ضعف في قصة الفيلم سبب تشتتا غير مبرر وأضاع تركيز الأحداث.
0: وعلى الرغم من أن الاستهلال الذي بدأ به الفيلم بصوت سارد يعرفنا على تاريخ بناية يعقوبيان كان منفذا فنيا بشكل متقن، إلا أن غياب البناية كشخصية مساهمة في صياغة مصائر أبطال الفيلم ولعب دور ما في حياتهم، كل هذا جعل ذلك الاستهلال الجيد يفقد معناه ويصبح لا لزوم له.
1: إن ذلك الاستهلال في حقيقة الأمر بمثابة فيلم روائي قصير من 2 دقيقة، يمكن انتزاعه جانبا والتعامل معه كفيلم مستقل خارج بقية فيلم عمارة يعقوبيان.

0: لا يمكن الجزم بالأسباب التي جذبت السيناريست وحيد حامد لتحويل رواية عمارة يعقوبيان للكاتب علاء الأسواني إلى فيلم سينمائي، لكن يمكن تخمين عدة أسباب، من بينها تطرق الرواية إلى الفساد في صفوف السلطة.
1: وقد يكون منها أيضا حكاية طه بن البواب الذي يرتبط بجماعة سلفية مسلحة، فانسياق الشباب إلى عالم الجماعات السلفية هو الشغل الشاغل لوحيد حامد كاتب سيناريو الفيلم في العديد من أعماله السينمائية والتلفزيونية الأخيرة.
0: بل في الحقيقة فإن وحيد حامد هو أول من فتح الباب في الدراما المصرية لتناول قضايا الجماعات السلفية، وذلك في مسلسل العائلة، والذي تلاه حامد بعد ذلك بأفلام أخرى تناولت موضوع الإرهاب والعنف المسلح والجماعات السلفية.
1: تتصف شخصية الشاب طه بن البواب الذي ينزلق للسلفية نتيجة إحباطات الواقع المعاش بأنها شخصية غير مدروسة، ولم نعرف أبدا مطالبها وما الذي تريده. كل ما عرفنا أنه قد تم غسل دماغه ليلتحي ويرتدي الأبيض، لكننا لم نعرف أبدا ما هي مطالبه الفعلية هو وبقية أعضاء الجماعة السلفية المنتمي إليها.
0: هنا يبدو الفيلم بمثابة بروباغاندا أحادية الجانب تدين السلفيين مسبقا، وتكرر على نحو ببغائي ما تقوله الصحف غير المحايدة من أنهم مجرد كائنات تخريبية هدفها تغيير أنظمة الحكم وقتل السياح، وذلك في تجاهل تام لأجندة هؤلاء وعدم إعطائهم الفرصة ليقولوا كلمتهم.
1: بل إن الفيلم قد أظهر طه ينفذ عملية عنف انتقاما من ضابط الشرطة الذي عذبه، وكأن الخلاف هو مجرد خلاف فردي بين شخص وشخص وليس خلافا سياسيا وفكريا بين جهتين تحمل كل منهما وجهة نظر مغايرة للواقع وللحياة.
0: إنه ممكن مبدئيا لأي شخص عذبه شرطي قاس أن يفكر بالانتقام، الأمر لا يحتاج أن يكون هذا الشخص بالضرورة منتميا لتنظيم سلفي سري.

0: لم يخلو عمارة يعقوبيان من جوانب قوة فنية.
1: على صعيد الموسيقى، نجحت موسيقى الفيلم في لحظات بعينها، لا سيما في النصف الأول من الفيلم إجمالاً، في أن تلعب دور السارد الذي ينقلنا من مشهد لمشهد نقلات طبيعية متقنة.
0: كما كانت بعض مقطوعات الموسيقى نفسها جيدة ومستساغة سماعية، إلا أنه في النصف الثاني من الفيلم علت نبرة الموسيقى وتحولت إلى الخطابية، بل صارت صراخة مزعجة وكأن مؤلفها غير من ألف موسيقى النصف الأول من الفيلم.
1: وبخصوص التصوير، فقد كانت هناك استخدامات جيدة للرافعة أو الكرين في بعض اللقطات، كما تم توظيف زاوية التصوير من أعلى والزوم أوت بشكل جيد في لقطة محورية بالفيلم كان فيها زكي باشا يلخص رسالة الفيلم، وهي أن
0: البلد التي كانت يوما أنظف من أوروبا قد تحولت إلى مسخ
1: على حد قوله.
0: وخلافا لهذه اللفتات، فإن الكادرات الأخرى لكل لقطة كانت عادية وخلت مما يلفت النظر، فلم يكن للكاميرا في غالبية الفيلم أي دور عدا تصوير ما يحدث دون الاهتمام بعين الكاميرا بوصفها ساردا للأحداث، له وجهة نظره الواضحة إزاء ما يريه.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس للوشي،
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا أخرى على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: مجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن مجال
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: на тях.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن موضوع الأبجدية العربية وتطورها في مجان وقلنا أن الآثار التي وجدت في مجان طبعا الآثار وجدت عبارة عن أختام في عدة مواقع وجد ختمان من الأختام في رأس الجنز في موقع رأس الجنز واحد اللي هو في تلة يعني مطلع على بحر العرب هذا المكان وجد فيه ختمين الختمين كل ختم وجد فيه ثلاثة أحرف هذه الأحرف يعني بعد دراسة هذه الأختام وجدت أنها أختام مجانية عمانية صنعت داخل عمان ووجد فيها في كل ختم ثلاثة أحرف اثنين من الأحرف متشابهين في الختمين وحرف واحد مختلف بين الختمين هذه الأحرف من بينها حرف H اللي موجود حتى الآن في اللغة اللاتينية الإنجليزية وهذه الأختام أرخت إلى 2200 قبل الميلاد طبعا يعني هذه الفترة هي تعتبر أقدم فترة ممكن يعثر عليها على حروف أبجدية في شبه الجزيرة العربية طبعا هناك أيضا حروف أبجدية أثر عليها تسمى الحروف الأبجدية الجنوبية اللي هي موجودة خط المسند في اليمن السبائية والقتبانية وغيرها من الحروف وأيضا الحروف الأبجدية الشمالية تسمى اللي هي طبعا الثمودية واللحيانية والصفوية وغيرها طبعا الحروف هذه اللي موجودة في اليمن وفي شمال الجزيرة العربية أرخت الألف قبل الميلاد كحد أقصى كأقدم ولكن الحروف اللي وجدت في مجان لها 2200 قبل الميلاد أي 4200 قبل الميلاد وتعتبر هذه الحروف هي الأقدم على الإطلاق في الجزيرة العربية وقد تكون هي أقدم الحروف أيضا بالنسبة للكتابة كتابة الأبجدية طبعا الكتابة بدأت في وادي الرافدين منذ 3400 قبل الميلاد الكتابة المسمارية الصورية عبارة عن صور وأيضا الكتابة بدأت في وادي النيل أيضا منذ القدم 3200 أيضا قبل الميلاد لكن الكتابة بالأحرف الأبجدية أقدمها هي ما عثر عليه في مجان وتعود إلى 4200 من الآن طبعا احنا بنتكلم عن الأختام إن استخدام الأختام والكتابة كان معروفا سابقا في مجان يعني الأختام ليست جديدة في مجان لها 2500 قبل الميلاد لكن هذه الأختام كانت كلها أختام مستوردة أي يعني كانت أختام تجلب من وادي الرافدين أو تجلب من السند طبعا أثر على كثير منها يعني في رأس الجنز في رأس الحد في مواقع أخرى من عمان أما الأختام اللي أثر عليها في كلباء وفي نيابة رأس الحد بصور فإننا نتعامل مع أختام صغيرة دائرية أو مربعة مصنوعة من الحجر الصابوني باستثناء ختم التحالف الذي أثر عليه في رأس الجنز وكذلك ختم مشابه أبيض وجد في قبور من طراز قبور أم النار في هيلي أيضا من ضمن الآثار اللي وجدت الأختام أيضا ختم عثر عليه في هيلي من طراز أم النار أم النار القصد فترة من الفترات التاريخية اللي هي من 2700 قبل الميلاد تقريبا إلى 2000 قبل الميلاد ثلاث من هذه الأختام المربعة الصغيرة مصنوعة من النحاس وهذا التطور في الأختام يمكن أن يعود إلى تكثيف التجارة ولزيادة المحاولات لإنشاء نظام مؤسسي فيها رغم أنه لا أحد يملك نظاما موحدا وتطورت الكتابة وفقا لذلك والنصوص المسمارية لوادي الرافدين تكشف لنا أسماء ثلاثة أشخاص من مجان يعني ثلاثة أشخاص من مجان وجدوا مكتوبين في بلاد الرافدين وهم من مجان وهم مانيوم الذي هزم على يد الملك نارامسين طبعا ملك نارامسين هو ملك أكاد وهذا اسم من الأسماء القديمة اللي كانت موجودة من حكام عمان يسمى مانيوم وأيضا حاكم آخر نادوبي لي أيضا ملك أو أمير في مجان وأيضا ويدو أوم المبعوث الذي أرسله إلى عمار سوسن، وهو ملك سومري لأور في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد. يعني هؤلاء الملوك الثلاثة أو الحكام الثلاثة الذي ذكروا مكتوبين في خطوط وادي، يعني الآثار المسمارية اللي موجودة في وادي الرافدين لحضارة سومر وأكاد. هذه الأسماء الثلاثة هي سامية غربية، مما يعني أن اللغة المسجلة على الأختام ربما تكون في الحقيقة لغة سامية غربية، مثلها مثل اللغات العربية الجنوبية التي كتبت بها أكثر من 1000 عام قادمة في اليمن. يعني اليمن طبعا كتبت فيها الأسماء وكتبت فيها اللغة، اللغة يعني الأبجدية المسندية تعود إلى 1000 قبل الميلاد، لكن الآثار هنا اللي موجودة في مجان تعود إلى 2000 قبل الميلاد أو أكثر. والتشابهات بين علامات رأس الجنس وتلك الموجودة في اللغة العربية الجنوبية يقود إلى تطورات مثيرة، ومعرفتنا أن أهل مجان قد كانوا يستخدمون نوعا من الكتابة لأغراض عملية بنهاية 1000 قبل الميلاد، يعتبر انقلابا رئيسيا في معرفتنا بهؤلاء البشر وإنجازات مجتمعهم. إن الاستفادة من المواقع الرئيسية والقبور التي لا زالت في حاجة إلى مزيد من البحث الأثري ووضع مشجع للآثار في مجان، فلا زالت أفضل النتائج تحتاج إلى مزيد من الجهد والبحث والتحليل. ملخص هذا الحديث أحبتي الكرام أن المكتشفات التي اكتشفت في مجان للأبجدية هي أقدم أبجدية الحد الآن من ناحية التاريخ، وتعود إلى نهاية 1000 قبل الميلاد، أي 2200 قبل الميلاد، وقد يكون قبل ذلك. وهذه الأبجدية هي الأقدم، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في حوض البحر المتوسط، وقبل الأبجدية التي عثر عليها في شمال الجزيرة العربية، وقبل الأبجدية المسندية التي تسمى خط المسند في بين يعني السبائية والقتبانية والحضرمية وغيرها في اليمن. أن الأبجدية الموجودة في مجان هي الأقدم، إلا أن هذه الأبجديات الأخرى مثل الثمودية وغيرها تم تحليلها، وأيضا خطوط المسند المسند تم تحليلها وأيضا قرئت. وطبعا الكتابات اللي موجودة في بلاد الرافدين وفي مصر أيضا كتبت وقرئت، وطبعا تم فك شفرتها، إلا أن الخطوط اللي موجودة في مجان ما زالت لم يتم فك شفرتها، بمعنى لم يستطع القراءة لها، رغم أنها توجد بكميات كبيرة جدا، ومن بينها ما اكتشفه الباحث العماني علي أحمد محاش الشحري الذي اكتشف أكثر من 250 موقع لكتابات موجودة في ظفار، وأيضا هناك كتابات في شمال عمان، وكل هذه الكتابات تحتاج إلى فك شفرتها، مما يعرفنا على كثير من تاريخ عمان القديم، وأيضا نتعرف على فترة هذا التاريخ، والتي قد تثبت أن بداية الكتابة الأبجدية هي انطلقت من مجان عمان ثم انتشرت حول العالم. وهذا طبعا اكتشاف عظيم جدا، ومن أعظم الاكتشافات قد تكون، ومن أعظم الآثار التي وجدت في مجان، وهو وجود أختام تعود إلى أقدم أبجدية تكتشف في المنطقة بأكملها. أحبتي الكرام، شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وألتقي بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبحث خلال اتصال هاتفي مع أخيه ملك الأردن تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد. سلطنة عمان تؤكد في الاجتماع الوزاري للأسيان بالفلبين على موقفها الثابت بضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية مفتوحة ومتاحة للملاحة. استمرار الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران، وطهران تعلن سقوط قتلى وجرحى جراء الضربات الأمريكية. استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين 2 وجرح آخرين جراء اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة. عشرات القتلى والجرحى جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت العاصمة كييف ومستودعات تابعة لإحدى شركات التجارة الإلكترونية الروسية. إسبانيا تعلن حالة طوارئ في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: بسم الله، نفتتح الجلسة أفراد أسرتي المصونة. عندي لكم خبر مفرح وأرجو أنكم تستمعوا لي بكل جوارحكم.
2: وكلنا أذان صاغية
3: وأذان مشتحة بعد. قولي
4: قولي يا يمة، قولي وطلعي كل اللي بقلبك.
2: يمة شوقتيني على اللي بتقولينه. قولي يمة.
3: شفيك الكل مسلم أمره لك، اشتبين بعد؟ قولي اش عندك خلصينا.
1: الموضوع اللي بتكلم فيه هو لصالح الجميع. قبل فترة شخص عزيز صادفته في مكان، وماكو داعي نتكلم عن المكان، اقترح علي مشروع دراسات الليلية.
3: قصتك محو الأمية؟ عرفته من هو؟
1: يا شوي خزف الصمت، ما حد سألك عن الشخص.
3: إيه بس من حدنا نسأل، شلون تعرفتي على هذا الشخص؟
2: عمتي خلي أمي تكمل، ماكو داعي ندش مواضيع جانبية حاليا، مع الوقت كل شيء يتضح لنا، مو كذي يما؟
1: عمتي ما تخليني أشرح الموضوع. من رأي نأجل جلسة ونختار شخصين بالكثير أجتمع معهم علشان أقدر أسترسل بالحديث ونحط النقاط على الحروف.
3: حكيدي قاعدين نسمع، تسترسل وأيضا وأحبذ، هذه مو سوالفة. أنا من زمان مخالجني الشك ويكم تتحكى مثلها.
5: يسلم عليك برازي وتشكر منك وايد. ويقول أنا هالريال ما أطلع من يزاه. عطاني ظرفين، واحد لي والثاني لك.
6: ها وش في الظرف هذا؟
5: فلوس بعد. ايش فيه؟
6: ها سوينا لحنا؟ هذا أكثر من حقي، شيء زايد.
5: أنا عطاني هم مثلك، قلت له هذا وايد، قال لا لا لا لا لا هذا أقل من حقكم، وإذا ما أخذتوه ترى أزعل عليكم.
6: وانت ايش رايك علي؟
5: أنا أقول يعني ما يرد الكريم إلا اللئيم.
4: زين بس يا يما،
1: هدوء، رجاء هدوء، خلوني أتمم حديثي. أنا أدري إن هناك شخوص خالجهم الشك، وعلشان أكون واضحة معاكم، أنا التقيت بشخص يدعى
3: الأستاذ أيوب، مدرس اللغة العربية في مدرسة محو الأمية. صح؟
1: صح.
3: شفته وشون عرفت؟
1: وإذا عرفتي شنو الغلط في المعرفة؟ شخص مثقف انفتح الحديث أمام القصاب موسى اللي ناخذ منه اللحم، وهو كان موجود مع صاحبه وعرف أني ما أعرف أقرأ ولا أكتب، حاول يقنعني إن مدارس محو الأمية ساعدت كثير من الناس واستفادوا، ليش ما تحاولين تدرسين فيها؟ قلت أراجع نفسي، عاد نقلت لكم راية وأشوف شو تقررون.
2: أحسن فكرة يما، ليش ما تدرسون بمحو الأمية وأنا معكم بالبيت أعلمكم الشيء اللي يصعب عليكم.
4: يما خلاص كبرنا وراحت علينا الدراسة، ومثل ما يقولون القط العود ما يتربى.
1: يما هذا حكي ما أخذ خيره، من قال القط العود ما يتربى؟ قاعدين يروضون أسود وفيلة، يرقصونهم بالسيرك، عايزانين عن القطو اللي انت واحد منهم.
3: أنا موافقة، يعني لمتى أقعد أترجى العالم يكتبون لي ويحسبون حقي؟ هم مو ملزمون فيني، أنا الحين سيدة أعمال، لازم عندي خلفية ثقافية قدام العالم.
2: عزم يا فهد وانت يا حمد.
7: زين ودوامنا شلون؟
3: دوامكم الصبح وبالليل مدرسة.
2: وإذا صعب عليكم شيء أنا موجودة.
1: الريال مستعد، قال أنا مستعد أيكم البيت وأدرسكم عند اللزوم.
3: إيه عند اللزوم، بعد إيش تبين؟ مدرسنا منا وفينا.
1: قص بلسانك لا أقوم قصة، لا تقعدين شيشين عيالي علي.
3: وأنا إيش قلت؟ ليش الشيدين الظن فيني يا حافظ؟ ليش؟ لو أجلع عيوني وأعطيتش إياهم ما يبين بعينك.
4: صلوا عالنبي، صلوا عالنبي.
1: الصلاة والسلام.
4: عمتي حبيبتي، أمي تبي لنا الزين.
2: أنتوا ليش ما تجربون شهر وبعدين حكموا؟
1: إذا مشيتوا بالدراسة كملوا، وإذا لا ردوا على شغلكم.
3: أنا بواصل باللي هو لين أقدم دراسات عليا إن الله وفقني.
1: وأنا وياك. يلا صار
2: صار.

وخلاني ملاني جراح وبجاني، وينك يا أيوب عن أراضينا؟ انقطعت حتى عن بيتك وقلت جياتك، ليش ليش ليش يا ولفي ما تخاف الله؟ وين تروح وين تجفي ما تخاف الله؟ انت ايش تبي بعد؟

0: أعطيك مهلة 3 أيام، ما في غيرهم، مهلة عشان تعطيني الدكان حق ولدي وليد، ولا أفضحك قدام حبيب القلب أيوب وأقول له عن سوالفك والسحر اللي قاعدة تسوين لياه، اللي ترستي بيته بهالطبوب وهالسحور، كل هذا علشان ياخذك.
1: هذا تهديد؟
0: اي نعم تهديد، وغصب عليك علشان خاطر ولدي، ترى احنا لعبه عندك، توعدينا بالدكان وبعدين تقلبين علينا. لا يا عيوني، بعدك ما عرفتيني، ما عرفتي ام وليد، ها اشوف بلعت لسانك اجي لك الحيه يم الطبوب والسحور، ناويه تجننين الريال مو كذي؟ الو الو، ما تردين؟
1: اسمعك اسمعك حبيبتي ام وليد، ايش فيك؟ اسمعك، اف عليك، بس ما عاش اللي كدرك يا وخيتي. تعالي باكر عندي البيت وما يصير خاطرك الا طيب.
0: باكر الصبح انا عندك، مع السلامه.
1: لا بارك الله فيك، حسبي الله عليك. من مره من وين طلعت لي هذه بعد؟ الحين شو اسوي؟ شو اسوي يا ربي؟ شلون اتصرف وياها؟ لا يكون تقول حق أيوب هالسالفة واطيح من عينه. أنا بروحي على طريف، شو أسوي الحين؟
2: تشكرنيش عليه، تشكرنيش سويت أنا؟ يبقى أنا ما سويت إلا الواجب، وهذا حقك، مالي فضل عليك، لا عليك ولا على صاحبك أيوب.
3: عمي احنا مستعدين نخدمك بعيوننا بدون مقابل، لانك تستحق كل الخير. انت ريال خير وفضلك على وايد من الناس، وخصوصا الجمعيات الخيريه اللي تساعدهم ودور الايتام، سواء عندنا هني بالديره ولا بره، والله يشهد على كل هذا. احنا نفتخر فيك عمي، نفتخر فيك، نفتخر ان عندنا ريال مثلك بديرتنا، قلبه على الديره وعلى اهل الديره، لك مواقف مشرفه.
2: ما عليك زود يا أستاذ نايف، ما علينا من هالحكي. قول لي ايش صار على تسجيلنا في مدرسة محول أمية؟
3: الأستاذ أيوب قام بالعملية، هو اللي متابع تسجيلهم بين المدير وبين وزارة التربية، وإن شاء الله خلال الأيام الجاية بتي الموافقة.
2: تبي الصج يا أستاذ نايف؟ أنا متردد.
3: ها ليش عمي متردد؟
2: ما أدري، مستثقلها. ريالش كبري، آخر عمري أروح أتعلم في محول أمية؟ بس أنا ما قدرت أكسر كلام الأستاذ أيوب لأنه لزم علي وأنا استحيت منه.
3: عمي شوف، إذا أنت متضايق ومستحي يعني ممكن إحنا نقنع المدير يسوي لكم فصل خاص بالمدرسة، أو إحنا نيجي أنا والأستاذ أيوب نعلمك في البيت بدون ما حد يشوفك.
2: أنا شرت عليه بالراي، قلت له تعالوا للبيت بس ما رضى.
3: إيه الأستاذ أيوب على حق، ترى على حق، لأن جو المدرسة يختلف جو التعليم بالمدرسة، في منافسة بين الطلبة، وبين فترة وفترة نسوي امتحانات، فتحس أنك قاعد يعني في معهد التعلم ومعك مجموعة من الطلاب بغض النظر عن أعمارهم، يصير نوع من المنافسة الشريفة، تشوف الطالب يتحدى نفسه، يحاول أنه يكون أحسن من غيره. هذا فرق المدرسة عن البيت.
4: كفو يما كفو، هذه الأخبار العدلة. زين متى بتسلمنا المحل إن شاء الله؟
5: ما قالت أمتى، هي قاعدة تحاول مع أخوها خالتها النحيس، ظاهر ما هي قادرة عليه.
4: ولا يعني مو أكيد نستلم المحل؟
5: واي وليد كافي بس، ترى نشبت ريجي يما، شوفت عينك قاعدة أحارب في كل الجبهات، كل هذا علشانك، يعني شي يطلع بيدي أنا؟ بعدين الله يهداك يما، أصبر أصبر شوي، إحنا الحين صبرنا كل هالمدة، خلنا نصبر هاليومين، وإذا الله كاتب لك هالدكان بتاخده بتاخده.
4: الله يسمع منك.

0: اقعد يا أستاذ نايف، بغيتك في موضوع.
1: تفضل
0: أستاذ نايف. أنت تمون على أستاذ أيوب؟
1: طبعا.
0: أكو خلاف بين الأستاذ أيوب والطالب فيصل ولد المستثمر؟
1: أسأل الأستاذ أيوب، هو اللي مستلمه ويدري عنه أكثر مني أنا.
0: أستاذ أيوب يذم فيه وايد، يقول غبي وما يستوعب وما راح يتعلم شيء.
1: الأستاذ أيوب قال لي عنه، وبعدين على ما أعتقد يا أبو همام الولد مريض، كذا مرة طاح عليهم بالصف تيلة دوخة، بس هم ما حبوا يقولوا لك.
0: وليش ما قلتوا لي على الأقل؟ كان قلت حق أبوه، باكر الولد يصير له شيء يحملنا المسؤولية.
1: أنا من رأيي يا أبو همام، علشان لا تضايق أبوه، يعني حول الولد على الصحة المدرسية، خلي يسوون له كشف عام ويطلع تقرير من الطبيب، منا نعرف إذا الولد صاحي ولا مريض.
0: ضروري ضروري، أنا أبيك أنت تقوم بهالعملية، حاول تأخذه توديه الصحة المدرسية بدون ما حد يدري، لا أيوب ولا أبوه، وبعدين نقرر
1: اللي تامر فيه. بس أستاذ أنا عندي حصص، يعني شوف واحد يستلم مكاني بالصف على ما أخلص الشغلة هذه اللي كلفتني فيها. تخاف بعد يحولونا مستشفى تحاليل ومني ومناك، لازم واحد يستلم عني يدرس عني.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، مشكور.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المير. التوزيع الموسيقي محمد البعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: شكرا. عايشكم.
1: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
7: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بعد أن تعرفنا في الحلقة السابقة على نباتات جنس الكيموفورا أو مجموعة الكيموفورا، والجنس والجنرا هي مصطلح يستخدم باللغة اللاتينية يقصد فيها المجموعة يعني، ولا يقصد فيها الجنس الكائن الحي سواء كان ذكر أو أنثى، وإنما يقصد مجموعة من الكائنات الحية، وهي تسمية تصنيفية. الكائنات الحية تبدأ بالجنس، تعتبر مثل الأب في عالم الإنسان، وبعدين النوع، يعني النوع هو اسم النوع مع الجنس، بعدين تأتي الرتبة، العائلة، وهكذا المملكة، وهكذا. هذا النوع يعني مصطلحات تصنيفية علمية. لذلك أحيانا عندما نقول جنس الكيموفورا نقصد فيه مجموعة من النباتات التي تشترك وتتشابه فيما بينها، فتتشابه فيما بينها بصفات ظاهرية وبصفات على مستوى الزهور، على مستوى اللحاء، في صفات مشتركة هي اللي تجمع عملية التصنيف. وعملية التصنيف تتطور مع الزمن. الآن أصبحنا نتحدث عن التصنيف الجيني، وهذا التصنيف الجيني ربما يعيد تصنيف الكائنات الحية مجددا، لأنها ستعتمد على وضعها الجيني أكثر من الوضع الظاهري أو من التفاصيل المختلفة. وفعلا قد انقسمت مجموعة من الكائنات الحية التي كانت ضمن مجموعة واحدة، مثل مجموعة الأكاشيا. الأكاشيا هذا مثلا ترك للأكاشيا الأسترالية، والأنواع الأخرى كلها قسمت إلى أنواع مختلفة، من ضمن ذلك أشجار الثور، يعني لم تعد من الأكاشيا، أشجار الطلح لم تعد من الأكاشيا، كيرت لم تعد من الأكاشيا، كلها أصبحت لها مسميات علمية مختلفة ودخلت في مجموعات أخرى متشابهة بناء على تشابه معين. يعني هذا التطوير اللي يحدث في علم التصنيف. فكل الكائنات الحية لها قبائل ولها يعني أسس ولها تصنيفات معينة ولها ارتباطات مختلفة، سواء كانت ارتباطات جينية أو ارتباطات شكلية. ولا زال أيضا يوجد بعض الاختلاف أحيانا في بعض الأنواع لأسباب لم يتمكن العلم من تفكيكها حتى الآن. عندما تفكك سوف يتم إعادة تصنيفها من جديد. وأكبر مثال على ذلك أشجار التين. لدينا بعض الأشجار التين ذات الورقة القلبية الكبيرة مثل طق الفايكس فيستا، أو الورقة شبه القلبية مثل قيطلت، يعني دائرية إلى حد ما، والتين المختلف اللي يظهر بالتين التجاري. وعندنا أيضا مجموعة أخرى من أشجار التين اللي أوراقها رمحية مثل إيثيب العثبة ومثل طيرفت. هذه الأنواع أوراقها رمحية لكنها ضمن مجموعة التين، مش أوراقها مثل طق مثلا قلبية أو أوراق كبيرة. لذلك قد يأتي تصنيف معين يخرج هذه المجموعة من الكائنات الحية عن بعضها الأنواع عن هذه العائلة، لأنه التين أكثر من 2000 نوع، فسوف يتم تفكيكها مستقبلاً لم يتم حتى الآن لكن سيتم. هذا بناء على ملاحظة الإنسان العادي، لأن التصنيف قد يكون اعتمد على نوعية التكاثر في الزهرة ذاتها، لأن أشجار التين تتكاثر بالدبابير، الدبابير التي تدخل إلى داخل الثمرة ولا يوجد فيها زهرة، أشجار التين كلها، لأن الثمرة هذه اللي نشوفها في التين هي في داخلها مجموعة كبيرة من الزهور ويتم تلقيحها بالدبابير خاصة، وهذا هو ربما النقطة المشتركة التي جعلت هذه المجموعات كلها في في في في مجموعة التين، لكن ربما ستنفصل مستقبلا بسبب أيضا وجود فوارق كثيرة بين هذه الأنواع. هذا أخذنا إلى مفهوم التصنيف اللي يحدث للكائنات الحية. نعود إلى شجرة عكر مثلا، هذه الشجرة التي كانت تستخدم كسياج محلي طبيعي مثل البوكاج الفرنسي اللي يزرع الأنسجة الحية التي توضع بين المزارع، وما لها من أهمية كبيرة جدا للنظم البيئية وحتى للزراعة ذاتها. لكن هذه الشجرة أيضا فوائد كثيرة جدا، من ضمنها تتحمل أن تنمو في مختلف المناطق، قد تكون منحدرات صخرية، قد تكون جبال جافة، قد تكون جبال أيضا غنية، وهي على هيئة شجيرة صغيرة متفرعة تحمل في أغصانها بعض الأشواك الخفيفة، ليست الأشواك التقليدية وإنما مثل الساق الخشبية البسيطة، وإذا جرحت يخرج منها هذا السمق، يستخدم هذا السمق في احتياجات طبية مختلفة. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
6: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: قل لي يا إبراهام، هل تدبرت أمر العمال؟
1: نعم يا سيدي، سنبدأ جني المحاصيل غدا إن شاء الله.
0: أحسنت أحسنت، أنا فخور بك يا بني.
1: أنا آسف لأني لم أستشركم في أمر أجورهم.
0: كم هي أجرة كل عامل؟
1: 35 دولارا في اليوم.
0: الأجر معقول في ظل أزمة العمال الحالية. تعلم أن جميع المزارع تحتاج إلى عمال الآن.
1: بالفعل.
2: هل ستشاركهم في موسم الحصاد يا بيتر؟
3: لا أدري.
1: أنا واثق أن السيد بيتر لديه أفكار حول طرق العمل أثناء جني المحاصيل. سنكون سعداء بمشاركته لنا.
3: أستأذنكم
2: بيتر، إلى أين أنت ذاهب؟ بيتر،
0: دعيه دعيه يا كارولين، دعيه، لم يعد صغيرا لتقلقي عليه.
1: أنا أعتذر، ربما سببت له بعض الغضب وتدخلت في أمر لا يعنيني.
0: لا لا لا تقلق يا بني، هذه طبيعته، وهو دائما حاد الطباع والتصرفات هذه الأيام.
1: أستأذنكم.
0: مع السلامة.
4: أبراهام أبراهام، أرجوك ابحث عن بيتر، لا تدعه يغادر المزرعة في هذا الليل.
5: خرج إبراهيم يبحث عن بيتر ويناديه وهو يجول في المزرعة ذهابا وإيابا دون جدوى. عاد أخيرا إلى غرفته. كانت المفاجأة حين وجد بيتر هناك وهو في ثياب النوم.
1: مساء الخير يا بيتر.
3: مساء الخير، أعتذر لأني كنت فظا معك.
1: لا عليك يا بيتر، أنا أعلم في أعماقي أنك شاب طيب ونبيل وتملك قلبا صافيا.
3: لم تكن طباعي هكذا، لا أدري ما الذي أصابني، أنا إنسان سيء.
1: لا يا بيتر، أنت لست كذلك. الإنسان يمر في أيام المحن بلحظات لا يعرف فيها نفسه، ولكن يجب أن يخرج منها قويا وينطلق في آفاق الحياة. وثق بأني لا أريد لك سوى الخير، كما أود لو تشاركني همومك. لقد روت لي أختك ما جرى معك.
3: لقد دمرني حبي لهذه الفتاة.
1: هل هي تحبك أيضا؟
3: نعم، ولكن عائلتها متورطة كما تعلم في تجارة المخدرات.
1: والفتاة التي تحبها، ما هو موقفها من عائلتها؟
3: أعتقد أنها غير راضية، ولكن ماذا تفعل؟ إنها تضطر لمجاراتهم والسير معهم، إنهم عائلتها في النهاية.
1: حسنا، ألا تخبرني كيف تعرفت عليها؟
3: في أحد المطاعم القريبة من الجامعة.
1: هل هي طالبة جامعية؟
3: لا لا لا، لم تتجاوز الثانوية بعد، عائلتها كثيرة التنقل.
1: أنت شاب جامعي وطموح، وهي فتاة تنتقل من مكان إلى آخر وتجاري أسرتها في أعمالها.
3: أنا واثق أنها لا ترغب في ذلك، لكنها مجبرة.
1: حسنا، إذن لماذا لا تأتي وتعيش معك إذا كانت تحبك؟ ما المانع من ذلك؟
3: عرضت عليها الأمر لكنها لم توافق، وقالت إنها لن تتخلى عن عائلتها.
1: ومن منا لا يحب عائلته أو يود التخلي عنها؟
3: أبراهام أبراهام، ما بك؟
1: لا شيء لا شيء أبدا، لكن حين يكون الحديث عما يعشقه القلب يختلف الأمر دائما.
3: لقد طردتني في آخر مرة قمت بزيارتها، أتدري لماذا؟ قالت للحفاظ على حياتي وحياتها، فأخوها ووالدها وعمها يظنون أنني الشخص الذي وشى بهم.
1: الفتاة تريد حمايتك وحماية نفسها، أهلها مجرمون يا بيتر، يجب أن تتخلى عنها.
3: لا أستطيع.
1: أيها العاشق، اسمح لي الآن بالذهاب إلى النوم، فلدينا غدا الكثير من الأعمال. ما رأيك أن نتابع الحديث في وقت لاحق؟
3: متى ستبدأون العمل؟
1: عند شروق الشمس.
3: أبراهام، هل يمكنك أن توقظني؟
1: جراحك لم تشفى بعد يا بيتر، أنت بحاجة للراحة.
3: أود العمل معكم. أتدري لماذا؟ من أجل والدي.
1: هذا خبر مفرح. لا بأس إذن، سأوقظك. أما الآن فتصبح على خير.
3: وأنت أيضا يا إبراهام.

0: أبي انظر،
1: ماذا؟
0: أخي بيتر يعمل بنشاط مع العمال، إنه هنا قرب إبراهيم وريتشارد.
1: كم تمنيت قدوم مثل هذا اليوم يا مهنة.
0: الفضل لأبراهام، لقد استطاع بصبره النفاذ إلى قلبه ونزع الأشواك منه.
1: أماندا، هل تحبين أبراهام يا ابنتي؟
0: لا أدري،
1: نظرات الحب لا تخفى.
0: أخاف أن تتكرر تجربة جون يا أبي.
1: ما مضى قد مضى، عليك أن تستمري بحياتك.
0: أبراهام يتجاهلني ويهرب من نظراتي.
1: أنا واثق أن في قلبه من الآلام ما يثقل روحه.
0: ليتني أستطيع إسعاده والتخفيف عنه.

0: بعد أسبوعين تم قطاف المحصول وتم بيع جميع المحاصيل. كانت الأرباح جيدة.
1: أبي لدي اقتراح لك.
2: اقتراح؟ قل يا بيتر.
1: أقترح إقامة حفلة للجميع بمناسبة الحصاد وانتهاء الموسم.
2: فكرة ممتازة. إذا أنت مسؤول عن الإعداد لهذه الحفلة ولا تقصر في أي شيء.

0: اجتمعت الأسرة كلها مع وجود إبراهيم وبعض العمال وأصدقاء بيتر. ظهرت أماندا بثياب بسيطة. كان الجميع مبهوراً بجمالها. أما إبراهيم فقد كان يتهرب بعينيه منها، رغم أن قلبه كان يخفق بشدة إعجاباً بها. لكنه شعر بأن شيئاً ما يقبض على روحه. خرج إلى الشرفة فوجد ريتشارد المسؤول عن محاسبة العمال وضبط دوامهم.
1: أهلاً يا أبراهام، أراك هربت من السحرة.
2: أحب استنشاق بعض الهواء. أود أن أسألك سؤالاً يا ريتشارد.
1: تفضل.
2: كيف يستطيع المرء الخروج من المدينة والسفر إلى خارج أمريكا؟
1: هذا صعب يا إبراهام.
2: لماذا؟
1: من يعيش هنا في أمريكا يشعر أن العالم كله قد تلاشى ولم يبق سوى هذا البلد. هذا البلد كالمغناطيس يجذب كل من يصل إليه، ولا يستطيع الفكاك بعد ذلك من قبضته، فيتوهم أن هذا البلد هو مركز العالم.
3: مساء الخير، هل تسمحان لي بالجلوس معكما؟
1: أهلا أهلا يا آنسة، هذا شرف كبير لنا.
3: ولكن يبدو أن أبراهام لا يرغب بوجودي.
2: بل يسعدني ذلك يا أماندا.
1: أستأذنكما، سأعود إلى الداخل.
3: ما رأيك في هذا الثوب؟ لقد اشتريته أثناء ذهابي إلى بوسطن.
2: أنت جميلة في أي ثوب ترتدينه يا أماندا.
3: شكرا لك.
2: في الحقيقة أنا معجب بك يا أماندا، لأنك تشاركين في أعمال المزرعة ولا تترفعين عن أي عمل.
3: المزرعة مصدر رزقنا يا أبراهام، وأنا أشكر الله الذي أرسلك لنا. لا أدري ماذا كنا سنفعل دون وجودك.
2: أنا واثق أنك وبيتر قادران على إدارة المزرعة بنجاح واقتدار.
3: بيتر؟ هذا الغبي الذي ما زال يركض وراء فتاة المخدرات؟
2: لا تكوني قاسية يا أماندا. أرأيت كيف ساهم في العمل معنا كأي عامل؟ إنه يتغير، علينا أن نعطيه الفرصة اللازمة لتصحيح حياته.
3: الفضل لك يا أبراهام.
2: أنا لم أفعل شيئا، الحب والخير موجودان في قلوبكم. أنا واثق أن ذلك بفضل والديك.
3: أمي مريضة يا أبراهام، إنها تكافح لتعيش من أجلنا رغم الآلام التي تنخر جسدها. لقد أتعبها بيتر كثيرا. أتصدق يا أبراهام أنني وصلت إلى قناعة بأن جميع الشبان أغبياء وأنانيون ومحتالون؟
2: وما الذي أوصلك إلى هذه القناعة؟
3: جون.
2: ومن هو جون؟
3: شاب وسيم كان يسكن وسط القرية مع أسرته، تقرب مني وأظهر لي حبه في كل مناسبة.
2: وماذا عنك أنت؟
3: لقد أحببته من كل قلبي، أصبح كل شيء بالنسبة لي.
2: وهل قام بهجرك كبقية قصص الحب المعهودة؟
3: ليته فعل ذلك.
2: إذن ما الذي حدث؟
3: كان يعدني بالزواج ويتحدث عن موعد الخطوبة في آخر لقاء. وبعد أسبوعين افتقدته، وحين سألت عنه أخبرتني والدته أنه في المشفى في قسم أمراض السرطان. لقد جعلني أتعلق به وهو مريض بالسرطان، لم يخبرني بمرضه أبدا. يا له من أناني.
2: أنا آسف لما حصل لك يا أماندا، لعلك أعطيته بعض الأمل.
3: لكنه استغلني وخدعني.
2: أنت فتاة قوية وجميلة، سوف تجدين من يحبك حتما.
4: أبراهام، أبراهام.
2: نعم يا بيتر.
4: والدي يريدك في الداخل.

0: اسمع يا إبراهام، غدا بعد أن تنهي عملك في المزرعة أريد أن تكون مستعدا للذهاب معي في مشوار.
1: حسنا، يسعدني ذلك يا سيدي.
2: عاد إبراهيم إلى مسكنه بعد الحفلة ليجد بيتر قد وصل قبله وهو يبتسم.
3: أود أن أشكرك يا إبراهام، لقد كنت راقيا وصبورا في التعامل معي.
1: أنت تمتلك قلبا كبيرا وعقلا ذكيا يا بيتر، أنا واثق أنك سوف تكون عونا لأسرتك. أنصحك بأن تتابع دراستك، فأنا سأرحل في يوم ما وسوف تكون رب هذه الأسرة.
3: سوف أفكر في الأمر.
1: اذهب الآن ونم مع عائلتك.
3: لكني أرتاح بالنوم هنا والحديث معك.
1: يجب أن تكون قريبا من أسرتك، إنهم يحبونك.
3: حسنا حسنا، سوف أغادر. وأنت أيضا يا إبراهام، عليك أن تفكر جيدا قبل رحيلك.
1: أفكر بماذا؟
3: هناك من يهتم لأمرك ويزداد حبه لك كل يوم، فلا تكسر قلبه الجريح.
1: ماذا تقصد يا بيتر؟
3: أنت تفهم ما أقصد. هل تظن بأني غافل عن نظراتك إلى أماندا؟
1: لحظة يا بيتر، قبل أن تذهب،
3: ما الأمر؟
1: أريدك أن تكون موجودا غدا في حدود 10 صباحا لتحل مكاني في العمل.
3: ها، لماذا؟
1: أنوي الذهاب مع والدك في مشوار مهم.
3: وأين سوف تذهبان؟
1: في الحقيقة لا أدري.

0: هل سلمت بيتر الشغل؟
1: نعم يا سيدي، وأعتقد أنه سيكون كفءاً له.
0: لقد كان يعمل معي في المزرعة قبل أن يتعرف على هذه الفتاة المشؤومة. الآن هيا بنا.
1: إلى أين يا سيدي؟
0: سوف تعرف، سوف تعرف. لقد وصلنا.
1: هذا مشفى. خير إن شاء الله.
0: سأجري بعض الفحوص وسوف أبدأ بطبيب العظام.

0: سيد ويليام، لديك انقراص شديد في العمود الفقري عند المنطقة القطنية.
1: أعرف ذلك، وما الحل أيها الدكتور؟
0: الحل الناجح يكون في إجراء عملية جراحية، ولكن قلبك لا يحتمل هذه العملية الصعبة.
1: لدي موعد مع طبيب القلب بعد ساعتين، وسوف أرى ماذا يقول. الآن بما تنصحني؟
0: أنصحك أن تعيد استخدام المسكنات نفسها التي كنت تتناولها، وأنصحك أيضا بالتخفيف من العبء الجسدي.
1: هيا يا أبراهام. شكرا لك يا دكتور.

0: أعتقد أنك جائع وأنا أيضا جائع. على أي حال يوجد مطعم صغير قرب المشفى، هيا بنا، لدينا ساعة ونصف لمقابلة طبيب القلب.
1: سيد ويليام، نحتاج بعض الأسمدة خلال الأيام القريبة لتسميد الأرض للموسم القادم.
0: افعل ما تراه مناسبا واطلب المبلغ الذي تريد. أبراهام، أريد أن أسألك سؤالا.
1: نعم يا سيدي، تفضل.
0: قل لي صراحة، هل يكفيك الراتب الذي تأخذه كل شهر؟
1: يكفيني أيها الرجل الطيب، من سيجد 400 دولار هذه الأيام مع الأكل والشرب؟
0: لا لا لا لا، سوف يصبح راتبك 600 دولار ابتداء من الشهر القادم.
1: شكرا لك يا سيدي.
0: هيا بنا يا بني، لقد اقترب موعد الطبيب. بالمناسبة والده كان صديقي.
1: على مهلك يا سيدي، هل تريد أي معونة؟
0: لا لا لا.

0: اخلع ثيابك يا سيد ويليام.
1: حسنا حسنا. اسمع هذه القصة قبل أن تبدأ الفحص.
0: حسنا.
1: ذهبت مرة مع والدك حين كنا أطفالا للسباحة في النهر، ولحق بنا كلبكم البشع، ما كان اسمه؟ نعم، سويت. قمت أنا بطرده ونهره أكثر من مرة، ولكنه أصر على اللحاق بنا. خلعنا ثيابنا وغطسنا في ماء النهر البارد، فقام الكلب بسرقة ثيابي وهرب بها انتقاما مني. ناداه والدك رحمه الله فلم يرد عليه.
0: وكيف رجعت؟
1: تشاركت مع والدك في الثياب، ولكنه لم يعطني سوى الحذاء. والده يا أبراهام كان شابا جميلا، وكان زير نساء، ولكنني أشهد أنه قد توقف عن العشق بعد التعرف على والدتك.
0: عم ويليام، أشعر بالسرور حين تزورني، ولكن لدي زبائن كثيرون ينتظرون.
1: ألم أقل لك يا أبراهام إنه طبيب مشهور؟
0: دعني أستمع إلى قلبك أولا. عمي ويليام، أريد منك أن تذهب إلى المخبر وتقوم بالتحاليل التالية.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.
3: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
3: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
3: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
3: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
3: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
3: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
3: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
4: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع للروايات العمانية التي صدرت حديثا عن النادي الثقافي، وكانت نتاج ورشة حملت عنوان حياة كاملة أشرفت عليها الروائية هدى حمد. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أصدر النادي الثقافي 5 روايات جديدة هي نتاج ورشة حملت عنوان حياة كاملة، ونظمها النادي الثقافي كل أفكارها مرورا بالشخصيات والأحداث، وعملت على تقنيات السرد وتطوير الشخصيات وبناء الحبكة وطرائق الكتابة. عن الورشة والروايات 5 التي نتجت عنها، يسعدنا في القادم من الوقت أن تكون معنا الروائية هدى حمد. مرحبا بك أستاذة هدى في برنامج المشهد الثقافي، وننطلق بدءا من الفكرة الأولى التي انطلقت منها ورشة حياة كاملة ومدلول الاسم الذي حملت.
1: حياك الله إدريس وبكل من يستمع إلينا الآن، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. والحقيقة بدأت القصة أتذكر في أغسطس 2024 لما كلمتني الكاتبة والمترجمة مديرة النادي الثقافي أزهار الحارثي بشأن أنه في مجموعة من الأعمال اللي تقدمت للنشر في النادي الثقافي، وتساءلت عن مدى إمكانية أن تكون هنالك فكرة لتطوير هذه الأعمال. والحقيقة في البداية كثير راقت لي الفكرة، لكن مع الكثير أيضا من المخاوف. يمكن كانت المخاوف في البدايات الأولى حول أسئلة كثيرة أنا دائما ما أطرحها على نفسي، وهي هل الكتابة تعلم؟ حقيقة إحنا نقدر نعلم الكتابة، أما أن الكتابة يعني شيء فردي، شيء جدا خاص وحميمي لا يمكن أن نشاطره مع الآخرين. فهذه الأسئلة هي أسئلتي أنا أصلا ككاتبة أيضا. يمكن من حسن الحظ أنه أنا جربت أن أكون أنا ضمن ورشة عام 2014 في محترف نجوى بركات، وأيضا قدمت العديد من الورش في الجانب التنظيري، بمعنى أنه ورش لعدة ساعات أو لعدة أيام. لكن فكرة أني أكون أمام مشروع ممتد لمدة سنة، أمام أعمال مش بس في الجانب التنظيري، وإنما الدخول في هذه الأعمال في أعماقها، في شخصياتها، في إطارها الزماني والمكاني، في نمو الحبكة، في كيف ندخل إلى النص، كيف تذهب إلى النهاية، وأيضا مع أن نتشاطر على طاولة واحدة الآراء. يعني الموضوع ترى ما سهل أبدا على أن يتلقى الآخر أيضا النقد أو الرأي. وأيضا كان عندي مخاوف أخرى حول الذوق الشخصي، يعني أنا ككاتبة لدي ذوق شخصي تجاه كيف يكتب العمل، ما هو العمل بالنسبة لي الفارق والخاص. وبالتالي كنت أمام سؤال كبير جدا، كيف أستطيع أن أقدم هذه الورشة دون أن أعكس ذائقتي الفردية أو رغباتي الشخصية أو تصوراتي الفردية تجاه فعل الكتابة؟ كيف تبقى لكل كاتب منهم بصمته ونمطه وأسلوبه في الكتابة؟ لأنه هذه مشكلة كبيرة جدا فيما لو تم إملاء يعني ذوق ما على هذه التجارب. ولذلك بدأت هذه اللعبة أو هذه المغامرة بكثير من من من من الحذر وتوخي أهمية إنه أنا ما هي حدودي أيضا كمدربة. سألتني عن الاسم حياة كاملة، كان هذا عنوان واحدة من أجمل الروايات لكاتب نمساوي، وشعرت أنه هذه التجربة هي تجربة الكتابة، هي حياة كاملة، بمعنى منذ المسودة الأولى إلى أن تخرج إلى الطباعة. فكانت هي دورة حياة الكتابة، تشكل عوالمها وشخصياتها ونموها إلى لحظة الطباعة.
0: وحتى تكون حياة كاملة بمعنى هذه التجربة، ربما أيضا في هذه التجربة حتى تركزي على مخرجاتها اقتصرتم على عدد معين. أستاذة هدى، اقتصرت على هذا العدد، لماذا اقتصرت على 5 أشخاص فقط؟
1: كما ذكرت ربما تكون هذه التجربة من ورشة حياة كاملة هي التجربة الصفر، فما كانت ربما كبداية، هي البداية جاءت من أعمال تقدمت إلى النادي الثقافي. ولكن رأى النادي الثقافي إمكانية أنها قابلة لأن تتطور لأن يعني تتجاوز شكلها الأولي إلى أن تغدو مشاريع أخرى، وبالتالي فكانت هذه هي المشاريع الموجودة سلفا. وأظن أنه أيضا 5 هو عدد ليس بالعدد البسيط، يعني خصوصا أنه كل عمل كان يمتح في أو يذهب إلى منطقة مغايرة تماما عن الآخر. يعني في رواية تتقاطع مع البعد التاريخي، رواية تذهب إلى عالم أو بعد سياسي، روايات تذهب إلى الميثولوجيا العمانية، تذهب إلى عالم الأوبئة، فكانت مواضيع مختلفة، شخصيات، طرق في الكتابة مختلفة. فإدارة 5 أشخاص، 5 طرق في الكتابة، لم يكن أيضا بالأمر اليسير، وذلك كان العدد جدا ملائم للتجربة الأولى.
0: نعم، نقترب من المراحل التي مر بها المشاركون في هذه الورشة، لو تطلعين عليها أستاذة هدى.
1: نعم طبعا، كان تخللت هي مدة سنة كاملة، مرت بعدة مراحل. بعضها كانت اجتماعات واقعية، كنا نلتقي في أروقة النادي الثقافي، كان هنالك حديث مستمر حول كل فكرة، كان يسمح للجميع المشاركين أن يبدوا آرائهم حتى في بعضهم البعض. لأنه كما ذكرت أيضا، تلقي النقد من شخص لآخر كان متباين، بين من هو متقبل ومنفتح، بين من يجد صعوبة في تقبله، وبالتالي كانت هذه المشاركة يعني تفتح شكل من من من أشكال الانفتاح على الكتابة عموما، بأن الكتابة هي مشروع غير مكتمل، هي مشروع حتى الكتاب الكبار والمتمرسين ينظرون إلى مشاريعهم الكتابية كمشاريع غير مكتملة، إنما تغذى تنمو مع الوقت. فالجلسات الأولى ركزت في كل مرة على مرحلة معينة، مثلا يعني هذه الأعمال يعني شابها بعض المسائل اللي كانت محتاجة معالجة. مثلا اللغة التقريرية، بعضها كان هنالك لغة تقريرية، الذهاب المباشر إلى المقاصد، بينما الكتابة تحتمل أن تكون هنالك طبقات للحكي، هنالك مستويات للقص. فأعتقد أو أكاد أجزم مرة ثانية، سأعود لما قلته في المقدمة، إنه هل نحن نستطيع تعليم الكتابة فعلا؟ هل نحن مؤهلين لأن نعلم الكتابة؟ طبعا الكتاب يختلفون بشكل شاسع جدا اتجاه هذه المسائل، هنالك من يؤيد تعلم الكتابة، هنالك من يرى أننا ندخلها إلى كأنما الكتابة تتحول إلى عجلة التصنيع، كأنما هو شيء منتج نسلعه أو نصنعه، وبالتالي هنالك آراء مختلفة. أنا كشخص أيضا أظن أنني تعلمت كثيرا من هذه التجربة ككاتبة أيضا، وهي جزء من مرحلة نموي الشخصي، وبالتالي كنت أمام هذه الأسئلة القوية. فأظن أن هنالك من كان يقول، وأعتقد أنه محترف، اسمه محترف غومبرفيتش، ينظر إلى الكتابة بأن عربة الكتابة تربط بحصانين، حصان مروض وحصان جامح. الحصان الجامح هو ذلك الاستعداد الفردي لدى الأفراد. يعني أنا بالنسبة لي أذهب إلى الرأي الوسطي الذي يرى إذا كان ما يمتلك أصلا هو الموهبة، ما يمتلك هذا الحصان الجامح والاستعداد الشخصي والفطري للكتابة، فأنت مهما بذلت من جهد لتعليمه لن يتعلم شيئا. وإلى جوار الحصان الآخر المروض، وهو إنك أنت تعطي هذا الكاتب، وهذا ما أردته تماما، إنك تنبش الأسئلة اللي يمكن ما تخطر على باله، أنت تعطيه الذخائر، تعطيه العتاد، إنه هذه هي الأشياء اللي ممكن تستعين فيها للكتابة فقط لا أكثر. إذا كان هو عنده الجاهزية سينمو سيكبر، أما عدا ذلك فلن تستطيع أي ورشة مع أهم كتاب العالم أن تطور من أي كاتب. لذلك مثلا نحن موضوع الشخصيات، قد تكون الشخصية ينظر لها من خارج، أو كأنما تكون الشخصية هي مجرد أداة في الرواية. كيف نستطيع أن نغير دور الشخصية؟ كيف نستطيع أن نبنيها في طبقاتها النفسية المتعددة؟ هذا مثلا أخذنا عليها أسبوع كامل نحن نتكلم فقط عن كيف تبنى الشخصية.
0: نعم.
1: وكنا أيضا نتشارك الكتب، ما هي الكتب اللي ممكن نقرأها، لماذا في شخصيات إلى اليوم مثلا في روايات نجيب محفوظ هي نتذكرها بالاسم أو ماركيز تذكر إلى الآن، تكاد تلك الشخصية تصير واقعية أكثر من شخصيات واقعية.
0: نعم، وكل هذه التفاصيل دقيقة جدا، يعني في إطار بناء وانضباط هذه التجربة لدى المشاركين. وكما ذكرت يعني أيضا أستاذ هدى أنها أضافت لك، كما أنت أيضا أضفت لا شك يعني بالنسبة للمشاركين.
1: نعم.
0: في هذه

0: في القراءة الثانية كيف اختلفت الشخصيات؟
1: نعم.
0: يعني الشخصيات اللي كنت تراها في مستوى واحد كيف صارت تنقرأ على أكثر من بعد. في جلسات لاحقة بدينا نتكلم عن الحيز المكاني، كيف إنه المكان أيضا هو شخصية في الرواية، كيف نتعامل مع الزمن في الرواية، كيف نومئ للأشياء أكثر من أن نقولها بشكل مباشر، كيف يخفي السرد تحت طبقاته ما لا يقال، يعني نفتح مجال للتأويل ما نكون فقط مباشرين. يعني كل هذه الألاعيب أعتقد أنه إذا شيء قدمته الورشة أو ما تفعل الورش عادة هي أنك تعطيك الألاعيب السردية، عاد أنت ككاتب كيف تعمل، كيف تستغلها، كيف تقدر أنك تنضج عملك الروائي على أساسها.
1: نعم، كما أشرنا سنتوقف عند كل إصدار من الروايات الخمس، ولكن بعد الفاصل.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نرحب بك مجددا الروائية الأستاذة هدى حمد في هذه الحلقة من برنامج المشهد الثقافي التي نخصصها للروايات التي صدرت حديثا عن النادي الثقافي والتي كانت نتاج ورشة حياة كاملة التي أشرفت عليها. وكما ذكرنا قبل الفاصل نستعرض في الوقت القادم هذه الروايات وانطباع كتابها، ونستهل مع رواية المستظلون بالحلم للكاتبة سالمة الراسبي. يعني هذه الرواية تنطلق كما تقول كاتبتها من سؤال ظل يؤرقها منذ أن وقعت عيناها على صورة توثق جانبا من المأساة التي أعقبت نكبة زنجبار عام 1964، وتساءلت كيف حدث ذلك. ومن هذا التساؤل بدأت رحلة بحث امتدت في المصادر التاريخية والشهادات والوثائق لتتحول إلى عمل روائي يمزج بين الحقيقة التاريخية والخيال الأدبي. في قادم الوقت نستمع إلى الكاتبة سالمة الراسبي متحدثة عن روايتها المستظلون بالحلم.

أتحدث عن رحلتي في رواية المستظلون بالحلم. رحلة بدأت بسؤال وتحولت مع الوقت إلى بحث في الذاكرة والتاريخ والإنسان. بالنسبة لي طبعا بدأت الحكاية من صورة رأيتها لنكبة زنجبار والتي حدثت في 12 من يناير 1964. كانت صورة صادمة بما حملته من ألم إنساني وما كشفت عنه من جانب مهم في التاريخ. طبعا هو تاريخ قريب منا لكن لم أكن أعرف تفاصيله، وهو ما دفعني طبعا إلى كتابة هذه الرواية. كنت أدرك طبعا منذ البداية أن الاقتراب حقيقة من نكبة زنجبار كان يحتاج إلى كاتب يحمل همين، هم السردي بما يحتاجه من جمال وفن، وهم التاريخ بما طبعا يفرضه من دقة وأمانة وبحث، وأيضا يحتاج أيضا إلى تحليل عقلاني وإلى يعني حيادية في التحليل والقراءة. في تصور رواية التاريخ طبعا تنجح متى؟ تنجح عندما تكون هناك مساحة للفهم والتأمل، بمعنى أني لا أقدم للقارئ قالب جاهز وحكم نهائي، لا بالعكس أتيح له المجال للتأمل والتفكر. بالنسبة للورشة، ورشة حياة كاملة تقدمت فيها في هذه الورشة بمسودة لا تتجاوز 100 صفحة، وكانت الورشة رائعة جدا، استفدت منها كثيرا مع المدربة المعروفة هدى حمد جزاها الله خير. وأشكر طبعا النادي الثقافي هنا وجه له كل الشكر والتقدير، لأنه استطاعت هذه المؤسسة الاقتراب من الموهوب أكثر، ترك مساحة له لصناعة ما يود صناعته من الكتابة والسر الذي يعني يتكون في ذاكرته. كان طبعا بالنسبة لي ربطت الأحداث التاريخية بمرحلة صعبة طبعا، وبالتالي هذا ساعدني في البحث عن عدد من المراجع كثير طبعا تتكلم

0: تاريخ زنجبار وشخصيات مثل كتاب زنجبار شخصيات وأحداث الباحث ناصر بن عبد الله الريامي الذي وجه له كل التحية وتقدير، وكتاب جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار المؤرخ المعروف سعيد بن علي المغيري. طبعا إضافة إلى مقالات صحفية من جريدة عمان وسير دياتية لعدد من الشخصيات العمانية وسيرة السيدة سالمة بثلاث أجزائها، وكذلك بعدد من التقارير المترجمة وعدد من الدراسات والبحوث أيضا المترجمة العربية والمترجمة أيضا. كل ذلك ساعدني في عملية يعني جمع الوثائق والمعلومات التي بعد ذلك سردتها على شكل رواية. طبعا كذلك لا يعني لا أخفيكم أنني أيضا ساعدتني حقيقة المتابعة البصرية على اقتراب أكثر من زنجبار. تابعت برنامج من السواحل والذي كان يقدمه الأستاذ محمد المرقبي أوجه له كل تحية وتقدير، وكذلك للإعلامي نصر المسعيدي الذي أيضا كان في عنده برنامج أو كان يقدم برنامج بودكاست عدد من الشخصيات العمانية التي واجهت أحداث زنجبار، أوجه له كل الشكر وكل التقدير أستاذ نصر. طبعا تابعت كذلك السلسلة الوثائق اللي قدمتها قناة الجزيرة في عن زنجبار. قناة الجزيرة الوثائقية كشفت تفاصيل حياة اليومية وثقافة المجتمع، وحقيقة استفدت كثيرا جدا يعني من هذه القناة. مع مرور الوقت طبعا تحولت 100 صفحة إلى 374 صفحة، طبعا في محاولة لحفظ جزء من ذاكرة زنجبار وقراءة مرحلة تاريخية من خلال الإنسان الذي عاشها. في النهاية يعني أرى أن المصادرون بالحلم رحلة بدأت بصورة تركت أثر ثم تحولت إلى سؤال، وبعد ذلك انتهت برواية تحمل أصوات أشخاص وذاكرة مكان وحكاية شعرت بأنها تستحق أن تروى.
1: كانت هذه الكاتبة سالمة الراسبي وقد تحدثت عن روايتها المستظلون بالحلم. أستاذة هدى، اطلعت على رواية المستظلون بالحلم للكاتبة سالمة الراسبي، نتحدث عن قراءتك لهذه الرواية وانطباعك عنها.
2: نعم، صراحة اللافت في هذه التجربة أنه الخمس أعمال كل عمل كان يروح المنطقة كما ذكرت من قبل مختلفة تماما. يعني سالمة الراسبية اختارت أن تذهب إلى التاريخ العماني، فترة وجود العمانيين في زنجبار، فترة التحولات الكبيرة التي قد تصادفها الشخصية عمانية ذهبت إلى هناك آنذاك، إلى وأن تتبع تاريخها من لحظة الوصول، الزواج، إنجاب الأبناء، الالتحام مع مجتمع مغاير، وصولا إلى النكبة. هذا العمل منذ اللقطة الأولى، يعني هو يشتغل على تقنيات الفلاش باك، يعني تبدأ من لحظة المشهد أو الصورة اللي ذكرتها وهي الحفرة التي كانت الحفرة التي وثقت أيضا بضرب العمانيين بالنار من مسافة ما. فهي تبدأ وتفتتح العمل. هذا العمل مثلا على سبيل المثال لو نتكلم كيف جف المسودة الأولى، ما دام نتكلم فكانت سالمة تتكئ بصورة كبيرة جدا على المصادر التاريخية.
1: نعم.
2: وكانت تقرأ وتتابع الوثائقيات لتستطيع أن تكتب هذا العمل. المشقة في الكتابة خلال هذه الفترة كيف نستطيع أن يذوب التاريخ في النسيج الروائي. كان هذا مثلا كل رواية كنت أواجه تحدي ما، يعني هنالك الكثير من المقولات، هنالك الكثير مما كتب في التاريخ، لكن كيف يستطيع الروائي الحاذق أن ينتقي وأن يتحول تتحول هذه الكلمات إلى مشهد بصري مرئي، كيف تجعل الشخصيات حقيقية، كيف يذوب التاريخ في نسيج الشخصيات وحياتها. يعني بدل ما أن تكون هي مقولات جاهزة هي تصبح نصدق تلك الأحداث لكن عن طريق تحريك الشخصيات وليست الأحداث المفرغة، يعني أو لأن الرواية هنا لا تقوم بمسألة التوثيق، هي تعيد كتابة تاريخها المتفرد وإن كان يستند على التاريخ الحقيقي. فكانت هذه تجربة سالمة في هذه الرواية، وكانت هنا المشقة، وفعلا استطاعت من نسخة إلى أخرى أن يعني أن تسمح لكل هذاك الكم من

0: من القراءات أن تذوب في هذه في هذا في هذا النسيج.
1: جميل. تأخذنا الكاتبة فاطمة العجمي عبر روايتها مناجل في رحلة إنسانية عميقة حول مصابة بمرض دم وراثي تتأثر بمتاعبه منذ طفولتها، ولم تكن تعرف من مسمى مرضها سوى أنه نقص دم. كبرت مع هذا المسمى وسط مجتمع يختصر هويتها بنعت مريضة، وكانت أختها الوحيدة أكثر قربا منها، تدفع بها نحو القوة ونحو النور في أكثر اللحظات عتمة لتأخذ حقها في الحياة. في القادم من الوقت نستمع إلى الكاتبة فاطمة العجمي متحدثة عن روايتها مناجل.

طبعا انطباعي ما بعد إقامة الورشة ليس كما كان قبله، حيث كنت أشعر بربكة البداية، وإن شاء الله هذا الفارق قد ألمسه جليا في مسيرتي القادمة ككاتبة بإذن الله. الكتابة من خلال هذا المحترف خرجت من حيز جهدي الفردي إلى فضاء جماعي بإدارة المدربة القديرة والكاتبة المبدعة أستاذة هدى حمد، ومع أربعة من الزملاء المشاركين الذين كنت أشاركهم حضور هذا المحترف والاستفادة من نقاشاتهم وأفكارهم، وأخيرا مع المدقق اللغوي الأستاذ جمال دراز الحقيقة، الذي أضفى على روايتي بل على جميع الروايات أضفى بعدا جماليا بعد التخلص من حشوها اللغوي الزائد. بالنسبة لرواية مناجل، هي ربما انبثقت أحداثها من منتصف التسعينات، وهي تدور حول فتاة تواجه مرضا كان إلى ذلك الوقت مرض مجهول التسمية، ولم يكن يؤخذ بعين الرعاية أو التعريف به أو التوعية به، لذلك هي لم تكن تعرف من مسمى هذا المرض سوى أنه نقص دم. ثم فوجئت من خلال تقرير الفحص الطبي للتوظيف بأن تلك المعاناة التي أولدتها الأقدار به منذ طفولتها وحملها قصتها الاستثنائية في محيط اختصر هويتها، مع كل أسف بنعت مريضة. وطبعا هذا المرض عرفت أنه مرض وراثي، وأنه ما هو إلا خلايا متمردة في دمها يأخذ شكل بعاجها شكل المنجل، لذلك أطلقت عليه مسمى مناجل. ومضت حياتها تخوض هذا الثقل الدرامي مع كل ألم يتشكل لها في بيئة لم تكن تؤمن باختلافها، وكيف مضت هذه المناجل تحصد كل فرح في حياتها وتحصد علاقتها بالمحيطين بها، سواء كان في البيت أو في بيئة العمل أو حتى لاحقا علاقتها بزوجها الذي حارب رفض أمه المبدئي لها عندما يعني أراد الزواج منها أو أراد الزواج بها. كل ذلك يعني أحملها في تجربة إنسانية، صح أن نقول ذلك يعني، فهي أوضحت أيضا ما الصعوبات التي تواجه مصاب هذا المرض ومنغصاته على حياتها. وطبعا مناجل هو ربما رمز يمثل كثرة التحديات التي تواجه المصابين أو هذه البطلة أيضا من خلال الرواية. إن شاء الله أتمنى أن يكون لهذه الرواية صدى في نفوس قارئها أو قرائها.

0: يعني تجربة إنسانية، وأوجه شكري إليكم مرة أخرى، والسلام عليكم.
1: كانت هذه الكاتبة فاطمة العجمي متحدثة عن روايتها مناجل. أستاذة هدى، نسألك عن قراءتك لهذه الرواية، رواية مناجل للكاتبة فاطمة العجمي.
2: نعم، وأيضا الحين ننتقل من الكتابة التاريخية إلى كتابة خاصة بكتابة هذا النوع من الأوبئة أو هذا المرض. حقيقة يعني تفاجأت أنه شخص أو كاتب، يعني وهذا قليل جدا على فكرة عندنا حتى في الوطن العربي، فما بالك في المستوى المحلي، أنه شخص يهتم بمرض ويحاول أنه يتتبع أو يكتب رواية كاملة عن هذا النوع من المعاناة اللي نحن ما كثير متماسين فيه إذا ما كانت تجربة تعيشها في عائلتك. يعني كيف أستطيع أن أعرف عن معاناة هذا النوع من الأمراض الدم؟ كيف تقدر تشوف معاناته في البداية؟ مثلا ككل رواية بقول لك كيف جات وكيف يعني حاولنا أن نذهب بها إلى منطقة ما. يعني فمناجل حتى عجبتني من تصوير إنه شكل كريات الدم هي مثل شكل المنجل، فهي اختارت أن تسمي الرواية بـ بـ بـ بهذا المسمى. تكاد أصلا يكاد المرض يكون هو شخصية رئيسية في هذه الرواية. فهنا كانت المشقة، كيف نستطيع أن نحول المعرفة الطبية والتقارير الطبية إلى شيء أنا أحسه، شيء أنا أقرأه، شيء أنا أستشعر في ألمه. فكانت جدا فاطمة أيضا لديها حساسية عالية في تحويل كل تلك التقارير الطبية وتلك المعلومات، لأنه كان في سيل من المعلومات، إلى أنه أنا ما أريد أشوف المعاناة كتقرير طبي، أريد أشوفها هي كيف تتصلب أطرافها، هذه المريضة كيف تعاني، كيف أثر هذا على البعد الاجتماعي في حياتها، في زواجها، في أمانيها، في أحلامها. فبدأنا نخلص قليلا قليلا المسودة الأولى من مثل ما خبرتك هذه التقارير والمادة ربما الجافة نوعا ما، إلى أن تدخل حيز إن إحنا نعيش مع المريض، إن إحنا نشعره، إحنا نتألم معاه. فمثلا على سبيل المثال هذا ما كان يحصل.
1: جميل.

تقدم رواية كراس سلمى للكاتب شريف الرحبي شخصية سلمى في عمل يغلب عليه الطابع الوجداني، وتخلص الرواية أن الحياة مهما أثقلتنا بالأوجاع والآلام لا بد أن يشرق يوم جديد مليء بالحب. في الوقت القادم نستمع إلى الكاتبة شريف الرحبي متحدثة عن روايتها كراس سلمى.

حياة كاملة ليست ورشة عادية بالنسبة لي، فقد كانت نقطة تحول في عالمي الروائي. ورشة حياة كاملة هي البوابة الرئيسة لباكورة الروائية، وممكن أن أقول أن الورشة قد أتاحت لي الفرصة أن أضع النقاط على حروفها وأرتب أفكاري المبعثرة في الكثير من المسودات التي كتبتها ووضعتها في أدراج إلكترونية. حقيقة خرجت من الورشة وقد تسلحت بأدوات الكتابة الروائية وماهيتها. تذكرت حديث الكاتبة هدى حمد أثناء الورشة أن كل شخص يملك قصة، ولكنه قد لا يملك الأدوات الكافية لكتابتها بالطريقة المناسبة. الورشة فتحت بصيرتي لأمور يجب ألا أتجاهلها في الكتابة الروائية، مثل التفاصيل الدقيقة للشخوص وتفاصيل مكان وتضاريسه، طريقة سير الحبكة الروائية، لغة الكتابة الروائية، البدايات القوية للرواية وغلق الفصول بطريقة شائقة، ونهايات للرواية. حياة كاملة جعلتني أبحث عن حقائق، سواء من قبل الأمهات أو ممن عاشوا تلك الحقبة الزمنية. الورشة أيضا جعلتني أكتب.

أن أعيش أحداث رواية قراء السلمى بكل تفاصيلها وأستشعر مشاعرها وأحاسيسها حتى أنقلها للقارئ بما أشعر به تماما. أما بالنسبة لرواية قراء السلمى فأنا أعتبرها أن هدية لقارئ السبعين والثمانين يتذكر بعضا مما بقي عالقا في ذاكرته، وكذلك هذه الرواية تمثل هدية لقارئ التسعين أو الألفية الجديدة يتعرف على أحداث أخرى. سلمى ترمز لتلك الفتاة التي حرمت من التعليم نتيجة لضعف اجتماعي رغم تعلقها وحبها للعلم وإصرارها على التعلم. رواية قراء السلمى ستنعش في ذاكرة كل قارئ بعضا من هويتنا العمانية. سيعيش القارئ في الكراس بكل أحداثه، سينغمس مع تفاصيل جديدة، سيشعر القارئ بسلمى وهي تبحث عن روحها الصغيرة المفقودة التي اختفت. سلمى ترمز للفتاة التي انتزعت منها طفولتها وبراءتها وعاشت أحداثا أكبر من عمرها، ولكن مع هذا فالنهاية ستكون باسمة، ورغم الأزمات ورغم الضغوطات ورغم الآلام التي يمر بها الإنسان إلا أن حياته سوف تبتسم له يوما ما.

0: كانت هذه الكاتبة شريفة الرحبي متحدثة عن روايتها كراس سلمى. أستاذة هدى، ما الذي يمكن قوله عن رواية كراس سلمى للكاتبة شريفة الرحبي؟
1: نعم، هذه أيضا هذه الرواية تذهب أيضا إلى الجانب الاجتماعي الذي يتقاطع قليلا مع الميثولوجيا العمانية وبعض المرويات الشعبية، إن كنا نستطيع أن نقول ذلك. ولكن إلى جوار ذلك كان هنالك فعل المقاومة، بداية فترة السبعينيات، بداية دخول المرأة والفتاة إلى المدرسة، الفتاة العمانية إلى المدارس المنتظمة، يعني وليس فقط الكتاتيب وتعليم القرآن. فكانت هنالك مقاومة من العائلة، فهي كراس سلمى هو ما تريد هذه الفتاة أن تكتبه في كراسها الشخصي، عن فعل المقاومة. إلى جوار تشتغل شريفة أيضا على نوع من الغموض، حياة الطفلة هذه الغامضة وما تحتوي عليه من أسرار تتكشف تباعا كلما قرأنا أكثر.
0: حملت رواية قريبة لوفاء المصلحي أجواء عالم سردي مشحون بتوتر نفسي متصاعد، حيث تمتزج الواقعية المحلية بالأحداث الغرائبية في نسيج مشوق يلامس حدود الأساطير القديمة، مستلهما الموروث الشعبي برؤية أدبية مغايرة. عن هذه الرواية تتحدث في قادم الوقت كاتبتها وفاء المصلحي.

ورشة حياة كاملة هي أحد أهم التجارب الأدبية المتكاملة التي لطالما تمنيت الالتحاق بها، حيث جاءت هذه الفرصة الذهبية تحت مظلة النادي الثقافي، ولأول مرة في السلطنة أن يكون لنا ورشة متكاملة ومكثفة في تحرير الرواية تحت إشراف الكاتبة الجميلة هدى حمد، التي ساهمت مشكورة في توجيه المشاركين حول كيفية تحرير الروايات وإعادة بنائها بطريقة أكثر احترافية وأكثر عمقا من خلال تطوير الشخصيات وتحسين لغة السرد وتطوير الحبكة، حيث ساهمت وساعدت هذه الورشة في تحديد المواضع التي تحتاج للتكثيف واستكشاف المسارات التي يمكن النهوض بها والنهوض بالفصول إلى مستويات أعلى، ونتج عنه نقلة نوعية في أسلوب الكتابة لدى الكتاب المشاركين في ورشة حياة كاملة. أما عن أهم التحديات التي واجهتني، هو أنني وعلى مدى سنوات طويلة

0: طويلة أكتب في القصة القصيرة، حيث يتم اختزال الأفكار واحتوائها في قالب أقل اتساع، بينما الرواية أكثر شمولية لعدد أكبر من الشخصيات، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في تكثيف الزمان والمكان والحبكة. سعيدة وفخورة بهذا العمل الجماعي الذي جمعني بمجموعة من الكتاب الرائعين، والاطلاع عن قرب على تجاربهم الكتابية والتحديات التي مروا بها والتحديات التي مرت بها كل رواية خلال رحلتنا في ورشة حياة كاملة. ممتنة كثيرا لإدارة النادي الثقافي والأستاذة هدى حمد لإيمانهم بي وإتاحة المجال لي لخوض هذه التجربة. أشكر لهم دعمهم الذي قدموه لنا منذ بداية الورشة إلى تحرير وطباعة الإصدارات. كما أود أن أسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها المدقق اللغوي الأستاذ جمال دراز في تدقيق وتحرير الروايات، والشكر أيضا للمصور والمصمم الرائع حسين المحروس على أغلفة الروايات التي أبدع في تصميمها. رواية قريبة هي قصة مستلهمة من الأساطير الشعبية المحلية، تدور أحداثها في قرية قريبة في وادي بني خالد التي تخفي الكثير من الأسرار والأحداث الغامضة، حيث تختلط الأحداث الواقعية بالمواقف الخيالية التي تخفي في طياتها الكثير من اللمحات من الصراعات الغرائبية التي يواجهها بطل الرواية غابس. يحاول غابش بشتى الطرق الهرب والفرار من المصير الذي عانى منه أجداده من قبله، والسعي لعدم الرضوخ لهذا الأرث الذي يفرض عليه، والبحث عن حلول لفك هذا الارتباط السوداوي. تندرج هذه الرواية تحت نمط الواقعية السحرية، حيث يمتزج الواقع بالخيال، وتدور الأحداث في مناطق موجودة حاليا في وادي بني خالد، وتمت إعادة تشكيلها بشكل خيالي بما يتناسب مع غرائبية الأحداث في رواية قريبة.
1: كانت هذه الكاتبة وفاء المصلحي متحدثة عن روايتها قريبة. أستاذة هدى، نتحدث عن قراءتك لهذه الرواية، رواية قريبة للكاتبة وفاء المصلحي.
2: نعم، كانت هذه الرواية أيضا من الروايات اللي فيها تحدي كبير جدا، لأنه الاقتراب من الميثولوجيا أو الخرافة، أو يعني ينبغي أن يكون اقتراب حذر، أن تعرف ماذا تريد أن تقول، ما إلى وين العمل سيذهب لاحقا. فكان في تحدي كبير جدا، لأنه عندما نستعيد هذا الفلكلور الشعبي، لا أظن أنه مهمته هو أنه نأتي لتأكيد الخرافة. نحن الأدب لا يقوم بتأكيد الخرافة، أو لا يأتي ليقدم الأشياء كما يقدمها المخيال الشعبي.
1: نعم،
2: ينبغي أن تقوم الرواية بدور مغاير، ينبغي أن تبطن أيضا أكثر مما تبدي. فكان بين وبين وفاء حوار طويل جدا حول ما تريد أن تقوله هذه الرواية، لأنها قائمة تماما على الواقعية السحرية، يعني قائمة على قصة شديدة الغرابة، وعندها يعني وفاء مخيلة خصبة. يعني طبعا أكيد اتكأت على الموروث، ولكن كيف يستطيع هذا السيل من المخيلة أن يذهب إلى مكان أبعد، أن يقول ما هو أكثر من ذلك، وليس فقط مجرد تأكيد على الخرافة. فكان حديثنا طويل جدا، والكثير من الاتصالات والمكالمة، كيف نستطيع، ماذا نفعل. ف ليس فقط بالألاعيب السردية، ولكن كنت أنصحها بالكثير من الأعمال التي كتبت في أدب أمريكا اللاتينية وآداب أخرى كانت تعمل على الواقعية السحرية، التي يعني تخرج المضامين البسيطة المحلية الشعبوية إلى إلى إلى منطقة مغايرة تماما. وأظن أنه استطعنا أن نأخذ العمل من مسودته تلك إلى شوية مناطق أبعد، أو هذا ما أأمله على الأقل.
1: جميل،

الرواية الخامسة في الإصدارات الروائية التي نتجت عن ورشة حياة كاملة التي نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها الروائية هدى حمد هي رواية مقهى الغرباء للكاتب أحمد راشد، وتسرد حكاية ستة غرباء دفعتهم ظروف مختلفة وغريبة إلى الهجرة والبحث عن بداية جديدة في مدينة ترحب بالغرباء، حيث تدور أحداث الرواية حول هذه الشخصيات الست الرئيسية والتي دفعتهم الظروف ليكونوا جزءا من مقهى أطلق عليه مقهى الغرباء، والذي بدوره يشكل شخصية رئيسية سابعة تتعايش معهم، حيث تروي كل شخصية قصتها التي دفعتها للهروب والمجيء إلى هذه المدينة. في الوقت القادم نستمع إلى الكاتب أحمد راشد متحدثا عن روايته مقهى الغرباء.

0: ورشة حياة كاملة حقيقة لم تكن يعني مجرد ورشة في الكتابة، بل كانت مساحة ثرية للتأمل والتجربة في عالم أو في تقنيات كتابة الرواية. فقد تعلمنا في ورشة حياة كاملة كيفية كتابة الرواية من أي بداية أو ما يطلق عليه دخلة إلى الرواية، وصولا إلى الخاتمة وإلى كيفية قفل الرواية بطريقة تليق بالأحداث التي جرت في في في في في نصوص وفصول الرواية. وتعلمنا حقيقة بأن الجميع لديه حكاية، والجميع يستطيع أن يكتب حكايته، ولكن ليس بمقدور الجميع أن يحول هذه الحكاية إلى عمل روائي يصلح للنشر. فعشنا مدة من الزمن في ورشة حياة كاملة بما تعنيه هذه الورشة من معنى حياة، وبالفعل هي كانت حياة لأنها شهدت ميلاد الرواية منذ البداية إلى النهاية. فظهرت رواية مقهى الغرباء، والتي حقيقة هي رواية نستطيع أن نقول فريدة من نوعها. فالمقهى هذا يعتبر جزء من الرواية، بالإضافة إلى الست الشخصيات التي تتمحور حولهن أحداث الرواية. فرواية مقهى الغرباء ربما أيضا مميزة بكونها تحمل ستة أو ست قصص مختلفة تجمعهم في رواية واحدة، وهذه الست الشخصيات ساقهن القدر إلى أن يجتمعن في مقهى واحد أطلق عليه مقهى الغرباء. مقهى الغرباء أيضا يعني شخصية، تعتبر شخصية السابعة التي تتحدث وتتفاعل وتتأثر وتشعر وتحس بجميع من من من من من من يجلس في هذا المقهى. ففي هذه الرواية، رواية مقهى الغرباء، أردت القول بأن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى، تروى بكل ما فيها من أحزان وأفراح وصعود وانكسار. وحرصت أيضا في رواية مقهى الغرباء بأن تكون اللغة قريبة جدا من القارئ، لأني أؤمن بأن نجاح أي رواية لا تقاس بعدد صفحاتها، بل بقدرتها على أن تترك سؤال في ذهن القارئ، أو موقفا أو فكرة أو شعورا يبقى مع من يطلع أو يعيش حياة رواية مقهى الغرباء.
1: كان هذا الكاتب أحمد راشد متحدثا عن روايته مقهى الغرباء. أستاذ هدى، وصلنا إلى الرواية الخامسة، وهي رواية مقهى الغرباء للكاتب أحمد راشد. ما قراءتك لهذه الرواية وانطباعك عنها؟
2: نعم، والله هذه كانت أيضا من أصعب التجارب، لأنه هذا أيضا أحمد ذهب إلى

0: سياق سياسي، يعني رواية ذات طابع سياسي، وست شخصيات من مختلف الدول العربية، وكل شخصية لديها قضية مختلفة عن القضية الأخرى. كل يعني هؤلاء كانوا يعني أشبه بأنهم لاجئين إلى هذا المقهى الذي لا يقل غرائبية عن قصصهم وحكاياتهم. أعتقد أنه أحمد يمكن أكثر شخص أعاد كتابة العمل لأكثر من مرة، وحقيقة إذا في شيء أشكر فيه هذا الإنسان هو هذا الصبر وهذا الجلد، لأنه حتى يعني أتذكر الفترة الأخيرة أنه اضطر يسافر ليعيد بناء العمل من بدايته. عدد الشخصيات كان أكبر من كذا بكثير، بدأنا في تقنين الشخصيات، بدأنا بسحب كل ما هو متشابه بين تعرف السياق العربي وتشابه القضايا أحيانا، فألغينا كل المشتركات والمتشابهات لتصبح كل قضية متفردة. فكرنا ماذا لو كان هذا المقهى مقهى غير عادي، ماذا لو أضفينا عليه بعض الغرائبية. الورشة كلها قائمة على فكرة ماذا لو، هي الورشة تطرح أسئلة لفتح الخيال عند الكاتب، ماذا لو أنه المقهى كان كذا، ماذا لو أنه الشخصيات بهذه الطريقة. فأعتقد كانت الشخصيات تلتقي وتتشابك، وكل شخصية في هذا المقهى تحكي قصتها بطريقة مغايرة، فكان واجد عليها شغل يعني، فكان يتحلى بالكثير من الإيمان للحظة إتمامها.
1: يعني أيضا بالعودة إلى ورشة حياة كاملة، هل تجدين أستاذة هدى أنها حققت أهدافها بعد صدور هذه الروايات كنتاج نهائي؟
0: أعتقد أنه الفيصل والحكم هو القارئ الذي سيتلقى هذه الأعمال. وحقيقة يعني أنا واحدة من مخاوفي أيضا التوقعات العالية، سواء من قبل المشاركين في الورشة أو من قبل القراء والنقاد لاحقا. هناك توقعات عالية أن هؤلاء خضعوا مثلا لورشة مدة سنة، ولكن كما ذكرت في البداية كل عمل هو في لغة كاتبه. يعني حاولت بشكل كبير جدا أن أعزل نفسي، أن أعزل لغتي، أن أعزل يعني نظرتي أحيانا للأشياء، لكن كل ما كنت أريد أن أفعله هو أنه أيضا كما ذكرت في ذخائر معطلة، هي الاستعارات والمجاز والاشتغال على الشخصيات وكيف ننظر للحبكة وكيف ننهي العمل وكيف نطرح الأسئلة على كل فصل من فصول هذه الأعمال. أعتقد ما كنت بالنسبة لي أظن أن الرهان ليس على هذا العمل، لكل كاتب من هؤلاء الخمسة الرهان مش على هذا العمل اللي طلع الآن، الرهان على العمل التالي.
1: نعم.
0: لأنه سيكون منفصل عن هذا التوجيه، منفصل تماما عن هذه، إذا كنت الأدلجة أو
1: نعم.
0: هذه المحاولة بقول أشياء ربما تؤثر بطريقة أو بأخرى، العمل الثاني هو الذي سيكون الفيصل في
1: المسألة. هل تتصور أن ثمت هدى حمد في كل واحد منهم يعني بطريقة أو بأخرى؟
0: يعني لا تستطيع إنكار هذا الشيء، يعني
1: نعم.
0: لا نستطيع إنكار هذا الشيء، ولكن أظن أن الكاتب الحقيقي منهم سيجد صوته الفردي.
1: نعم.
0: سيجد صوته الفردي، وهذا هو الرهان.
1: هل يمكن اعتبار الورشة مشروع مستمر لتأهيل؟
0: أنا هذا ما أتمنى حقيقة، وأوجه رسالتي إلى النادي الثقافي، لأنه إحنا لا توجد لدينا مشاريع من هذا النوع، وبالمناسبة في تعطش كبير جدا، العديد يعني وصلتنا الكثير من المراسلات والشباب الراغبين يعني للانضواء يعني لمشاريع من هذا النوع، إنهم على الأقل هو يختبر إمكانياته، يختبر قدرته. البعض حتى بالمناسبة، حتى أنا لما خضعت يوما ما لورشة كنت مع أشخاص من مختلف دول الوطن العربي، البعض لم يستطع حتى أن يصمد أمام النقد. يعني كانت عندنا مدربة وكانت تقول رأيها في الأشياء، البعض لا يستطيع أن يصمد، البعض عنده توجس الشخصي، البعض لا يريد هذا التدخل. بالتالي هي إمكانيات أن تستطيع أنك تنفتح على رأي الآخر، ولكن دون أن تفقد أيضا يعني رأيك الفردي. أنا بالنسبة لي أرى أن القراءة هي المعلم الأول والوحيد، لأننا عندما نتعلم نحن نعيد اكتشاف ذواتنا، نعيد اكتشاف كيف ننظر نحن للأشياء عموما،
1: وتتسع الآفاق حولها. أخيرا أستاذة هدى، ما الذي يمكن يعني تتصور

0: يعني تعديل أو إضافة في حال تنظيم نسخة جديدة من هذه الورشة؟
1: طبعا أن تكون هنالك معايير دقيقة جدا في مسألة الاختيار، أن تكون أن لا ترسل يعني مثلا مسودات مكتملة، أن
0: نعم.
1: تكون هنالك فكرة، أن يكون هنالك مثلا كتابة فصل مثلا من هذا العمل، يستطيع المدرب أن يتعرف على لغته، على عوالمه، أن أيضا الاستعانة بخبرات عالمية وحتى من الوطن العربي، أعني الآلية المتبعة عموما، لأنه نحن في عمان، وأيضا الإيمان بالقاص والكاتب العماني. نحن ما شاء الله عندنا كفاءات عالية جدا من العمانيين، كتاب قصة وكتاب رواية، وأظن أنهم يعني عندهم القدرة الكافية أنهم يخوضوا تجارب من هذا النوع فيما لو تسنت لهم الفرصة.
0: نعم، ختاما نشكرك الروائية الأستاذة هدى حمد، وقد سعدنا بالحديث معك عن ورشة حياة كاملة التي نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها، وكان نتاج هذه الورشة 5 روايات، ونأمل أن نلتقيك في مناسبات قادمة. كل الشكر لك.
1: شكرا لك إدريس ولكل من استمع إلينا.
0: وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها للإصدارات الروائية التي كانت نتاج ورشة نظمها النادي الثقافي وأشرفت عليها الروائية هدى حمد. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامر.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان يا نغم،

0: رائع يا أستاذ، رائع. توقفنا بالأمس عندما قلت لي إن المقامات العربية قد وصل عددها إلى 360 مقاماً.
1: ولكن منذ مؤتمر الموسيقى العربي في القاهرة عام 1932 والمحاولات جارية للحد من تعدد المقامات وأسمائها، ولكن يبقى مقام الرست هو المقام الأساسي في الموسيقى العربية والذي تشتق منه بقية المقامات.
0: هذا المقام يبدأ من الدرجة الأولى من سلمه، وهي النغمة دو، أليس كذلك؟
1: صحيح، وهي التي تميزه عن المقامات الأخرى.

0: والآن هل نتحدث عن السلم الموسيقي؟
1: السلم الموسيقي مكون من درجات مثل أي سلم، يركز أولها على أساسها في الأسفل، وترتفع الدرجات متلاحقة تفصل بينها مسافات. وقد لاحظ قدماء الموسيقيين المصريين

0: وهم يصعدون السلم الموسيقي أنهم كانوا يعودون إلى النغمة نفسها كلما صعدوا عددا من الدرجات.
1: وهنا يسمى السلم على ما أعتقد ديوانا،
0: في حال حصرناه بين النغمة والنغمة المشابهة. ومع تطور الآلات والحضارات استطاع السلم الموسيقي أن يحتوي على عدد كبير من الدرجات الموسيقية التي تصدر عن الوتر بوضع الإصبع عليه.
1: أعرف ذلك لأن العازف يستطيع أن يضع إصبعه على الوتر حيثما يشاء فيصدر الصوت الذي يطيب له إصداره.
0: أحسنت يا ضحى، وهنا يتمكن العازف من إصدار عدد غير محدود من الدرجات الموسيقية، وعندها لا يعود من ضابط لعدد درجات الديوان الموسيقي سوى ذوق العازف وحاجته إلى أداء المقام المطلوب.

0: سأل الفنان عاصي الرحباني الموسيقار محمد عبد الوهاب يوماً رأيه في ما هو المقام، أتعرف بما أجابه؟
1: قال له: المقام مزاج، وهذا صحيح، فكل مقام مزاج خاص وطعم نغمي مختلف.
0: أستاذ صالح، اطلعت بالأمس على كتاب للأستاذ عبد الحميد مشعل وهو بعنوان التفسير العلمي لأصول وقواعد الموسيقى العربية.
1: وماذا يقول الأستاذ مشعل في كتابه؟
0: قال: لقد جمعت المقامات الموسيقية المعترف بها عملياً والشائعة، وحصرتها ب24 مقاماً بحسب عدد أبعاد السلم الموسيقي العربي، وأثبتت صلة المقامات ببعضها.
1: نعم،
0: إن تعدد المقامات إلى 360 ما هو إلا تحويل السلم الأصلي للمقام إلى سلالم أخرى.
1: أحسنت يا ضحى، أحسنت وأجدت. والآن ما رأيك في أن نستمع إلى مقطع من أغنية من مقام الحجاز؟
0: وأفضل أن يكون ذلك من أغنية لعبد الحليم حافظ.

0: مقامات الموسيقى العربية بحر نغوص في درره ولا ننتهي.
1: جميل الغوص في الأعماق والتقاط المقامات.
0: نتابع إذن. بعض المقامات المشابهة للموسيقى الغربية بمدارجها وعلاماتها تستعمل الآلات الغربية لعزفها، مثل النهاوند والسيجار.

0: ما سمعناه هو من مقام النهواند، أليس كذلك؟
1: وماذا تعرفين أيضا من أغاني مشهورة في ذات المقام؟
0: أغنية إمتى حتعرف لأسمهان، وأغنية مادام تحب بتنكر ليه لأم كلثوم، وبداية أهل الهوى يا ليل لأم كلثوم أيضا.

كما ذكرنا، يعتبر الموسيقيون مقام الرست هو المقام الأساس في الموسيقى العربية بسبب التوازن التام بين درجات جنسه، وهذا المقام شديد الإطراب وقور المزاج. ومن مفارقات تاريخ الموسيقى العربية في القرن العشرين أن النشيدين الوطنيين اللبناني والمصري، كلنا للوطن وبلادي بلادي، هما على مقام الرست، مع أن النشيد اللبناني قام بتلحينه وديع صبرة، وبلادي بلادي سيد درويش. أما إذا سألت عن أشهر الأغاني على مقام الرست، فبماذا تجيبين؟

فعلا إنها من أجمل الأغاني، لكني معجبة برباعيات الخيام التي لحنها رياض الصنباطي لأم كلثوم على مقام الرست أيضا، وكذلك موشح ملا الكاسات لمحمد عثمان.

0: أما مقام الهزام أو السيجا فهو من أشد المقامات العربية الموسيقية تأثيرا في نفس المستمع، ويكاد يكون من أكثر المقامات العربية أصالة لمزاجه الخاص.
1: من أشهر أغاني هذا المقام على ما حفظته جيدا أغنية الورد جميل لأم كلثوم وزكريا أحمد.
0: بل هناك العديد من أجمل الأغاني اعتمدت هذا المقام كهذه مثلاً.

0: مقام الحجاز أيضا مقام عربي أصيل.
1: ومقام الحجاز كرد.
0: هذا مقام دخيل على الموسيقى العربية، وكان سيد درويش هو أول من استعمله في دور أنا هويت.
1: وماذا بقي من المقامات لم نذكرها بعد؟
0: البياتي، وهو مقام البداية الإلزامي لدى المقرئين في تجويد القرآن الكريم، كما أن الكثير من الغناء الريفي في بلاد الشام ملحن على هذا المقام، ويمتاز بالشجن والإطراب والعمق الوجداني.
1: هل تعني أن الميجان والعتابة من مقام البياتي؟
0: بل من المؤكد ذلك، كما أن عبد الوهاب قد أحدث ثورة موسيقية عام 1928 حين بدأ

0: القصيدة الخالدة يا جارة الوادي على مقام البيات.
1: وما هي أشهر الأغنيات على مقام البيات؟
0: أغنيات محمد عبد الوهاب يا جارة الوادي ومحلاها عشت الفلاح وكل دا كان ليه، ومن أغنيات زكريا أحمد يا صلاة الزين، ومن ألحان الصنباطي أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب والديني.
1: إذن لم يبقى أمامنا بعد،
0: بل بقي أن نذكر مقام الصبا، وهو من أصعب المقامات وأعسرها على الملحن حين يرغب في الخروج منه إلى مسالك مقامية نحو المقامات الأخرى.
1: كأغنية أم كلثوم في هذا المقام هو صحيح الهوى غلاب.
0: تماما يا ضحى، وكانت من ألحان الشيخ زكريا أحمد.

زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمعة.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. وموضوع هذه الحلقة حول تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. يقول ربنا تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله تعالى يأمر ولي اليتيم أن يدربه على تحمل المسؤولية في البيع والشراء حينما يقارب البلوغ، فإذا تبين له حسن التصرف في المال دفع المال إليه. ومن تلك الآية ندرك أهمية تحميل الأبناء المسؤولية وحسن التصرف. فعلى الوالدين تربية الأبناء على حسن التصريف شؤونهم الخاصة منذ الصغر، وعلى حسن التصرف في المال الذي بحوزتهم، فيتعلمون الادخار والتوفير والتخطيط وشراء المستلزمات الضرورية. وحينما يستشعر الأبناء المسؤولية تجاه الأسرة، فإنهم يحرصون على تلبية احتياجات الأسرة ويستجيبون لأوامر الوالدين، ويقومون بخدمتهم ومساعدة إخوانهم وأخواتهم. وحينما يستشعرون المسؤولية في الدراسة، فإنهم يحرصون على طلب العلم بهمة عالية وحرص شديد على أوقات التعلم والحرص على الجد والاجتهاد. ولذا كان لابد من تعليم الأبناء تحمل المسؤولية. وفي مجتمعنا الذي نعيش فيه نجد بعض الأبناء لهم دور بارز في تصريف شؤون البيت والأسرة، يتحملون جزءا من مسؤولية الأب والأم. ولعل أولئك الأبناء أتيحت لهم الفرصة وتم تعليمهم على تحمل المسؤولية. وأما من يقصر في ذلك ولا يحمل أبنائه المسؤولية بحجة أنهم مازالوا صغارا، فإنهم حينما يكبرون يشق ذلك عليهم، ويظل اتكاليين معتمدين على الوالدين أو غيرهم في تصريف أمور حياتهم. ومما يعين على تربية الأبناء تحمل المسؤولية اصطحابهم في حضور المناسبات الاجتماعية، تعليمهم استقبال الضيوف والترحيب بهم، تقديم واجب الضيافة إليهم، وتعليمهم كذلك أدب الحوار مع الناس، تحميلهم مسؤولية البيت خاصة عند سفر الأب أو خروجه من المنزل. وإن من الآباء من يمتنع من اصطحاب الأبناء في المناسبات، ومنهم من يمنعهم من الجلوس حتى مع الضيوف بحجة أنهم صغار، ونسوا أن الصغار يتعلمون من الكبار بالتربية العملية ويقلدونهم، وإذا منعوا من الدخول على الضيف فمتى يتعلمون؟ وإذا شبوا ولم يألفوا حضور المناسبات فسيزهدون فيها كبارا، منشغلين بهواتفهم وأجهزتهم اللوحية، منغمسين في شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، ومبتعدين عن التواصل الاجتماعي الواقعي. وقد كان السلف الصالح يحضرون أولادهم الصغار مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا ويتربوا على إلفها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها أو المؤمن. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبو بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم تأدبا، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر رضي الله عنه: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول

شيئا. قال عمر رضي الله عنه: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يريد أن يفتخر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وابن عمر رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، فحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 11 سنة تقريبا، وكان يحضر مجالس الكبار ويحضر مناسبات المسلمين في المدينة، فلما كبر أصبح علما من أعلام المسلمين. ولتربية الأبناء على تحمل المسؤولية لا بد من تدريبهم على شراء مستلزمات البيت من المحلات التجارية وملاحظة سلوكهم وتصحيح أخطائهم باللطف واللين. وإذا لم تتح لهم الفرصة بحجة أنهم لا يعرفون وربما يتعرضون للغش، فإنهم سيقعون في حرج عندما يكبرون، لأنهم لم يتدربوا على ذلك. فلا بد من تدريبهم أولا باصطحابهم عند الشراء ومشاورتهم، وكذلك يشركهم الأب في بعض الأعمال كشراء مستلزمات صيانة المنزل والتواصل مع العمال ومتابعتهم في أعمال الصيانة والبناء وغيرها. وحينما يكبر الأبناء فإن على الأب أن يشعرهم بأنهم أصبحوا كبارا يحسنون التصرف ويتحملون المسؤولية، فيعاملهم معاملة الكبار. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله الفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ألعب مع الغلمان فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وأخذ بيدي فبعثني في حاجة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه فبلغت الرسالة التي بعثني فيها. فلما أتيت أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. وعلى الوالدين رفع معنويات الأبناء وتقديرهم ومدحهم والثناء عليهم عند الآخرين حينما يتحملون المسؤولية ويقومون بالمهام الموكلة إليهم، وإلا يكلف الأبناء فوق طاقتهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكليف العبيد والخدم فوق طاقتهم، بل أمر بإعانتهم، فقال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والأبناء أولى بذلك أحق، كما ينبغي التدرج في تحمل المسؤولية، فصغير السن يكلف بما يناسبه في ترتيب فراشه أو وضع أطباق الطعام على المائدة وغيرها، مساعدة الأب والأم. وكلما كبر سنه يكلف بما يتناسب وما يناسب قدراته. كما ينبغي تعليم الأبناء عزة النفس والاستغناء عن سؤال الناس، وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال لهم: والذي نفسي بيدي لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا يسأله فأعطاه أو منعه. وهو أيضا ما علمه جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وينبغي الحذر من الحماية الزائدة للأبناء والخوف غير المبرر على الأبناء بدعوى ضعفهم وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية. فالتربية على تحمل المسؤولية تقوي الشخصية وتعلم القوة والثبات. ذكر ابن الجوزي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على الصبيان يلعبون فتفرقوا من هيبته، ولم يبرح ابن الزبير، فقال له: ما لك لم تبرح؟ فقال: ما الطريق ضيقة فأوسعها لك، ولا لي ذنب فأخاف. وذلك نتيجة التربية على تحمل المسؤولية. كما أن من ثمرات تحمل المسؤولية قوة الرأي ونفاذ البصيرة. والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج تربوا على تحمل المسؤولية منذ الصغر. فقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا مسؤولية رد الأمانات إلى أهلها يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، وكلفه القضاء وما زال حديث السن. قال علي رضي الله عنه:
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله

0: أرسلوني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء. فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فما شك في قضاء قضاه. ومما يعين الأبناء على تحمل المسؤولية تعليمهم التخطيط والتنظيم والتفاوض والحوار وكيفية التعامل مع الفشل، والاستفادة منه كفرصة للتعلم والتطور وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات. وعلى الوالدين أن يكونوا نماذج إيجابية لأولادهم عن طريق تحملهم مسؤولية النجاح والفشل وتعزيز العمل الجماعي وتعليم المهارات الحياتية وإدارة الوقت وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وبذلك يصبح الأبناء أكثر قدرة على تحمل المسؤولية. فلنقم جميعا بتربية أبنائنا على تحمل المسؤولية كي يكونوا نافعين لأنفسهم ولأهليهم ولوطنهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: السفر في تجربة شاعر من عمان أستراليا النموذجة. يمنحنا السفر حدقة جديدة، عينا أخرى، يوسع معارفنا الداخلية تجاه الأشياء والعالم. إنه يلج من جهتين، من جهة حنيننا إلى أمكنتنا التي غادرناها، ومن جهة أنه يجعلنا نستيقظ على مكامن جديدة ومختلفة في الإحساس بما وبمن حولنا، ويفتح أشواقنا على حساسيات لم نعهدها من قبل، ونحن الآن نجربها حياة وكتابة. غربة أو مكانا آخر التقينا فيه أنفسنا هناك بعيدا عن مواطئ أقدامنا الأولى. والشعراء أكثر من ينطبق عليهم هذا المعنى، إذ يوفر لهم طاقة محفزة على الكتابة، ويدعهم نهبا لاستبطانات الذات واستدعاءات المختلف والغريب العميق والنزق والمتبدل في الحال. في هذه الحلقة نستمع إلى الشاعر عبد يغوث عن تجربة أشبه بالخطف الصوفي تتعلق بالإلهام الشعري. إنه يحدثنا عن طائر الغرق هناك في أستراليا.
4: إلى ذلك الطائر بعيدا بعيدا، من أين تأتي الومضة الشرارة ذرة الغبار قطرة الماء الأولى للشعر؟ لا أعرف شيئا البتة حول هذا الأمر، لكن حدث مرة ذات مساء بعيد أن دار هذا السؤال حولي مثل دواء.